0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة ثقافية في شبكة الصيفية لإذاعة تونس الثقافية. من خلالها نحاول أن نبحث في فعل التشكيلي، في الفعل الجمالي الاستيتيقي داخل كل ما يتعلق بالفنون البصرية وفنون السمعية والمكتوب في مجال الأدب ومجال الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وكل ما يتعلق بالإبداع الإنساني. قراءة تجمع بين الفينومينولوجي النقدي، ولكن كذلك تقوم بتشخيص واقع الإبداع في المحيط الإنساني في العالم الكوني، ولكن الأساس في المحيط التونسي، الفضاء التونسي، فضاء الإبداع. مش نحاول في كل حصة ناخذ زاوية معينة من زوايا فعل التشكيل وفعل الإبداعي، بما هو فعل إنساني يجمع بين قدرة الإبداع ولكن الأهم الإنشاء، تلك التقاطعات التي يجمعها فعل الإنشائي بين الممارسة والنظري، بين رؤية الفنان وواقع الموجود. هذاك علاش اليوم مش نحاولوا نحكوا في الصورة الفوتوغرافية، زاوية النظر لهنا هي عين الفنان المبدع اللي هو سي محمد العايب. مرحبا بك سي محمد.
3: مرحبا بك، وعلى شكرا على الدعوة، شكرا على المبادرة من إذاعة تونس الثقافية العزيزة الغالية.
2: باش نحاولوا إذا نمر على حكاية سردية الصورة الفوتوغرافية في ثلاثة فقرات، فقرة على حافة الإبداع، فقرة صدى الروح، وفقرة أيقونات. سي محمد العايب، يعني أنت حلقة اليوم باش تكون معاك من جهة أنك تمثل من الأسماء اللي جعلت من الصورة أكثر من مجرد توثيق للواقع، بل رؤية فنية تحمل ذاكرة المجتمع وتحمل الجماليات التي محايثة لذاكرة المجتمع. بالنسبة لك اللقطة والمساحة القائمة على التأمل وعلى البحث في ثنايا الحياة اليومية والتفاصيل اليومية والوجود وتفاصيل العلاقات الإنسانية في زمن يتحرك بين الحضور والغياب، في زمن الصورة الفوتوغرافية اللي كانت ثورة في بالمعنى التقني والجمالي والفني للكلمة، معك أنت أصبحت لها أبعاد جمالية. معك أنت الحقيقة، ولنحكي على الإبداع وكيف أن الإنسان يمكن أن يتلقى الصورة الفوتوغرافية ليست كتوثيق لحدث ما بقدر ما هي صورة فنية. مش نحاول نحكي في الحكاية هذه بمراحل، أهم مرحلة اللي هي في فقرة على حافة الإبداع.
1: على حافة الإبداع.
2: كان ممكن سي محمد وأنت فنان وفوتوغرافي وفي نفس الوقت صاحب فضاء عين بحدائق سلامبو الكرم، نقول الفنان بالمعنى الإبداعي للكلمة، تجمع ما بين الفوتوغرافي والتشكيلي، تعطينا تاريخ نشأة أو صناعة الصورة الفوتوغرافية في تونس، نافذة للذاكرة مبدئيا، ثم سوف نغوص في قراءتك الجمالية والإنسانية والإبداعية للصورة الفوتوغرافية.
3: بدأ هي خاطر الصورة وتاريخها يعني بحر. الصورة الفوتوغرافية وصلت لنا في تونس في نفس العصر والوقت والزمن اللي تبعثت فيه في فرنسا مع الوقت تاع لي فرير لوميير خاصه. دونك كنت خاصه اللي كنا نسميوهم لي زورينتاليست اي لي فواياجور، الناس المسافرين والناس اللي تجي تزور وكذا، كانوا يعملوا في كيما هكا التوثيق على الانسان في هالمناطق هذه تاعنا كيما افريقيا وكيما افريقيا الشماليه وكذا. دونك ملي بدات عندهم هالماده نتاع الصوره الفوتوغرافيه تسيبوا على الارض وبداوا يلموا في الانسان بكل ما في الكلمة. فأحنا بدأت مع الناس هذو، وفي كل مرحلة بيسير يدخلوا ناس أخرين، بعدهم نلقاو يعني وجه ما نجموش ما نذكروش ولا تونسي، هو من الأولانيين اللي تعامل مع الفرير لوميير في أصولهم لتونس، اللي هو ألبير شمامة شكلي، اللي هو من 1872 وتوفى 1934. ألبير شمامة شكلي اللي هو كذلك أول سينمائي تونسي، فهمتني، وعمل أول شريط تونسي، فهمتني، مع بنته اللي هو اسمه زهرة. دونك كانوا قاموا برحلة غير شك على تونس والعاصمة والمدينة وكذا في لي مونغولفيير، وعملوا أول صور اللي هما موجودين في اليونسكو تقريبا نجموا نلقاوهم، فهمتني. ثم بعدهم نلقاو في مرحلة أخرى جات بقدوم الحماية والعهد هذاك، فهمتني، ولا في الفترة بتاع الحرب العالمية وكذا، نلقاو ليونار لاندروك اللي جاو وعملوا كيف كيف استوديو متاعهم فهمتني ولا في تونس، وداروا تونس كل وصوروا عديد البطاقات البريدية في الفترة هذيك، يعني الحياة اليومية والوجوه وكذا، غطاوا العديد من الأنشطة في تونس، وممكن أكبر ذخيرة عندنا على تونس خلوها هما.
2: بها يعطيك صحة لكل حال. في فقرة على حافة الإبداع هي نافذة للتاريخ، نحكوا على البدايات
3: قوسين،
2: صحيح، وضع العالم عالم فوتوغرافيا بين قوسين، وتحديد البدايات وأهمية تلك البدايات. نمر أصدقائي إلى فقرة صدى الروح.
1: صدى الروح.
2: في فقرة صدى الروح، عالم الفوتوغرافيا وعالم العالم في بدايته كان عالم سحري، فيه هكا الهالة كما يقول بن والتر بن جامع، يعني هكا الهالة الكبيرة هذيك اللي بدينا نحكوا على التقنية والاستنساخ التقني، وبدينا نطرح في السؤال حول الأبعاد الجمالية لهالاستنساخ التقني، كيفاش الصورة تنجم تولي عندها أبعاد تقنية، كيفاش أنه ثم أدوات وآلات تنجم توثق أو تنجم تصور ما هو موجود على غرار فعل التشكيل في اللوحة الفنية اللي فيها الألوان والأشكال، واللي فما جهد يقوم به الفنان، فإذا بالصورة الفوتوغرافية يعني تغير الموازين في ثورة كبيرة. يعني لهنا مش نبدو بك أنت، وأنت كفوتوغرافي وفنان تشكيلي، يعني في البدايات يعني كيف كانت علاقتك بالصورة الفوتوغرافية؟ كان تحكي هنا بالمعنى التاريخي، باش بعد نمشوا نغوصوا في عقل الفنان المبدع سي محمد العايب.
3: في البداية كان الرسم ما غير شك، ثم من بعد في الفترة بتاع 66-67 الفترة دي 68 اكتشفت البوبارت وإيديورول، ولاحظت اللي استعمل الفوتوغرافيا وقامها في سيريغرافيا وإلى تعبير تشكيلي. فك الفترة هذيك بتاع السنوات السبعينات وفادي جون أو آخر الستينيات، قلت هذه مادة يزم الواحد يتعلمها، يزم يكتشفها، يزم يفهمها، وبتقدر تكون الإضافة باش ما نقعدش نعاود في نفس الرسوم ونفس الأشكال. فانطلقت إلى مخبر فوتوماتون اللي كان موجود في متحف الاستقلال حاليا مقابل سفارة فرنسا. كانوا زوز أخوة كوسكاس سيدي نابل، وتحدثت معهم في الموضوع وحبيت نعمل تربص معهم، فكانوا فرحانين وقبلوني وعديت معهم تقريبا مدة بتاع 3 سنين تقريبا. فاكتشفت فيها من جملة ما اكتشفت صور الرئيس بورقيبة. يعني جيت في يدي وأنا كستاجير في المخبر هذا، يعني كان يترأس طليان وأغلبيتهم كانوا يهود توانسة، ما كناش برشا عرب مسلمين، 3 يمكن موجودين في المخبر. الحبيب عثمان مصور سيد الرئيس بورقيبة كي يرجعوا من سويسرا كان يجيب الأفلام تاعو بور لي ديفلوبي تصاورو، فهمتني ولا، ويقف عليهم فهمتني ولا، ويقعد في جنبي والحكايات تاع الرئيس والحكايات تاع سويسرا وكعبة الشوكولاتة وما أحكي لك شي. فهل العالم هذا السحري كله فهمتني ولا، من جملة ما تحمل الصورة فهمتني ولا، من معنى علمي وفيها الجانب الكيميائي وفيها الجانب كيف الفني هذايا وفيها الجانب الصناعي، لكن هل الصورة يعني حاجة متكاملة وتنجم تطوحها كيما تحب؟
2: هاو باش نبحثوا بالمنطق الفلسفي للكلمة سيدي، شنو عملت الأركيولوجيا في الشخصية الفنية لسيد محمد العايب. أهمها يعني لهنا الصورة الفوتوغرافية في بدايتها عندها أبعاد، نقولوا احنا صورة اجتماعيات فيها التوثيق، فيها الذاكرة، يتعامل مع المتلقي وحتى الفنان أو الذي يقوم بصناعة الصورة الفوتوغرافية بالمنطق التقني للكلمة، يعني بالمنطق أنها للتوثيق. يعني كان أنت تقول لي لماذا في بدايتك اهتميت بالصورة الاجتماعية، على اعتبار انك تويك كنت تحكي لنا انه راو اهتمامك بالفوتوغرافيا يعني ماهوش مجرد هوايه وانما بدا يولي مشروع حياه، بديت تنبهر بالعالم هذايا وانبهارك خليك تخط الطريق النوع الاحتراف انه تنظر لها كمشروع. ولكن بدايه المشروع كانت بدايات في خطى ثابتة، أهمها أنك اهتميت بالصورة الاجتماعية. كانت تحكينا على البدايات والميلك أنك توثق للذاكرة حاجات مرتبطة بالمجتمع التونسي.
3: هي كما كل الوضعيات حبيت نتعرف على كل ممكن الاختصاصات بتاع المادة هذه، لأنها صورة تمس برشا قطاعات. فبدأت بالتاريخ وبالأثار، وتعاملت لثلاث سنوات مع المعهد الوطني للأثار، وقمت بتغطية التوثيق كما هكا لترميم جامع زيتونة وعقبة وسيدي محرز وكل المعالم الإسلامية اللي موجودة في تونس. فكانت لي زاوية أخرى على معرفة الحضارة ومعرفة التاريخ ومعرفة القيمة متاعنا فهمتني ولا. ثم من بعد انطلقت مع الجانب الصحفي وعديت تقريبا 10 سنين مع الساحة الصحفية فهمتني ولا، خاصة صحيفة لابريس. وهنا وصلت مع الجانب الثقافي والنشاط الثقافي، خاصة فهمتني ولا مسرح موسيقى مهرجانات فهمتني. ثم خاصة هالجانب هذا الاجتماعي اللي هو ممكن يعوزه فهمتني ولا، ممكن حرية التعبير ما كانش بسهولة باش تنجم توري مناطق فهمتني ولا ما كانش بسهولة باش تنجم توري وضعيات ما كانش بسهولة باش توري التعب ولا بكذا فك العهد هذاك فمن حين لآخر محاولة لنشر شيء فهمتني ولا لكن كل البريتكس باش تدخل
2: هذاك علاش يعني الصوره الفوتوغرافيه في ابعادها الاجتماعيه بالنسبه للفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب يعني انت توجهت الى الهامش والمناطق البعيده وفي نفس الوقت يعني قدمت صوره ونقل مصور للمسرح والرقص والانشطه الفنيه هالجامعه هذه خلينا نطرح السؤال الحقيقه يعني هل تعتبر لهنا الصوره وسيلة للدفاع عن الإنسان وإعطائه صوتا بصريا يعني أنت لهنا كنت تحكي لنا الزاوية هذه اللي الحقيقة هي فيها أبعاد إنسانية ولكن كذلك أبعاد فلسفية أبعاد كأنك تتعامل مع الصورة الفوتوغرافية بما هي تجربة التزام تجاه نفسك ولكن التزام تجاه المجتمع وتجاه الحركة الثقافية التونسية تفضل
3: هذا اللي كان هام هو بعد سفرة وأوروبا ورجوعي لاحظت اللي اللهوة والتغطية كانت خاصة بالرياضة وإلا سيد الرئيس هذا اللي كان موجود
2: صحيح
3: نلقى اللي الساحة الثقافية ما هيش عندها مكان فهمتني فاتجهت في هالروبورتاج كولتوريل ارتستيك سور لا فيل فهمتني ولا دو تونس ولا تونيزي ان جينيرال دونك وبديتها من قاعات العرض والجمهور اللي يزور ويواكب والفنانين ومشاغلهم ولقاءاتهم وحياتهم فهمتني الى اعمالهم ثم من بعد دخلت الفرقة البلدية وللركح وللمسرح وتلقى عم حمدة وتلقى بشير دريسي وتلقى محمد كوكا وتلقى فهمتني المحرزي وتلقى الأنشطة هذه الكل وهالمسرحيات هذه الكل ثم التجربة تاع سي محمد القرفي مع الموسيقى الجديدة والركح متاعه وكيف كيف ولي فهمتني ولا اللي بيس اللي قدمها كذلك فهمتني ولا في مع الموسيقى بتاعه معناها كانت فترة مليئة بالنشاط بالنسبة للساحة الثقافية فهمتني فاهتميت امتبه كيف كيف بهالأهل الميدان الثقافيين من كل القطاعات خاصة فهمتني والفنون التشكيلية لكن ثم لقاو المسرح والمهرجانات وسي ثم هنا نلقى فترة في فترة ما إمكانية للغوص في الجانب الاجتماعي كما قلت لك ما كانتش بسهل باش تقرب للملاسين ما كانتش بسهل باش تقرب لحي سيدي حسين ما كانتش بسهل باش تدخل في هالأوساط هذه مثلا تتوري حاجة
2: أي مناطق الهامش هذوما اللي فاهم أي المناطق
3: الخلاف داخل الجمهورية ما أحكيوش على ربني ولا يعني عديد المناطق فهمتني ولا من في كامل الجمهورية فهمتني ولا من الشمال للجنوب والكل يعني من الشرق للغرب حاولت باش نغطيها فهمتني ولا وتكتشف خاصة هك الوضعية المزرية المتعبة ولا كذا وهالناس هذم فهمتني على كل كانت لي مادة حبيت نجمع هالمادة هذه فهمتني ولا وقعدت هك الفترة بتاع البحث بالنسبة لي ما بين الثقافي والاجتماعي السوسيو كولتوريل هي الطريق إن كان للنشر ثم بعض كتب نشرت وبعض حاجات كما هكا ثم جات المرحلة بتاع التفكير ممكن في الجانب الإبداعي وتقريب الصورة
2: به تنمشوا للجانب الإبداعي، ولكن يعطيك الصحة. أنا لهنا أنا كي نحكي على التوثيق والذاكرة، يعني بالنسبة للفنان محمد العايب، يعني شنو اللي يبقى في الذاكرة حسب رأيك؟ يعني الحدث بصفة عامة أم الصورة التي توثقه؟ يعني أهمية الصورة لهنا، الصورة الفوتوغرافية، أنها تحفظ الذاكرة الثقافية التونسية وتحفظ الأحداث الاجتماعية، أم أنه القيمة في الحدث في حد ذاته؟ وين بالضبط أنت تشوف أهمية الصورة الفوتوغرافية؟
3: الأمر بالنسبة لي يعني فما كما قلنا من لول الجانب الصحفي، وفما يبقى ذاك هو الليفينمون، ثم من بعد في وسط هيك الليفينمون ثم صورة تبرز، وهيك الصورة هي اللي تبقى.
2: صحيح،
3: فهمتني؟ في وسطك الروبورتاج كل اللي عملته مثلا، فهمتني؟ مثلا في مسرحية من مسرحية نتذكر كانت اسمه لو تياتر دو سيلونس، يعني كان مسرح بالميم وبالسكيت، ما فيش تاع كلام يعني تعبير بالحركة، امريكاني. اخيرا بقات منه صورة تقريب لفم محلول في عيتا يعني كري ويد اللي ممدودة، فهمتني ولا؟ أكل خمسة هذيك وليت معبرة، وقت الخمسة ممدودة ما تعرفش عليها شنية، تعيط تصيح باش تعمل باش تقد على كل باش تسلم اللي هو، فما هالحركة والقيمة متاع الحركة هذه فتبقى رمزية.
2: يعني لهنا قوة الصورة الفوتوغرافية هو أنها تحول الثابت إلى كيان متحرك مشحون بين معاني الاجتماعية والجمالية، وبالتالي عندها قدرة تعبيرية،
3: خاصة
2: عندها قدرة. هذيك علاش احنا لهنا باش نمشوا للبعد الجميل للصورة الفوتوغرافية، باش نخرجوا من انها مجرد توثيق للذاكرة الا انها زاد عندها ابعاد اخرى ابداعية بالاساس. وحبيت نعرف في مستوى اول، يعني شنو اللي يخلي الصورة الفوتوغرافية جميلة، يعني من خاضعة للمعايير الجمالية في الفنون البصرية بصفة عامة في نظرك انت بطبيعة الحال؟
3: هي الصورة هي الأساس لكل الأعمال البصرية، كانت تلفزية كانت سينمائية، فالصورة هي صورة واحدة ولا صور متحركة وتصبح شريط، لازم يكون فيها نفس القيم والحاجات اللازمة، هذه الأساسية، القاعدة، قواعد هذو. الصورة هو فضاء، لكن الفضاء هذا كان مربع وان كان مستطيل، لازم التحكم في التفاصيل متاع تقسيمه، ثم اللي نسميوها لا كومبوزيشن، ثم يلزم التحكم في الإضاءة بالنسبة للموضوع، إيش باش تخلي، إيش باش توري، علاش باش تركز أكثر من الآخر. ثم حاجات ساعات في موضوع ما حشناش بها ما نضويوهاش، فهمتني ولا؟ ما نعديوش عليها الضوء، ما نحطوهاش تحت الضوء، تكفي، فهمتني ولا؟ جانب منها يؤدي. ثم عندك خاصة الأبعاد هذه اللي نسميوها التشكيلية، اللي هي، فهمتني ولا؟ تتكون من الجمالية اللي العين ترتاح لها وتتفاعل معها بكل أريحية، يعني ما تحسش بروحك متقلق ولا هي معوجة ولا هي مش بلاصتها.
2: بيعطيك صح. وكانوا لهنا الجمال في الصورة بالنسبة ليك فيه جانب مرتبط بالموضوع، ولكن طريقة النظر إليه، طريقتك أنت في النظر إلى ذلك الموضوع. هذاك علاش حبيت نسألك، لأنك علاش في في في أعمال قدمتها عندك تميل إلى التفاصيل، التفاصيل الباهتة والملامح التي يتركها الزمن، يعني الملامح هذيك اللي تعبر على شخصية الإنسان، التاريخ في الإنسان، ما تركه التاريخ في الإنسان. يعني كنت تحكينا الجزئية دي اللي فيها جزء من تجربتك أنت في فن التصوير الفوتوغرافي.
3: شيء كبير،
2: تفضل.
3: شيء كبير وشيء رائع، لأنك كيف تقف قدام تريف من حيط بتاع دار العائلة مثلا، فهمتني ولا، ومر عليها الزمن وهي خذات ما خذات، فهمتني ولا، من هاك الوقت هذاك وصار فيها ما صار، فما أثر كبير يبقى فيك، فهمتني ولا، في نفسك. كذلك تلقانا حاجة كما هكا من أثارنا، من موزايك، من كذا، يهزك فهمتني ولا للنخوة، يهزك الشعور بالاعتزاز، فهمتني ولا، تقول هذم أهلي، هذم مالي البلاد، أنا نرجع للناس هذم، فهمتني. فهك القيمة هذيك اللي تصبح، فهمتني ولا، تنتقك الحجرة هذيك، فهمتني ولا، وتقول لك شوف الناس كيفاش كانت عايشة. مثلا كما قلت لك باب تو سامبلومون نتاع مخزن ولا حاجة كيما كانت تمر عليه، مراية تعدى عليها الزمن واختارت وصفارت وزرقت، يعني هل الحالات هذه كل تحكي ما تحكي من تاريخ العائلة ومن المتروك ومن الإرث ومن ما بقي من العائلة وكذا، لكن فيها هك الألوان هذيك، أو فيك الزمن اللي تعدى، أو فيك تنجم تقول أنت ممكن الأثار، الأثر اللي بقى جمالية مالجري كل الشيء اللي ممكن ما عادش فيه ما تشوف.
2: يعني هذا هو اللي خلى لهنا الصورة الفوتوغرافية عندك أنت تجمع بين ثلاث عناصر الحقيقة، هي أنها توثيق، إبداع، ولكن كذلك تخفي موقف. يعني أنت موقف يعبر على أنك، شنو موقفك أنت عندما تجد نفسك أمام موضوع فيه ملامح من الماضي، فيه ألوان وفيه أشكال تعبر على هواجس، تعبر على ألم، تعبر على صيحة صرخة، تعبر على تجربة وجود إنساني في الآخر. كيفاش تشوف روحك وانت قدام الموضوع، المواضيع هذه، وكيفاش تنظر لها انت وانت تتسلح بثلاث عناصر أساسية، اللي هو انك تحب توثق الحاجة ذيك، في نفس الوقت تقدم صورة من زاوية نظر إبداعية، وكانك زاد تعبر على موقف. هل جمع التوليفة هذه
3: السبب فيه هو كما قلت لك الصحفي والفنان، يعني ثم بقت فيها عملية الروبورتاج دائما والصحفي وكذا، فيجي الجانب التوثيقي، ثم من بعد ثم الجانب الإبداعي هذا، فهمتني ولا، اللي كي ننظر للزاوية وللموضوع ما ننظرلوش كوثيقة فقط، نركبه كما ينبغي من جميع النواحي، فهمتني ولا، فيكون بوليفالون، لازم نستعمله ونضيف عليه ونغير وندخل ونعمل، هذه هي العملية، فهمتني ولا، واللي نركز عليه أكثر هي عملية الضوء والظلم، الأضداد، لي كونتراست،
2: صحيح،
3: هذا هو
2: اللي هو لهنا اللي خلينا نقول كأنه أنت توازن ما بين البعد الجمالي والبعد التوثيقي، وهي حاجة ما هيش متناول كل إنسان الحقيقة. يعني خاطر راهو سهل أنك تاخذ آلة تصوير وتصور، أما ما هوش سهل أنك تجمع ما بين الجمالي والتوثيقي.
3: وهنا تجي العلاقة بتاع التكوين ما بين الجانب التشكيلي هذايا وزيارات المتاحف والتعرف على مبني ولا التاريخ بتاع الفن والناس مبني ولا الفنانين في العالم مش قاعدين يعملوا وتواكب. ثم عندك هالمادة هذية اللي تخول لك مبني ولا الكثير من الإمكانيات باش تبدع ديفيرامو بخلاف القلم والفرشات فهمتني. هذه هي. ما حبيتش نشبه الفنانين كانوا موجودين في فترة متاعي، وحبيت نعمل حاجة أخرى ونعرض إلى جانبهم فهمتني ولا.
2: هي البرش هذه التجربة دي مش نرجعوا لها حول رؤيتك الفنية وتجربتك الفنية وهك التماس الموجود بين تجربتك أنت والتجارب الموجودة في عملية التوثيق داخل الصورة التشكيلية في نقول احنا في حديقة الرسم في تونس. ولكن قبل ما نحكي في الحكاية الدومة خلينا ناخذ مساحة غنائية، غناية كحلة الهذاب لفتحية خيري.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية كحة الهذاب مع الفنان وفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب وصاحب فضاء عين بحدائق سلام بو كرتاج. الحكاية دي فضاء عين دي اللي باش نحكوا فيها أهمية حضور الفضاء دي في تجربة الفنان، وعلاش شنو اللي خلاه يقرر القرار الكبير إنه الفنان يقوم بإحداث فضاء يستقبل فيه الأعمال الفنية، وفضاء ياخذ على عاتق الفنان إنه يقوم ب يصبح منارة للفن بصفة عامة. مهم جدا الحكاية دي، ولكن قبل ذلك احنا وحنا نحكو على التجربة الفنية ونحكو على الرؤية الفنية للفنان الفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب، يعني انت الصورة الفوتوغرافية الحقيقة اقتربت في تجربتك انت او في الحرفة بتاعك وفي تجربتك الانشائية للصورة الفوتوغرافية اقتربت من اللوحة التشكيلية. يعني كنت تحكي لنا هل التماس هذا بين اللوحة التشكيلية وبين الصورة الفوتوغرافية، كيفاش انت يعني في تجربتك الإبداعية كيفاش وصلت انك تخلي الصورة الفوتوغرافية يعني تلامس العناصر الأساسية لفعل التشكيل داخل الصورة التشكيلية؟
1: مو هذا بيت القصيد.
0: هاي
1: كما قلنا الأمر في البداية كان الرسم، والعلاقة كانت النظرة والمقاربة للجانب هذا التشكيلي، فالمادة ما عنديش حتى دخل. المادة تكون زيت، المادة تكون ماء، المادة تكون حجر، حاجة هيك فهمني. فهنا المادة أصبحت كيميائية، المادة أصبحت توا رقمية.
0: صحيح.
1: وإحنا ماشيين فالتطوع هذا للتقنيات الحديثة ونوعية التقنية وكذا، أنت تطوعوا موش هو اللي يفرض عليك هذا هو.
0: يعني لهنا يعني بعد إذنك سي محمد، يعني أنت تطور في الفنان التشكيلي وهو في يقوم في اللوحة متاعه بصدد الرسم يستدعي الألوان والأشكال ويستدعي الذاكرة ويستدعي الخيال في الصورة الفوتوغرافية لهنا،
1: نفس الشيء
0: كيفاش ترى تصير العملية؟
1: نفس الشيء لأن في البداية هو هيك الإنسان الفنان، فهمتني؟ فمن قبل ما يقوم باللقطة حس بالأشياء هذه الكل، حس بالنوستالجي وحس بالتأثير متاع الضوء وحس بجمال الصحراء وحس بظل النخلة وحس بالأشياء هذه الكل، فهمتني؟ بجمال الوجه متاع المرأة ولا كذا. فالنظرة والمقاربة تبقى نظرة الفنان التشكيلي. اللي يختلف هنا هي التقنية، في بلاس استعملت سوريغرافيا ولا حفر ولا كذا، استعملت مادة الفوتوغرافيا. الباقي الفعل الإبداعي يبدأ كما قلت لك من اللقطة. من اللقطة أنت تفكر في الموضوع، شنو باش يقول، شنو باش يؤدي
0: لهنا. يعني وباش نتفاهل معاك، تحديات بتاع المصور الفوتوغرافي الفنان الفوتوغرافي انها التحدي الكبير هو اللحظه في حد ذاتها. يعني اذا كان الفنان التشكيلي ينجم يستدعي اللحظه ويعيد بناء الصوره وفق زاويه النظر متاعه ووفق رؤيه معينه، فانه الفنان الفوتوغرافي يعني مرتبط بالحضور، حضور اللحظة يعني وليس بغياب اللحظة. كيفاش تنجم أنت نحكو على أهمية الإبداع وأنه تكون الصورة الفوتوغرافية قريبة من الصورة التشكيلية، والحال أنها الحقيقة تعيش تحدي كبير هو حضور اللحظة وليس غيابها؟
1: نرجع بيك لل البدايات. كنت قلت لك اللي في سنوات 66 67 68 تفاعلت مع إيدي وارولد، والفترة هذه كانت حرب الفيتنام كما توا عندنا حرب الإيران. بني سي إيدي ورول شنو اللي عمل؟ استعمل الصورة الصحفية اللي تنشر عن أخبار الفيتنام فبني بالنسبة للعسكر الأمريكاني فبني ولا وإلا الليزيكون بتاع أمريكا كيما مالرين مورو ولا فبني ولا جاكلين كينيدي ولا بعدين اتجه للعالم فبني ولا مشى الماو ومشى شخصيات عالمية كذا وتفاعل معها بالألوان وركبها في عديد يعني المناهج فهمتني ولا والطرق. فأنا وقت اللي بديت الجانب الصحفي هذا بعد مرور الآثار وبعد الجانب الهوية والجانب كذا لقيت اللي كيف كيف الصورة الصحفية تنجم يخرج منها إبداع. الصورة الصحفية بتاع كل لحظة وبتاع الخبر ينجمك الخبر يصبح عمل تشكيلي وهذا اللي خدمت عليه. هو قعدت في الصورة الخبر الصورة الخبر هي اللي نوظفها من جانب التركيبة ومن جانب الألوان مثلا في موضوع القصبة وفي موضوع هكذا الثورة اللي صارت وكل الحركة اللي عنا الكل فهمتني ولا تلقى أشياء اللي هي عند الداخل قاعدة وثائق عندي أنا خرجت منها ونرجع لها كمادة فهمتني ولا ونبحث فيها كما قلت لك ونضيف لها الطرق متاع الألوان إن كانت فرحة وإن كانت حزن وإن كانت نيجاتيف وإن كانت بوزيتيف فهمتني ولا وتتغير المعلومة وتتغير المعنى. فالإمكانيات موجودة يبقى التفكير النظر فهمتني ولا كيفاش ترى الوضعية
0: صحيح
1: وتقرر
0: يعني
1: هنا يقف الأصفر هنا يقف الأحمر هنا نزيدوا شوية هنا نقصوا طريف ثم تكتمل الصورة
0: تكتمل الصورة إنها تجمع ما بين حاجة في الذاكرة الغياب الحضور. ولكن لهنا هالعملية هذية نشوفوها تجربة إبداعية ولكن هي تجربة إنشائية كون أنت عندك القدرة على صناعة جمال بصري لأحداث موجودة في الواقع. الجمال البصري هذه في سيرورة كاملة هي سيرورة إنشائية فعل إنشائي في حد ذاته هو فعل يعكس حاجة دفينة في, في, في شخصية محمد العايب. شنية الحاجة وتنية الرغبة اللي في داخلك اللي تسعى إلى أنك توصل لها انك توصل الحقيقة تقوم بتأويل ما هو موجود انك تتجاوز الموجود يعني شنية الرغبة اللي كانت القدح الاول في الابداع ولكن كذلك لا زالت لم تتحقق.
1: صعب المنال الفن والموضوع ذي بتاع العبير والابداع ما لهوش نهاية صحيح. وديما الصورة اللي ما عملتهاش هي اللي نفكر فيها. إشكال ماهوش أنك تاخذ الواقع كما هو فهمتني ولا لكن هذاك نجم تقول أمر سهل لكن كيفاش تنظر له من زاوية تنظر له هذا جانب ثم اش تحب تقول به. ففيما وضعيات فهمتني ولا كما قلت لك أنا اتجهت في اتجاه المدرسة هذه بتاع البوب آرت اللي هو بمعنى الفن الشعبي شوية فهمتني ولا فيتركز خاصة على الألوان المتضادة يعني الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر وهنا لك حل أولابيض وهذه أول شيء ممكن حسيته من السبعينات يعني مالجري اللي كانت عنا فترة رائعة بالنسبة للتعبير والثقافة والحريات مع الرئيس بورقيبة الله يرحمه لكن فما حدود
0: ولكن
1: في الدخل ثم فهمت اللي أما أكحل ولا عبير وقلت في مرة في الجيش فهمتني ولا أنا عديت الجيش تاعي فصارت مرة موضوع كتبت للوالد قال لي يحطش الطاولة مقلوبة ويقول لك هكا جي أكحب حكتجي
0: دي؟
1: فمش
0: عارف. هذا الانضباط هذا في تجربتك هو اللي خلينا زاد رغبة الفنان والمبدع، ولكن زاد عندك رغبات أهمها أنك خرجت من محيط الفعل الفني إلى محيط إنشاء وفضاء فضاء عين بحدائق سلام بالكرم، وكأنك تجربتك الإبداعية تحب تضيف لها تجربة أخرى. أحكينا على التجربة فضاء عين.
1: حق هنا بالمجد فما الموضوع بتاع وصولنا لفضاء على ذمتنا ونجم وننشط

0: بحت تشكيلي، فما كانوش كلهم عندهم نفس المقاربة طبعا، فهمتني ولا ولا يهمهم الأمر كيما أنا. الهاجس الكبير اللي عندي هو أني نحب حبيته من وقتها، فهمتني ولا، ومازلت نحب التوى الصورة الفوتوغرافية تصبح مادة تشكيلية، يعني يصبح لدينا الفوتوغرافي التشكيلي، فما الفوتوغرافي الصناعي، وفما الفوتوغرافي التجاري، وفما الفوتوغرافي المحترف، وسيت سويت. فهذه زاوية أخرى واختصاص آخر اللي هو ينجم يجمع ما بين التشكيلي واستعماله لها المادة هذه ويبدع بها. وفي العوام الثمانينات هذه بعد محاولات قمت بها في العرض إلى جانب الفنانين التشكيليين من السنوات 75 وحديثي لعديد من الوزراء متاعنا في الثقافة كيسي الشادلي وكي فهمتني ولا سي بشير بسابة والمسعدي والعلاوي، قربنا المادة متاع الفوتوغرافيا للدرس، لأنها ما كانتش تدرس في تونس.
1: صحيح.
0: كنت يلزمك تخرج لباريس تمشي للويلوميير باش تقرا على فوتوغرافي، ولا تمشي لبلغاريا، ولا تمشي لبولونيا باش تعمل على فوتوغرافي، فهمتني ولا. فباش تاخذ بورس دتاع باش تعمل فوتوغرافي يقول لك حاشنا بطبيب، حاشنا مهندس، شو مش الحانوت تعمل حالي تعمل فوتو، قالوا فوتو. فهنا هل الخطوه هذه اللي تو عنا دكاترة في هالمادة هذه متاع الفوتوغرافيا متخرجين معهد الفنون الجميلة بتونس، شيء رائع.
1: صحيح.
0: هذه فرحة من الحاجات اللي حلمت بها وما كانتش موجودة في وقتي. ثم من بعد قعدت فيها هك النازع متاع الفنان التشكيلي، نستعمل آلة التصوير ونستعمل فرشات ونستعمل أي شيء، فكيف كيف النتيجة باش تكون مساحات ولونية.
1: هي ولكن هنا الفنان التشكيلي يعني يعيش بلا قيود ويعيش دون أن يكون ملتزما بمسائل أهمها أنه يقوم بإنشاء فضاء، خاطر راهو تجربة إنشاء فضاء لعرض الأعمال الفنية راه هي تجمع ما بين الإداري والإبداعي، كاينه ثقل ومع ذلك أنت التزمت بأنك تقوم به، وكأنه ثم رغبة في داخلك تحب تحققها، تكون الصورة كاملة في شخصية الفنان اللي دافع على ما هو موجود ولكن يدافع على الفن في حد ذاته.
0: في حد ذاته طبعا. هي كما قلت لك المقاربة اللي هي نحب نقرب المادة هذه للتشكيليين، والتشكيليين للمادة هذه للفوتوغرافيين. فكانت الحل الوحيد هو ذي جاء الفضاء، فهمتني ولا. فهنا كانت في إمكاني أني نجمعهم مع بعضهم في معرض.
1: به يعطيك الصحة على كل حال. هذه هي تجربة الفنان المبدع الفنان الفوتوغرافي التشكيلي محمد العايب، باش نضيفوا لها قراءة صغيرة لصورة مختلفة مغايرة، صورة فوتوغرافية باش تختارها هنا أنت في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
1: في فقرة أيقونات كنت تختار لنا صورة فوتوغرافية تعتبرها أنت أيقونة يلزم نحكو عليها، خلي المتلقي يعرف أهمية الفوتوغرافيا كفن. تفضل.
0: عندي زوز ممكن نحدثك عليهم. ثم صورة كنت خذيتها على أرض الواقع في شيرة البرامة سليانة اللي نسميوها مطمورة روما، أرض خارقة للعادة، فهمتني، مساحة خضراء وفما فيها مربع ماهوش محروس، قعد بلون الأرض أسود، ثم مساحة مستطيلة تمشي، فهمت كيف كيف، محروثة. فأعطت بعد تشكيلي رائع، فهمتني ولا، وهي موجودة حاليا في المتحف الوطني للفنون المعاصرة في تونس.
1: هذه الصورة
0: الصورة الثانية أسود وبيض،

0: واجتماعية. امرأة تونسية من هيك النساء الصمديدات، يعني امرأة قوية، امرأة معبية، امرأة فهمتني ولا عندها وزن، فهمتني ولا إن كان في البدن ولا كان في فهمتني يديها ولا في كان في لبسة عادية، يعني روبة عادية وفولارة عادية تونسية ونسيت سويت، متبسة على الأرض وما نعرفوش عليها اش قاعدة تفركس. ولا سميتها كيف لي أم في حالة الضياع، يعني تفركس تفركس. وهذه كانت التعبير في فترة غزة، عبرت بها على أم تفركس في بقايا من رماد.
1: إذن هذه تجربة الفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب وقراءته للصورة الفوتوغرافية اللي تخرج تتجاوز حدود الحقيقة ونبحث في ما بعد الحقيقة. حقيقة الفنان محمد العايب، يعني الصورة عنده ما هيش مجرد توثيق للواقع، بل فعل بصري يحمل رؤية فنية وثقافية. وتجربة الفنان محمد العايب الحقيقة فيها تفاصيل كبيرة، ذاكرة، توثيق، ولكن الأهم من ذلك إبداع. وفضاء عين لهنا هو الفضاء اللي ينجم يعبر على نظرة الفنان محمد العايب للتجربة الفنية الحقيقية، اللي هي بالأساس تجربة إنسانية محكومة بنزعة إنسانية داخلية للفنان المبدع. شكرا سي محمد العايب،
0: شكرا لكم، يعيشك كريم.
1: للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة، الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرء واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم طرابلسي.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: على طريق الإبداع،
4: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
3: دربة مع فؤاد الجرجوري.
5: تحية طيبة مستمعين ومستمعاتنا متابعين على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلاً بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلاً وسهلاً بك دكتور فؤاد.
6: أهلاً وسهلاً ومرحباً.
5: موعد جديد يجمعنا وإياكم على أثير تونس الثقافية في هذه الفسحة الأسبوعية على طريق الإبداع. نرافقكم في هذه الفسحة مع محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
6: اخترت نصا لا يحمل اسما ولا يحمل عنوانا، وقد بعثت به إلينا كاتبته عبير الشام الصالحي.
5: إطلالة البداية، إطلالة البداية. مرة أخرى نرافق صديقة البرنامج عبير الشام الصالحي من خلال النظر في محاولة إبداعية كانت قد أرسلتها إلينا عبر بريد البرنامج. هذا النص الذي لا يحمل عنوان دكتور فؤاد، هل من فكرة أولية حوله، وهل يمكن أن تذكرنا أيضا بصديقتنا عبير الشام الصالحي بالنسبة لمن لم يتابعنا في عدد سابق خصصناه لأحد نصوصها؟
6: أبدأ بالحديث أولا عن عبير الشام الصالحي التي أرحب بها بهذه المناسبة، وأشكر لها ثقتها في برنامج على طريق الإبداع، فهي تكتب نصوصا أدبية وتحرص على أن يكون لنا فيها رأي في هذا البرنامج. عبير الشام صالحي هي أستاذة فرنسية، وهي مولعة بالأدب العربي قديمه وحديثه، وهي معجبة بأعلام الأدب العربي في القديم والحديث على حد سواء. هي معجبة بالمتنبي وبالمعري وبالتوحيد، وهي كذلك معجبة إعجابا خاصا بأبي القاسم الشابي وبغير هؤلاء، مثلما أشارت إلى ذلك في بعض حديثها إلينا عن نفسها وعن تجربتها.
5: نعم.
6: ونشير بعد هذا أستاذ عروسية إلى أن تجربة عبير الشام الصالحي في الكتابة تجربة متنوعة، فهي تكتب الشعر كما تراه هي، وتكتب النثر أيضا، وتكتب النثر القصصي، ونصنا اليوم يندرج ضمن هذا اللون من الكتابة. هو إذن نص قصصي يحكي تجربة في الحب وقصة من قصصه التي لا تنتهي، وقصص الحب لا تنتهي، هذا معروف، وهي لا تنتهي لأنها لصيقة بحياة الإنسان، لذلك سيظل معنى الحب عابرا للعصور والدهور، وسيظل هذا المعنى حاضرا ماثلا مؤثرا في النفوس. هذا إذن أستاذ عروسية حديثي الأول عن النص وكاتبته. وقبل مزيد تفصيل هذا الحديث سنستمع إليك وأنت تقرأين هذا النص حتى نتبين ما جاء فيه من المعاني وما توفر من الأساليب الفنية. فإليك الكلمة.
5: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. في حركة طفولية ألقت على مرافئ صدره رأسها المشوشة بأفكار وهواجس متزاحمة، شكت له الأنفاس شغفا تمرد على قيود فؤادها، فتجاوز أسواره الشاهقة لتطلق زفرة مطولة، واهتز جسدها مثل عود غض مع انبجاس الصبح ليستكين إثرها في هدوء رهيب. كم تراءت له ناعمة، وقد لاحظ احمرارا تغى على وجنتيها وأحس بدبيب دمها بين عروقها البارزة. هي لا تزال ضاحكة المبسم رغم احتقان حاجبيها. أيتها القطة المشاكسة، انتظر ردة فعلها المعتادة وحركة عينيها المضيئة، وكأنها حازت فيها نجمان كلما حركت جفنيها أبرقا فأردياه أسيرا. تبسم ضاحكا لأنها غفت سريعا، وغمرته نبذة من عجب لأنها اتخذت منه ملاذا دون سواه. سولت له نفسه الهائمة أن يداعب شعرها للقاتمة الفاحمة المخملية، فطفق يتوغل فيه بأنامله الدافئة. انزلقت خصلات فحجبت عن ناظريه وجهها الصغير، لكنه سارع ليكشفه، وقاصدا مرر أصبعه الصغير على سطح خدها يتحسسه، ثم دندن بصوته الجهوري: أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك، وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك، وألذ من كأس النديم وقد أبحت الكأس شهدك، ما كان ضرك لو عدلت، أما رأت عيناك قدك، وجعلت من جفني متكأ ومن عيني مهدك، عش أنت إني مت بعدك. قاطعه هنا صوت طبيبه: الله الله، ما أروع شدوك وما أعذب إحساسك يا آسر، آمل أن تكون ذاكرتك اليوم جيدة كصوتك. فرد آسر وقد تجهم وجهه: ما ضرك لو تأخرت دقيقتين، كانت عصفورتي نائمة بين يدي وكنت مندمجا بسحرها، ماذا أفعل بذاكرتي وعقلي دونها؟ أدعوك أن تراجع فهمك لهذه المصطلحات، وتوارى يبحث عن مكان قصي يجتمع فيه بها مجددا. الإمضاء عبير الشام الصالحي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية. هذا هو إذن النص الذي سننظر فيه اليوم، وهو بقلم صاحبته وكاتبته عبير الشام الصالحي. وقد أشرنا منذ حين أستاذ عروسية إلى أنه نص يتحدث عن تجربة في الحب، وقلنا أن معنى الحب معنى يخترق العصور والدهور ويتردد على ألسنة الشعراء والكتاب وسائر المبدعين، لكن مع ذلك يظل التطرق لمثل هذا الموضوع الإنساني العام مهددا بالخطر، والخطر هو أن يقع الكاتب أو المبدع في تكرار ما قيل قبله في هذا المعنى، وفي استعادة ما أشار إليه المبدعون قبله في هذا السياق. لذلك يكون الرهان في مثل هذه الحالة رهان إضافة ورهان ابتكار. وعلى أساس هذا الكلام سننظر في هذا النص منطلقين من هذا السؤال، إلى أي حد ستنجح عبير الشام الصالحي في كتابة نص عن الحب برؤية فيها إضافة وفيها ابتكار، وخاصة بصياغة فيها تجديد وفيها ظفر بأساليب غير متداولة وغير معروفة. إذن هذا السؤال سنحاول أن نجيب عنه من خلال النظر في هذا النص ومن خلال تحليله، ونريد بذلك في منتهى المطاف أن نقوم النص تقويما، وأن نبرز ما يتميز به من الخصائص التي تكسبه هويته الفنية وهويته الإبداعية.
1: نعم، فلننطلق إذن في تحليل مختلف معاني ومضامين هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج عبير الشام الصالحي. فمن أين سندخل في هذا النص الأبتر دكتور فؤاد باعتباره يفتقد إلى عنوان؟ كيف سندخل هذا النص وكيف سنتقصى مختلف معانيه ومضامينه؟
0: سندخل النص من بدايته وسننطلق في الحديث عنه من منطلقه. وقد قلنا إن هذا النص حكاية قوامها قصة حب بين شاب وشابة. هذه الحكاية تعرض على القارئ وعلى السامع من خلال جملة من المشاهد المتلاحقة. أول المشاهد نرى فيه الشابة العاشقة وقد طوح بها الهوى وعصفت بها رياحه، فألقت رأسها على صدر من تحب، كأنها تريد بذلك أن تفضي إليه بما تحس به من الشوق والرغبة. تبدو العاشقة مضطربة أول الأمر، ثم تهدأ وتسكن وقد وجدت على صدر صاحبها ما تنشد من السكينة والطمأنينة. هذا المشهد الأول يسلمنا إلى مشهد ثان نرى من خلاله شابا عاشقا اسمه آسر، والاسم ينطبق تمام الانطباق على المسمى، فقد جعل عاشقته أسيرة حبه. وصف آسر صورة حبيبته وقد ألقت رأسها على صدره، فبدت له ناعمة الوجه محمرة الوجنتين ضاحكة المبسم، لكنه تعجب من تلك الإخفاء التي ألمت بها حين ألقت رأسها على صدره. هكذا تنمو الحكاية وهكذا تمتد. فالشابة العاشقة نامت على صدر صاحبها، أما العاشق آسر فقد أخذ يداعب شعرها ويميت خصلاته عن وجهها، ثم انخرط في ترديد أغنية أش أنت، تلك الأغنية المعروفة التي كتب نصها الشاعر اللبناني بشار الخوري الملقب بالأخطل الصغير، وغناها الفنان المعروف أيضا الشهير فريد الأطرش. في المشهد الرابع وهو آخر المشاهد يحدث الانتقال من قصة الحب العادية إلى قصة حب أخرى لها ما يميزها، ويحصل ذلك حين يظهر الطبيب فجأة معلقا على غناء آسر سائلا إياه هل ذاكرته في ذلك اليوم هي في درجة جودة صوته الذي كان يردد به أغنية أش أنت التي سمعنا كلماتها من خلال قراءة النص. عندئذ يرد آسر على الطبيب غاضبا مغضبا لأنه قطع عليه سعادته بهذا الظهور المفاجئ، فأفسد عليه متعته وسعادته بحضور حبيبته. وهكذا ابتعد آسر يلتمس مكانا بعيدا يلتقي فيه مجددا بحبيبته. على هذا النحو استاذ عروسية تبوح القصة بأسرارها، فنعرف عندئذ أن الشاب العاشق آسر ما هو إلا مريض فاقد للذاكرة، وأن الطبيب هو من يشرف على علاجه. ونعرف أيضا أن الحكاية التي بدت واقعية في المشاهد الأولى من النص ما هي إلا من صنع الوهم أو الحلم أو الخيال. وكأن العبرة التي تستخلص من الحكاية هي أن الحب هو الدواء لكل علة، وهو الطريق إلى السعادة الحق، به تسترجع الذاكرة وبه يصبح الغياب حضورا. الحب هو الحرية في أوسع معناها. وما رأيناه من علامات الحب ومن تصرفاته لم يكن إذن إلا وهما يجول في خيال ذلك الشاب المريض، ومع ذلك كان سعيدا بذلك الوهم. في الأمر طرافة، ما في هذا شك. وفي تناول قصة الحب محاولة للظفر بزاوية نظر جديدة غير مبتكرة. هذا إذن أستاذ عروسية حديث عن مضامين هذه القصة وعن أحداثها وعما تمتاز به في هذا المستوى بالذات من الطرافة ومن التجديد.
1: نعم، هذا دكتور فؤاد كذا بخصوص مختلف معاني ومضامين هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج عبير الشام الصالحي. ماذا الآن عن الصياغة الفنية والتقنيات التي اعتمدتها صديقتنا عبير في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قلنا في هذا الصدد أستاذ عروسية إن النص قصصي الطبيعة وفيه حكاية تم سردها، ولكل حكاية أدوات قصصية تساعد على حكايتها وقصها. ما نلاحظ في هذا المجال هو غياب الزمان وغياب المكان. هذه حكاية لا زمان لها ولا مكان لها. فهل معنى ذلك؟ سؤال أطرحه من موقع القارئ أو السامع. هل معنى غياب الزمان والمكان في هذه الحكاية هو أن لحظة الحب لحظة فوق مكانية وفوق زمانية؟ إن كان الأمر كذلك فهي لحظة تحرر وحرية، لا يحدها زمان ولا يحدها مكان، هي أكبر من المكان والزمان. ننظر في الشخصيات. أولا شخصية الفتاة العاشقة لا نعرف لها اسما ولا هوية، يكفيها أنها عاشقة راغبة متحدية متمردة، هي صورة نموذجية للفتاة العاشقة وهي جميلة بالقدر الذي تتيح للحب أن يكون. ننظر من جهة أخرى فنرى الشاب آسر، اسم على مسمى كما قلنا، شاب فاعل ومفعول به في الوقت نفسه، وذلك من أسرار الحب، فهو يجعلنا في الوقت نفسه فاعلين ومفعولا بنا. هو آسر وأسير. آسر تقع الفتاة العاشقة في أسر حبه، وهو أسير لأنه مريض، هو أسير علته وأسير حبه للفتاة أيضا، لكنه وجد الدواء واكتشف الحقيقة، لذلك هو يدعو الطبيب إلى مراجعة فهم المصطلحات. هو اكتشف حقيقة أخرى للمصطلحات التي يتداولها الأطباء في خصوص الذاكرة وفي خصوص العقل. هو مريض بفقدان الذاكرة، لكنه في الوقت نفسه بالذاكرة يستحضر حبيبته ويحول وهمه إلى واقع يعيشه، سرده علينا في المشاهد الثلاثة الأولى من هذه الحكاية. شخصيتان وحيدتان في عالم الحكاية، وهذا أمر طبيعي، فعالم الحب لا يتسع لأكثر من ذلك، وحضور الطبيب أفسد الحكاية. حضور الطبيب مزدوج، فهو يلاحظ أن آسر قد شفي من مرضه، لكنه مع ذلك يكون سببا في انقطاع سعادته. فما هو دوره في الحقيقة؟ هل هو فعلا شفاه من مرضه، أم هو زاد في بؤسه وشقائه حين ظهر فأفسد على المريض لذة حلمه ولذة وهمه؟ ما لاحظناه في هذه الحكاية أستاذ عروسية وفي قصها وسردها هو توفر أداة الوصف، وصف الفتاة العاشقة المعشوقة، وصف مادي فيه حديث عن جمال جسدها وجمال وجهها وعن وجنتيها وعن عينيها وعن جمال شعرها. ثم هناك وصف لمشهد المغازلة من جهة الفتاة ومن جهة الشاب أيضا. في مستوى خطاب هذه الحكاية، أي اللغة التي تسرد بها الحكاية، لاحظنا وجود الاستعارة، حركة طفولية، مرافئ صدره، أفكار وهواجس متزاحمة، نفسه الهائمة. إذن كلها أساليب في التعبير تعتمد الاستعارة، ونعرف ما ينشأ عن حضور الاستعارة في الخطاب من طاقة إيحائية وتأثيرية. هناك أيضا ظاهرة التضمين. فيما يتمثل التضمين؟ في استحضار قصيدة بشار الخوري التي تغنى بها فريد الأطرش، عش أنت، مقطع كامل من القصيدة ومن الأغنية استحضرته الحكاية وهو موجود في الحكاية، وتم ذكره على لسان العاشق الذي يترنم ويدندن كما قال النص حين كان ينظر إلى حبيبته. لاحظي أستاذ عروسية أن هذا التضمين له دور آخر.
1: ما هو هذا الدور دكتور فؤاد؟
0: لقد جعل الحكاية حكايتين والنص نصين. فمضمون قصيدة بشار الخوري يتحدث عن قصة حب أيضا، قصة الحب تلك تم استدعاؤها للحديث عن قصة الحب التي يحكيها هذا النص، وبذلك توفرت لنا حكايتان وتوفر لنا نصان، نص القصيدة ونص الحكاية. ما سبب ذلك أستاذ عروسية، أو ما سر ذلك في تقديرك؟
1: هذا إن دل على شيء دكتور فؤاد فإنه يدل على براعة عبير الشام الصالحي وخداعها الأدبي إن صح التعبير، في أنها تجعلنا نعيش قصتين في ذات النص وفي ذات المحاولة الإبداعية، أو نعيش أو نتابع حكايتين في نص واحد، هما في الأصل حكاية واحدة، لكن تلك التفاصيل التي اعتمدتها وأسلوبها الأدبي الذي اعتمدته في الصياغة هو ما يجعلنا نشعر هذا الإحساس بأننا بصدد حكايتين وليس حكاية واحدة.
0: قد يكون الأمر كما تقولين أستاذ عروسية، لكن قد يكون أيضا مردودا إلى سحر الحب وسره وفتنته. فقد قلنا إن الحب معنا يخترق العصور والدهور، وقلنا إن الحب معنا لا يمل الكتاب عبر التاريخ الكتابة فيه والحديث عنه. ولذلك هذا التضمين أكد ما نقول، أكد أن نصوص الحب كثيرة بعضها يصب في بعض، وأن تجارب الحب لأن اختلفت ولا أن تنوعت فهي تظل متجانسة من حيث حديثها عن تلك العاطفة الشريفة النبيلة كما يقول نعيم فيما يقول، أعني عاطفة الحب.
1: الحب طبعا، نعم.
0: ألم تلاحظ أستاذ عروسية بالإضافة إلى ما أقول أن الحكاية في هذا النص تتوفر على عنصر بالغ الأهمية؟
1: ما هو هذا العنصر؟
0: هو عنصر المفاجأة.
1: نعم.
0: نحن تفاجأنا في نهاية النص، كنا نتصور فعلا أننا إزاء قصة حب عادية بين شاب وشابة،
1: مشهد عاطفي رومانسي
0: تماما. وفجأة ينسحب ذلك الوهم، وهو وهم في ذهن بطل الحكاية ووهم في ذهن القارئ أيضا. لاحظي هذا التشابه، لأننا تصورنا الحكاية على نحو مغاير، فإذا بها حكاية أوهام وخيال وأحلام، وإذا بها حكاية مريض بالحب، وفي الوقت نفسه عالج نفسه بالحب.
1: بالحب، نعم.
0: مرة أخرى قد نستحضر قولة أبي نواس الشهيرة في بعض ما قال: وداوني بالتي كانت
1: هي الداء.
0: ولعلني أختم حديثي عن الأساليب الفنية المعتمدة في هذا النص بالإشارة إلى هذا التأرجح بين الواقعية والخيال. ذلك هو إيقاع هذه الحكاية، وكل هذه الخصائص الفنية أكسبت نص عبير الشام الصالحي طرافة ومنحت نصها هذا هوية إبداعية إلى حد ما.
1: نعم.
0: لا شك في هذا.
1: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الجزء من برنامجنا، ونعني بذلك ركن كلام على كلام، والذي نظرنا فيه في مختلف معاني ومضامين هذه المحاولة الإبداعية لصديقتنا عبير الشام الصالحي، وأيضا بينا مختلف تقنيات الكتابة التي اعتمدتها في صياغة هذه المحاولة الإبداعية. بعد النغم سنعود مع ركن في الميزان، وفيه ننظر في هذا النص وفي هذه المحاولة نظرة نقدية تقييمية. طبعا دائما معك دكتور فؤاد، لكن كما قلت بعد النغم وبعد شارة الركن.

0: الميزان. في الميزان. بلغنا ركن في الميزان دكتور فؤاد، هذا ركن الذي عودتنا فيه، عودتنا بتقديم بعض الملاحظات النقدية والتقييمية وتسليط الضوء على بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى المحاولات الإبداعية. فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقتنا عبير الشام الصالحي، وما هي الملاحظات التقييمية والنقدية التي ستقدمها لها بخصوص هذه المحاولة؟
1: في هذا الركن أستاذ عروسية تعودنا أن ننتقل من الحديث عن لغة القصيدة أو عن لغة الحكاية، بعبارة أخرى عن اللغة الفنية المستعملة في النص، إلى الحديث عن اللغة التي يكتب بها النص.
0: نعم.
1: نعني اللغة العربية بقواعدها المعروفة. في هذا المستوى لاحظت أن عبير الشام الصالحي تكتب في الجملة بلغة عربية سليمة، ما في هذا شك، وهي لغة تؤدي بها ما تريد تأديته من المعاني وما تريد إنشاءه من الدلالات، لكني وجدت رغم ذلك في نصها بعض الالتواءات وأحببت أن ألفت نظرها إليها حتى تتفاداها في قادمي ما تكتب من النصوص.
0: هل لك أن تقدم لنا بعض الأمثلة دكتور فؤاد؟
1: الأمثلة متعددة ومتنوعة، وقد أشير إلى بعضها، ومن ذلك تلك الأخطاء التي وردت في قولها على لسان السارد: انتظر ردة فعلها المعتادة وحركة عينيها المضيئة وكأنها حازت فيها نجمان. في هذا الكلام أخطاء متعاقبة متلاحقة. أول هذه الأخطاء في قول الكاتبة وحركة عينيها المضيئة، هي تتحدث عن العينين لا عن الحركة، الحركة ليست مضيئة. إذن النعت هنا مسند إلى العينين،
0: والنعت عادة يتبع المنعوت،
1: لا شك في هذا. قال هذا النحات وقال هذا ابن حزم أيضا في بعض ما قال في شعره في كتابه طوق الحمامة المعروف. إذن كان عليها أن تقول انتظر ردة فعلها المعتادة وحركة عينيها المضيئتين. حتما حتما لابد من احترام المطابقة في العدد، وهنا الأمر يتعلق بالمثنى، المنعوت مثنى، فالنعت لابد أن يكون تابعا للمنعوت. وقالت بعد ذلك وكأنها حازت فيها، تتحدث عن العينين، نفس الخطأ،
0: وكأن فيهما.
1: طبعا عليها أن تقول وكأنها حازت فيهما. ثم قالت عبير الشام الصالحي وكأنها حازت فيهما نجمان، هذا خطأ في النحو،
0: نجمين
1: لا شك في هذا، المثنى في محل المفعول به. إذن بالضرورة عليها أن تقول وكأنها حازت فيهما نجمين لا نجمان. إذن لاحظ أستاذ عروسية كيف نقع في مثل هذه الأخطاء، و الحال أنه بالإمكان أن نتجنبها وأن نتفاداها. خطأ في التعبير، يتحدث العاشق عن جفني حبيبته، أي عن جفني عينيها. من جهة أولى كل عين لها جفنان، إذن فكان عليه أن يقول عن جفونها، لا شك في هذا. وإذن فالصواب هو أن تقول عبير الشام الصالحي كلما حركت جفونها لا جفنيها. ثم قالت بعد ذلك متحدثة عن الجفنين، وكان عليها أن تتحدث عن الجفون، قالت فأردياه أسيرا، عادة أردياه قتيلا لا أسيرا، أردياه من الردى، والردى هو الهلاك، فإذن الجفنان لا يردينه أسيرا بل يردينه قتيلا، هذا خطأ في التعبير. أرجو أن تكون قد فهمت العبارة فهما دقيقا. إذن لا نقول أردياه أسيرا، إنما نقول أردياه قتيلا، هذه هي العبارة المعروفة المتداولة، وهذا أمر طبيعي لأن أرداه الكلمة لها علاقة بالردى، أي أهلكه، تسبب في هلاكه. البديل هو أن تقول مثلا فجعلاه أسيرا، لا أردياه أسيرا. خطأ آخر من جهة التعبير ماثل في قول الكاتبة مع انبجاس الصبح. الأسلم هو أن نقول مع انبلاش لا انبجاس، لأن انبجاس تستعمل عادة مع المياه الفوارة، فنقول انبجست عين، وقد ورد هذا في القرآن الكريم في الآية التي جاء فيها فانبجست منه 12 عينا. إذن هناك فرق بين انبجس وانبلج. والأسلم في السياق الذي نتحدث عنه هو أن نقول انبلاج الصبح لا انبجاس الصبح. خطأ من جهة التعبير كذلك خطأ آخر جاء في قول الكاتبة وغمرته نبذة من عجب. هذا لا يقال في اللغة العربية، نقول غمره شيء من العجب، أصابه شيء من العجب، أو أصابه بعض العجب، أو تولاه بعض العجب. أما أن نقول وغمرته نبذة من عجب فهذا خطأ في الصياغة التعبيرية. جاء في حديث عبير الشام الصالحي وهي تصف شعر الفتاة العاشقة قولها سولت له نفسه الهائمة أن يداعب شعرها القاتم الفاحم المخملي. القاتم في اللغة هو الضارب إلى السواد، أي الذي يميل إلى السواد، بينما هي تريد أن تتحدث عن شعر أسود، لذلك قالت فاحم بعد ذلك. فإذا بدل أن تقول شعرها القاتم الفاحمة، لعل الأسلم هو أن تقول أن يداعب شعرها الأسود الفاحم بدل القاتم. فهذا كما قلت يتماشى مع سياق هذا الوصف. خطأ في التركيب، قالت وقاصدا مرر إصبعه الصغير على سطح خدها يتحسسه، والتركيب يبدو مختلا، فلعل الأسلم هو أن تقول مرر إصبعه الصغير على سطح خدها يتحسسه متعمدا ذلك أو قاصدا ذلك، لا قاصدا مرر كذا. فعليها إذن أن تراجع هذا التركيب. خطأ في التعبير، كنت مندمجا بسحرها، لا نقول كنت مندمجا بي، كنت مندمجا في، اندمج في الشيء. المهم أن قولها كنت مندمجا بسحرها قول لا يصح من حيث التعبير. كنت مندمجا في سحرها أو مفتونا بسحرها أو مأخوذا بسحرها، تختار ما تشاء من الصياغ التعبيرية. اندمج في، اندمج الشيء في الشيء، أي توحد به، هذا هو المعنى وهذه هي الصورة. وقيسي على هذا أستاذ عروسية، فالأخطاء كما قلت متنوعة، ولا أرى عبير الشام الصالحي إلا قادرة على تجنبها لو هي راجعت ما تكتب، لو هي أمعنت النظر فيما تكتب، لو هي دققت لغتها بالعودة إلى المراجع، بالعودة إلى المعاجم، بالعودة إلى كتب النحو والصرف. فهذا مما يحتاج إليه الكاتب أيا كانت مرتبته وأيا كانت تجربته في مجال الكتابة الأدبية.
0: نعم، من ركن في الميزان نمر مباشرة بعد الشارة إلى ركن منتهى المطاف، وفيه سنختم مع ملاحظات إضافية ختامية نتقدم بها إلى صديقة البرنامج عبير الشام الصالحي، دائما بخصوص هذه المحاولة الإبداعية وأيضا لتستأنس بها في قادم كتاباتها ومحاولاتها، لكن كما قلت مباشرة بعد الشارة. منتهى المطاف.

0: منتهى المطاف كالعادة دكتور فؤاد نختم بمجموعة من الملاحظات تقدمها لصاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية، فبماذا ستتوجه اليوم إلى صديقتنا عبير الشمس صالحي؟
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أعود إلى تلك الملاحظة المتعلقة بغياب عنوان لهذا النص. أنطلق من تلك الملاحظة مرة أخرى لأسأل عبير الشام الصالحي قائلا لها: ألا يمكن أن يكون عنوان هذا النص هو عنوان أغنية أخرى لفريد الأطرش، يا زهرة في خيالي؟ فما هي حكاية هذا الشاب العاشق المريض؟ هي حكاية مأساوية لا شك في هذا، لكنها حكاية شاب حرم من أن يعيش تجربة الحب في الواقعية فعاشها في خياله، عاشها بذاكرته، عاشها بوهمه، والوهم أحيانا يمكن أن ينتشل الإنسان مما هو فيه من اليأس ومن الاضطراب. وإذن لعل عنوان هذه الأغنية يا زهرة في خيالي ينطبق تمام الانطباق على التجربة التي تعيشها الذات العاشقة في هذه الحكاية. أتجاوز الحديث عن العنوان لأقول على وجه الإجمال وعلى سبيل الخلاصة إن هذا النص لا يخلو من طرافة في تناول موضوع الحب، وقد بينا تلك الطرافة، والنص كذلك لا يخلو من طرافة في صياغته الفنية، وقد بينا خصائص الكتابة الفنية في هذا النص. إذن على هذا الأساس من النظر والتقويم أقول إن عبير الشام الصالحي قد نجحت في كتابة نصها وفي إخراجه هذا الإخراج الإبداعي الذي اختارته له. هو نص مؤثر لا شك في هذا، وحين تكون النصوص مؤثرة موحية فاتحة أرحب مجالات الخيال في ذهن القارئ أو في ذهن السامع، في مثل هذه الحالة لا تكون تلك النصوص إلا ناجحة من الناحية الإبداعية لا شك في هذا. لكن مع ذلك أريد أن أقترح على عبير الشام الصالحي ما يلي: ألم يكن من المستحسن أن تتبسطي أكثر مما فعلت في المشهد الحواري الأخير بين الطبيب والعاشق المريض آسر؟ ألم يكن بإمكانك أن تفعلي ذلك لمزيد تعميق المعنى والدلالة قبل إنهاء الحكاية؟ أطرح عليها السؤال ملاحظا أنها اكتفت بما ذكرت، ومسلما بأن الكتاب أحرار في كتابة نصوصهم، أنا أسلم بذلك، لكن أرى أيضا أن القراء أحرار في التعليق على النصوص في نطاق علاقة من الاحترام الإبداعي المتبادل بين كاتب النص وقارئه أو سامعه. لا أتحدث عن الاحترام في معناه العام أستاذ عروسية، لعلك لاحظت أنني استعملت مصطلح الاحترام الإبداعي، أعني ذلك العقد الإبداعي الذي يبرم بين كاتب وقارئ أو بين كاتب وسامع أو بين متحدث وسامع بصفة عامة. على هذا الأساس مرة أخرى أوصي عبير الشام الصالحي بالمواظبة على الكتابة، وأوصيها أيضا بتوسيع دائرة اطلاعها على ما يمكنها من الاطلاع عليه من النصوص الأدبية، مع ضرورة الانتباه إلى الأخطاء اللغوية، هذا أمر

هذا ما نرجوه دائما لكل مبدعين ومبدعاتنا، أصدقاء وصديقات برنامج على طريق الأبداع، وأيضا كل من اختار درب الإبداع نرجو لهم ولهن كل التوفيق والنجاح والسداد في طريق الفن والإبداع وفي طريق الكتابة الإبداعية. بهذا نختم هذا اللقاء الذي خصصناه لنص لصديقة البرنامج عبير الشام الصالحي، وكنا قد نظرنا في مختلف معانيه ومضامينه، أيضا توقفنا عن الجانب التشكيلي والصياغة الفنية، وكنا مع بعض الملاحظات التي تخص الصياغة اللغوية والأخطاء التي تسربت إليه، وأيضا ختمنا مع ملاحظات توجهت بها دكتور فؤاد لصديقتنا عبير الشام الصالحي، التي نرجو أن تكون قد استمتعت بهذا التناول لمحاولتها ولنصها، وننتظر منها مزيدا من المحاولات الإبداعية الأخرى. شكرا لكم مستمعينا وسماعتنا على متابعتنا وعلى الوفاء لموجاتنا ولبرنامج على طريق الإبداع. نلتقيكم إن شاء الله في حصة إذاعية قادمة مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. لذلك الحين لكم أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية أبو ميزة بن موسى، ونرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم عدد جديد من برنامج حدائق السرد. وموضوع هذه الحصة الرواية السرية، رواية حجرة السيد مثالا للصديق الكاتب مختار الفجاري. مختار الفجاري أستاذ جامعي روائي وباحث في العقل التاريخي العربي، وله منشورات عديدة في هذا المجال. مرحبا بك أستاذي العزيز مختار الفجاري.
2: يعيشك سي محمد، بارك الله فيك. بارك الله فيك سي محمد، نشكرك على الاستضافة ونشكر الإذاعة الثقافية على هذه الفرصة السعيدة.
1: العفو، هذا حق لكل كاتب يعني أن يحضر، أن يقدم إذن كتابه الجديد، منشوره الجديد، احتفاء بك وبالأدب التونسي، وهذا الأدب الذي نسعى إلى أن ينتشر أكثر وأكثر في الداخل وكذلك في الخارج. صديق كمال الطياهي، شاعر شعبي، وسعيد أيضا بحضورك لتقديم هذا العمل.
3: شكرا سي محمد، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية، ونحتفي أيضا بالدكتور الكاتب سي مختار في روايته الجديدة، وإن شاء الله نعدي مع بعضنا فترة وفسحة جميلة.
1: نعم، إذن قلنا موضوع هذا العمل يرتبط بالرواية السيرية، السيرة الذاتية سي مختار، يعني أصبح حضورها لافتا في الأدب العالمي، وحضور الذات وما يحيط بهذه الذات من قضايا، لعله الآن زمن الاغتراب يدفع إلى العودة إلى الذات للتعبير إذن عن قضاياها، مشاغلها، إلى غير ذلك. لو نعرف إذن بهذا الأدب ما يسمى بالسيرة أو رواية السيرية أو رواية السيرة الذاتية. نعم،
2: هو في الحقيقة أنا منطلق اللي أنا نحب ننطلق منه هو أنه العلاقة المتينة في الأدب بين الذات والموضوع. وفي الحقيقة كل أدب هو ينطلق انطلاق ذاتي أو منطلقا ذاتيا، والمعيار في ذلك من سبقنا في كتابة السيرة الذاتية طه حسين عندما سأله غالي الشكري عن الأيام ما هي، فأجابه قالوا سأله هل الأيام سيرة ذاتية أم رواية، أجابه قال وما الفرق، الأدب كله سيرة ذاتية. إذن لاحظ معي جيدا، لم يقل طه حسين الرواية هي سيرة ذاتية، وإنما قال الأدب كله سيرة ذاتية. هناك فرق، هناك فرق. إذن الرواية يمكن أن تكون لها، لا توجد حدود صارمة بين هذه الأجناس، التجاور الأجناسي، وهناك بينيات وهناك تداخل إلى غير ذلك. إذن هذه خصوصية يعني التي نجدها في العلاقة بين الرواية عموما وبين السيرة الذاتية في المستوى الشخصيات، في مستوى الأماكن، في مستوى كذا. ولكن الشخصيات تختلف السيرة عن الشخصيات في الرواية. الشخصيات في الرواية تكون خيالية، ويكون الكاتب حرا في أن يفعل ما يريد بشخصيته ويصنعها كما يريد، بينما الشخصية في السيرة الذاتية هناك دي كونترانت، يعني هناك إكراهات تجعل الكاتب الروائي الذي يريد أن يحول السيرة إلى رواية أمام صعوبات أكبر، وأمام الضوابط يجب أن يتخلص من الضوابط السيرية ليذهب إلى الضوابط الروائية، وهنا تكمن المشكلة. مشكلة، وأنا في تجربتي قضيت 4 سنوات تقريبا وأنا أصارع كيف أحول هذه الأحداث الواقعية وهؤلاء الشخوص أحولهم إلى مجال الرواية.
1: صعب جدا. نعم.
2: وأعطيهم بعد تخيلي وأسماء مستعارة وغير ذلك، وأن أصنع من هذه الشخصية التي لها علاقة بي أن أجعل منها شخصية روائية، وهي أبو غضوان الجريري.
1: نعم. كمال طياهي، ذكر سي المختار يعني هذه صعوبة ناجمة عن تحويل هذه الأحداث المرتبة والمتسلسلة إذن تاريخيا إلى مرجعية أخرى فنية أو إلى بناء فني يقوم على التخييل وعلى توالد الشخصيات. إذن هناك فرق بين الجنسين، بين السردتية والفن الروائي، ومن هنا تأتي هذه الصعوبة، صعوبة هذه الرواية السيرية. نعم،
3: هذا بالتأكيد هي معاناة أن يحول الكاتب الواقع من أحداث تاريخية وأماكن وجغرافيا معينة مع شخصيات، مع وقائع، وأن يتحدث عن سيرة، سواء يتحدث عن سيرته وعلاقته بهذا المكان وهذا الجغرافيا وهذه الشخصيات وهذه الأحداث وكيفية إخراجها إلى المتقبل وإلى القارئ، مع المحافظة على الهدف والجنس الذي سيتلقاه القارئ. كل جنس من الكتابة له ضوابطه وله طرق في إبرازها، على الكاتب أن يراوح ويحاول أن يوفق ما بين جنس الكتابة والصورة والفكرة التي يجب أن يثيرها بطريقة فنية معينة طبعا.
1: نعم، إذن لو نختزل إذن ما قلته سي مختار وما قلته أيضا صديقي كمال، أنه رواية سيرية هذه يعني يمكن أن تجمع إذن بين التجربة الشخصية، بين ما عاشه المتكلم السارد الكاتب إذن في الواقع، وبين الاستجابة لخصائص الأدوات الفن الروائي من تخيل وبناء سردي وحوار ووصف وبناء شخصيات وكذلك بناء أمكنة وأزمنة. إذن حضور تجربة الكاتب أو جزء من حياة الكاتب سي المختار يعني يقوم على مجموعة من الحيل السردية، منها اعتماد ربما ضمير المتكلم، منها بناء الأحداث والذكريات وفق رؤية إذن فنية واضحة، خاصة في مستويات إذن الجمع بين التوثيق والتخيل، وهذا كما قلنا إذن صعب. أهم الصعوبات التي واجهتها في الكتابة، هل هي في مستوى البناء الفني أم في مستوى إذن تحويل الشخصيات من الواقع إلى التخيل، بحكم أن الشخصية الروائية هي شخصية متطورة لا شك.
2: طبعا شخصية نعم. نامية، شخصية نامية. صعوبة في البناء وفي يعني هي كل الأشياء، لأنك ستنقل هذا الواقع إلى رواية، ستجد صعوبات جمة، ولا لا يمكن أن تدرك الصعوبات إلا إذا واجهتها. يعني أنت تقول من السهل أن أحول سيرة إلى رواية، وعندما تبدأ في التحويل فإنك ستصطدم بشكل كبير، خاصة بالشخصيات والأحداث، وخاصة أنك كيف تحقق إحدى الضوابط الرواية، يعني إحدى الضوابط الرواية، وهي المتعلقة بأنك تكون مستقلا بنفسك ككاتب. يعني يجب أن تترك حرية التصرف للشخوص لتعبر عن نفسها. فأنت الكاتب المثقف، الأستاذ، المدرس إلى غير ذلك، عندما تترك حرية لبغضوان الجريري، بغضوان الجريري عنده عبارات نابية، فكيف إذن؟ ولذلك اخترت ضمير المتكلم تركته، وهي ما يسمى باللافيزيون، يعني الرؤية، فتركت له الرؤية تصرف. فهذه من الأشياء التي تجعلك ناجحا في التحول من السيرة إلى الرواية، بينما السيرة تقوم أساسا على التحقيق بالمعنى النقدي ليس بالمعنى القانوني، التحقيق، بينما الرواية تقوم على التخيل. فإذا أنت اعتمدت السيرة يجب أيضا أن تعتمد الضوابط، ومن بين هذه الضوابط الصدق، وإن كان بعض النقاد لا يرون صدقا في السيرة، لا تكون السيرة إلا كذبا، أي. لأن الكاتب سيصطدم بمغامرات لا أخلاقية،
1: ودليل على ذلك المختار أنه كتاب الأيام لتحسين في الأجزاء المختلفة الأول واثنين وثلاثة، قام إذن على انتقاء أحداث يعني لتضخيم الذات.
2: بالضبط.
1: فتح حسين عندما تحدث عن طفولته ثم عن فترة دخوله للأزهر ثم دخوله للجامعة سكت
2: عن
1: ماذا؟ عن سلبيات، عن مساويه، عن فشله أيضا حتى في مصر النفس
2: الانتقام، لأنه يكتب سيرة.
1: نعم
2: فهمت.
1: هناك سعي لتضخيم الصورة،
2: صورة الفتاة.
1: نعم صورة الفتاة وصورة إذن الطالب الذي نجح،
2: طالب الذي نجح
1: في الجامعة وكذلك، وحتى الحكم الذي أصدره على شيوخ إذن الأزهر كان من وجهة نظر واحدة، يعني يمكن أن تكون صادقة كما يمكن أن تكون كاذبة، وأنا مع رأيك سنختار في كون إذن السيرة الذاتية إذن تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب. نعم
2: سمح لك وهذا الصدق يتفضل، وهذا الصدق في نهاية الأمر هو ورطة، يعني إما أن تكذب أو أن يعني تكون صريحا يعني تقع في المحظور. ولذلك الرواية مخرج، هي مخرج، فالرواية يمكنك أن تترك له المجال ضمير المتكلم تكلم على نفسك، وأنت يعني في الرواية عديد الأشياء طريفة يعني.
1: نعم.
2: طريفة، والذين يعرفون أن هذه السيرة يقولون أنت كيف ذهبت إلى المخور في تونس العاصمة وكيف ذهبت موجودة، فهمت؟ فأبو غضوان الجريري وجد نفسه فجأة في هل البوح الذي يجب أن نتحدث عنه.
1: نعم سمختار، يعني هذا النوع من الرواية يقوم إذن على خصائص أو على تقنيات معينة، منها توظيف الاسترجاع، هذا من جهة لأنه أنت ستستدعي زمنا طويلا، فلا يمكن في رواية أن تستعمل ما يسمى بالزمن الخطي، لابد
2: التقليد
1: التقليدي. نعم لابد إذن من تهشيم هذا الزمن
2: بالضبط،
1: أو تم استعمال الزمن المتشظي، انتقاء ربما كما يفعل أو كما فعل طه حسين في الأيام. قلت يقوم إذن هذا النوع من الكتابة على الاسترجاع، على نوع من التأمل أيضا، وكذلك كما قلت أنت منذ حين الاعتراف أو لغة الاعتراف. نعم
2: هو قضية الأزمنة في الرواية عادة تكون متعددة الأوجه، إما أن يتبع الروائي وهذا أصبح أمرا تقليديا خطية كرونولوجية، يعني يبدأ من نقطة معينة وينتهي في نقطة معينة، وهذا أمر تقليدي تجاوزته الرواية بأشواط من الزمن، أو أن يكون الزمن يعني ومضة ورائية عكسي، يعني ينطلق من النهاية كما بدأ لياطر مثلا، لياطر معناها زكريا المرسلي يبدأ من الجريمة ويقول ما كنت، يعني أنا زكريا المرسلي، ويبدأ من نقطة النهاية.
1: أي.
2: ثم يعود في البداية تدريجيا يعود ليتحدث عن هذا الزمن الارتدادي أو الزمن الدائري. الزمن الدائري هو الذي اخترته أنا في كتابة هذه الرواية. لماذا؟ لأن قسمت الكتاب إلى فصول، الرواية إلى فصول، وتبدأ في كأنك تبدأ بشكل كرونولوجي خطي، ولكن تعود من حين لآخر. نعم. تعود، فيكون هذا سميته أنا ريدوندانس، معنى الزمن. نعم. كيف أقول الذي يعود بشكل يعني دائري.
1: بعد ذلك سمختار أعود إلى كمال، يعني أسألك في هذا المعنى، أعظم رواية في هذا النوع، النوع السيري، تعتمد على الذاكرة كمحور للسرد، وسنرى ذلك أيضا مع رواية إذن حجرة السيد للمختار الفجاري، يعني يعود إلى ذكرى فلاش باك ما قال المختار، يعني استدعى إذن لا شك
2: طفولة
1: أمكنة مخصوصة، صورة الأم في حركتها المختلفة، وضعية إذن المجتمع في تلك الفترة، إذن سلطة الذاكرة في هذا النوع من الكتابة.
3: هو في هذا النوع من الكتابة الذاكرة طبعا هي المحرك الأساسي للكتابة، هي المحرك الأساسي للكتابة، ومع استحضار التاريخ الأماكن أيضا والجغرافيا في هذا في الأحداث، إلى جانب كل الشخصيات التي سيوظفها في إبراز العمل الفني. أهمية الذاكرة هنا الانتقائية أولا كما قال الكاتب، في اختيار أحداث معينة بعينها من أجل أنه يظهر صورة.
1: أنا سؤال، هل أنه الجانب الانتقائي يخضع لجوانب فنية روائية أم هو يخضع لجوانب احتفائية؟ لن أسأل الكاتب، أسألك أنت.
3: هي فيها من الجوانب الذاتية التي ينتقي فيها حضور الكاتب في شكل في أحداث طبعا مع تضخيمها وتخيلها لإبراز تكبير الحدث من أجل إعطائه بعد فني، وأصلا والتعبير عن قضية معينة، استحضار حدث معين، استحضار تاريخ معين، حتى واستحضار وقائع، تخيل وقائع، توظيف الجغرافيا، توظيف التاريخ، توظيف الشخصيات، توظيف حتى أسماء الشخصيات، استعمال لعديد التقنيات، يعني إذا صح التعبير، وهي الفنية من أجل انتقائية لإبراز
1: خاطئة الجوانب الفنية أيضا. نعم،
2: هي المشكلة في ذاكرة الطفولة. عندنا بحث قد قام به طالب في الجامعة، طالبة، عن ذاكرة الطفولة في الرواية. عندما يعود الكاتب إلى طفولته عادة يتذكرها بطبيعة الحال، وعندما يتذكرها يعني في نهاية الأمر هي كل ما يبقى في الذاكرة بعد أن ينسى كل شيء، يعني هو يعود في نوع من الاستدعاء كذا الذاكرة، فربما ينسى أشياء، أنا أشياء كثيرة كنت تمنيت لو أضفتها، فهمت؟ إذن هذا ما أسعفته به الذاكرة. ولا تنسى أن الكاتب عندما يتجاوز عمر معين ليس كما هو في الطفولة. إذن ذاكرة الطفولة في الرواية هي ذاكرة بالدرجة الأولى انتقائية، لأنه ليس انتقائي عن قصد، وإنما ذاك ما يبقى في ذاكرتي. لماذا يتذكر؟ حتى في علم النفس، لماذا يتذكر الإنسان؟ لأن هناك مثير يدفعه إلى التذكر.
1: نعم،
2: فهناك هذا المثير
3: ما يريده في بعض الأحيان،
2: أو ما يريده توجيه معين، ما
3: يتذكرها ولا يمكن توظيفها. نعم، لا يمكن توظيفها، أو قد تعود بصورة أخرى.
2: بالضبط، لا يمكن توظيفها كما قلت.
1: نعم، هناك الكثير من الأعمال العربية المشهورة أيضا في ما يسمى بالرواية السرية. يمكن أذكر طبعا رواية الخبز الحافي،
2: طبعا
1: محمد شكري، التي تعرضت للحياة القاسية في الطفولة وكذلك في زمن المراهقة.
2: ليت لنا جرأة الخبز الحافي.
1: طيب، طبعا رواية الحي اللاتيني أيضا،
2: هاي حي اللاتيني
1: رسمت وعبرت وسردت تجربة الكاتب الدراسية والعاطفية في باريس. هناك كتاب أيضا مهم لمكسيم غوركي، طفولة، يعني سرد فيها يعني طفولته وتكوينه النفسي والاجتماعي. كتاب أيضا ربما هو مغمور أو منسي، كتاب البحث عن الزمن المفقود لمارسيل بروست. هذا كتاب إذن أيضا يندرج في هذا النوع من الكتابة السيرية. سي المختار، يعني وأنت تكتب هذه الرواية، لا شك أن الفن، الموسيقى، الأغنية، الفنون، بقية الفنون أيضا لا تبتعد عنك.
2: طبعا،
1: نعم،
2: بطبيعة الحال، يعني الرواية هي فن من بين الفنون. يعني عندما نصنفها في إطار التصنيف العام للفنون فإننا نقول إن الرواية أثر فني فردار، يعني. وكذلك عندما الرسام يرسم لوحة، أو الموسيقي يضع يعني إبداعا موسيقيا إلى غير ذلك. إذن هذا الفن الروائي هو في نهاية الأمر فيه نوع من الحبكة، وفيه نوع من الصناعة، وفيه نوع من، يعني، يجد الكاتب في نفسه ما يمكن أن يكون إبداعا وفطريا فيه، ولكنه عندما يبدأ في ممارسة تلك الكتابة الفطرية فإنه يكتشف أنه إما أن يكون مجرد حكواتي أو أن يكون روائيا، وهنا تدخل صناعة الفن. فيجب أن تعرف هذه الصناعة، ويجب أن تتقنها، كما أن هناك في الرسم أيضا، هناك أيضا مقاييس مضبوطة يجب أن يعتمدها. ولذلك هذه الرواية هي في نهاية الأمر هي فن من الفنون، واقترحتها أنا كرواية. بطبيعة الحال رواية سيرية ممكن، لأن مصطلح الرواية السيرية هو أقرب الأجناس الأدبية السردية إلى الرواية الصريحة، والسيرة الذاتية هي أبعد ما يكون.
1: نعم، بطبيعة الحال يكون إذن في هذا. كمال، لديك رأي في هذا الموضوع؟
3: أريد أن أوجه سؤال فقط للدكتور في الكاتب فيما يخص الرواية، نظرا لما لاحظته فيها من حضور لأحداث تاريخية واقعية، و وأيضا للحضور الملفت للجغرافيا، سواء في حجرة الصيد كرمز، سواء حتى في المدينة تنقله كذا، كيفية أو كيف اختار الكاتب هذا الجنس على أساس أنها رواية وليست سيرة.
2: ليست تاريخ.
3: ليست سيرة.
2: سيرة
3: غيرية. ولا.
1: نعم. سيرة تاريخية. بإيجاز قبل أن ندخل.
2: سيرة غيرية.
3: نعم نعم.
2: هذا ما أراني فهمت من كلامك أنه الجانب التاريخي والجانب أنني ربما أكتب سيرة الجريرات.
3: نوعا ما.
2: طبعا هذا ما فهمته.
3: نعم هذا ما قصدته.
2: الذات الفرد يعيش في مجموعة. البعد الاجتماعي لا يمكن أن تنكره، وأنت مضطر، يعني هذه حتمية، مضطر عندما تتحدث عن تجربة الفرد أن تمر بتجربة المجموعة. إذن يمكن أن يجد عرش الجيرات في هذه الرواية سيرته، فهمت؟ فهي إنشأت سيرة الجيرات أو سيرة غيره. وكذلك يمكن الكاتب نفسه أن يجد سيرته من الناحية الجغرافية. هناك فضاء ويعني أدرجت خريطة، خريطة قديمة.
1: نعم.
2: حتى قبل أن تظهر مدينة حفوز، يعني هي مدينة فرنسية معنا.
1: نعم.
2: فهمت؟ يعني لماذا؟ لأن هذا الفضاء كان فيه ما يسمى بسيد علي الزيتوني، وسيد علي الزيتوني هو جد أبو غضوان، أبو غضوان الجريري.
1: نعم.
2: من الأم جدته الزيتوني، إذن هذا ولي صالح إلى غير ذلك. فهذا الفضاء الكبير وهو فضاء بدوي، عندما ينزل هذا الرجل إلى المدينة اكتسب من ذلك الفضاء صلابة، صلابة حجر الصيد، صلابة الجبل، يعني سلوك الجبل إلى غير ذلك. عندما نزل المدينة بقي عنده ذلك الأمر، فبقي شخصية بدوية متصلبة حتى في المدينة، وهذا جلب له الكثير من المشاكل، كيف يتأقلم، كيف يحقق ذاته. فكانت هناك صدامات، ولذلك وضعنا في العنوان معارك بوغضوان الجريري.
1: نعم.
2: يعني هذا الجبلي الذي دخل المدينة كيف يمكن أن يعيش في المدينة وهو متصل.
1: نستمع سي مختار الفجاري إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من حجرة الصيد بصوت عمال الداري، ثم سنعود.
2: شكرا.

0: حدائق السرد. ما كنت أعرف عن القدر شيئاً حتى ذلك اليوم. كان ذلك يوم 2 من سنة 1973، وقبل أسبوع فقط من امتحان السيزيام المجيد. كنت أستعد للامتحان بكل جد، لم أرسب سنة واحدة منذ دخولي بالسنة الأولى، رغم قساوة البادية وبعد المسافة عن المدرسة وأغنام أبي التي كنت أرعاها منذ العودة من المدرسة وحتى المغرب. في ذلك اليوم المشؤوم وأنا أقتاد أخوي معي إلى المدرسة، وقف كلب وسط الطريق وسد علينا كل المنافذ. كان الطريق مغلقاً بطواب الهندي، فلا سبيل إلى الهرب يميناً أو شمالاً، وكانت أوامر أمي بضرورة الاعتناء بأخي وأختي لا تفارقني، لا سيما وقد خلفت المسؤولية عن أخي الكبير الذي مر للتعليم الثانوي بالمدينة. لأول مرة أحسست ما معنى المسؤولية وحماية أفراد عائلتي. فكرت أكثر في أخي الأصغر بيجو، فهو من سيكون الضحية في حال هروبنا. سأكون أول الهاربين وسيكون آخرنا لأنه أصغرنا. وضعت أخوي خلفي وقررت المواجهة. لم يترك لي الكلب أي فرصة للتخطيط والاستعداد وانطلق كالسهم نحوي. دخلت في معركة مباشرة وشرسة مع كلب جسدا لجسد وقبضة يد لأنياب ومخالب. كانت أول معركة وجودية أخوضها وأنا في سن 12 بكل نحافتي وقصر قامتي. تيقظت في غريزة حب البقاء وحفظ النوع وأنا أواجه أشرس حيوان مصاب بداء الكلب. مزق الكلب يدي، كانت أنيابه تارة تتجه إلى اليمنى التي كانت تطوق رقبته، وطورا إلى اليسرى الأقوى التي كانت تحسن اللكم. استطعت أن أسقطه أرضا ونسيت دمائي، وبدأت أرطم رأسه على السطح بكل ما أوتيت من قوة. نسيت نفسي وتحولت إلى وحش. لم تكن غريزتي تملك آنذاك سوى ثقل الوزن أداة للانتصار، ذاك ما وفرته لي الطبيعة أفضل منه ولا شيء غيره. وحين ضيقت عليه الخناق وعرف أنه مهزوم لا محالة، انسل من تحتي هاربا. تبعته أجري وقد عاد إلي من البشرية الكلام، فبدأت أشتمه بكل ما تعلمته من أبشع النعوت. ثم التفت لنفسي فوجدتني ممزق الأطراف. عدت إلى المنزل وأنا في حالة يرثى لها. أصيبت أمي بالهلع وانهارت من شدة الخوف علي من دائه قبل أنيابه. قامت جدتي بإسعافي وأقبل والدي من الجبل مسرعا، وحملت إلى القيروان في عربتي 404 البشي التي كانت على ملك أحد الجيران. هناك حولوني إلى مكتب باستور بمستشفى ابن الجزار لتلقي العلاج ضد داء الكلب، وألزموني بالقدوم يوميا لأخذ حقنة مضادة للمرض كل صباح. من رواية حجرة الصيد مختار الفجاري. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية السيرية، رواية حجرة الصيد للمختار الفجاري مثالا. وطبعا هذه الرواية صدرت عن دار نقوش عربية، ووردت إذن في 353 صفحة من الحجم المتوسط. هنيئا لك أستاذي العزيز.
2: شكرا.
1: بهذا العمل الروائي الجديد.
2: شكرا.
1: نعم، في الحقيقة نسخة في إخراجها أنيقة والخط واضح للقراءة. وطبعا نشجع أيضا على اقتناء مثل هذه الأعمال التونسية التي ترصد لنا إذا ذاكرة وكذلك بيئة مخصوصة في تونس. أعتقد في القيروان
2: حجر الصيد اللي
1: في القيروان
2: العين البيضاء.
1: أين تقع بالضبط العين
2: البيضاء؟ العين البيضاء كما حددناها هي على الحدود بين حاجب العيون وبين حفوز، وتنتمي جغرافيا إلى حفوز لكنها قريبة جدا من حاجب العيون. ولو سمحت أخ محمد أريد أن أتحدث عن شيء في غاية الرمزية.
1: نعم.
2: هناك ما يسمى بالعيون، عين البيضة، عين أحمد، حتى أذكر زميلي في دفاتر جيلاني ولاد أحمد من عين أحمد، هو
1: صاحبي كرعاني.
2: صاحبي كرعاني صحيح، وأنا من العين البيضة وهم متجاورين. وثم عين غراب وعين زينة. العيون اللي كانت تقبل في عهد الروماني تسمى أكواريجا، المياه الملكية. هذه العيون لما جاء الفتح الإسلامي أطلقوا عليه اسم العيون، وأطلقوا على حاجب العيون مسكليان، هي كانت مسكليان، وأطلقوا عليه تسمية استعارية حاجب العيون. لماذا؟ لأن الحاجب في الأعلى كالحاجب كحاجب العين، والعيون من أسفل. إذن هذه في الحقيقة معناها صورة تبين منطقة العين البيضاء وحجرة الصيد. إذن منطقة العين البيضاء هي تقريبا على يعني بين ضفتي واد زرود واد مرقليل، فهمت؟ يعني من الغرب واد زرود، ومن الشرق واد مرقليل، ومن الشمال يحدها جبل طرزة، ومن الجنوب يحدها جبل الطويلة، جبل حجرة الصيد.
1: ممتاز جدا. أي كمال
3: راس محمد،
1: أي ننطلق معك لتقديم هذا العمل؟
3: هو عمل رائع بالنسبة لي كرواية، كانت رواية أو سيرة غيرية تقريبا على أن صنفها الدكتور في جنسها. تتحدث عن معارك هذا أبو غضوان الذي أجريري، وكأنها في سيرة لتشابه نوعا ما السيرة. معناتها أعطتني فكرة أو استحضرت فكرة السيرة الهلالية أو التغريبة الهلالية.
2: سيرة غيرية
3: تتحدث عن جريرات أو عرش جريرات الذي مثله أبو غضوان في معاركه بشخصية أقرب إلى الشخصية التي تربت في الجبل، تشربت على حجرة الصيد هذه بكل رمزيتها وبعدها الفني، الذي حمله معه إلى المدينة و حارب وصارع في المدينة وتعرض لعديد المعارك التي خرج منها منتصرا، خرج منها أقوى، ساق له القدر عديد الوضعيات والمشاكل. استعمل فيها الكاتب لغة سلسة جميلة، واستعمل أيضا حضور للتاريخ، حضور للجغرافيا، حضور للشخصيات التي كانت كلها تقريبا فيها الشخصيات تدور حول الشخصية المركزية، الشخصية المحورية اللي هو أبو غضوان الجريري، وكانت فيها عديد القضايا وعديد الأبعاد الفنية التي
1: نعم.
2: لو سمحت عندي تعليق. في الحقيقة أشكرك أخ كمال على ما تفضلت به، وأنت تذهب إلى أنها سيرة غيرية وتهتم بعرش الجيرات، ولكن هذا النصف الأول من الرواية، لأنك الآن ذكرت أنه تحول أبو غضوان تحول إلى المدينة.
3: تحول.
2: إذن سينتقل السرد إلى المدينة وتصبح أيضا سيرة المدينة، لكن لا هذه ولا تلك. لماذا؟
3: هو تحول
2: لأنه هو الذي تحول. إذن هو الذي تحول من الريف إلى المدينة، فاتبعه السرد، لحق به السرد. إذن هي حياته، هي قصته، إذن هي سيرة انشأت، معناها هي رواية، هي سيرة في شكلها، ولكن في بنائها، في هندستها، في هي رواية.
1: نعم.
2: يعني هي رواية.
1: نعم. وهذا حددناه يعني منذ البداية. يقول الكاتب في الصفحة الأخيرة للغلاف: لم أنسى حجرة الصيد التي احتضنتني صبيا وأرضعتني الشهامة والشجاعة ومواقف الرجولة، ولم أنسى البسيسة، ولم يفارق مخيلتي ذلك الحذاء المرقع الصغير على قدمي، ذلك الحذاء الذي ضاقت به قدمي ذرعا وأذقته مرا ذلك الحذاء الذي لوى أعناق الأصابع عذابا وثقبته الأصابع انتقاما. لم أنسى
2: حرب الحذاء
1: أصابع قدمي وهي تركه لسلطة الحذاء، ولم أنسى مسافة 5 كيلومتر يوميا ذهابا وإيابا إلى المدرسة، ولم أنسى أشواك الهندي في العيون وإبر الصبار تخزو جسدي يوميا من أعلى رأسي حتى أخمص قدمي. لم أنسى كل ذلك بالرغم من أني ناضلت ونجحت وحصلت على الدكتوراه واشتغلت وبنيت منزلا فاخرا بالضاحية الشمالية للعاصمة. هذا ما يؤكد، أعود إليك سي المختار، أن هذه الرواية
2: الغلاف
1: قد جمعت إذن بين ما قاله إذن كمال سيرة غيرية وأيضا سيرة الذات والعودة إذن إلى الذات. إذن ننطلق معك سي المختار للحديث إذن عن ما يسمى أولا بثنائية المرجعي
2: والتخيلي
1: خاصة في الرسم حدود المكان من الانتقال من الريف إلى المدينة. نعم،
2: أولا بالنسبة إلى التخيلي هو أساس الرواية بينما المرجع هو أساس السير. إذن الذي وقع من التقنيات أنه ننطلق من واقع مرجعي معين ملموس بكل تفاصيله الجغرافية والتاريخية والاجتماعية إلى غير ذلك، ونذهب به باتجاه التخيلي. ما هو الرهان في ذلك؟ رهاني في ذلك أنني أدخل جوانب تخيلية إلى حدود العجائبية في الرواية، والجانب العجائبي دائما ما نسميه بالماجيك، يعني دائما هو أن نجعل العالم الروائي عالم جميل. وما هي الرواية في نهاية الأمر إذا اعتمدنا على النقد الروائي؟ وأنت سي محمد أدرى بالنقد الروائي وهذا مختص فيه، وأنا سعيد اليوم لأول مرة أني نوجد مع شخص معناه هو أحسن مني في هذا المجال.
1: لا عفو، لأني أنا
2: متخصص في الحضارة معناها، فهمت؟ أما أنت متخصص في الأدب لي من أجل هذا، فهمت؟ فالرهان قلت هو أننا نذهب باتجاه هذا العجائبية. لماذا؟ لأن رولان بارت مثلا عندما يتحدث عن الخبر كيف أو الخطاب الروائي أو السرد الروائي كيف ينتجه أو كيف يتصرف في الواقع، هو إن نوفيل ريبروديكسيون، إعادة إنتاج للواقع في ضوء الجمالية الروائية. إذن ينقلوا، إذن هذا بوغضوان الجريري هو إن كان المنطلق أنه شخصيتي المنطلق، ولكنني أنا خلقته بكل عجائبيته بكل صراعاته بكل نضالاته. فهذا النضال الذي ربما يبدو كأنه أمر عادي يبدو في الرواية أمرا روائيا، وهذه هو الجمالية في الرواية. والكثير من العجائبية مثلا بالنسبة إلى الرقية من السحر، الرقية من السحر في الرواية بشكل عجائبي.
1: نعم. يعني هي سي مختار، يعني نعود إلى سؤال المرجع أو الأصل، يعني في متحولات المكان، اقترن الريف بالطفولة بأيام المدرسة والذهاب إذن إلى
2: البعيدة
1: المدرسة البعيدة وصعوبات إذن التنقل ومغامرات الانتقال للمدرسة إلى المدينة وارتباطها فيما بعد بالدراسة في الجامعة والدراسة إذن وكذلك التدريس والدكتوراه وما شابه ذلك. إذن ملامح الريف وكذلك ملامح المدينة قد حضر إذن في شكلين. شكل أول إذن مرجعي حقيقي عاد فيه السرد إلى الذاكرة، ومرجع ثاني إذن هو التخيل. حاول طبعا أن ينضبط المختار الفجري الكتابة وكتابة الرواية بالتحديد.
2: هو شيء طريف أن تلتقي المدينة بالريف، والبداية كانت مبكرة، لأن الكلب الذي دخل بوغضوان الجريري في معركة مباشرة معه، هذا الكلب سيدفع بوغضوان الجريري أن يذهب إلى المستشفى بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: فعندما ذهب إلى المستشفى أقام عند عائلة، وهذه العائلة فيها بنت، يعني وحيدة بنت في سنه وتدرس في نفس السنة، فكان اللقاء بين الطفل وبين البنت هو لقاء بين المدينة وبين الريف، فكان هو يحدثها عن بعد المسافات وهي تحدثه عن قرب المدرسة، فهمت؟ فهذا الأمر يعني اللي من هنا تكون يكون الراوي قد دفع إلى هذه العلاقة عن قصد بين الرواية بين الريف عفوا والمدينة.
1: نعم.
2: حتى إذا ما ذهب لأول مرة ودخل العاصمة ودخل المدينة كان يسير في شوارع العاصمة ملوي العنق.
1: نعم.
2: لماذا كان ملوي العنق؟ لأنه لم يرى في الريف معنى صبايا. نعم. مثل التي شاهدهن في في المدينة.
1: توجد في الجبل.
2: أي على قمة الجبل. الصورة ما طريفة، عندي صورة كنشوفها طريفة.
1: أي. وسميتها هذا.
2: يعني قمة الجبل، صخرة كبيرة في قمة الجبل.
1: بجمهورية حجرة السيد.
2: هذه صورة الأم.
1: أي
2: صورة الأم. الأم هي رئيس تلك الجمهورية.
1: هنا سنتحدث مع كمال التياهي، إذن كيف تحدث عن الجبل وعن حجرة السيد ربما بمخيال آخر أو بتقنية أخرى في الكتابة، كتابة الشعر الشعبي وشعر الشعبي أحيانا سي مختار يعني.
2: طبعا.
1: ملهم ومرتسق بتراثنا وبثقافتنا التونسية. راه كمال ماذا تقول في هذا المعنى؟
3: في ما يخص الجبل هو
2: تناص بين الرواية وبين
3: حضور الجبل بصورة فنية في الشعر الشعبي، وكان مجاراة أو معارضة
1: وتأثرا أيضا وكما قال السيد المختار تناص
2: تناص. نعم. أي تناص.
3: وكان أيضا كان معارضة
2: لأنه نفس الصور الموجودة في القصيدة هي موجودة في
3: أي أحد الشعراء الكبار
1: يعني رواية حجرة السيد ألهمتك هذا النص؟
3: نعم نعم نعم نعم
1: هذا
3: نعم.
1: اعتراف السيد المختار.
2: نعم. نعم.
3: وعرضت أحد الشعراء عندما تكلم عن حبيبته قال إذا مت خط رخام تبدى معتها وقولوا الشهيد الحب فضحيتها، وهي غزلية. فرددت وقلت إذا مت خطو رخام تيب دمعتها، حروف عمر هي قالتها وحروفي على رخامتها وقصتها، حروف بالشفر مكتوبة برغم الشاهدة متك يوم قلوبة، ظاهرة الحروف على هدابها محسوبة، وظاهرة الرخامة من الجبل نحتها، وظاهرة صادقة في حبها محبوبة، ناريت الرخامة معلقة في رقبتها. رخامة عمر صوان قص من جبل بعيد هانا يبان، رزنها غلب في كيل تلميزان، مالت علقة برا حبيبتها وحطتها كلمة شهيد، هاي ظاهرة حفران وظاهرة بالدموع هي حفرتها.
2: ما شاء الله.
3: رخامة عمر حجر ونايامة فرعت بيدي صخر وشقيت ثنايا في جبال وعر، حتى الصخور في العلو عانتها، وبرغم صعوبة جبال نفها البر يقعد الشموخ عزها ورايتها. في الجبل مساكن ذيب وسهول في الجبل ورواقيب، للغلم فيها من مراعي نصيب، حسبة الطبيعة بينهم حسبتها، لمة الجندي والحنش والتبيب والساف والزاحفة كلها جمحتها. جمع الخير في جبالنا برغم الصعوبة، فيه عزنا ودلالنا، فيه الخضار غيب وفيه ظلالنا، وامراض عدة حشايشة داوتها، حتى ضاقت النفس تكدر حالنا يبدل هواها الحال في ساعتها. فيه الهوى والشيح بنروس مانع غضب الريح، تهب النسايم معطرة كتفيح، حاملة عطور كليلها في حملتها، ساكن الجبل يعرف غاب تمليح ويميز ريحة الثرى من ريحتها. جبلنا غني كريم والسحاب ديما محزمة تحزيم، يدز فارغة ويجبد رزين الغيمة، يحل عقالات القايمة وقربتها، بجداد ينسج حصر ومراقيم ويسدي برانيس واقفة بغلتها. كل جبل عنده ناس حافظة مساربة لازفت لكياس، حجر نابت لا حيوت كارية فحباس، دارت فمدن حكمة ناسها خنقتها، نهوج وسط حومة مخلطة لجناس قطعان غلم سارحة حدها زريبتها. هذه جبلنا موالفها فيها مسارة بتحبني ونعرفها، حفرها والدي بالخطة سقفها، فجر كرشها بالماش في مينتها، ولدت حجرات شقت بالذرع على صفها، لو شام في ده ملخصة حكايتها.
1: نعم هذا النص يعني سمختار.
2: هذا النص كأنه نوع من إعادة إنتاج للرواية في خطاب شعري.
1: نعم هذه حوارية جميلة.
2: فعندما يتحدث على نعم. الجبل ويتحدث على هذه الصعوبات في الجبل ويتحدث عن وهو لم تكمل القصيدة أظن
1: نعم.
2: يعني تحدث عن الجيرات تحدث عن الجيرات وتحدث عن جلاس وتحدث عن يعني تقريبا كل ما وجد في الرواية بتفاصيله يمكن تلخيصه في هذه القصيدة التي نعم. أشكرك عليها.
1: شكرا أستاذ كامل. أعود إليك يعني وأعود إلى الرواية بطبيعة الحال. في مستوى البناء اختار مختار الفجاري إذن بناء هذا العمل الروائي باعتماد فصول معنونة تنطلق من لحظة السيد إلى آخر
2: جمهورية حاجة السيد صورة نعم. الأمة
1: إلى الحرب في مملكة الفساد. حول هذا البناء الذي اعتمد فيه الكاتب إذن على هذه الفصول المعنونة، هل اعتمد إذن هذا التسلسل التاريخي أم خضع لجوانب فنية روائية ضرورية كما قلنا منذ حين؟ نعم،
3: هذا تقريبا يتماشى مع تحدثنا ما تحدثنا فيه منذ قليل في الانتقائية واختيار الأحداث التي لها بعد فني وبعد توظيفي.
1: نعم،
3: وفي نفس السياق وهو ما يتماشى مع البنية للرواية أو الرواية السيرية التي اختار فيها الأحداث التي أراد الكاتب أن يقف عليها لإيصال حرب أخرى من حروب أبو غضوان في مختلف مراحل حياته.
1: هذا مهم جدا. حول البناء المختار، يعني البناء يعني طريف الحقيقة، جمعت فيه لا شك إذن بين مقومات السيرة الذاتية ومقومات الكتابة الروائية الحديثة أيضا.
2: بطبيعة الحال البناء، أولا الفصول، يعني الانطلاق من فصول هو يسهل عليك أن تطبق نظرتك في الزمن، يعني الزمن. نعم. لأنك عندما تقسم فصول ستتحرر من إكراهات الخطية التقليدية، يعني هناك دائما السارد يجد نفسه مكرها أحيانا لأن يتبع الخطية في الزمن، فعندما يقسم الرواية إلى فصول سيجد نفسه نوعا ما متحررا ليمكن أن يمارس زمنا ارتداديا أو زمنا دائريا أو زمنا كذا. إذن هذا بالنسبة إلى الزمن. كذلك من الناحية التقنية، من حيث البناء، قضية السرد مثلا، أنه أنك أنت هناك أركان سرد معروفة، يعني ثلاثة أركان السرد ثلاثة، إما أنك ستجد نفسك في حكاية الأفعال، أو أنك ستجد نفسك في حكاية الأقوال، أو أنك ستجد نفسك في حكاية الأفعال. الأفعال الأحوال، الأفعال يعني حكاية الأفعال هي السرد، وحكاية الأحوال هي الوصف، وحكاية الأقوال هو الحوار.
1: الحوار نعم.
2: هو الحوار. فإذا هذا الأمر إذا أنت حاولت أن تتبعه في شكل السيرة مغاير تماما لأن تتبعه أو أن تطبقه في مجال الرواية. كيف ذلك؟ مثلا الحوار، الحوار أردت له أن يكون بالدارجة التونسية. لماذا؟ لأن الحوار كما يقول توفيق بكار رحمه الله، إن الحوار فيه يتساوى زمن السرد مع زمن الأحداث. لماذا؟ لأن الخطاب ينقل خطابا، فأردت أن يكون كما هو، وهذا من باب الذهاب نحو الرواية. لماذا كما هو؟ لأن المتكلم في الحوار هو ربما يكون إنسان بسيط أو راعي غنم أو كذا، أترك له ما يشاء من الكلام. حتى أن هناك في محاورة مع شرطي يكلم زميله ويقول له دعك خليه، يقول له خليه هذا خليه، وشنو مش يكون موقفنا مع الكماندا احنا كي نمشي؟ فهمت معناه كما هو الحوار؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على ذلك الجانب الموضوعي.
1: نعم.
2: يعني هذه أشياء هامة في نظام السرد وفي البناء الروائي الذي أردته أن يكون.
1: نعود إلى حجرة السيد أو سورة الأم إذن في الرواية.
2: وناس نتحدث
1: أمي يتنهد مختار واضح.
2: هي ينطلق من أمي، أنا أنطلق من أمي لأتحدث عن أم أبي غضوان.
1: أحييك على هذا الإحساس الجميل.
2: طبعا
1: إحساس يعني يعود بنا إلى الطفولة يعني. وشوف طبعا. يعني وقت اللي يتأثر يعني كاتب يعني يحوصل يعني ما يعتريه من إحساس جميل ومن ذاكرة تعود دائما إلى أوقات ربما كان طفلا يذهب إلى المدرسة ويتذكر إذن ما كان تقوم به الأم من أدوار مختلفة، وأجواء الفطور الصباح، وأجواء البسيسة، وأجواء الخوف على ابنها حينما يتأخر قليلا وهو يعود إذن من الجبل. عن ذلك الأحساس
2: ليتها كانت كذلك ولم تذهب إلى أشياء يعني في غاية يعني
1: حدثنا عن بعض المغامرات.
2: أم أبو غضوان الجريري هي امرأة مناضلة أرادت في نهاية الأمر بطبيعة الحال، لأنها

0: قلت بها في الغذاء، في يعني في القمح، في الحصاد، في يعني في الملابس، في صناعة الصوف، في كل شيء.
1: كل شيء نعم.
0: ونحن لنا تجربة تاريخية، والأستاذ كمال يعرف هذا، تجربة تاريخية ما يسمى بجمهورية العائلات في جبل وسلات عندما ثاروا على الباي. عندما ثاروا على الباي ونحن عرش الجيرات شارك مع علي بن غذيهم في الثورة عن طريق قائد محمد السبوعي، وهو الذي أعاد اتحادية جلاس إلى غير ذلك.
1: هو استغل هذه الفرصة سي المختار ليحيي كل الأمة التونسية في الحقيقة تكافح وتناضل من أجل تربية أبنائها وبناتها. الأمة التونسية في كل رقعة من هذا البلد، في الريف، في الجبل، في الغابة، في أي مكان، تسعى إذن إلى تنوير العقول وتنوير إذن الفكر. تفضل سي المختار.
0: حتى أعطي لهذه الأم حقها.
1: نعم.
0: من بين الأشياء التي راهنت عليها وهو التعليم، ففي ابنها الأكبر بونقشة مر للتعليم بالثانوي، وكان أبوه متغيبا ولا يملك ثمن الحافلة التي يعود إليها.
1: نعم.
0: فيعني أرسلته إلى عمه ليستعير منه، ليأخذ منه 5 دنانير، فقال له دعك من التعليم واسرح بالغنم، فهمتني؟ فحز في نفسها فباعت ما تبقى لها، يعني 5 الخمسات هذه سموه الحجر الأمازيغي، باعته 5 دنانير، فهمت؟ هذا مشهد في حد ذاته يعني مؤثر.
2: مؤثر جدا.
0: وقالت له هذه 5 دنانير خذها وما تسبيش، ما تسرحش بالغنم، فهمت؟ هذا مظهر من مظاهر. ثم أختم بذلك ومعذر عن الإطالة في هذه النقطة، كيف يمكن لهذا الكاتب الروائي أن لا يتأثر ويتنهد عندما تذكر أمه، وهو التي حملت بوغضوان الجريري، وهو كما قلت في نهاية الأمر هو من هو، حملته وهو في سن 12 بعد أن تعرض للكي، لأن آخر طب الكي بعد أن يعني هذه حادثة الكلب جدته قالت يجب أن نمر إلى آخر الطب وهو الكي. يعني عندما كان في الجبل وأمطرت ولم يستطع أن يتحرك، ذهبت إلى الجبل وحملته على ظهرها وعادت إلى به البيت. فيقول هو حملتني مرتين، مرة لم أكن أتفطن أو أدرك ذلك، وهذه المرة الثانية أدركت أمي.
1: كمال، بالإضافة إلى الذاكرة، هناك قضايا كبرى موجودة في الرواية بسرعة.
2: فقط في موضوع الأم، ما رأيته من صورة فنية في حضور الأم في رواية حجرة الصيد، أيضا الصورة الأم كحجرة الصيد كأم
0: بالضبط،
2: صورة هو حتى
0: الصورة الرمزية،
2: حتى الجيمة اللي هي كانت تمثل زدا
0: جيمة شهلولة اللي هي
2: حضور واستحضار للموروث التي كانت تمثل الأم للغرس والفلاحة، وحتى هروب أبو غضوان نجريري في بعض المواقف إلى أمه. نعم.
1: بالإضافة إلى الذاكرة، نعم، أهم القضايا التي أثارتها أيضا الرواية بسرعة،
2: أثارت عديد القضايا الفكرية والذهنية وحتى القضايا السياسية موجودة ومذكورة. نعم. وتاريخية ومواقف عديدة جدا في هذه الرواية، يمكن لا يتسع المجال لذكرها، لكنها رواية حقيقة أشجع وأدعو إلى قراءتها. فيها البعد السياسي متوفر، البعد التاريخي النقدي، حضور فني وذهني لتوظيف المكان وبصر على المكان والتاريخ، والصور الفنية سواء في الجبل، سواء في الصخرة، سواء في الفكر الذي يتبناه، الفكر الذي يختلف ما بين، حتى في قضية الانتماء في فترة الجامعة، كان منتمي بطبعه إلى ثقافة الجبل وثقافة كان مكتفيا اقتصاديا وفكريا، لم يقع التأثير فيه بسهولة واستقطابه لأي فكرة أخرى، سواء فكرة الجريرية تقريبا
0: التفرق.
1: نعم. كمال، في الحقيقة شكرا لك على هذا الحضور، تحية محبة لك،
2: شكراً.
1: إن شاء الله نلتقي أيضا في مناسبات إذن قادمة. سي المختار، سعدت في الحقيقة بهذا اللقاء الحميمي،
0: بارك الله فيك، شكرا،
1: الجميل الممتع، لعمل محترم وجدي وكذلك حرفي في الاحتفاء بذات وبذاكرة وبصورة الأم أيضا.
0: شكرا لك أخي محمد وبارك الله فيك، وإن شاء الله عمل آخر يعني يكون في الطريق، إن شاء الله يكون أفضل، إن شاء الله يكون معناها نكتسب شيئا فشيئا خبرة. مازال المستقبل أمامنا ونحن متفائلون، فهمت؟ وبارك الله فيك.
1: العفو هذا حقك.

0: أنت طبعا مرحب بك دائما في الإذاعة وفي حدائق السرد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
1: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: لفعل كان عند النحاة واللغويين صفات مختلفة وتسميات متنوعة باختلاف أوضاعه وتنوع أحواله في الكلام. وفي هذا التعدد والاختلاف والتنوع ما يبين ما لهذا الفعل من منزلة مخصوصة في مجال اللغة وأنساق الكلام، وما يدل على ما له من الطاقة والقدرة على إنتاج المعنى والدلالة. فنكاد نجزم عندئذ أن اللغة تكون ناقصة، وأن الكلام يظل في حاجة إلى الاكتمال متى غابت عنهما كان واختفت منهما. وما فعل كان في الحقيقة إلا لفظ نابع من وعي الإنسان بذاته وبعالمه وبمنزلته في الوجود، ومنبثق مما ركب في نفسه وضميره ووجدانه من النزعات والرغبات والحاجات.

0: قطر الندى.
1: كان هي الجواز والمجاز إلى الماضي ومفتاح بابه وجسر العبور إليه، هي المدخل إلى ما في ذلك الماضي من الأحداث والأحوال والأعمال ومن الخبايا والأسرار. في كان صورة الحنين إلى ذلك الماضي والشوق إليه والرغبة في استرجاع من قضى منه وزال. نعم، إن فعل كان مشبع بالرغبة، مشحون بها شحنا، حريص على الاستجابة لها وتحقيق حاجته منها. هي رغبة الشوق والحنين كما رأينا حين يكون ما مضى سعيدا بهيجا أو هادئا مطمئنا مستقرا، قبل أن تتقلب الأحوال بالإنسان وتفعل فيه صروف الدهر فعلها. يكون ذلك في الحب أو في غيره من تجارب الحياة وأحوالها، وإن ذلك لمن قبيل ما عاشه الشاعر الأندلسي العاشق ابن زيدون حين قال يخاطب ولادة: كانت تجارب محض الود مذ زمن كميدان أنس جرين فيه أطلاقاً.

وقال المجنون مخاطبا ليلى: لقد كنت ممن تصطفي النفس خلة لها دون خلان الصفاء حجوب.

وقال شاعر آخر: كم من ذوي خلة قبلي وقبلكم، كانوا فأمسوا إلى الهجران قد صاروا.

هكذا هي كان في حياة الإنسان وفي كلامه وتفكيره، هي تساعده على مقاومة حركة الزمان إذ يمضي، وعلى التصدي للنسيان حتى لا يطمس ما مضى ولا يغور، كما تساعده على تحمل ألم الحاضر وبؤسه، وقد غدا خاليا من دواعي السعادة والهناء.

0: قطر الندى.
1: تتعدد أوجه الرغبة الثاوية في فعل كان، ومنها السعي إلى التخلص من وجع ملازم وألم مقيم دفين يسكن النفس لا يفارقها. فما مضى من الدهر وصروفه وحوادثه قد يخلف جروحا نازفة لا تندمل ولا يرجى منها برء. عندئذ ليس كمثل كان بلسما للجروح ودواء للعلة الغائرة، فهي التي تتيح لنا أن ننظر إلى الجروح من جديد، وأن نسترجع العلة وأسباب تمكنها، وأن نتحدث عنها كأنها ماثلة أمامنا، فيكون ذلك سبيلا إلى التخفف من أوجاعها وإلى الإنقاص من حدتها. وهي طريقة في العلاج معروفة عند أهل التحليل النفسي حين يطلبون إلى من يلتمس العلاج لديهم أن يتحدثوا عن ماضيهم البعيد والقريب، وأن يكون حديثهم مفصلاً مسترسلاً كاشفاً للأضرار الخفية والأسرار المحجوبة. وإذا مدخلهم في كل ما يقولونه وما يبوحون به فعل كان ولا فعل عداه. ولعل كتابة الترجمة الذاتية الأدبية الفنية وغير الأدبية الفنية تمثل هي أيضاً وجهاً من وجوه العلاج بكان، حيث تفتح كان الماضي على مصراعيه فتتجلى الذات لنفسها أولاً ولغيرها بعد ذلك. ولست أرى في أدبنا العربي الحديث مثالاً لذلك أروع وأعمق وأشد وقعاً وتأثيراً من حديث طه حسين في كتاب الأيام عن إصابته بعاهة العمى تلك التي أصبحت عقدة لديه متمكنة من نفسه مؤثرة في حياته، وإن التقى بعد ذلك بالمرأة التي أبصر بعينيها على حد تعبيره، ويعني بها زوجته سوزان. يقول طه حسين في الفصل الثالث من الجزء الأول من ترجمته الذاتية الأيام: كان 13 من أبناء أبيه وخامس 11 من أشقته، كان يحس من أمه رحمة ورأفة، وكان يجد من أبيه لينا ورفقا، وكان يشعر من إخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له، وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه لأنه كان يجد فيه شيئا من الإشفاق مشوبا بشيء من الازدراء. على أنه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله، فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلا، وكان ذلك يحفظه، ولكن لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق، ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به، فعلم أنهم يرون ما لا يرى. تلك هي كان قادحة الذاكرة وشرط عملها واشتغالها، وهي التي توقظ الخيال أيضاً وتهزه هزاً وتأخذه إلى ما تأخذه إليه من العوالم والآفاق البعيدة القصية.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن كان لهي مؤسسة الحكي والقص وبانية الخرافة، بها تتشكل الحكاية ومن رحمها تقام العوالم وتخلق النماذج البشرية وترسم المشاهد وتتلاحق الأحداث وتتأزم وتكون العقد القصصية التي سرعان ما تنفرج وتنحل. إنه وجه آخر من وجوه الرغبة المتلبسة بالإنسان لا تلبيه إلا كان، الرغبة في القص والاستماع إلى الحكي والإصغاء إليه إصغاءً، تلك التي تمثل حكايات ألف ليلة وليلة صورتها النموذجية المثلى. عندئذ ترد كان مثنات مزدوجة يزيدها التعجب والاستكثار فيضا من الدلالة والإيحاء، إذ يفتتح القص بتلك العبارة الساحرة الفاتنة التي تأسر العقول والنفوس والأذهان وتشد إليها الأسماع والآذان: كان يا مكان. كان يا مكان ليست عبارة ساحرة فتانة آسرة أخاذة فحسب، لأنها مع ذلك كله منقذة شهرزاد من الموت المحتم والهلاك الذي لا محيد عنه. إنها كان التي يحيا بها الإنسان على وجه الحقيقة والمجاز معا. إنها كان صورة الرغبة وسبب المتعة وإثبات الكيان. إنها كان تسعف الإنسان حين يغلبه العي والحصر كما يقول الجاحظ، وحين يعوزه الوصف والبيان، وحين تتسع الرؤية وتضيق العبارة فيما يحدث للمتصوفين والسالكين، إذ ترفع عن أبصارهم الحجب والأستار وتنكشف لهم الحقائق والأسرار وتتجلى لهم الأضواء والأنوار، حتى إذا زالت الحال وعاد السالك إلى عالمه المحسوس وأراد وصف ما رأى وبيان ما له تجلى، أحس بالعجز وارتد به اللسان، فلا حيلة له عندئذ إلا أن يقول: فكان ما كان مما لست أذكره. في مقام التعبير عن هذه الحالة وفي سياق الوصف والتصوير لهذه التجربة، تطلع كان باختزال صورة المطلق الذي تقصر دونه اللغة ويصغر الخطاب، فتتسع كان لذلك لفظا ومعنا ورمزا.

0: قطر الندى.
1: إنها كان المتصلة بالماضي في بعض حالاتها المتعالية على الزمان في حقيقتها، ما دامت صالحة لكل زمان ومكان، دالة على القوانين الأبدية وعلى الأحوال الدائمة التي لا تحول ولا تزول، فيما يسميه النحاة واللغويون اتصال الزمان. ومثال ذلك قول العلي القدير في محكم التنزيل: فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أو قوله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا وبصيرا.
0: قطر الندى.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لكم أسعفت كان هذه شعراء الفخر وغيرهم حين كانوا يرغبون في إبراز ما لديهم من الصفات والخلال الملازمة لهم في كل وقت وحين، فهي مركبة فيهم تركيبا، موضوعة فيهم وضعا دائما، لا يرتبط بظرف أو بحال. يقول المتلمس في مقام الفخر: وكنا إذا الجبار سعر خده أقمنا له من ميله فتقوماً.

والمتلمس من شعراء الجاهلية هو خال طرف بن العبد صاحب المعلقة المشهورة. وفي مقام الفخر أيضاً قال شاعر الأوس قيس بن الخطيم: وكنت امرأً لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها.

0: قطر الندى.
1: من كان اشتق العرب الكينونة والكيان، فإذا هي صورة الوجود نقيض العدم، وصورة الحياة نقيض الموت، وصورة الحضور نقيض الغياب، بل هي شرط ذلك كله. فإن لم يتوفر هذا الشرط فلا مجال حينئذ للنشأة، ولا سبيل إلى الاندراج في أنساق التشكل والوجود. ولقد صور القرآن الكريم هذا المعنى أبهى تصوير وأروع تصوير وأعمق تصوير في قوله جل من قائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. سلام طيب أرج بهيج على المختار سيدنا محمد.

اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقياء.

0: أغاني الحياة.
1: 23 دقيقة بعد السادسة صباحا. سيدتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: نور على نور
1: كالعادة مع الدكتورة خولة العبدلي. صباح خير دكتورة، مرحبا بك.
2: نهارك زين، نهارك طيب سي محمد، أسعد الله صباحك بكل خير ويوم وبركة إن شاء الله.
1: تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على العدنان المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المنتهى. مستمعات ومستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة تونس الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخصص مداخلتنا لهذا اليوم لقراءة المكانة التاريخية والعلمية لأحد أبرز المعالم الأثرية في شمال إفريقيا.
1: دكتورة خولة.
2: نعم.
1: تفضل.
2: قلت بأن جامع عقبة بن نافع بالقيروان هو أحد أقدم وأهم المساجد في إفريقيا، وهو إرث معماري خالد. فهذا الصرح العظيم الذي تجاوز دوره التعبدي التقليدي ليصبح مؤسسة مركزية في صياغة الهوية المعرفية والعلمية لأهل القيروان. جامع عقبة بن نافع أو جامع القيروان الكبير هو مسجد بناه عقبة بن نافع في مدينة القيروان التي أسسها بعد فتح إفريقيا، وحرص الذين جددوا بناءه فيما بعد على هيئته العامة وقبلته ومحرابه، وتوسع وزيد في مساحته عدة مرات، ولقي اهتمام الأمراء والخلفاء والعلماء في شتى مراحل التاريخ الإسلامي حتى أصبح معلما تاريخيا بارزا ومهما. وبناء الجامع في شكله وحجمه وطرازه المعماري الذي نراه اليوم يعود أساسا إلى عهد الدولة الأغلبية، وقد تواصلت أعمال الصيانة والتحسينات خصوصا في ظل الحكم الصمهاجي ثم في بداية العهد الحفصي. ويستمد هذا المعلم التاريخي أهميته من أهمية مدينة القيروان لعاداتها وتقاليدها وخصوصيتها التي كانت عاصمة وحاضرة الإسلام الأولى، ويعتبر من أكبر المساجد في العالم الإسلامي من حيث المساحة. وتعتبر المساحة المغطاة في الجامع والمخصصة للصلاة من أجمل ما بني في التاريخ المعماري الإسلامي، هي فسيحة وواسعة، شأنها شأن صحن الجامع، ويستند سقفها على الأعمدة الرخامية. وتعتبر القباب من أجمل ما في هذا البناء الرائع، ويرجع تشييدها إلى عصر الدولة الأغلبية كما قلنا، التي صارت معها القيروان عاصمة لدولة مستقلة استقلت عن الدولة العباسية. وهو يختص بسقوفه الخشبية المدهونة والمسقولة والتي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة. حينما ننظر إلى هذا الصرح العظيم ونتأمل في سقوفه وفي معماره وفي زخرفته نرى فنا معماريا إسلاميا ثابتا وخالدا إلى يوم الناس هذا. هذا من حيث جمال معماره وهندسته الفريدة. أما من الناحية العلمية فقد مثل جامع القيروان النواة الأولى لطلب العلم، حيث اعتمد التدريس فيه على نظام الحلقات العلمية، شأنه شأن جامع الزيتون المعمور، وهي مناهج تعليمية تقوم على الحوار والمناظرة والتلقين المباشر ولقاء العلماء حينما نأخذ منهم العلم الغزير بمختلف مشاربه ومجالاته. فهو لن تقتصر هذه الحلقات على العلوم الشرعية كالفقه المالكي وتفسير القرآن والحديث، بل توسعت لتشمل العلوم العقلية والتطبيقية كالفلك والرياضيات والطب وفقه اللغة العربية. لقد كان هذا المعلم التاريخي قبلة للعلماء والطلاب من مختلف الأقاليم الجغرافية، وقد قصده طلبة العلم من المشرق الإسلامي والأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء. من أبرز القامات العلمية التي ارتبط اسمها بهذا المعلم الإمام سحنون صاحب كتاب المدونة الكبرى الذي قعد للمذهب المالكي في المغرب العربي، وكذلك الطبيب الفيلسوف إسحاق بن عمران، والعالم الموسوعي ابن الجزار القيرواني في مجال الطب والصيدلة، وهذا شاهد على أن هذا الجامع محطة ومحط أنظار العلماء وطلبة العلم عفوا. كما قمت هذه المؤسسة العلمية بيت الحكمة وخزانة كتب عظيمة جديدة احتوت على مخطوطات نادرة في شتى العلوم، لا تزال نماذج منها محفوظة إلى اليوم. حينما نذهب لزيارة هذا المعلم التاريخي نرى، يمكن أن نطلع على هذه المخطوطات النادرة والتي تدل على التاريخ الإسلامي العريق، وذلك لتشهد على عمق الحركة التأليفية والترجمة التي شهدتها المدينة. فإن القيمة التاريخية لجامع عقبة بن نافع تتجلى في كونه مركز الإشعاع المعرفي العقلاني، حيث ساهم في نقل المعارف بين الشرق والغرب، وشكل دعامة أساسية للتطور العلمي الإنساني في العصور الوسطى. وختاما أحبتي الأكارم، نتوجه لخالقنا بخالص الدعاء. فاللهم يا خالق الكون ومدبر الأمر، نسألك أن تحفظ هذا الصرح العريق، وأن تديمه منارة للعلم والمعرفة، ووجهة للبحث العلمي والتقدم الحضاري. اللهم وفق باحثينا وعلماء لما فيه خير الإنسانية ورفعة الوطن، واحفظ بلادنا من كل سوء، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك من الأقدار خيرها، ومن العافية تمامها، ومن الأرزاق حلالها، ومن الدنيا رضاك، ومن الآخرة الجنة، ومن الجنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ولا تحملنا عفوا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها المستمعين الأكارم، نشكر لكم حسن المتابعة وحسن الاستماع، وإلى لقاء قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

قدر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما

0: قد لبيت لك.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة تي إن.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: مكتبة الثقافية.
5: أهلا بكم. كتاب اليوم أعشاش مغشوشة، ذات تروي سيرتها، ليوسف رزوقة. صدر الكتاب عن دار دال للنشر والتوزيع بسوريا في 286 صفحة. يصدر رزوقة روايته بقوله لأمبرتو إيكو: على نحو ما أرى في كل رواية سيرتها.

0: سيرة ذاتية. فحينما نبتكر شخصية روائية فنحن بشكل ما نصبغ عليها ما نصبغ من ضميرنا المتكلم. بهذا لا أراني أكتب على نحو مباشر سيرتي الذاتية، بل إن سيرتي الذاتية تضمنتها الرواية، وهنا يكمن الفرق. على هذا النحو يسرد الراوي سيرة شاهين الهواري أو شو على مدى 14 محطة مترو. يقول الراوي: متدحرجا مطلع كل يوم، والمترو حماري يتدحرج بي من ضحية الانطلاقة، نقطة انطلاقي إلى ساحة برشلونة، نهاية الخط بقلب العاصمة. كل يوم أحمل نفسي وأضعها في المترو وأقول لها: والآن احكي. تقول الكاتبة السورية سوسن جميل حسن: تقوم سردية عشاش مغشوشة على مناهضة العنف والإرهاب، مع اعتبار أن هذا النص هو سيرة ذاتية إبداعية يستحضر فيها الكاتب خطوط حياته ليتعرف على هويته وعلى الشاعر لديه وكيف أعلن عن ولادته. فالذكرى الأولى هي قصة ممارسته القتل في طفولته المتأخرة تحت ضغط لحظة ألم وخذلان وفقدان اضطر خلالها إلى قتل فراخ قبرات. وفي نفسه السيري يكشف موقفه من القتل والعنف والإرهاب ومن الحركات المتطرفة الأصولية والإسلام السياسي الذي انقضى على ثورات الربيع العربي فحرفها عن مسارها ووأدها، حيث تشغل الحالة السورية حيزا مهما من السرد، كما هي الحالة التونسية ومآلات الحراك الشعبي فيها. يقول الراوي: تلك الحادثة جعلتني إنسانا آخر، وطنت نفسي منذ ذلك الحين على مناهضة كل شكل من أشكال التعذيب، تعذيب مخلوقات الله بأنواعها، ولذلك لم أجد إلا الكتابة أداة للردع، مستشهدا بعبارة كافكا: أن يكون المرء كاتبا يعني أن يقفز خارج صف القتلة. تستدعي محطات المترو 14 ذاكرة من زمن معين وفي مكان محدد، غالبا هي مسيرة الراوي خلال حياته في التحصيل العلمي وفي نشاطاته كمشارك في فعاليات ثقافية وشعرية أو كصحفية، فتبرز قضايا المرأة، التعليم، التحرر، التعصب والإقصاء، ثم العنف والتطرف. جابت الذاكرة في عشاش مغشوشة أماكن عديدة في العالم، من الاتحاد السوفيتي إلى إيطاليا إلى إسبانيا والعراق والأردن وسوريا وترشيش أو تونس، أماكن كثيرة كانت شاهدة على أحداث وتواريخ، بل قاربت أدب الرحلات في سردها لتستعيد مهازل التاريخ محطة محطة. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي.
3: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: صبر غالية.
1: 20 دقيقة بعد السابعة صباحا مجددا، صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. حديث الصباح كالعادة مع الأستاذ محمد رياض القهواجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض.
2: صباح الخير، مرحبا بك سي محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتحدث إليكم اليوم إن شاء الله عن السنة النبوية ومكانتها من التشريع الإسلامي. كلنا يعلم أن المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي هو القرآن الكريم، ذاك هو المصدر الأول. أما المصدر الثاني فهي السنة النبوية. وماذا نعني بالسنة النبوية؟ عندما نقول السنة يعرفها العلماء بأن السنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل بعثته أو قبل الإسلام. والسنة النبوية هي حجية لا حجتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول تعالى في القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول المولى سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقائل يقول: أو السنة ونتحدث عن السنة، لماذا السنة؟ نعم، لولا السنة لما كان القرآن. السنة هي بيّنت القرآن الكريم. السنة بيّنت القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قاضيا إلى اليمن، هذا قيل والا وقيل قاضا، والعلماء جمعوا بينهما، شيعه، هذا من أخلاق العرب يشيعون المسافر. قال له: يا معاذ، كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: يا رسول الله، أقضي بكتاب الله. بالطبع القرآن هو المصدر الأول. قال: فإن لم تجد، النبي في الحديث هذا يختبر سيدنا معاذ، قال له: فإن لم تجد، قال له: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، أي ألم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا رسول الله، أجتهد رأيي ولا آلو. لا آلو بمعنى لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. نعم، فالسنة هي تأتي في المرتبة الثانية من التشريع بعد القرآن. وأريد أن أوضح شيء للسادة المستمعين، لأن بعض النصوص في القرآن، بعض النصوص في القرآن هي غير واضحة، لابد من توضيحها. فأعطي مثلا، ونحن نعرف أركان الإسلام 5: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. الشهادتان، الصلاة، هل نجد في القرآن آية تقول أن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل كيف يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فسادات من الصحابة اتبعوا رسول الله وعرفوا أن الصبح ركعتان والظهر 4 والأوقات وكيفية إصلاح الصلاة عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة، هل تجد في القرآن آية تقول نصاب زكاة الحبوب كذا؟ لا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطع نصف العشر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم ننتقل إلى الصوم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، نجد إلا آيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فقط، لكن تفاصيل هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون موجودة في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم نأتي للحج، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة في حياته، هي حجة الوداع في السنة العاشرة، في السنة التاسعة أمر أبي بكر الصديق أن يحج بالناس. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، أي المناسك في الحج افعلوا كما سأفعل، الرمي، الطواف بالبيت، المبيت بمنى، كله علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أي السنة النبوية. والمطلوب من المسلمين اليوم أن يقرأوا السنة النبوية ويعملوا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم السنة للشباب اليوم بأسلوب حسن، بأسلوب سهل، بأسلوب مبسط، حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إن أولادنا قدموا على امتحانات، اللهم نجح سعيهم ويسر أمورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا تونس وسائر بلاد المسلمين آمنة هنيئة. آمين آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا للأستاذ محمد رياض القهوجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح.

0: أغاني الحياة.
1: ضيف الصباح
2: 7:48 على موجة إذاعة تونس الثقافية. سعداء جدا تكون ضيفنا الدكتور محمد العزيزي وحديثنا حول صدور الكتاب الجديد لدار المسيرة مدينة تونس والربذين في العهد العثماني. الدكتور محمد العزيزي هو أستاذ مساعد للتعليم العالي في تاريخ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة جندوبة، متحصل على الدكتوراه في علوم التراث من جامعة تونس، عضو بمخبر الآثار والعمارة المغاربية، وله عدة أبحاث حول العمارة الدينية والأندلسية. كتاب صدر عن دار المسيرة، كتاب مهم جدا. مرحبا سي محمد، صباح الخير.
3: صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا على السادة المستمعين، كل صباح الخير.
2: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا الكتاب المميز باعتباره تقريبا فيه أكثر من 500 صفحة تقريبا، مجهود كبير، ويعتبر قبلة للباحثين والدارسين حول تاريخ الزوايا التي لعبت دور سياسي وديني في العهد العثماني. أولا، هو كتاب يعتبر دراسة تاريخية ومعمارية، فما جهد، فما بحث كبير، تعطينا فكرة عن هذا الكتاب سي محمد؟
3: شكرا.
2: نعتبره كتاب غني ومميز تقريبا.
3: نعم، في الحقيقة الكتاب هو جزء من بحث أطروحة دكتوراه كنت بها منذ مدة. هذا الكتاب هو جهد لسنوات حول العمارة الدينية بمدينة تونس. أولا، هذا الكتاب تناول موضوعا شيقا وهو العمارة الإسلامية وعمارة الزوايا،
2: وتناوله بعمق، يعني بعمق.
3: نعم،
2: محمد
3: يعني سأل كيف أن الزوايا عمارة إسلامية، لأن الحقيقة هي إشارة أن الزوايا في العهد الوسيط، في العهد الإسلامي، في العهد الوسيط، في العهد الحفصي أو في العهد العثماني، كانت تصنف كمعالم دينية رسمية من طرف السلطة، مثلها مثل الجوامع والمساجد. لكن حقيقة جل الدراسات كانت تتناول دائما الجوانب الأنثروبولوجية والجوانب الاقتصادية والسياسية، في حين أنها أهملت ربما الجانب الأثري والمعماري. وحول هذا التنوع في التسميات، من زاوية، من مقام، من خلوة، من قباب، اختلاف التسميات هذا يثير عديد الإشكاليات المطروحة. لماذا هذه الاختلافات؟ هل هناك اختلاف معماري أو اختلاف دور وظيفي؟ إذن كلها إشكاليات حاولنا أن نبسط عليها الضوء في هذا البحث.
2: هو سي محمد باش نخليه متعة القراءة للقارئ، وفي الواقع أنه المداخلة باش تكون لدقائق، تمنينا تكون بحثانا باعتبار سي محمد مقيم في مدينة بوسالم. نجم نقوله أنه الدكتور محمد العزيزي استفاد بشكل ملحوظ من الأرشيف ووثائق الأوقاف، هل استثمرتها بفاعلية في دراسة هذا الموضوع القيم والهام؟
3: نعم، في الحقيقة أهم المصادر التي اعتمدنا عليها هي الوثائق الأرشيفية، خاصة الأرشيف أملاك الدولة والأرشيف الوطني التونسي. وهنا هي عملية كيف ندرس الآثار من خلال وثائق الأرشيف، لأن الآثار قاعدة ما تدرس ميدانيا، ندرسها ميدانيا من خلال أخذ الصور والقياسات والمخططات، في حين أن نحن أضفنا إلى جانب هذا العمل الميداني الكبير بمدينة تونس، أضفنا إليه أهمية وثائق الأرشيفية، والتي أضافت العديد من المعلومات والحقائق وفندت عديد الحقائق الأخرى التي كانت متداولة سابقا. وهنا تكمن أهمية هذا البحث في هذا التقاطع المصدري بين الوثائق المكتوبة أرشيفية كانت أو المصادر القديمة أو المراجع أو المقالات، إضافة إلى العمل الميداني ورفع البيانات الهندسية والصور.
2: هو كتاب في الواقع يعكس جودة الدراسة، باعتبار أنك قمت بتحليل ومناقشة وعمل على تقديم رؤيتك الخاصة حول هذا الموضوع. أكيد أنه طلب منك هذا المجهود سنوات.
3: سنوات من يقارب بين 10
2: مش من السهل أعداد الأطروحة يعني اللي هي تعتبر يعني على الميدان تنقلت يعني خاصة أنه مدينة تونس تبارك الله معناها في الربضين يعني من مكان إلى مكان، وخاصة أنه فما صعوبة باعتبار اندثار بعض الزوايا، ثم بعض الزوايا تحولت إلى محلات أو مقرات للسكنة.
3: أكيد أكيد هذا العمل الميداني كان مضنيا جدا تقريبا، لأن لو علمنا أن مدينة تونس وربضيها فقط تحتوي على قرابة 324 زاوية، وجل هذه الزوايا أغلبها اندثر وتحولت أدوارها الوظيفية إلى مساكن وإلى عقارات، وانهدم البعض منها ولم يصنف إلا القليل منها، أي مع عملية التصنيف التي تحافظ على بقائها. إذن هذه الوضعيات العقارية والوضعيات المادية المحسوسة لهذه المعالم تضعنا أمام ووضعتنا أمام صعوبة كبرى في دخول هذه المعالم والتعرف على أماكنها و والتعامل معها هندسيا ومعماريا.
2: هو في الواقع هناك اهتمام بعض المؤرخين بالعمارة الدينية بمدينة تونس في الفترة الحديثة.
3: نعم.
2: ودراسة زوايا المدينة والربضين لم تحظى في الواقع باهتمام الباحثين، ما عدا بعض الدراسات التي أشارت إلى زاوية سيدي قاسم الجليزي وسيدي أحمد بن عروس، ويعتبر جورج مارسي أول من أشار إلى هذين المعلمين، وهو تقريبا نفس التمشي الذي اعتمده الباحث عبد العزيز الدولاتلي حول نفس المعلمين. الباحث نزيها محجوب كذلك، يبقى العمل حول الزوايا ومدينة تونس وأحوازها الأكثر شمولية ببقية الأعمال.
3: أكيد الحقيقة هذا العمل هو تكملة لعمل سابق الأستاذة نزيهة محجوب التي قامت بأطروحة الدكتوراه دولة بجامعة السربون تحت إشراف محمد أركون سنة 1987 حول زوايا مدينة تونس، لكن في الحقيقة هي اشتغلت على جانب الحضاري.
2: لا، هو الدكتورة نزيهة محجوب يعني كبقية الأعمال أغلبها في إطار بحوث أنثروبولوجية واجتماعية
3: وحضارية.
2: لأنه كتابك أشمل يعني أشمل
3: بالضبط. هذه الدراسة في الحقيقة هي تجاوزت ذلك العمل الذي يعتمد على 140 زاوية، أن أثبت أن مدينة تونس بها 140 زاوية، لكن وثائق الأرشيف والإحصاء أملاك الدولة وإحصاء الأرشيف الوطني التونسي أثبت وجود 324 زاوية وليس 140 زاوية. إذن هناك تجاوز العدد بعدد كبير جدا، إضافة إلى الرسوم الهندسية والبيانية وتأثيرات العمارة.

0: الاجتماعي الثقافي إلى دورها في النسيج الحضري، خاصة إذا علمنا أن هذه المعالم والزوايا أصبحت هي تقريبا المحدد العربي والإسلامي الوحيد للنسيج الحضري بمدينة تونس وربضيها، حيث أننا تعرضنا إلى أكثر من 150 نهج يحمل أسماء عربية، نهج سيدي بن عروش، نهج سيدي محرز، سيدي بن زياد. إذن أصبحت هذه المعالم لها دور حضاري وحضري في رسم التوبونومي الطرقات والساحات العمومية بمدينة تونس. هذا في الحقيقة إلى جانب تنوع هذه المعالم في مخططاتها وفي وفي وفي خصائصها الفنية والهندسية وتنوعها، إضافة إلى اختلاف توزعها بين المدن وبين المدينة والربضين وأماكن تواجد المعالم، معالم الساحة، زوايا الساحة، زوايا الأبواب، زوايا المقابر. إذن هناك تنوع حقيقة. هذه الدراسة سنتركها للمتصفحين والممورعين بدراسة بالتطلع والتصفح الكتاب. هي في الحقيقة أتت على في شكل مدونة لزوايا مدينة تونس، لم تترك كبيرة ولا صغيرة، وحاولت أن تعالج البعد التراثي والأثري والتاريخي لهذه المعالم بما تحمله من سلبيات وإيجابيات رسمت ملامحها خلال العهد الإسلامي، خاصة العهد الحفصي والعهد العثماني.
1: هل وجد الدكتور محمد العزيزي صعوبة لضبط المنهج العلمي الواضح لتناول الدراسة المعمارية؟
0: نعم، في الحقيقة تعرضت إلى إشكال كبير في تحديد منهج علمي واضح لهذه الدراسة، حيث أولا اختلاف التسميات من معالم كالقباب، الخلوات، الزوايا، المقامات. إذن كان هناك إشكال، هل هذه التسميات تخضع إلى اختلاف التسمية يخضع إلى اختلاف في الدور الوظيفي أو في الشكل المعماري. ثم هناك اختلاف هناك طول المدة الزمنية، أي من العهد الحفصي إلى العهد العثماني، إذن ما يقارب تقريبا جل ثلثي العهد الإسلامي. طول هذه المدة لا يسمح لنا أن ندرس كرونولوجيك ما معناها زمنيا هذه الاختلافات. كذلك تتنوع الإطار العام، الطرق الصوفية، الزوايا. إذن كل هذه الاختلافات تضعنا أمام صعوبة اختيار منهج علمي واضح لتناول الدراسة المعمارية. ولكن كان في الأخير الاعتماد على فقط الزمن العثماني، العهد العثماني منذ 1574 دخول تحولت تونس إلى ولاية أو إيالة عثمانية إلى حدود العهد الاستعماري، واعتمدنا في الحقيقة دراسة نموذجين. الدراسة الأولى هي زمنيا، أي من القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر إلى التاسع عشر، لنقف على الاختلافات الهندسية من العهد العثماني إلى العهد الحسيني، للتأثيرات الأندلسية إلى التأثيرات العثمانية. إذن وكذلك اعتمدنا على نفس المنهج تقريبا في اختيار بعض النماذج للخلوات والقباب والزوايا الكبرى كمركب معماري ديني وإسلامي. إذن هذه كانت تقريبا أهم الصعوبات في اختيار منهج علمي لتناول هذه المسألة. لكن أظن حسب رأيي الشخصي أن هذا الطريقة التي قدمت بها أو تناولت بها هذه الدراسة المعمارية والتاريخية كانت الأقرب أو الأشمل لضمان دراسة كاملة ومتكاملة حول هذه الظاهرة أو هذه المعاد.
1: نختم معك دكتور محمد العزيزي، يعني هل اعتمدت على ثلاث مراحل كتابة هذا الكتاب، خاصة من احتمال الأول ربما الفترة العثمانية بتونس واللي نعرفوها بالفترة الحديثة اللي تعتبر فترة انتشار الطرق الصوفية، الاحتمال الثاني تناول دراسة الخصائص المعمارية والهندسية لجل المعالم واللي هي نعرفوها طريقة متشعبة جدا، الاحتمال الثالث هو ربما تناول دراسة الزوايا حسب الترتيب الزمني، وهل يعتبر القرن التاسع عشر الأكثر وضوحا من حيث العدد أو من حيث المعطيات المعمارية؟
0: نعم أكيد. إذن في الحقيقة كان الاهتمام بالجانب الزمني للقرن 17 و18 و19 لنقف على التطور الأثري خاصة هذه الفترة.

0: الزمنية عرفت تداول هناك تطعيم حضاري للبلاد التونسية من خلال الحضور الأندلسي والحضور التركي إضافة إلى العمارة المحلية المغاربية بشمال أفريقيا. فكان الاعتماد على هذا التدرج الزمني بين القرن 17 و18 و19 من خلال الوقوف على نماذج من العمارة لنقف على التطور وعلى الخصائص الفنية والهندسية والمعمارية لهذه المعالم الدينية. وخاصة القرن 19 أهمية القرن 19 لأن هذا القرن شهد تطورا عدديا هاما، خاصة وأن أول أحصاء لسنة 1756 هناك 156 زاوية 152 زاوية في مدينة تونس والربضين، في حين أن القرن 19 تطور هذا العدد ليصبح 324 زاوية. إذن هناك قرابة 50% زيادة في عدد الزوايا أو تقريبا 100% عدد الزوايا تطور، وهذا يعكس تقريبا شدة اعتقاد البيات الحسينيين مثلهم مثل العثمانيين بحكم أنهم من الأصل العثمانيين. إذن شدة اعتقاد البيات الحسينيين بهذه المعالم بالزوايا وبالأولياء، وتذكر المصادر أنهم كانوا يقفون بأبوابها ويبنون القباب والزوايا للأولياء اعتقادا من شدة اعتقادهم ببركة هذه الظاهرة ببركة الأولياء وأهمية هذه الزوايا. فكان هناك تطور عددي هام جدا لهذه الزوايا في نهاية القرن 19.
1: شكرا للدكتور محمد العزيزي أستاذ مساعد للتعليم العالي في تاريخ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة منوبة، ونشكرك من الأعماق لأنه مجهود كبير. هذا الكتاب زوايا مدينة تونس والربذين في العهد العثماني دراسة تاريخية ومعمارية، كتاب صادر عن دار المسيرة. يعطيك صحة سي محمد، مبروك ويعطيك صحة لهذا الكتاب، نخلي متعة القراءة للقارئ، وشكر مرة أخرى لأنه هذا بش يكون قبلة للدرسين والباحثين. شكرا للدكتور محمد العزيز، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة. صحتنا
1: 8:11 دقيقة. أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية. فقرتنا الأسبوعية صحتنا كالعادة تؤمنها الدكتورة بسمة جليدي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
2: صباح النور سي محمد، مرحبا بك وباللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا.
1: حرارة وارتفاع كبير في الرطوبة، يعني الحرارة الملموسة تقريبا نشعر بالطقس حار جدا. هذا هو الصيف، الصيف ضيف ولكن حرارة مع التغيرات المناخية ولت مقلقة نوعا ما، ونحيروا في الأكلة متاعنا ونحيروا في كيفاش نستمتعوا بنوع من البرودة، كيفاش نجموا نساهموا في برودة أجسامنا من خلال تناولنا لبعض الأكلات والأعشاب اللي تساهم في تخفيض درجات حالة الجسم.
2: أي كما قلت توا الدنيا سخنة والرطوبة عالية، معناها وليت مقلقة أكثر السخانة. دونك لازمنا أول حاجة نوصي عليها هي لحماية معناها الجسم من الجفاف ورطوبة الجسم، هو شرب الماء. دونك ناخذ الكمية الكافية من الماء نتاعنا على طول النهار، سي ما يعادل تقريبا سورتو في الصيف توالي 30 مليلتر بار كيلو دو بوا، على كل كيلو من الميزان نتاعنا ناخذ 30 مليلتر، ما يعادل بريسك معناها اون جينيرال فما هكا 2 لتر بار جور لازمهم يكونوا موجودين عند الناس الكل. باش نحافظوا على الجسم نتاعنا معناها انه ما يفقدش الماء معناها ويصير لطف علينا الجفاف وكل شيء. والحمية الغذائية في الصيف زيدا كيف كيف بلوز وما تتبدل شوية، انه لازم الاكلات اللي باش ناكلوها تكون غنية بالمعادن بالاملاح المعدنية، خاطر في الصيف نتعرقوا اكثر تواشقتوا في السخانة قاعدين نتعرقوا اكثر، دونك قاعدين نفقدوا في المعادن وفي الاملاح المعدنية اللازمة للجسم نتاعنا. دونك لازم نعوضوها، هذيك لازمها تكون موجودة دونك في الوجبات الغذائية نتاعنا. اكاليز ديما نوصيو انه تكون الوجبات متوازنة ومتنوعة وغنية بالحاجات اللازمة، منها الخضروات معناها في كل وجبة لازم الخضرة تكون موجودة، تخطو توا في الصيف الأكثرية باش تكون سلطة مقصوصة معناها سلطة باردة. دونك الخضرة الكل نجمو نستعملوها دونك غنية بالمعادن، وديما الفاح معناها اللي باش نزيدوه نجمو نحطو شوية زيت زيتونة شوية خل، وإلا نزيدوها زيدا هكا البذور معناها من المستحسن إنه نزيدو البذور زيدا اللي موجودة مثلا زريعة الكتان وإلا جلجلين ولا كل كسوا. علاش؟ على خاطر البذور هذيك غنية بالزيوت النافعة معناها للجسم شكتو ميغا 3 اللي هي تحافظ حتى على رطوبة البشرة معناها باش الجلدة متاعنا ما تزيدش تشيح أكثر في السخانة هذه. دونك باش نزيدو نحافظو على رطوبة البشرة وإنه تقعد حتى الجلدة ما يصير لهاش الجفاف برشا، دونك ديما كالبذور تكون موجودة في الوجبة متاعنا. كيف كيف حكينا برشا على الغلال الصيفية، الغلال الصيفية غنية جدا بالماء دونك باش تعوض لنا زاد الماء اللي فقدناه، وغنية جدا زاد بالأملاح المعدنية تقريبا فيها الأملاح المعدنية الكل اللي لازمنا نعوضوا الجسم نتاعنا في الصيف. دونك في كل وجبة ناخذوا هكا الدسير كعبة الغلة نتاعنا تكون موجودة كل كسوة شنية معناها كسوة موجود الخوخ وإلا الدلاع ولا اللي موجود كما حكينا المرات الأخرين. دونك باش نعوضوا أكل اللي فقدناه من الأملاح المعدنية ومن الغلال ومن الماء. نبعدوا على المشروبات اللي تقلق معناها كسوة الغازية ديما نقولوا حتى تفسد الهضم والكل، ونعوضوا بمشروبات باردة معناها اللي هي تنجم تكون مثلا الحاجات اللي تعاوننا على التيرمو ريغولاسيون انه نعدلوا حرارة الجسم كما مثلا النعناع، انه نعملوا معناها منقوع النعناع ونحطوا معاها كان نحبوه بارد نعملوه في ماء بارد معناها، نجموا نزيدوا فيه عطرة القارص والا ترانش نتاع قارص، هذيك يعطي هكا الانتعاش المومنتاني في الوقت معناها ديريكتومون تحس روحك
1: عصير الخروب مفيدة ولا
2: اي نجموا نزيدوا معاها الخروب دونك يعاوننا معناها كالاحساس نتاع الانتعاش المونتول هذيك اللي فيه يبرد كما نقولوا مومنتانيمون. فما حاجة أخرى زادة مهمة حكينا عليها زادة قبل اللي هي الكركديه اللي بسكوسة كالوردة الحمراء هذيك، معروفة جدا إنها تعدل حرارة الجسم من داخل كما نقولوا، هذيك شنو حاجتنا احنا. دونك كي ناخذوا المنقوع زادة هذيك معناها نتاع الوردة هذيك 3-4 ورقات معناها نحطوا الكاس الماء نخليوه ينقع ومن بعد كان نجم نزيدوه الجلاسون معناها الثلج كي نحبوه بارد نزيدوه اكثر بروده معناها مش لازم نشربوه سخون بالعكس ناخذوه بارد كيف كيف يعاون على تنقيص معناها ال السخانه كيما نقولوا في الجسم معناها بلوتو يعطينا لي في بريشور كيما النعناع و او ميم طون يعاون على تعديل الحراره اللي معناها هي باش تعاون على انه نعرقوا اكثر و او ميم طون الجسم معناها الفازو ديلاتاسيون باش تصير اكثر ببحث الجلده باش ينقصك السخانه اللي موجوده في الجسم دونك نجمو نستعملوه فما زيد البابونج زيد حكينا عليه بس زيد اللي هو مهدئ اول حاجه وثاني حاجه حتى هو يجو لو رول نتاع كيما نقولوا ريغولاتور نتاع السخانه في الجسم دونك كيف
1: يعدل حراره الجسم
2: يعدل حراره الجسم بالضبط دونك نعملوا المنقوع زيد كيف دونك نجمو نغليوه شويه ماء ونحطوا 5 مينوت ورقتين ولا ثلاثه نتاع ورده البابونج نخليوها تنقع بالكدا ومن بعد كيف كيف النجم نزيدو نبردوها كسوا نحطوها في الفريجيدير وإلا نحطو معها الثلج باش تبدا باردة هذيك تعاوننا كيف كيف على تعديل حرارة الجسم و او ميم طون مهدئة معناها للجهاز العصبي دو تيل فاسون حتى هكا السخانة تولي ما تقلقنيش ياسر ما تزيدش تستريسينا ما تزيدش توترنا أكثر دونك سا بو ايدي معناها إنه تصير تعديل حرارة الجسم شنو اخر نجمو نستعملو زيدا كيف كيف القارص حكينا عليه ديجا قبل معناها مثلا سيتروناد فريش نحضروها في المنزل معناها تبدا طبيعيه وكما قلت نجمو نحليوها بالخروب ولا بالتمر معناها باش كيف كيف ما نقلقوش معناها العباد اللي عندهم امراض السكري ما يطلعناش سكر وكل شيء كيف كيف تعطينا لي في اكل انتعاش معناها ومشروب بارد و او ميم طون ما يخليش معناها التونسيون تطلع والكل سورتو في السخانه هي التونسيون نجم تطلع دونك يعاون على تعديل ضغط الدم و او ميم طون هذوما اللي حكينا عليهم الكل فيهم زيدا الغنيين حتى بالاملاح المعدنيه معناها
1: نسينا حاجه مهمه دكتوره
2: اي
1: الحلبه اللي برشا يهربوا من الحلبه
2: وهي حتى هي معادله لحراره الجسم كيفاش تعدل حراره الجسم انها تحفز لي جلاند نتاع العرق معناها باش نتعرقوا اكثر دو تيل فاسون الجسم يبرد هي كيفاش نعدلوا حراره الجسم يا اما بالعرق يا اما بالفازو ديلاتاسيون هذيك اللي باش تصير انه الدم كيفاش باش يدور في العروق والكل دونك الحلبه عندها دور انها تحفز انه الجسم باش يعرق اكثر دونك تصير هكا اللي في نتاع البرد اللي يجي من العرق
1: وتعدل حراره الجسم الحلبه ولا
2: اي تعدل هنا قلنا خاطر هي تحفز العرق دونك تخلينا باش نعرقوا اكثر دو تيل فاسون يبرد الجسم وديجا احنا كي معناها في العادات الغذائيه نتاعنا تقريبا في تونس ديما الصباح في الصيف نفطروا كالبسيسه نتاع الشعير
1: بسيسه الشعير خاصه الشعير معدل لحاله الجسم ولا
2: هو غني بالمعادن دونك باش يعوض لنا المعادن اللي نجموا نخسروها في اليوم من العرق اما هي البسيسه هذيك نتاع الشريف ديجا باش نلقاو فيها الحلبه نجموا نلقاو فيها الاعشاب معناها كيما الكمون وكلهم يكونوا موجودين
1: الكمون والبسباس والمرتقوش
2: بالضبط وهذوكم يعطيونا لي في معناها اول حاجه اللي هي منعشه معناها هذيك كي نشربوها الصباح مع ماء بارد دونك ينجم يكون فطور صباح صحي في الصيف منها فيها الفيتامينات الفيتامين بي 12 فيها المعادن و او ميم طون ناخذوها بارده معناها يكون فطور صباح بارد وفيها زيد الحلبه هذيك اللي هي باش تحفز لنا انه الجسم باش يعرق على طول اليوم دو تيل فاسون تخف السخانه على الجسم من داخل معناها فوالا هذه هي كيفاش لي في نتاعها يصير
1: يعني اللي يعرق اكثر بدنه معدل من الحراره
2: بيان سور قد ما تعرق قد ما يصير تعديل الحراره في الجسم هي العرق باش يعدل لنا حراره الجسم الداخليه خاطر احنا الجسم من داخل لازم يقعد الحراره نتاعو ستابل معناها حتى كي نسخنوا من برا الجسم من داخل لازم حرارته معتدله العرق هو يحفز انه باش نحافظوا على حراره الجسم من داخل انها تكون نفس المعتدله معناها نفس الحراره فوالا
1: شكرا دكتوره بسمه جليدي المختصه في التغذيه الصحه بعد قليل ان شاء الله تكون معنا الزميله مبروكه خضير في فقره بيئتنا

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: بيئتنا.
1: كالعادة تؤمنها أسبوعيا الزميلة مبروكة خديجة. صباح الخير مبروكة، مرحبا بك.
2: صباح النور محمد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في إذاعة تونس الثقافية. اليوم موضوعي حكينا فيه مؤخرا برشا برشا، وخرجت فيه تراند هالنهارين إنه الناس تعمل بوسة القنديل البرتغالي، وخرجت كأنها تشالنج ومسألة نفرقوا بها ولينا. ولكن كان نجي ونغزروا في الأعماق نتاعها نلقاها مسألة خلينا نقوله خطيرة جدا، ومؤشر خطير جدا. ظهور القنديل البرتغالي في تونس ما هوش مجرد خبر صيفي على كائن هكا يلسع المصطفين وإلا نوليه ونعملوا منه تندر، هو رسالة من البحر تشي بأنه فما تغير كبير في المناخ، أنه المنظومة البحرية متاعنا اليوم ولت مضطربة، أنه التنوع البيولوجي متاعنا وهذا اللي حكينا فيه في أكثر من مناسبة في منطقة المتوسط دخل المرحلة الجديدة. طبعا القنديل البحر البرتغالي اللي مازال ما سمعش به رغم انه حتى في السوشيال ميديا دارت برشا صور عليه، هو خلينا نقوله مجموعه من الكائنات الصغيره اللي تعمل ككائن واحد وتتكون من كيس هوائي يخلي الحيوان هذا يطفو فوق سطح البحر. عنده لوامس طويله توصل حتى ل 30 متر، يعني ينجم يكون متفرع تحت البحر بطريقة كبيرة برشا برشا وبمسافة طويلة، وعنده خلايا تلسع لأنه فيها سم قوي، وهذه طريقة ربي سبحانه عطيها له من أجل شل حركة الفرائس متاعه، بمعنى أنه هي طريقة من طرق الغذاء متاعه. السؤال اليوم كيفاش ظهر الكائن هذية في البحر التونسي؟ طبعا كنا ولا العلماء يقول لك انه اليوم في منطقة البحر الأبيض المتوسط نادر انه احنا نشوفه مثل الحيوانات هذية اللي غزات البحر، ولكن الدراسات الحديثة اثبتت انه الكائن هذا يدخل منطقة المتوسط بطريقة متواترة، وربما كانت قليلة برشا برشا، ولكن فما زيادة ملحوظة من 2021 لليوم اللي شفنا فيها. يقول لك اليوم حسب الأرقام المتوفرة واللي أنا نعطيها برشا ربما احتراز، اللي يقول لك اليوم تم ملاحظة 50 مستعمرة من القنديل البحري هذية في وسط السواحل التونسية والجزائرية، والكمية هذية ولات أكثر وأكثر خاصة خلال سنة 26 اللي هي السنة الحالية، ولا وجوده بأكثر تكرار. طبعا السؤال هوني علاش ولينا توا نشوفوه اكثر من اي وقت مضى. المساله متعلقه بالتغير المناخي اللي نحكيو فيه ديما، واللي جزء منه ارتفاع في درجات حراره مياه البحر المتوسط اللي يخلي البيئه هذه ملائمه لظهور الكائنات المداريه وشبه المداريه كما القنديل البرتغالي. اليوم كنا نعرفوا أنه بسبب التغيرات المناخية وتغير أنماط المناخ فما تيارات محرية وفما رياح أكثر، وبالتالي ولت التيارات هذه تتحرك بشكل أسرع، وطبعا الرياح الأطلسية ممكن أنها تخلي فما تيارات جديدة اللي تنجم تكون بيئة مناسبة لمثل هذه الحيوانات. وبالتالي اليوم شفنا فما تغير في الأنظمة المناخية للبحر. ما ننساوش زادة أنه تغير الأنظمة البيئية البحرية ينجم يكون زادة كيف بيئة مناسبة. اليوم البحر فيه تلوث، فيه صيد جائر، فيه تغير في التركيبة متاع الكائنات البحرية متاعه، وفيه تغير في التوازن البيئي اللي فيه، وهدية يسمح العديد من الكائنات بالانتشار. وحكينا في أكثر من مناسبات على كائنات جديدة غازية والتي موجودة في منطقة المتوسط، نذكر منها السلطعون الأزرق الكراب بلو ولا داعش كما يسميوها بعض، لأنه اليوم فما فاريتي أخرى نسميها لقريقنا حفتر، داعش وحفتر، وبالتالي ولات فما العديد من الأصناف متاع السرطانات اللي موجودة وغيرها من الكائنات البحرية الغازية اللي ولات موجودة اليوم، واللي يعتبر القنديل البرتغالي واحد منها. سؤالي تطرح محمد اليوم، زعم القنديل البرتغالي هذية دخل في المنظومة البحرية متاعنا ولا جزء من السواحل نتاعنا وجزء من من من من البحر نتاعنا. طبعا الادله العلميه ما زالت مش موجوده بشكل كافي، لانه التو مازلنا كيف بدينا نفهموا هل المستوطنات هذه من قنديل البرتغالي اللي موجوده في المياه التونسيه. واليوم ثم بعض الباحثين اللي قاعدين يعملوا في دراسات واللي يربطوا وجود وظهوره في البحر متاعنا بظروف جوية ومحيطية اللي مش بالضرورة انه يكون غزو دائم، ولكن تكرر المشاهدات متاعه خلال السنوات الأخيرة يستدعي من العلماء انهم يتابعوه عن كثب. وفما علاقة كبيرة بالمنظومات البحرية، لانه القنديل البرتغالي ماهوش بالضرورة ضار، لانه هو جزء من منظومة غذائية، جزء من سلسلة غذائية. هو يتغذى على يرقات الأسماك والأسماك الصغيرة والعوالق البحرية، ويتغذى زادة كيف كيف على القشريات، وبالتالي يمكن انه يصنع خلينا نقول توازن ايكولوجي في وسط البحر. ولكن اذا كان يتجد بطريقه سريعه، فانه دوره كفريسه يولي ينجم يكون فيه تاثير على الشبكه الغذائيه البحريه، وبالتالي ينجم يكون هو بيدو كائن ضار اذا كان ولا موجود بكثره، وبالتالي ينجم يؤدي لعدم التوازن ويؤدي لانخفاض بعض الاسماك الصغيره، ويولي ينافس المفترسات البحريه الاخرى، ويولي ينجم يعمل اضطراب في السلسله الغذائية، ويغير ربما توزيع بعض الكائنات البحرية، وهذا عنده تأثير على الإنسان، عنده تأثير على الاقتصاد. اليوم نحكيه على ينجم يكون فما إغلاق بعض الشواطئ. أنا واحدة من الناس شخصيا نخاف برشا من البحر، لأنه تحرقت قبل بحريقة وخليت عندي تروماتيزم كبير، يعني بالحق وليت نخاف برشا برشا، لأنه تحرقت بطريقة كبيرة لين حتى كي نحكي عليها أحيانا لحمي شاور. فما انخفاض ينجم يكون في النشاط السياحي، زاد عنده تأثير على الصيد التقليدي، نجم يزيد الاضطرابات الناتجة عن اللسعات، وبالتالي نجم يكون عنده تأثيرات صحية. وهذاك علاش اليوم فما معناها السلطات التونسية ولا الجمعيات البيئية قاعدة تراقب عن كثب في ظهوره داخل المحيط البحري، وبالتالي ظهور القنديل البحري في خلاصة القول اليوم ماهوش حادثة معزولة، هو نتيجة متاع تفاعل مع العديد من العوامل، منها المتعلقة بالتغير المناخي ودرجات الحرارة، منها اللي متعلق بالرياح والتيارات البحرية، منها اللي متعلقة ربما الصيد الجائر اللي اليوم رانا كيف نحكيه على القنديل البرتغالي، راهو اليوم نحكيه زادة على كيفاش انه الصيد الجائر دخل المنظومة البحرية بعضها، وبالتالي بعض الأسماك الكبيرة اللي تتغذى على قناديل البحر ما عادش موجودة، وهكيك تراجع العدد متاع الكائنات هذه بسبب الصيد الجائر، بسبب التلوث، بسبب فقدان الموائل، وبالتالي اليوم كثرة القناديل ربما يأثر فيها حتى التلوث البلاستيكي، لأنه البلاستيك في البحر يقتل السلاحف البحرية اللي تعد من من من تعد القناديل من المغذيات الطبيعية متاعها. وبالتالي اليوم نحن قاعدين نواجه في تحدي كبير في النفايات البلاستيكية هذه اللي قاعدة تخسر فينا سلحفاتات بشكل مستمر وكبير، وحاجة حقيقة كي تشوف التصاور تحس بالغبن بالحزن على السلحفات البحرية. وطبعا ما ننساوش انه اليوم البحر المتوسط قاعد يتغير، هذا يقولوه العلماء ما نقولوهوش احنا، العلماء يحكيوا اليوم على ظاهرة تسمى التحول البيئي للمتوسط، اللي هو وليت حقيقة فيه أنواع جديدة قاعدة تظهر، فيه أنواع قديمة قاعدة تتراجع، فيه تغير في المواسم حتى على مستوى التكاثر والهجرة متاع الأسماك هذية. وبالتالي اليوم تونس نطرح فيها سؤال كبير.
1: انقطعت المكالمة الهاتفية، ما نعرفش نعيد الاتصال بالزميلة مبروكة خضير. نختم لقانا بفقرة بيئتنا، نواصلوا حول تغير المناخي خاصة في البحر. 58 دقيقة أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية. زميلتنا مريم مناع تعيد الاتصال بالزميلة مبروكة خضير.

عودة إلى الزميلة مبروكة خضير في انتظار أنه نعيد الاتصال بها زميلتي مريم مناعة، ونواصل شوية موسيقى سهير في انتظار أنه نتحصل على الزميلة مبروكة خضير.

نعتذر زميلة مبروكة خدير متمكنناش من إعادة الاتصال بها. شكرا للزميلتين سهير زيان مهندسة اللقاء الصباحي المباشر معكم. سهير عطيك صحة على اختياراتك لنا. شكرا مريم مناع في الإخراج الرقمي وتنسيق فقرات هذا اللقاء المباشر معكم. أجمل تحية محمد بوغالمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة، نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة لقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هي شروط النجاح في اختيار الاختصاص الجامعي المناسب؟ تجيب عنه مستشارة الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الأستاذة جيهان الرياحي.
3: حاجتين مهمين في التوجيه الجامعي: التواصل للاختيار الأنسب والبحث عن المعلومة الموثوقة. أولاً، باش تختار حاجة مناسبة ليك لازم تعرف تجاوب على 3 أسئلة هذو: شنو نعرف على روحي؟ نقاط قوتي، اهتماماتي، طموحاتي. شنو نعرف على المسارات الجامعية الموجودة؟ الاختصاصات، المواد التي تدرس، الشهادات والأفاق الدراسية والمهنية للاختصاصات. شنو نعرف على سوق الشغل؟ المهن والمهارات المطلوبة توا وفي المستقبل. النقطة الثانية هي البحث عن المعلومة الموثوقة. أول مصدر للمعلومة هي مواقع الجامعات وصفحاتها الرسمية، ونلقى والمسارات والتكوين، الشهائد، النشاطات وحتى الشركات. المعلومة الموثوقة كذلك تنجم تاخذها من عند الخبراء في التوجيه، مستشارو الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي باش يكونوا موجودين في الأيام الإعلامية الوطنية، بالمعاهد، بدور الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي معارض إقليمية بالشمال والوسط والجنوب. كما تضع الجمعية الوطنية للمستشارين أرقاما خضراء على ذمة الناجحين في البكالوريا للإجابة على تساؤلاتهم ومرافقتهم. كلما كانت المعلومة صحيحة، كلما كان القرار أوضح.
1: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
4: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقتبس

أهلا وسهلا بمستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحاب برنامج غني يا عصفور في الحلقة 14، وهي الأولى من هذه السنة. جعل الله هذه السنة مباركة على كل التونسيين والتونسيات، إن شاء الله كل عام ونحن بخير. الحلقة هذه كالعادة نواصل فيها تصفح ورقات من تاريخ الموسيقى التونسية خلال القرن العشرين، مستعرضين أهم ما قدمه الشعراء والملحنون والمطربات والمطربون، وننفذ الغبار عن بعض الأعمال اللي ربما غمرها النسيان بحكم اتجاه الناس يعني بصفة شبه تلقائية إلى كل ما هو جديد وننساه الماضي. التذكير بأعمال سابقة في الزمن ربما يكون مفيد، خاصة بالنسبة للشباب اللي ما عندهمش اتصال كبير بالموسيقيين التوانسة، خاصة في النصف الأول من القرن العشرين. هذاك علاش نحاول كل مرة باش نذكروا بهم ونسطروا أو نوضعوا سطر تحت أهم خصائص أعمالهم وعلاش بقات راسخة في ذاكرتنا الجمعية. الحلقة متاعنا تنقسم كالعادة إلى قسمين، الأول تراثي والثاني هو اللي باش نقف فيه عند إحدى المطربات من التي تألقنا خلال ستينات القرن الماضي القرن العشرين، واللي باش نكتشفوها بعد ما نسمعوا الدرش من نوبة المايا. نوبة المايا من مألوف التونسي هي نوبة عدد 13، هي الأخرى في الترتيب التقليدي، والتسجيل هذا قديم يعتبر وثيقة نادرة لأنها فرقة رشيدية سجلته عام 1954 بإشراف خميس ترنان اللي هو حفظ النوبة، وأدار الفرقة من ناحية الفنية صالح المهدي. ومجموعة النوبات التونسية هذه موجودة اليوم في مركز الموسيقى العربية المتوسطية وتعتبر وثائق ذات قيمة لأنها تعكس أول تجربة تونسية في تسجيل التراث. علاش تعملت التجربة هذه؟ تعملت على خاطر الإذاعة الفرنسية بتونس حبت تصدر استيوانات المألوف وتذيعها عن طريق وسائل متاحة، يعني الإذاعة بالخصوص كانت تنقل هالتسجيلات من دار رشيدية، يعني كل حفلة تعملها فرقة رشيدية تأخذها الإذاعة وتنقلها، لكن هناك من المعوقات التقنية اللي حالت دون أن تستمر العملية. فمدير إذاعة فرنسا في تونس طلب من سي مصطفى الكعاك اللي هو وقتها رئيس الرشيدية عام 54، قبل هو طلب منه يعني عام 53، قال له ممكنش نسجله، وتم فعلا التسجيل سنة 54 في مقر الرشيدية نهج الدريبة بإشراف كما قلت خميس ترنان على التحفيظ وصلاح المهدي قيادة الفرقة والإشراف الفني، والفرقة كانت نسبيا كبيرة، يعني خرجنا من التخت أو المجموعة الصغيرة اللي كانت تعزف المألوف كما المجموعة اللي مشات لمصر عام 1932، تكبرت خذات الرشيدية أبرز تلامذتها منهم على الناي عبد الحميد بن علجية وما أدراك محمد سعادة، وبطبيعة حال صالح المهدي اللي هو عازف الناي ويقود الفرقة، منهم عازفي الكمنجة عبد الرزاق الصباخ وابراهيم الناعي اللي ولوا في فرقة الإذاعة بعد. وكذلك نحب نذكر هنا مشاركة في تسجيل بعض النوبات التونسية لمين بالشيشي، هذا جزائري شخصية كبيرة خذا شهادة في الموسيقى قرافة الرشيدية في تونس وكان يعزف كمانجا وساهم في بعض تسجيل بعض النوبات، وكيف رجع بعد استقلال الجزائر لبلاده ولا من الشخصيات الكبيرة. وآخر المطاف كان رئيس المجمع العربي للموسيقى إلى أن توفي رحمه الله منذ سنة ونيف. إذن باش نسمعوا إدرش نوبة المايا اللي يقول الكلام متاعه: هب النسيم خلخل الشميعة لما بدا الصبح وظهر، قم يا نديم اتبقات سويعة الليل عقب على أثر. وفي رواية أخرى: قم يا نديم نختنم سويعة. إذن أدرج نوبة راء المايا أداء فرقة رشيدية تسجيل على استوانة ترجع إلى 1954.

مرحبا من جديد بكم أحبائنا مستمعي ومستمعات غني عصفور. نرجع إذن بعد ما سمعنا إلى درج من نوبة المايا أداء فرقة رشيدية سنة 1954. نرجع للقسم الثاني من حلقتنا المتعلق بالنظر في ما تركه أو تركته مطربة من مطربات تونس اللي خلات رصيد من الأغاني. أشكون هي هذه؟ هي تونسية أثرت الرصيد الغنائي التونسي بعدد من الأغاني، فيها أغاني كتبتها هي ولحنتها هي نفسها، وفيها أغاني أخرى من تأليف وتلحين أدباء وملحنين تونسيين. هي المطربة هناء راشد، واحدة من أشهر المغنيات مش في تونس فقط، بل تجاوز شهرتها بلادنا إلى بعض بلدان العالم العربي. تولدت في تونس بالضبط في لافايت، في حي لافايت، عام 1933. تولدت في عائلة بعض أفرادها من الفنانين، أمها راقصة اسمها فليفلة الشامية، خالتها فنانة كذلك اسمها بهية الشامية. أمها كانت من أبطال أول فيلم سينمائي تونسي عنوانه مجنون القيروان اللي تم تصويره عام 1936. أمها قال عنها بيرم التونسي في جريدة الشباب: إن الله خلق فليفلة الشامية لتكون راقصة. إذن كانت ممثلة وراقصة. نشأت هنا راشد وترعرعت إذن في وسط جو عائلي فني بامتياز اللي خلاها تسقل موهبتها في مجال الغناء، وألفت وحتى هي صغيرة بعض الأغاني الخاصة بها وبدأت تأدي فيها في المناسبات العائلية، حتى أمها اقتنعت اللي هي عندها موهبة وسمحت لها بولوج عالم الغناء. أول ما غنت بصفة رسمية أمام الجمهور كان عام 1951، وقال فيها أحد النقاد وقتها إن صوتها يتمتع بجمالية ونبرة متميزتين، وأجمع النقاد على تفرد حبالها الصوتية بطابع خاص. نسموها اتغني أول اختياراتنا أغنية من التراث التونسي الأصيل: في الغربة في نالي عمري راح، اللي غنتها بطبيعة الحال زاد كذلك المطربة صالحة، ولكن نسموها توا بصوت هنا راشد.

إذن كنا نسمع في أغنية في الغربة فنالي عمري راح من التراث التونسي اللي غنتها هنا راشد المطربة اللي اخترناها بالنسبة لحلقتنا اليوم وهي من التراث التونسي. ونذكر هنا اللي هنا راشد تحمل اسم راشد لأنها انتسبت إلى فرقة راشدية وهناك تعلمت الموسيقى التونسية وأجادت اللهجة الموسيقية التونسية اللي معروفة يعني في المالوف ولا حتى في الأغاني الشعبية الحضرية، وتعرفت على ملحنين اللي كانوا في فلك الرشيدية طبعا، ومن أبرزهم وقتها محمد التريكي اللي لحن لها عدد من الأغاني في اللون التونسي المميز. ومن هاته الأغاني في الليل والظلام اللي لحنها محمد التريكي وغنتها هنا راشد وهي في طبع المزموم، وتبدأ الأغنية هذايا باستخبار ناي ثم بنقولوا احنا يتسمى أعروبي لهنا راشد يوري تمكنها من الارتجال في الطبوع التونسية اللي تختص بها بلادنا. إذن مع هذه الأغنية في الليل والظلام أداء هنا راشد.

0: عالخلة والحرام عالخلة والحرام.
1: كانت هذه أغنية في الليل والظلام اللي لحنها محمد تريكي لهنا راشد، ونلاحظ فيها كما قلت اللون التونسي من الأغاني اللي لحنها محمد التريكي كذلك، وفيها الطبوع أحد الطبوع التونسية هو طبع المحير سيكا. طبع المحير سيكا اللي هو طبع مش موجود في النوبات، بل يعني النوبات المألوف مش موجود، لكن موجود في عدد كبير من أغانينا الشعبية الحضرية. إذن في هالطبع هذايا لحن محمد تريكي من شفرها جرحتني عيون سود، اللي هي كلمات الأديب محمد المرزوقي وألحان محمد التريكي وأداء هنا راشد، الشخصية الرئيسية لحلقة اليوم.

مرحبا بكم حضرات المستمعات والمستمعين في غني عصفور. سمعنا إذن عيون سود أداء هنا راشد، شخصية رئيسية لحلقة اليوم اللي كانت في طبع المحير سيكا التونسي. نشوف وجه آخر طوى من وجوه الفنية لهنا راشد اللي هي قلت بنت رشيدية. ورغم هذا الجو في تونس كان ملائم كذلك للتأليف والتلحين في المقامات الشرقية، شأنها كشأن كبار الملحنين في النصف الأول من القرن العشرين، لحنوا في التونسي ولحنوا في الشرقي. اللي باش نسمعوه توا من هنا راشد هو قصيد بالعربية الفصحى إذن للشاعر ابن زيدون، مطلع متاعه يا ليل طل أو لا تطل لا بد لي أن أسهرك، ولحنته هنا راشد في مقام الرست الشرقي، وكأنها تريد أن تقول إني أجيد كذلك اللغة العربية الفصحى، خلافا لعدد من المطربات من المعتنقات للديانة اليهودية في تونس واللي كانوا أغلبهم ما يغنيوا إلا باللهجة الشعبية الدارجة التونسية. هذا من ناحية من حيث اللغة، يعني عربية فصحى. ثم تقول راني ما نلحنش كان ولا ما نغنيش كان في التونسي المحاير عراق والمحاير سيكا، هذوما اللي اشتهروا بهم المطربين في الثلث الأول خاصة من القرن العشرين واللي عندهم صبغة شعبية. أنا زادة راني نتبع خطى خميس ترنان مثلا ونلحن القصيد في الرست كيما لحن خميس ترنان يا زهرة على الطريقة الشرقية المصرية خاصة. لحنت هنا راشد هالقصيد هذايا إذن في مقام الرست الشرقي. نسمعوا شوية من هالقصيد.

إذن سمعنا جانب من قصيد بالفصحى لابن زيدون يا ليل طل أو لا تطل أدهن راشد وتلحينها، لحنت في نفس المقام الرست أغنية اشتهرت في الستينات بتاع القرن الماضي القرن العشرين بصوتها هي يا هاجرة يا مليعة الكبيدة. كانت أغنية رائجة لطبيعتها ربما ولمقامها اللي هو مقام شرقي، وبنيت حسب الطريقة اللي كانت رائجة لدى عدد كبير من الملحنين في تونس في الستينات القرن العشرين، كما قلت خميسترنا وخاصة سي صالح المهدي وغيرهم من الملحنين اللي كانوا يجيدون التلحين في كلا اللهجتين التونسية والشرقية خاصة المصرية. ويا هاجرة لو كان مش الكلمات متاعها ربما تكون يعني أقرب للموسيقى والأغاني المصرية، لكن وضعت هنا راشد فيها بصمة خاصة بصمة تونسية من خلال الكلمة اللي نسمعوها توا بصوت إذن المطربة والملحنة هنا راشد.

كانت هذه هاجرة يملي على الكبيدة كلمات وألحان هنا راشد. هنا راشد اللي عاشت في تونس، تعلمت وحبت ترابها وأهلها وفنها وساهمت فيه، لكنها هاجرت لظروف خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ستينات، آخر ستينات القرن العشرين، وتم دعوتها عام 1993 لتونس من قبل وزارة الشؤون الثقافية، وشاركت في مهرجان الأغنية، وكانت مشاركتها لافتة بعد فترة قضتها البرة. رجعت باشتياق لتونس، غنت من أغانيها الخاصة بها يا هاجر اللي سمعناها، وغنت كذلك أغنية اسمها ينبدلتني، كلمات رضا الخويني وألحان أحمد صبرة. كان عندها معناها خذات صدى كبير عند من حضروا الدورة متاع 1993 لمهرجان الأغنية التونسية. نسمعوا الغناية هذه.

حضرات المستمعات ومستمعين، خصصنا الحلقة هذه من غني عصفور لمطربة تونسية أثرت الخزينة، خزينة أغاني بعدد لبس به من الأغاني اللي كتبها كبار الأدباء كما عبد الرزاق كرباكا، كما أحمد خير الدين، محمد المرزوقي، واختارت حتى من شعراء العرب كما ابن زيدون، كما سمعناه محمود الرصافي، محمود بورقيبة، رضا الخويني، ولحنت هي الروحة ولحنوا لها كذلك أحمد صبرة اللي كنا نسمعه في عينة من ألحانه، ومحمد التريكي اللي لحن لها في النمط التونسي، غيرهم وسيتشطى كذلك لحن لها. إذن تعاملت كزميلاتها من المطربات التونسيات في خمسينات وستينات القرن العشرين مع الوسط الفني وأثراته، وكان عندها حضور متميز وصوت لافت بنبراته بجماله، حضورها الركحي كذلك. وعندما رجعت عام 1993 لتونس بعد ما وفى المهرجان اللي أنا كنت وقتها مسؤول عليه، بطبيعة الحال باش تروح لأنها ما عادش عندها إقامة في تونس. فمن الطرائف اللي أنا أذكرها هو أنها تعلقت ورجعت لها، رجع لها الحنين لبلادها الأصلية تونس. بعد ما وصلت للمطار وإحنا في طريق توديعها ما حبتش تركب في الطيارة، قالت أنا نحب نرجع للفندق اللي أنا نازلة

0: هي عام 2003. إن شاء الله تكون الاختيارات اللي قدمناها لكم نالت رضاكم، وساهمنا في التعريف ولو بصفة مش معمقة بإحدى المطربات الفنانات التونسيات التي كانت عندهم مكانة في مسيرة الموسيقى التونسية خلال القرن 20. شكرا على استماعكم، وإن شاء الله نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، وإلى ذلك الحين أقول لكم دمتم بألف خير.
1: غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي، وين أنت وين هي.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
11: فرقة الإذاعة التونسية،
12: عبد الرحمن بن محمد بن

0: السينما
1: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
2: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي الذي ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة منتصف النهار. تأمنه لكم تقنيا زميلة سهير زيان، وفي التنسيق العام وكل ما يتعلق بالديجيتال زميلة مريم مناع، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قصد الله. مرحبا بكم ثلاثي نساء اليوم بامتياز يقدم لكم هذا الموعد من المشهد الثقافي الذي ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول باش نخصوه لمهرجان الجاز بإتمرقة، هذا المهرجان اللي الآن العد التنازلي ربما لبدايته، بما أنه ينطلق يوم 2 جويلية. استعدادات حثيثة لانتلاق هذا المهرجان الذي يعود بعد 6 سنوات من الانقطاع، ويعود أيضا في ظرف ربما نقولوا فيه جدل حول المهرجانات. الجزء الثاني باش نخصصوه لاستضافة مسرحية، ومعنا فنانة مسرحية الحقيقة يعني تجربتها رغم أنها شابة لكن تجربة ثرية، إلى جانب أنها ممثلة ومؤطرة هي أيضا ناشطة في المجتمع المدني، ومثلت أخيرا تونس في رومانيا في نشاط ثقافي مهم جدا باش نتعرفوا عليه بعد قليل. باش تكون معنا الفنانة المسرحية نادية تليش. خليكم معنا إذا نسمعوا موسيقى، بما أنه احنا باش نبدأوا بالجاز نسمعوا موسيقى الفنان فنان الجاز التونسي الكبير فوزي شكيلي، نسمعوه ثم نستقبلوا مع بعضنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية جندوبة ورئيس لجنة تنظيم مهرجان الجاز بيتبرقى السيد وليد المسعودي بعد قليل.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. حبينا نخليكم مع هذه الإيقاعات، إيقاعات الجاز مع الفنان، فنان الجاز التونسي الكبير، تجربة كبيرة وطويلة، الفنان فوزي أشكيلي. وبهذه الموسيقى سنذهب إلى ولاية جندوبة وإلى تبرقة، وللحديث عن هذا المهرجان الذي يعود بعد غياب 6 سنوات، مهرجان الجاز بتبرقة. وهذا المهرجان اللي باش يكون طبعا عشاق الجاز وأحباء الجاز وجمهور تبرقة، وجمهور مش تبرقة فقط، جمهور المحب للجاز سواء كان في تونس أو خارج تونس، على موعد مع هذا المهرجان اللي قلت يجي يعود بعد غياب، وفي نفس الوقت يجي ربما في ظرف فيه يعني جدل حول المهرجانات وحول ربما طابع هذه المهرجانات وحول الصبغة الدولية للمهرجانات وحول برمجة العروض الدولية إلى آخره من المسائل اللي تهم المهرجانات. لكن احنا باش نتحدث بشكل خاص عن هذه الدورة الاستعدادات لها، بما أنه يوم 2 جويليا ينطلق مهرجان الجاز في تبرقة، ومعنا مباشرة على الخط المندوب الجهوي لشؤون ثقافية بجندوبة ورئيس لجنة تنظيم هذا المهرجان الأستاذ وليد المسعودي. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة ثقافية.
0: مرحبا بك سي وليد، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعينا في ولاية جندوبة وتحديدا في تبرقة. تبرقة هذه المدينة طبعا الجميلة اللي احتضنت هذا المهرجان طبعا في سنوات يعني ماضية، وربما مر ببعض الظروف الصعبة ويعود الآن المهرجان، وانتم الآن على قدم وساق في إطار التحذيرات والاستعدادات للمهرجان.
1: صحيح، هو بعد غياب 6 سنوات اليوم مهرجان جاز تبرقة، هذا المهرجان العريق، يعود إن شاء الله إلى بريقي.
0: نعم.
1: بطبيعة كفلت وزارة الشؤون الثقافية بهذه العودة، وفرت كل الإمكانيات من أجل أنه تكون عودة طليق وبعراقة هذا المهرجان، وتكون في مستوى تطلعات كل محبي موسيقى الجاز ومتابعين والأوفياء لمهرجان الجاز تبرقة. بطبيعة هذا كان بتعاون كذلك مع الجهة من خلال السلطة الجهوية، كل الفعاليات والهياكل الموجودة في ولاية جندوبة.
0: نعم.
1: إن شاء الله نحن توا في اللمسات الأخيرة تقريبا، حضرنا إن شاء الله بتكون الانطلاقة يوم 2 جويليا.
0: نعم.
1: وتستمر إلى 9 جويليا.
0: نعم، نذكر أنه هذا المهرجان الدولي يعني للجاز في تبرقة تأسس سنة 1993، لكن هذه السنة احنا نحتفل أو ننظم الدورة 20.
1: صحيح، لأنه صارت بعض الانقطاعات، كان هو في عام 73 المهرجان موجود بصفة معنا قوية وعمل نوع من الإيدنتيتي أو الهوية معنا الفنية. بالتالي لليوم العودة ما هيش في حد ذاتها فقط، لكن ما احنا نفكر في عملية الاستمرارية وتواصل هذا المهرجان اللي يعتبر منارة من المهرجانات الثقافية في تونس.
0: نعم.
1: اللي عنده إشعاع طبعا على مستوى متوسط وعالمي.
0: طيب سنبدأ بالاستعدادات سي وليد، فما استعدادات خاصة، فما استعدادات خلينا نقول تقنية هكا لوجستية إلى آخره، وفما استعدادات أخرى بطبيعة الحال فنية.
1: وأكيد بعد الانتهاء من المسألة الفنية وتحديد البرنامج ومعنا إجراء كل ما يتعين في هذا المجال،
0: كان
1: كذلك الاهتمام بفضاء المهرجان واللي هو في الحقيقة 2 فضاءات، فضاء خارجي وفضاء مسرح البحر، هذا المعلم الكبير اللي عنده جمالية خاصة باعتبار انفتاحه على وجهة اسمه واجهة البحر، يعني على البحر مباشرة.
0: نعم.
1: وكان ضروري العديد من التدخلات للصيانة والتهيئة.
0: نعم.
1: قمنا بمجهود كبير كما كنت نحكي بشراكة مع كل الهياكل الموجودة في الجهة وخاصة في البرقة، وإن شاء وصلنا معناها اليوم إن شاء الله يكون حاضر للاستقبال كل محبي هذا المهرجان وموسيقى الجاز.
0: نعم، مسرح البحر هو المسرح القديم اللي كان يحتضن أو مسرح آخر؟
1: لا هذا قبل كان يكون كان يصير في بازيليك،
0: في البازيليك،
1: في مسرح البازيليك. اليوم مشينا في اتجاه آخر انه يكون في مسرح البحر. هذا المسرح اللي يتسع تقريبا الى 5000 متفرج.
0: بما ان مدينه بحريه ساحليه يعني تعتبر يعني مثل الحمامات يعني مسرحها على البحر.
1: بالضبط. فحبينا يكون انه فرصه اكثر معناها للمتفرجين ومحبي الموسيقى الجاز انهم يكونوا في مشهديه اخرى، وكذلك حتى طاقه الاستيعاب تخلي الفرصه للحضور هذه الفعاليات تكون اكثر يسر.
0: نعم.
1: باعتبار أن المشاكل اللي كانت ربما كانت تعترض فضاء البازيليك في أوقات هو معناه ما يرفعش
0: صغير يعني صغير.
1: صغير. رغم تاريخية المسألة هو معناه إن شاء الله في السنوات القادمة يكون هو زاد موجود في البرمجة باعتبار رمزيته التاريخية لاحتضان. نعم. المهرجان
0: ينجم يحتضن مثلا كعروض ربما صغيرة كتجليات يعني مثلا أو حاجة أو ورشات أو غيره ربما. نعم
1: ان شاء الله. هذا في المطارف انت الدوره هذه العشرينيه باعتبار دونك نفكروا في انه الاحتفاليه انه الناس تستمتع بالموسيقى اكثر من المسائل الاخرى والانشطه الاخرى، ولذلك ركزنا اكثر على الاحتفاليه. في قادم الدورات ان شاء الله يكون فيه عديد الفقرات الاخرى من ماستر كلاس وتكوين اكثر في الموسيقى.
0: نعم.
1: ربما معناها جلسات ثقافيه حول موسيقى الجاز وحول الموسيقى في العالم.
0: بالضبط. وربما تكون ندوه تكون يعني لما لا يعني يتوسع اكثر المهرجان. قديش ربما من وقتاش تقرر انه عوده المهرجان سي وليد؟
1: هو الحقيقه وقع الاشتغال عليه منذ سنتين اللي بدا يشد
0: سنتين. لأنه فما ربما بعض الأصداء أنه القرار اتخذ مؤخرا.
1: هو شوف المحاولات كانت عندها مدة معناها في 6 سنوات صارت محاولات لإعادة أحياء، فمنذ سنتين كان الاشتغال على أنه المهرجان هذا يرجع ويرجع بصفة كبيرة. بطبيعة الاتصالات والبرمجة باش تكون في فترة أقل.
0: نعم.
1: هذاك علاش دونك في الآونة الأخيرة ربما شهرين 3 شهور الأخرين بقينا نخدموا أكثر على المحتوى وانطلقنا معناها فعليا في العمل. إن شاء الله بإذن الله نكونوا حاضرين معناها باش يكون المهرجان في أحلى صورة إن شاء الله.
0: إن شاء الله نذكروا أنه من 2 إلى 9 جويلية. فهالاستعدادات هذه وفي الفترة هذه يعني شنو حرصتوا أنه يكون موجود يعني على مستوى العروض طبعا لهنا؟ فما كما قلت أن الاستعدادات من ناحية المسارح وكما قلت سي وليد وتهيئة المسارح وغيره والفضاءات وغيره، لكن العروض هي اللي طبعا هي الأساس في في أي مهرجان مش فقط في مهرجان تبرقة. شنو حرصتوا أن يكون موجود هذه السنة؟ وهل كان من اليسير ربما ليكم أنكم تتحصلوا على بعض العروض الجاز؟ لأنه تعرف أنه مثلا عروض الجاز يبقوا مدة ينسقوا يعني ومدة طويلة.
1: هو الحقيقة معناها صار مجهود مكثف، واحنا معناها بتبيع معنا المدير الفني للمهرجان اللي عنده خبرة كبيرة في المسألة دي في مراد المتهري، اللي عنده خبرة كبيرة في تنظيم مهرجان وخاصة موسيقى الجاز.
0: نعم.
1: وبالتالي ربما هذا زاد يسر عملية الاتصالات. والحقيقة كانت برمجة أعتقد أنها متنوعة وثرية وفي مستوى جيد باعتبار أنها تحتوي على عديد الأسماء المهمة في موسيقى الجاز في العالم.
0: نعم.
1: وهذاك علاش احنا نشوفه في البرمجه معناها تقريبا الجنسيات الاكثر اختصاصا في موسيقى الجاز، من لان عندنا فنانين من امريكا من كوبا من البرتغال من صربيا من الجزائر من لبنان.
0: نعم.
1: بالاضافه للفنانين نتاعنا الكبار ومتميزين في موسيقى الجاز. هذا التنوع في المرجعيات الموسيقية.
0: نعم.
1: هو أكيد أنه يثري هذا
0: المجهور.
1: نعم. يكون طبق معناها ثقافي وفني متميز
0: من خلال طبعا من بين العروض الهامة ربما اللي يسمعوا فينا يحبوا يتبعوا المهرجان مثلا النجمة العالمية ليز ماكومب يعني لها حفل يعني في هذا المهرجان، كذلك نجمة جاز العالمي أيضا ألفريدو رودريغيز من كوبا. يعني فما أسماء مهمة وكبيرة يعني عندها تاريخ
1: أكيد، بالإضافة لدي بريدجووتر إلى راؤول باز. معناها العديد من الأسماء، تأمل ديري ونتا سويفت أكوانارو. بطبيعة بالإضافة كما كنا نحكي للأسماء الأخرى زادة اللي عندها قيمة كبيرة في موسيقى الجاز. اللي أعتقد أنه عودة باش تكون في مستوى المهرجان هذا وقيمته الفنية وإشعاعه الدولي.
0: سي وليد، يعني أنتم قسمتوا السهرات إلى سهرات ربما في المسرح وسهرات في الشارع.
1: طبعا، وهذه من عادات المهرجان ربما الحاجة اللي يختص بها مهرجان الجاز هو أنه يوميا هناك عروض في الشارع وعرض في الشارع وعرض في مسرح البحر. وبالتالي هذا وفاء لطابع المهرجان وتقاليده.
0: نعم.
1: وهذا وخلينا أكثر معناها تم نفاذ للموسيقى الجاز بسلاسة لكل الناس المحبين الموسيقى، فما حبيناش نحرم كذلك المدينة من أنها تكون حية ومن أنها تعيش مهرجان الجاز معناها بطريقة مباشرة. وبالإضافة طبعا للعروض اللي فيها في المسرح واللي كنت أتصور أنها بتكون زادة في مستوى كبير. والملاحظ تقريبا أنه ما فماش فرق كبير بين عروض الشارع وعروض المسرح، وهذا احترام الجمهور طبعا أنه يكونوا في مستوى التطلعات مهرجان الجاز وتكون الفرصة متكافئة عن
0: نعم صحيح. نحب نذكر أيضا أنه فما من العروض زيدة كوكوروكو، العرض البريطاني ذي المعروف.
1: كوكوروكو لا، فما راول باس.
0: راول باس وكذلك اللي قلت النجمة الأمريكية ديدي بريدجواتر اللي مش تقدم عرضها المعروف أيضا وي إكزيست ونحن موجودون. نعم هذايا باش يكون زاده موجود الى جانب التوانسة اللي هما ياسين بولعريس، سفيان السعيدي، كذلك اللبناني طارق يمني. ربما اللبنانيين يحبوا يجيوا بحذينا مرحبا يتفرجوا علاش لا يعني يكونوا موجودين اي الى جانب التوانسة. على ذكر العروض اللي في الشارع، الحقيقة معناتها سي وليد فما بعض انتقد انه بعض العروض تكون في الشارع لان اسماء يعني مهمة وعندها تجربة طويلة وكبيرة، يعني فما اللي اعتبر انه يا ريت لو كانت في المسرح. يعني
1: اعتقد الفضاء يكون مفتوح للناس كل، وانه تبرقة تعيش الفرحة هذه باسماء كبيرة ماهوش تستحق تبرقة انها تعيش بالطريقة هذيك.
0: نعم.
1: وانها تكون عندها اسماء متاحة لكل المصطفين وكل الناس اللي تسيدي مدينة تبرقة.
0: بالتالي
1: اعتقد ما فماش علاش يكون تم نقد حسب اعتقادي مع بطبيعة الناس كل احرار في التقييم وفي في النقد، لكن اعتقد انه هو توجه أن تكون الموسيقى متاحة للناس كل.
0: للناس الكل في الفضاءات يعني ربما المغلقة أو الفضاءات المفتوح.
1: مفتوح بالضبط، هذا هو التوجه بتاعنا.
0: نعم قلت منذ قليل أنه يعني فما تعاون مع عدة أطراف لإنجاح هذا المهرجان، ونعرف سي وليد أنه مهرجان تبرقة صحيح هو مهرجان فني ثقافي لكن مش فقط هو مهرجان زي سياحي، لأنه مش ينجموا يتوافدوا علينا مثلا من الجزائر من دول أخرى، فرصة للمصطفين اللي موجودين. يعني هو أيضا عنده طابع سياحي وطابع زادة يساهم في الحركة الاقتصادية كذلك في تبرق.
1: بالضبط، وهذه من خصوصيات ربما المهرجان، هو مهرجان سياحي اقتصادي ثقافي له معناها انعكاسات أو له معناها تأثير على كل جوانب الحياة في مدينة تبرقة، لأنه في مرحلة ولا في فترة المهرجان تشوف تبرقة في حلة أخرى في جو آخر. بطبيعة هنا العديد من الشركاء الحقيقة. نحن في وزارة الشؤون الثقافية، سيدة الوزيرة مشكورة معناها تقريبا وفرت كل الإمكانيات من خلال تشريك أهم المؤسسات المرجعية في وزارة الشؤون الثقافية المهتمة أو في دورها المكلفة بالتظاهرات معناها المهرجانات الكبيرة، من مؤسسة مسرح الأوبرا لمؤسسة تنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية لوكالة أحياء التراث، مؤسسة الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإدارة الموسيقى والرقص.
0: هذا ما يعني مساهمتهم كيفاش؟ تقنية يعني؟
1: مساهمة تقنية وفنية ومالية معناها باش تدخل في المهرجانات. هذا كله تحت بطبيعة القاعة معناها إسناد التنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، وهو في توجه أن الجهة هي اللي تنظم المهرجان باعتبار أنه هو في المكان هذاك. بطبيعة بالإضافة الوزارة وكل المؤسسات نحن عندنا شركات زادت كمنظمين كمندوبية مع السلطة الجهوية اللي قامت بمجهودة كبيرة مع بلدية طبرقة مع المجلس المحلي مع المجتمع المدني وكل الشباب شباب طبرقة اللي معناها طريقة كبيرة ما يحب هذا المهرجان والناس كل ساهمت كل من جهته في وهذا بالإضافة بالطبيعة للعديد الهيكل الأخرى مثل دائرة الغابات وغيرها في
0: تهيئة. علاش؟ لأنه سي وليد ديما نقولوا كي نقولوا مهرجان نقولوا زادة المدينة، يعني عندك علاش أنا سألتك، يعني هو أنه العناية بالمدينة أكيد أنه تنسيق مع البلدية وغيره أنه تكون المدينة في أحسن حلة تكون يعني هذا مش فقط للمهرجان، هو يعني خلال فترة الصيف وغيره حتى مش فترة الصيف خلال العام كله، لكن الاختصاص يعني خاصة يعني مع المهرجان نتصور فما استعدادات من البلدية ولا ليه؟
1: هو أكيد هذا لأنه المهرجان هو فرصة للناس الكل باش تكون باش يشوف طبرقة باش يشوف طبرقة، والحقيقة هو العمل المتواصل معناها سنة كاملة معناها بلدية طبرقة معناها تخدم في عمل كبير الحقيقة في الآونة الأخيرة. مش كان المهرجان برك، لكن المهرجان هو زاد فرصة أخرى.
0: واجهة لطبرقة سياحية وثقافية. نعم
1: بالضبط، وفي إطار الشركات كذلك بطبيعة نحن في شراكة مع وزارة السياحة وكانت عندنا جلسات وهم زادوا معناها معنا بدخلوا معنا في التنظيم وفي دعم هذا المهرجان. هذا كل ما نجم كان يضيف للمهرجان هذا وربما يضمن أسباب النجاح بنسبة كبيرة.
0: نعم، خاصة وأنه يجي في بداية يعني الموسم السياحي يعني في فترة مهمة جدا، وزاد أكيد أنه الناس الكل يعني استبشرت أنه عودة هذا المهرجان، لكن المهم أنه بطبيعة الحال إن شاء الله الدورة هذه تكون قاطرة بطبيعة الحال لدورات قادمة ويكون يعني يتواصل ويكون أكثر إشعاع ويكون كون قبلة للسواح من كل أنحاء العالم. لما لا، يعني نطمح هكا ولا سي وليد؟
1: أكيد أكيد، هذا هو المهرجان. معناها اليوم المهرجانات والتظاهرات الكبيرة هذه ما تعملش في حد ذاتها من الجانب الفني فقط، لأن عندها تأثيرات أخرى في المستوى التنموي، في مستوى إحياء المدينة، التعريف بها على مستوى وطني وعلى مستوى عالمي. بالتالي مهرجان معناها جاست برقة هو يمكن من المهرجانات الأولى في تونس اللي تخدم في هذا المجال، وهذا هو التوجه متاعها، وبالتالي نحن معناها أوفياء لهذا التوجه، وأعتقد أنه بش يكون عنده تأثير كبير في كل المستويات الثقافية والتنموية، وهذا المطلوب من مثل هذه التظاهرات.
0: نعم، حبيت فقط نرجع لنقطة التوانسة. تقريبا يعني نسبة يعني الفنانين الجاز التوانسة في هذا المهرجان في هذه الدورة،
1: أعتقد نسبة محترمة، معناها فوزي شكيلي، محمد علي كمون، أحمد عجابي، عزيز الزواوي، معناها موجودين ب ياسين بولعراس، فبالتالي النسبة محترمة لأنه عندنا أسماء مهمة وأسماء تشتغل لها تجارب معناها موسيقية محترمة جدا ومعروفة حتى خارج حدود الوطن
0: طبعا.
1: وبالتالي هذه منصة من أجلهم من أن هم يكونوا موجودين، لأنه تونس ولادة، تونس لها الفنانين في مستوى الحقيقي شرف تونس، فهذاك علاش منصة في مستوى مهرجان جاز ما تنجمش تكون من غير الفنانين التونس نتاعنا.
0: نعم، إن شاء الله أكيد بالتوفيق لهذا المهرجان كما قلنا اللي هو من 2 إلى 9 جويلية في مدينة طبرقة، وهو فرصة للناس الكل لعشاق الجاز أنه يكونوا على موعد مع هذا المهرجان سواء كان في طبرقة أو في كامل الجمهورية، نجموا يلتحقوا بطبرقة منه، نجموا يضربوا أكثر من عصفور بحجرة يعني أنهم يصيفوا، أنهم يستمتعوا بجمال تبرقة، وأنه أيضا يتابعوا مهرجان الجاز. خلينا نستغل فرصة وجودك معنا سي وليد مسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية جندوبة إلى جانب مهرجان تبرقة. الصيف في ولاية جندوبة فما ربما مهرجانات أخرى، فما تظاهرات أخرى، فما شنية البرمجة في الصيف؟
1: أكيد يا ولاية جندوبة الحقيقة من الولايات اللي فيها العديد من المهرجانات الصيفية، وخاصة في الصيف معناها فما حركة كبيرة. تقريبا كل معتمدية فيها مهرجان صيفي، بهذا بالإضافة ربما من الحاجات اللي تميز الجهة هو أن نحن عندنا ثلاثة مهرجانات دولية، مهرجان الجاز تبرقة، مهرجان تبرقة الدولي، ومهرجان بلاريج الدولي. وهي واجهات كبيرة معناها من أجل الإشعاع، وربما أن توصل أحسن صورة على ولاية جندوبة في المستوى الثقافي وكذلك في المستوى السياحي، لأنه عندنا مهرجان بلاريج الدولي مثلا تصف المسألة التراثية باعتبار أنه هو على اسم هذا الموقع الأثري
0: بالنيجة
1: في هذا الإطار. معناها هذا بالإضافة طبعا لمهرجان تبرقة الدولي كذلك بالأهمية القصوى باعتبار تاريخه الكبير، لأنه أسماء مرت من مهرجان تبرقة الدولي من عبد الحليم حافظ الصباح للأهم الأسماء الكبير فهد بلان. معناها أسماء كثيرة صحيح. وكبيرة في
0: كنا نتذكره يعني يكر السهرة التاريخية لعبد الحليم حافظ في المهرجان
1: طبعا.
0: يعني
1: طبعا فهذه المراكمة بتاع التجربة بتاع مهرجانات بتاعنا العريقة تخلينا دائما نشتغل من أجل أن تكون في مستوى تطلعات، ومعناها في مستوى قيمة هذا الإرث الثقافي والحضاري لولاية جندوبة، هذا بالإضافة إلى مهرجانات لها خصوصية كذلك المحلية والجهوية.
0: قبل ما نمشي للمحلية والجهوية، زوز مهرجانات هذوما الدولية، وتعرف القرار ربما اللي خرج يعني أنه المهرجانات هذه باش تكون يعني في هذه الصيف تونسية يعني 100%، يعني العروض الأجنبية يعني مش تكون موجودة. كيفاش مش تسعى يعني كيفاش نظمتوا هذه المهرجانات في الإطار هذا؟
1: والحقيقة صارت البرمجة
0: قبل بتبيع
1: في أغلب المهرجانات بالنسبة للموسم هذا ركزت أكثر على المستوى الوطني من خلال برمجت أهم الأسماء، وتعرف حتى دوليا نحن عندنا ناس أو عندنا فنانين هم بيتهم دوليين معناها موجودين في أماكن في العالم العربي كل، فبالتالي ممكن أن يكون دولي من غير من ما يكون من خارج تونس، لأنه يعني حتى الفنانين التونس فيهم شكون معناها موجود على مستوى دولي، وهي كذلك معناها فرصة لاكتشاف مواهب جديدة أو فنانين صاعدين جدد. ما نصورش أنه مشكل كبير أنه اليوم يكونش محاضرين معنا فنانين من
0: أما شنو رأيك فيها أنت لما نتا الموضوع هذا؟
1: والله شو نقول لك، هي ثم كذلك ثم حاجات ربما اللي تفرض علينا أنه من نمشوش في الاتجاهات هذه، والله في عديد المناسبات كان ثم مطالبات حتى من العديد المتابعين أنه يكون الاهتمام أكثر بالفنان التونسي
0: صحيح، وهذا حقه يعني وأكيد يعني هذا واجب يعني حتى حقه واجب في نفس الوقت
1: بالضبط، لأنه نحن ساعات تشوف أنت كنجيبوا برشا فنانين من الخارج ربما يقع انتقادات، والله علاش فلوس ماشي هكاك، وقتا نحن عندنا فنانين معناها يستحقوا أن يعتلوا المسارح هذه العريقة. أعتقد أنه سنة فرصة باش تكون الفنان التونسي موجود بأكثر حضورا، وهذا يعني أننا نحن منغلقين على التجارب الموسيقية،
0: لأن تونس كانت ديما يعني كما ذكرت أنت عبد الحليم وأكبر الفنانين كانوا مباشرة من مصر يجيوا لتونس،
1: هو الحقيقة ربما مسألة تنظيمية أكثر منها معناها منع، لأنه يعني في نهاية الأمر وجود الفنانين من خارج تونس موجودين معناها في عديد المهرجانات، خاصة المهرجانات اللي تنظمهم الدولة مثل وزارة الشؤون الثقافية أو الهيئة الأخرى، بالتالي ما فماش معناها حرمان من وجود الفنانين هذوما، ربما لمسألة تنظيمية في علاقة بالجمعيات وبالمهرجانات هذه، هي إعادة رؤية فرصة ربما في القادم قادم للمهرجانات يقع النظر للمسألة هذه بأكثر شمولية وبأكثر عمق حتى نعالج ربما بعض
0: المشاكل. نعم
1: بعض المشاكل لأنه ساعات
0: مشاكل مادية هي بالأساس يعني نتصور
1: هناك مشاكل مادية حتى مشاكل في التصور لأنه مش مهم أنه أن نجيب فنان من برا
0: ومش مهم زيادة أنك تقول أني دولي هو يعني دولي وفي وتكون يعني الصبغة الدولية ماهيش واضحة أو من هو الدولي يعني بمعنى آخر
1: بالضبط هو لو فما اشتغال إن شاء الله على مستوى التصنيف وتكون بطريقة علمية من مدة ما أنا وقع الاشتغال هذا وربما إن شاء الله يشوف النور هذه ربما ورشة التفكير اللي موجودة من أجل أنه يكون تصنيف واضح معناها وهذا ينقص علينا ربما أنه ساعات تكون مهرجان تشبه لبعضها نفس الأسماء تتعاود في نفس المهرجانات نحن نخدمه على أنه كل مهرجان يكون عنده خصوصيته وعنده خطه الفني فبالتالي هذا يعبر عليه من خلال حضور فنانين في مستوى معين ويخدم الخط الموسيقي أو الفني للمهرجان حتى تكون عندنا ربما التنوع الكافي أنه كي نمشي المهرجان ما أنيش كانيش نعاود في كارتاج معناها كارتاج نجا في البلايس كل كارتاج عنده خصوصية بتاعه ورورقه فكي نمشي لبلاسة أخرى يجب أن نجا خنية أخرى معناها وهذا ليش نحن اليوم من أهم مهرجاناتنا مثلا نحكو عليهم ديما نحكو على كارتاج ونحكو على الحمامات مثلا دوما بتاع الوزارة لأنهم يختلفوا في في في التصورات الفنية في نوعية العروض اللي يقع معناها برمجتها وبالتالي تحس اللي ثم اختلاف والناس تمشي للحمامات لأنها تحب النوعية هذيك والناس تمشي للكارتاج لأنها هي مع النوعية هذيك نحن اليوم نحب نعطي فرصة
0: نعم لأنه مهم على أنه نحافظ على هذا الاختلاف لأنه على أنه ما نحبوش أنه الحمامات في وقت معين يولي يشبه الكارتاج يولي مثلا فنان يغني اليوم في الحمامات بعد عامين يمشي القرطاج ولا العكس هذا زيادة ما نحبوش أيضا سيو اليد أحنا أيضا التفكير والتنظيم هذا الكل مهم جدا اللي قلته كل مهم جدا يعني أنه زيادة أنه نفكروا في هذه المهرجانات أنه مش بالضرورة نقولوا دولي وإحنا معناتها المضمون ما يكونش بالشكل المطلوب والهام نحافظوا زيادة على خصوصية الجهات وفي نفس الوقت نكونوا من فتحين لأنه من حق زيادة التونسي في أي مكان من الجمهورية أنه يشوف عروض عربية ودولية أكيد
1: بالضبط بالضبط هذا هو وإحنا لهنا في الاتجاه هذا كشوفوا مهرجان الجاز هو يعطينا رؤية فنية أخرى وهذا هو المطلوب اليوم معناها مهرجان الجاز برقة يختلف عن مهرجانات الجاز في العالم تقريبا وهذا هو وجهة حتى الناس معناها من خارج تونس معناها كان عندهم ردة فعل إيجابية جدا على عودة المهرجان لأنه عنده خصوصيته وعنده رؤيته الفنية عنده طابعه الخاص ونحن نحب أن نكون المهرجانات الكل كل مهرجان يكون عنده طابعه الخاص حتى يبدأ عندنا مشهد متنوع وتخلي المتفرج أنه يختار معناها التصورات الفنية أو الأطباق الفنية اللي مقترح عليه باش يكون ربما أكثر اختيارا ما يكونش مفروض عليه نفس الأسماء اللي تعود
0: نعم ونكونوا نخمم ونفكروا في إذا مسبقا يعني قبل فترة المهرجانات مدة طويلة حتى نعطيه فرصة للمهرجانات أنها تنظم أنه تبرمج لأنه مش ممكن أنه نبرمجه مع فنان وبعد نقولوا له مثلا لا بطلنا ولا غيره لا يزم يكون يعني برمج من فترة طويلة كما يحدث في العالم يعني أحيانا نبرمج قبل بسنة يعني احنا المطالبين بهذا لأنه أحيانا نحن لما نبرمج مثلا مع فنانين يعني ما يجيش أنه بعد فترة نقول لهم ليه احنا غيرنا توجه المهرجان ولا لأنه لظروف معينة ولا اللي هو يعني يلزمنا نخطط قبل بفترة طويلة هكا وليس وليد
1: صحيح نعم. لأنه ضروري الاشتغال على برمجة المهرجانات لأنه اليوم تنظيم المهرجانات أصبح علم معناها كامل معناها عنده أسس لابد من احترامها في مستوى التوقيت متاع البرمجة في مستوى الإجراءات في مستوى الرؤية في مستوى ما معناها التأثيرات متاعه معناها كل هذا يجب يكون مقروء بالنسبة للناس اللي تنظم وهذا ما ينجم يصير كان كيف يصير الاشتغال على المهرجانات هذه بالوقت الكافي.
0: نعم.
1: نجم يكون عندك خليلك رؤية واضحة وكذلك يكون كل الأمور من بداية معناها التنظيم تكون واضحة من غير أي إشكالات.
0: نعم طبعا الأولوية دائما للفنان التونسي, لكن مع الانفتاح على التجارب العربية والدولية اللي ممكن نشوفه الآن, فما دول حديثة العهد بتنظيم المهرجان يعني الحقيقة صحيح عندها الأموال عندها الإمكانيات, لكن احنا أيضا ما نحبوش أن نفرطوا في مكانتنا من ناحية تنظيم المهرجانات الدولية والعربية, لأنه تعرف بها وتاريخيا يعني عنا حضور كبير في هذا. كما قلت التفكير مهم جدا وحسن التنظيم أيضا مهم جدا, وخاصة الخصوصية اللي ذكرتها مهمة جدا. نرجع بالنقطة هذه, قلت لي فما مهرجانات محلية عندها خصوصية في جندوبة.
1: صحيح معناها تقريبا كل معتمدية عندها مهرجان يعبر على الجهة وعلى كل معطياتها الطبيعية وربما البشرية والاجتماعية. على سبيل المثال هناك مثلا مهرجان شمتو بوادي مليس, ربما يهتم أكثر بالتراث ويستمد ربما خصوصيته من موقع شمتو الأثري. ثم مهرجان وسالم, مهرجان الثقافي والفلاحي اللي ربما يتناول المسألة الفلاحية في جانبها الاحتفالي الحضاري التراثي. فبالتالي هناك مهرجان فرنان بفرنانة, مهرجان الريحان بأندراهم حتى من خلال التسمية
0: تفهم أنه فما خصوصية
1: بالضبط. وهذا هو دونك الولاية عندنا من الثراء الكافي أنه تكون عندنا ربما تصورات مختلفة لكل هذه المهرجانات, ونحن إن شاء الله مش نخدمه في قادم المناسبات على أنه نبرزوا ونركزوا أكثر على الخصوصيات هذه حتى تحافظ المهرجانات على طبعها ويكون عندنا مشهد متنوع يعبر حقيقة على أهالي كل منطقة اللي يكون فيها مع المهرجان هذا موجود.
0: جميل جدا, شكرا جزيلا سي وليد المسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية جندوبة ومدير مهرجان الجاز. شكرا جزيلا نورتنا, يعطيك الصحة على كل هذه الإضافات, إن شاء الله حظ موفق وإن شاء الله دورة 20 تكون مميزة لمهرجان الجاز, وتحية من خلالك لكل القائمين معك على هذا المهرجان وكل التقنيين أيضا لأنه دورهم كبير جدا في إنجاح هذه الظاهرة. شكرا جزيلا سي وليد وكل التوفيق. أكيد إن شاء الله, مرحبا, شكرا جزيلا, إلى اللقاء. نواصل إذن معكم مستمعين, نسمعوا نغم ثم نعود.

الويل الويل يا يما، هذا النقم الرائع للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أكيد أنه جيل معين يرجعوه ويرجع بالذكريات لهذا النغم لما غناه العندليب في مهرجان تبرقة الدولي، وكان حاضرين فنانين التوانسة الكبار علي الرياحي، سيدة نعمة، يعني برشا فنانين كانوا حاضرين في هذا الحفل، وبقات هذه السهرة التاريخية. يعني كنشوفوا الفيديو ونشوفوا الصور ونشوفوا عبد الحليم حافظ لبس الجبة التونسية والمشموم التونسي في مهرجان تبرقة الدولي، يعني حفلة تبقى راسخة يعني في البال. وهنيئة للجيل هذاك اللي حضر في سهرة عبد الحليم حافظ، وكذلك

0: غنيت السيدة نعمة وغنيوا برشا فنانين في السهرة دي، يعني تكريما لعبد الحليم غنيوا كل واحد أغنية احتفاء به، وتجول في تبرقة وتجول معناتها في برشا أماكن في تونس، ومش عبد الحليم فقط، يعني عديد الفنانين الكبار اللي زاروا تونس منذ فهما في أوجهم، يعني في في يعني في فترة الشهرة يعني بتاعهم في العصر الذهبي فعلا. سمعت شوية هكا صوت هذي صوت ضيفتنا في هذا الجزء الثاني من المشهد الثقافي. قلت أنا في التقديم أنه هي الحقيقة رغم أنها يعني فنانة شابة، لكن تجربتها متنوعة وتجربتها ثرية وقاعدة تخطو في خطى ثابتة. هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي، ممثلة مسرحية محترفة، أستاذة التربية مسرحية مؤطرة، وكذلك تنشط في المجتمع المدني. أيضا هي راقصة كوريغراف، يعني أيضا دخلت هالمجال هذايا
1: شوية شوية
0: شوية
1: تولي لي التهمة توا
0: عليش تهمة ليه بالعكس بديت دخلت شوية شوية فيه زيد معناتها باش يثري تجربتها. احنا كنقولوا مسرح نقولوا أبو الفنون، لازم فيه كل شيء
1: شي.
0: طبعا الممثلة المحترفة الفنانة نادية تليش، أهلا وسهلا مرحبا نادية.
1: أهلا نهارك زين،
0: عودة ميمونة أرض الوطن
1: بعد غربة عايشك نهارك زين سماح وكل مستمعين ومنورة الإذاعة الثقافية بيكم والليكيب تكنيك
0: اليوم الكل نساء
1: نساء اليوم أي نهارنا اليوم الرجال نهارنا
0: مرحبا بيك نيديا نورتنا يعطيك الصحة ومعنتها هالتجارب المتنوعة طبعا نحكيوا عليهم طبعا بتفاصيل، لكن خلنا نبدأ من الأخر. أنا قلت منورة أرض الوطن، كنت في رومانيا تمثل تونس زيدا من خلالك بطبيعة الحال في في ما قلش تظاهرة في ورشة كبيرة
1: كامس
0: بيعطينا فكرة
1: معسكر عليه. هو معسكر فني هو مشروع الحقيقة فيه كانت فيه مجموعة من الدول منها هولندا صربيا رومانيا تونس فلسطين ولبنان. هو مشروع ثقافي داعم أول كان فيه المشروع هذية جمعية في جهة مدنينا اسمها جمعية صوت الطفل الريفي، وهي جمعية ثقافية معروفة برشا
0: جميلة
1: في مدنين وفي تونس، لأنه عندها برشا شركاء ما شاء الله وعندها برشا ديفولي معناها متاع أعمال ثقافية تنشط في كل المجالات معناها في المجتمع المدني وخاصة الثقافي وفي المناطق الريفية. وبحكم علاقتي الجميلة بها إذا صوت الطفل
0: كيف
1: الريفي
0: كيفاش العلاقة مع صوت الطفل
1: هي انطلقت منذ سنوات بحكم اختصاصي كأستاذ تربية مسرحية ومكونة كان يتم استدعائي كمعناها سواء حاضرة في الورشات اللي تقيمها الجمعية هذية وإلا كمؤطرة الكل ما هو عنده علاقة بالفن المسرحي. والحقيقة الحاجة الباهية في الجمعية هذه أنه عندها أهداف واضحة وعندها زادة كم هائل من المتطوعين مئات
0: كل متطوعين
1: كنا متطوعين والحاجة الباهية أنه يهمها زادة تكوين المتطوعين متاحة كي تكون عندك اختصاص وثم ثم مجال متاع فرص يعني أنك باش تتكون كل شيء تبعتك للخارج وفي إطار قانوني طبعا واضح وبعد أنت ترجع للبلاد هنا وتكون
0: باش
1: تفيد الفئة اللي أنت تشتغل عليها.
0: أنا نحب نلقى فرصة هذه أن نحييهم جمعية صوت الطفل بمدنين وعليش نقول هذه رسالة، هي يعني من خلالها رسالة جمعية صوت الطفل في مدنين في يعني خارج العاصمة قولوا خارج المركز تشتغل بطريقة حرفية جدا. يعني أنا تبعت يعني زي أنشطتها سواء كان من خلال نادي أو من خلال صفحتها أو غيره يعني فما جدية كبيرة فما يعني من الجمعيات الحقيقة اللي فعلا عمل جمعياتي يعني مهم جدا تربط علاقات تقوم بورشات عندها حركية كبيرة كما قالت نادية زادة تربطك علاقات مع الخارج تحاول تستفيد من التجارب الأخرى يعني في العالم. نحب نحييهم برشا برشا على هذا النشاط وهذه الجدية وعلى هذه كنقول الشفافية
1: أي.
0: خاصة لأنه نعرف النشاط الجمعياتي إذا ما كنش نازيه يولي تحول
1: لحاجة أخرى أي.
0: لكن هو يحرص حتى كي يكون أبنائه يلزمهم يرجعوا بشي
1: يقدموا الفايدة يكونوا نعم. أي أكيد أكوني. أي أكيد جدا لأنه المشروع هذا مازال متواصل مازال فما دورة تكوينية خارج تونس إن شاء الله. وعلى اثر باش يكون فما زاده ورشات تكوينيه موجوده في مدنين. وهو الحقيقة نطمح إن شاء الله بعد لقائي مع رئيس الجمعية أنه باش يكون موجود في أكثر من جهة، لأنه نوعية الورشة اللي مشيت لها هو فن مستحدث اسمه لارب. لارب هي نوع من الامبروفيزاسيون، في معناها
0: ارتجال،
1: ولكن ارتجال للشخصيات الخياليه هذه يكون بدوافع حقيقيه. يعني انت معناها كي تجسدها ناديه والا سماح ولا اكس ولا اجريك يجسدها بمنطلق حقيقي وكانك انت عايشها حقيقه، معناها ما فماش هذاك فماش البعد الخيالي احنا نقول فقط هي شخصيات خياليه تكون، ولكن مثلها حقيقه. ماذا لو كنت انا ان نعيش الدور هذاك حقيقه في الواقع نتاعي، اذا كانت الشخصيات شخصيات حقيقيه او كانت شخصيات خياليه. وهي عاده تكون شخصيات خياليه لانه معناها لانه الاستنباط نتاعها يكون زاد منطلق من حقائق، منطلق من بحث حقيقي.
0: مثلا
1: شخصيه مثلا انك مثلا انك انت باش تخدم شخصيه نتاع ام وانا مانيش والده، معناها ما جربتش اني نكون،
0: لكن تعيشها كما هي،
1: ولكن نعيشها ويصير فما مبحث في الشخصيه هذه انطلاقا من دي ستاتستيك بحوث دراسات حقيقيه واقعيه.
0: جيد.
1: دونك التجسيد نتاعها باش يكون معناها تجسيد حقيقي واقعي.
0: وشنو هو الغايه يعني هما من هذا اللي مهل التقنيه هذه جديده؟
1: هي تقنيه جديده يعني تسمح لك انت ساعه انك تنمي القدرات الذهنيه نتاعك، حتى بعد اذا كان باش نخدم انا شخصيه الام تكون عندي معرفه متقبه بها الشخصيه هذه، وتنمي زاده الجانب الحسي في الـ في الـ في الانسان اولا. نعم. لانه المنطلق نتاعها والبعد نتاعها الاول هو منطلق منطلق انساني، ننطلقوا من انسان ونوصل للانسان، ما نوصلوش الشخصيه معناها نقولوا احنا خياليه على الركح فقط وننسوها.
0: منها هو الانسان هو باش تغيروه، يعني
1: اي انك باش تتغير
0: الجانب الانساني،
1: تغير في الجانب الانساني اللي انت فيك، وهكاك تصير.
0: جيد. مهم.
1: هي قريبة جدا من الامبروفيزاسيون اللي متعارف عليها، ولكن فما دقة كبيرة برشا في في الجانب الحسي والجانب النفسي للشخصية هذه.
0: كانت أكثر من دولة موجودين.
1: كانت جمعية صوت الطفل الريفي هي شريك أول ودعم أول للمشروع هذا. طبعا
0: جميل.
1: مع صربيا، هولندا، صربيا، هولندا، رومانيا، وفلسطين، ولبنان.
0: ولبنان هذوما كلهم جمعيات.
1: هذوما كلهم كلهم جمعيات. كلهم جمعيات
0: ويشتغلوا على الطفل كل ولا لا نوع؟
1: لا، هي جمعية صوت الطفل الريفي بالاساس نتاعها تشتغل على الطفل وعلى الفئه الشابه وكل، ولكن هذيا مشروع مسرحي معناها شبابي.
0: شبابي
1: ثم برشا معناها ديفولي كبار تشتغل عليه الجمعيه والجمعيات هذوما.
0: جيد. وكيف يعني شفت التجارب الاخرى اللي فلسطين مثلا، لبنان، صربيا،
1: صربيا
0: ورومانيا وغيره، كيفاش كان يعني حسيت فما اختلاف ولا لقيتوا نقاط التقاء؟
1: هو كما قلت لك سماح، نقطة الالتقاء هو الجانب الإنساني، لأنه كانوا الحاضرين فما فيهم مجموعات متكونة في اللارب، معناها عندها دورات تكوينية سابقة، وفما الأشخاص العاديين ما عندهم حتى علاقة بالمسرح وبالفن. وتقريبا انا الوحيده كنت اختصاص مسرحي. انا هي الوحيده كنت
0: هما كانوا اختصاصات اخرى.
1: اختصاصات اخرى
0: يعني هو عمل جمعيتي بالطبع.
1: جمعيتي اكيد.
0: علاش قلت انت فماش فرق؟ خاطر بتبيع مثلا كان انت مثلا مش تلعب شخصيه ام، يعني مش تعيش شخص شخصيه ام، مش كيما فتاة تونسية تعيش شخصية الأم، كيما فتاة فلسطينية، كيما فتاة صربية، كيما نتصور تختلف.
1: أكيد جدا تختلف، ولكن ديما نرجع للجانب الإنساني يجمعنا، طريقة التفكير وطريقة الطرح دائما مختلفة، لأنه ما نعيشوش في نفس الانفيرونمون، ما عندناش نفس الثقافات،
0: نفس الظروف،
1: وعلى إثر الشخصيات هذيك معناها يتم فتح نقاش مطول. علاقة الأم بالسوسيتي، علاقة الأم بصغارها، علاقة الأم بالجزء الثاني نتاعها معناها بزوج. دونك ثم برشا أفكار أنت تتبدلك، خاصة أنا بحكم اختصاصي. والحقيقة في البداية قلتها صعبة شوية، لأنه نلعبها من جانب درامي معناها مسرحي، وهو يلزمك تتخلى على البعد الدرامي وبعد
0: المسرح
1: وتعيشها حقيقة. كيف ماذا لو كنت أم حقيقة وعندي صغار؟
0: فما هيك الفرق بين ما هو عربي وأجنبي لقيته في الأفكار ربما وفي نظرة للأشياء المواضيع؟
1: مش برشا. مثلا نحكي على الجانب الأسري مش برشا، ولكن فما مواضيعات أخرى في علاقتها مثلا برغبة الشباب اليوم كيفاش يكونوا موجودين في المجتمع بميولاتهم بثقافتهم وكل. فما برشا نقاط اختلاف. ولكن ديما نرجع للنقطة الأول اللي هو الإنسان اللي هو اللي يجمع،
0: وهذا يقرب زادة بين الشعوب بين الأفكار زادة مهمة جدا. ومهم زادة أنه جمعيات تاخذ المبادرات هذه باش تعرف الآخر والآخر يتعرف عليها زادة.
1: أكيد أنا الحقيقة كنت ماشية وعندي فكرة أني باش نلقى برشا صعوبة برشا اختلافات معناها لكن الحقيقة لا، المجتمع الروماني يشبه برشا المجتمع التونسي. حتى في طريقة الكلام بتاعهم عندهم حروف عربية معناها، وفي
0: يعني
1: طريقة
0: هم ما هو وصلهم
1: وصلتهم الحضارة
0: الإسلامية
1: الحضارة الإسلامية دونك فما برشا نقاط التقاء ما بينات. الحقيقة ما لقيناش صعوبات في الاندماج، بالعكس
0: حتى في الثقافة تشوف حتى في اللباس أحيانا نشوف اللباس القديم في رومانيا
1: يشبه برشا اللباس الإفريقي التونسي
0: في تونس.
1: في تونس أي برشا نقاط التقاء ما بينات بعض.
0: نعم جميل جميل. وهي رومانيا عندها يعني كذلك هي كبلد يعني مروا عليها برشا يعني ذيك علاش هي متأثرة ربما في كل شيء.
1: هي من المستعمرات الإيطالية كانت مستعمرة إيطالية، وإحنا
0: وحتى إيطاليا قريبة منا
1: إحنا عندنا معها علاقة. الإيطاليين بل كانوا يحرقونا يجيبوا حذينا
0: صحيح.
1: والحضارة يا ربي نمشيش نسيتها الحضارة اللي وصلت موجودة برشا هي في سيسيليا. يا ربي
0: فين؟
1: ما تلومونيش، في سيسيليا مرجومة موجودة برشا السقليين ثقافتهم متقاربة برشا مع تونس. الحضارة شنية يلوموش عليا بعد نسيتها سامحوني
0: أنا بيتي
1: نسيتها دونك فما برشا نقاط الالتقاء بحكم أن هي مستعمرة إيطالية، وإيطاليا كانت قريبة برشا من تونس.
0: وحتى هي أوروبا الشرقية بشكل عام
1: تشبه
0: فتشبه في كثير من الأشياء يعني في خاصة اللباس. لاحظت أنه اللباس
1: وحتى برشا
0: حتى كل في المحرمة نقولوا
1: نحن الفولار موجودة عندهم برشا الفولار التونسية
0: والموسيقى الرقص طريقة الرقص
1: يعني قريبتنا برشا
0: هي لأنه مناطق يعني هكا مختلطة فيها برشا اختلاط ذيك علاش
1: هي عادة المناطق اللي صارت عليها الحروب دونك يصير فيها برشا انتماج وذكم معناها العباد اللي تم الاستعباد متاعهم يهجون بس يشتغلوا دونك هذاك الخليط الموجود
0: فيها أماكن تشبه تبرقة زين رومانيا
1: برشا أي الحقيقة برشا احنا البلاصه اللي كنا فيها بوشتاني تشبه
0: بوشتاني
1: تشبه برشا التبرقه والجو هذاك معناها بروعتها تبرقه والجبال نتاعها والغابات نتاعها
0: صحيح هذاك صحيح. التجربه هذه بعد ما قمت بها ومن بعد شنو الخلاصه يعني شنو مش قررتوا بعد تعملوا يعني
1: هي كما قلت لك المشروع مازال متواصل معناها مازلت باش نعمل دورات تكوينيه اخرى
0: يعني بشي هما يجيوا لنا زاده
1: هما كانوا هنا في فرصه سابقه في تونس في اطار مشروع اخر وعلى أثر هو صار التبادل هذايا توا أنا إن شاء الله باش نرجع مرة أخرى إن شاء الله وتوا باش ننطلق في المشروع هذايا إن شاء الله بعد لقائي مع رئيس الجمعية أنا نحضروا البلان أنا باش نعملوا مجموعة من الورشات إن شاء الله باش تكون من عدد 8 إلى 10 ورشات للفئة العمرية من 18 حتى 35 سنة دونك باش نحاولوا ان شاء الله ما يكونش متركز كانش في ولايه مدنين الكل نحاولوا بحكم انه علاقاتها وتيده مع برشا جمعيات وشركه مع برشا جمعيات باش نحاولوا ان نتوسع باش يكون موجود في برشا مناطق من تونس وان شاء الله بعد الدوره التكوينيه الثانيه اللي باش نتلقاها اكيد باش يتطور المشروع باش تكون فما فولي اخرى.
0: ناديا كممثله كمسرحيه يعني مشيت للعمل هذا الاجتماعي علاش يعني هل كان هو ضرورة وقتها ولا كان ربما أنت بالأساس عندك هذا الحب للعمل الاجتماعي للعمل الجمعياتي وإلا أيضا استفدت منه أنت كربما مسرحية يعني شنو الأسباب يعني مثلا أنت لأنه مسارك مختلف بتبيع كل واحد ومساره
1: أنت
0: مسارك يعني المسرح فتحت به أفاق خلينا نقوله مش قعدت مسرح فقط
1: أكيد أنا الحقيقة العمل الجمعياتي وخاصة كما كنت تحكي سماح يكون مع جمعيات شفافة وعندها أهداف واضحة ومعناها وتشتغل بصفة احترافية كبيرة برشا. وقتها وقت البيبان تفتح لك، وقتها أنت بيدك معناها يسلك المجتمع المدني نافذة على جمهور آخر، على على فئات أخرى اجتماعية. أنا الحقيقة في مدنين على قد ما كنت معروفة وكنت نعرف الناس، اكتشفت بعد ما دخلت المجتمع المدني وبالذات جمعية صوت الطفل الريفي وبعض الجمعيات الأخرى الناشطة في مدنين، زادة نقدم لهم تحية كبيرة برشا، اكتشفت أني ما نعرفش مدنين. والحقيقة كنت ننظر للأشياء مش بتعالي ولكن بمنظور آخر، معناها ننظر للمسرح كاحتراف. لا مش أحبار الله يفكنا منها، ولكن يعني ننظر أن المسرح أي مسرح واضح أنك تحضر مسرحية تمشي تعرض في مهرجانات دور ثقافة وكهو، ولكن المسرح راهو كيف منطلق شعبي هو الحقيقة غادي المسرح. أنا تعرفت على مدنين وتعرفت على جمهور مدنين مرة أخرى وعلى أهالي مدنين انطلاقا من تجربتي الحقيقة اللي كانت أول مرة مع جمعية صوت الطفل الريفي. تم استدعائي أني باش نعمل
0: ورشة،
1: باش نكون حاضرة في ورشة. ومن بعدها هي على أثر أنه ما عرفوا أني أنا نشتغل في المرن المسرحي، تم استدعائي أني باش معناها نعمل عمل مسرحي صغرون. وعلى أثره هو انطلقت العلاقتنا هذه الجميلة برشا. أنا فرحانة بها برشا أني كانت عندي علاقة كبيرة وما زالت ومتواصلة أكيد جدا مع جمعية صوت الطفل الريفي. دونك من غادي تفتحت لي أبواب أخرى الحقيقة، ديفولي أخرين، واكتشفت العالم اللي أنا نحب نختم عليه كان قريب مني على الاخر، وانا كنت ماشيه في مسار اخر. انا نحب نشتغل برشا مع الصغار ونشتغل مع الفئات اللي ما عندهاش الحقيقه حظوظ كبيره برشا. صحيح انا محترفه وكل وعندي فرص اني باش نخدم، ولكن زاده فما عباد اخرى تحب انها تدخل العالم هذيه ولكن الافاق ما تفتحت لهاش. جمعيه صوت الطفل الريفي كانت حاضره باكثر من مشروع خاصه في المناطق الريفيه، وهي ذاك علاش اسمها جمعيه صوت الطفل الريفي.
0: اختارت يعني تخصصت في الطفل الريفي علاش؟ انت اكيد انت قريبه منها، وهم علاش اختاروا مش الطفل بشكل عام؟ يعني
1: هم يخدموا مع الطفل بشكل عام، ولكن من اولى اهدافهم ان يشتغلوا مع الفئات اللي في المناطق البعيده الريفية اللي ما عندهاش الفرص
0: هذه. ولا نعم،
1: وانا الحقيقه هذيك هو المسار نتاعي اللي كنت نلوج عليه هو كريبلي. دونك اشتغلت معاهم في اكثر من مشروع في مدارس ريفيه، وكانت مشاريع الحقيقه ناجحه برشا والحمد لله. التو الاصداء نتاعها موجوده ونشوفوها في النيفو نتاع الصغيرات اللي تم تكوينهم في الورشات هذيه. برشا اشتغلت برشا مع مدارس موجوده في ولايه مدنين، في كوتين، في ورجيجن، في الرويس، في شو اسمه يا ربي واد السدر، في برشا بلايص الحقيقه في المناطق الريفيه البعيده برشا على مركز المدينه. وغادي وين الحقيقه الحركيه الثقافيه والاهتمامات الثقافيه، سواء من الاوليه، سواء من الاطار التربوي، حتى من العباد اللي تشتغل في النقل الريفي. احنا كنا نمشوا ما نمشوش في تاكسي لانه بعيده دونك نمشوا في النقل الريفي. الحقيقه لقينا تعاون كبير برشا من الاهالي قبل ما نوصلوا حتى للصغيرات. دونك فرحانين بالفرص هذه اللي فتحتها الجمعيه، والحقيقة ما كانتش مسؤولية سهلة بالمرة، لأنه أمانة كبيرة برشا، عندك صغيرات لابد أنك تكون أمين في تكوينهم وتعطيهم أكثر من جهدك، لأنه ما تعرفش على أن الفرصة تتجدد ولا لا، رغم أن الفرصة ديما متجددة مع المناطق هذية. ولكن كي تشوف انت ما حققته حتى بنسبه ضئيله نقولوا احنا، لانه مشاريعي هذا كانت محكومه بتجي معينه بفترات معينه وقت معين. دونك
0: هو للاسف في هذا انه المشاريع ديما تحكمها يا فلوس يا وقت زيد، ما تتواصلش مثلا، ولا حتى كان يكون وقتها صغير ولا ما نتفهم.
1: هي سماح، هي صحيح المشروع ما يتواصلش هذاك مثلا، نقول مشروع
0: يخلي بذره
1: ولكن يجي مشروع اخر يكمل معناه. نعم. مش بنفس
0: هذا هنا نرجع للجمعية، يعني مهم علاش دور الجمعيات الحقيقية لأنها تشد صحيح تواصل. ما تسلمش يعني، مش أنا كعملت نشاط على العينين كما نقولوا احنا نشاط ليه. يعني فيه هكا غايات معينة أو لي معناتها ربما هي مجرد نشاط فقط، لا، نشاط ومتابعة وتزيد تكرر النشاط هذاك وغيره، معناتها هذا وين لازم يكون دور الجمعيات. وزيد نحييك يعني نادي على هذا، خاطر مش ساهل يعني انه واحد هو اختار باش يكون درس مسرح وباش يكون تكون ممثله وغيره يختار الجانب هذا اللي هو صعيب زيادة ماهوش سهل
1: ما كانش سهل
0: انك باش تجوب الارياف وتكون وغيره معناتها هذايا اخترت لكن في نفس الوقت هذا يعطي فكره يعني فكره انه المسرح مش فقط انه في عمل مسرحي يعني نجم يلامس اكثر يعني شرائح المجتمع الكل وبرشا مواضيع وبرشا يعني نجم يكون موجود في اي مكان المسرح
1: اي هو موجود في كل مكان معناها احببنا ام كرهنا معناها نعيشه حتى في حياتنا اليوميه بطريقه او باخرى. اما كما قلت لك سميح وقت اللي تشوف فرحة الصغيرات هذوكم هما يستنوا فيك. نذكر نخدموا في جويليا وقوت في السخانة نخدموا معناها ماضي ساعة نخدموا ساعتين وسخانة وانتي تعرف مدنين وتقصى الجميل جدا وتشوف انتي الصغيرات هذوكم جايينك من السخانة راهو يجوا كيلومترات على ساقيهم معناها المدرسة فما اللي صغيرات يسكنوا بحضر المدرسة ولكن ثم اللي يقطعوا الاف الكيلومترات مش الاف نقول معناها سميتافور معناها الكيلومترات باش يوصلك انت باش يوصل ماضي ساعة شوف انت وقتي باش يفطر ويلبس حوايج ويخرج لك باش انت يوصلك والطقس هذاك السخون ما فماش كليماتيزاسيون في المدارس معناها باش تقول انت يخدم في اريحيه ولا فماسين ولا تابي لا نخدموا بالموجود
0: في قاعه مدرسه
1: مدرسه اي نعم في حدودها في حدود الامكانيات نعم الحقيقه الاداره تاع المدرسه سواء المعلمين موفرين لنا كل سبل الراحه اما ماناش نخدموا في قاعات كونفور كيف ما نقولوا معناها انت ما تنجم كان تعطي نقول انا 10000 بورسان ولا مش عارفه انا نمبر معناها الى ما لا نهايه معناها من قدراتك ومن ذهنك ومن وعيك ومن كل شيء باش انك تفيد الصغيرات هذوكم لانه تعبهم هما ما يجي حتى شيء قدام تعبك انت معناها احنا بعد نستنوا النقل يوصلنا هنا الوصل بلي وهم باش يقطعوا الاف كيلومترات وما زلت قدام
0: مقراي
1: قدام تعبهم هما حتى شيء اما فرحتي الكبرى يعني وقت يجيك صغير ويبوسك ويحملك وتشوفه هو في نهاية المشروع كيفاش فرحان وكيفاش يعبر قدام أصحابه وكيفاش الإدارة بعد فرحانة بيه والبارو بتاع معناها هذيك البذرة أنت والحب اللي زرعتها فيه هو أكيد الثمرة بتاعه باش تجي بعد معناها بعد سنين. أنا نتذكر فما مرة نمشي في الشارع وكنت في يوم من الأيام كنت نلقط في الخبزة كما نقولوا أنا نعم في دي كلوب في جاردولي في روضات بعد 3-4 سنين يعرضوني صغار في الشارع ما نعرفهمش أنيستي شكون هذي معناها هذك الحب اللي أنت تخليه في الصغيرات هذيك وذك الأمل والحياة اللي تخليهم فيه أنت هذك أكثر حاجة أنا فرحانة بها لا الفلوس ولا أضواء الشهرة قال الآخر ولا تصفيق الجمهور أنا حب الصغيرات هذكم والأمل نخليهم فيهم هذك هو أهم حاجة
0: وزيدة أنك يعني عطيتهم فرصة
1: أملية يعني
0: عطيتهم فرصة لأنه فما أماكن مش ديما تجيهم الفرص هذه يعني أنه أو توصلوا لهم الثقافة أو غيره صحيح فما مبادرات باش ما نعملوش وما ننكروش لكن زيدا فما مناطق أنه وين باش يجيهم نشاط يعني مش ديما
1: هذوكم الحقيقة العبيد اللي تستحق أن نمشوا لهم يعني ما زلت سياسة ثقافية في تونس ما زلت متمركزة في العاصمة في قاعات يلزمنا نخرج للجمهور الجمهور راهو مع الصعوبات الاقتصادية اليوم ولا يلوج على خبزة راهو ما يلوجش على المسرح صحيح ماذا بيه هو يسمع موسيقى ويمشي المعارض لكن الإمكانيات المادية راهي زادة تحول دون ذلك دونك خلينا احنا نخرج معناها كي نلقوا الفرصة ما نبخلوش وأكيد زادة فما برشا زملاء يعطي مساحة من مختلف المجالات الثقافية والأدبية وكلها معناها حتى الإعلام زادة قاعد يخرج حتى هو مش ما نظلم حتى حد الحقيقة الناس كلها قاعدة تسعى لكن ما زلت شوية نقول لو كان عندنا الإمكانيات لو كان السياسة الثقافية في تونس تقرر إنها تخرج شوية معناها نقوله من هالزون كونفور
0: من المدن
1: وكل شيء ومن المدن هذية نتصور إن المجتمع غدوة باش يكون خير ما زلت أنا متأملة خير رغم كل شيء رغم ارتفاع مستوى منسوب الجريمة في تونس رغم معناها برشا حاجات قاعدة تدخل بنادنا الدروغ والزطلة والحكايات هذوما لكن ما زل فما أمل في الشباب أنا نقول لو كان يلقى بديل الشباب اليوم ما يمشيش للحاجات هذيك، لانه لقيت طريقه هذيك سهل، لقيت شكون يستميلها بسهوله. هو في لحظه تياس، في لحظه فقدان امل، لكن يلقى اليوم البيبان مفتوحه، في فما مشاريع تستدعي، فما مشاريع تسمع، هو كشاب تسمع طموحاته، لانه زاد ثقافتهم اليوم غير ثقافتنا احنا وغير ثقافه الناس اللي سبقتنا. هو عنده منظور اخر للثقافه، نسمعه شويه معناها دونك هو يفكر بطريقه اخرى. معناها لو كان احنا نخصوا من وقتنا شوي ونسمعوهم الشباب هذوما، اكيد زاد باش تونس باش تكون خير غدوه. اكيد جدا، اكيد
0: طبعا. نحس ايضا هالعمل الجمعياتي غير فيك نادية
1: برشا
0: برشا، لانه نادية اللي معناتها صحيح فما الاساس موجود، لكن فما نحس انه اثر فيك بشكل ايجابي، يعني من من من اول ما بديت الان.
1: اي الحقيقه برشا منظوري للعمل المسرحي مش تبدل، ولكن نقول انا اتطور، خلاني خليني معناها نحفر في ثنية في ثنية أخرى. ما كما قلت لك ما يكتفيش أني نعرض قدام جمهور، مش هذاك، مش صحيح باش نغير نظرة العبيد، وصحيح باش نرفعها عليهم، ولكن ما يكفيش أنك هذاك، ما يكفيش، يلزمك أنت تهبط، يلزمك أنت تمشي، يلزمك أنت تبحث. إذا كان أنا زادة بطبيعتي ما نبحثش، ما ندخلش، ما نعرفش مشاغل العبيد، ما نسعاش، ما نتطورش،
0: أنا
1: ما
0: نتطورش،
1: مش نبقى في. وجدت فترة الحقيقة كل، وعشتها فترة الركود هذية والبلادة الذهنية، معناها نحس روحي تكويني، معناها اللي تلقيته في المعهد العالي للفن المسرحي سيء، معناها هذاك استنزف اكهو، نقول حجرات المخلة اكهو صرفتهم، يلزمني نلوج على حاجات اخرى. والمجتمع المدني الحقيقه غذاني برشا شخصيا،
0: وزيد في نفس الوقت لو نرجعوا لمركز ربما وغير مركز، يعني انه يعني مش ساهل زيدا ان في مدنين خلينا نقولوها زيدا حقيقه، انه ممثل متخرج معناتها عنده المعرفه، معناتها باش يلقى تجارب، باش يلقى اعمال مسرحيه يثبت فيها نفسه ويطور فيها تجربته. هذا زيدا واقع ولا
1: اي الجانب التكويني اليوم ينقصنا على الاخر. ما عادش قبل نتذكر في مركز فنون درامية يحكوا لي معناها، ونتذكر أنا معناها عشت مرحلة، وكل كانت فما دورات تكوينية كبيرة من أسامي كبيرة تجي من خارج تونس وحتى في كل المناطق التونسية. اليوم ما عادش فما مجال آخر للتكوين، دونك الحقيقة الجمعيات اليوم نتصور هي زادها حل من الحلول. طبعا ما نرفضوش الحلول الأخرى اللي لابد الوزارة إنها ولا اللي هي كل اللي نشتغلوا معاها تحاول انها توفرها. احنا نعيشوها شوي في مهرجان قرطاج الاكثريه، معناها كل شيء الورشات هذيك، سينو ما فماش ورشات
0: ايام قرطاج
1: ولينا ايام قرطاج المسرحيه، سينو ولينا نعرفوا بعضنا. يعني مثلا تكونت عند برشا اسماء تونسيه، معناها
0: مثلا نعطينا
1: انور الشعافي الله يرحمه، اكيد جدا نجمش ننسى اني تكونت عند سيدي ذا ابو قديده،
0: تكونت ومثلت معه،
1: تكونت ومثلت معه سي انور. اي هو من الحاجات اللي من الاسماء اللي اضافت لي جدا، واضافت برشا ناس، اضافت المشهد المسرحي كل. سيدي ذا ابو قديده، سي معز مرابط، سي منعم شويات، حافظ زليت، برشا اسماء، نواس كندراني، برشا اسماء الحقيقه تونسيه تكونت عندها. مش نقول هذوكم مرحله وتعدت، ولكن نحب نلوج نشوف شنو موجود البرة زادا، ماذا بينا نشوف السوق العالميه، لانه زادا اذا تكونت انا كشخص ولا غيري من الزملاء انا باش نجيبه لتونس احنا، هذاك هي غايتنا في الاخر، ان نجيبه للبلاد هذه، انا نحبه تونس. وقت
0: يعني انت تتكون ولا تقوم بورشات ولا تمشي لبرا ولا غيره وتخمم في تونس بالضبط، هذا هو زاد الباهي زاد. يعني انت ما خممتش انك تبقى غادي مثلا؟
1: لا انا الحقيقه جتني برشا الاقتراحات هذه، سواء كي كنت في فرنسا ولا كي كنت في رومانيا، نادي أبقي غادي. ليه الحقيقة ما الفكرة هذه ما عنديش،
0: حب تمشي تشوف تجارب ولكن ترجع،
1: نعيش تجارب أما نرجع، نحب نرجع لتونس نحبها البلاد نموت عليها. ما هو واجب، لأنه كيما عطتني البلاد هذه واجب أني نعطي، كيما نقول أنا خذيت فرصة زادة يعطوني ناس فرصة يلزمني نعطي فرصة. في يوم من أيام زادة فما أيام معناها لحظات ما عطاني فيها حتى حد يلزمني نعطي فيها، لأنه ذاك النقص والحرمان اللي عشتها ما نحبش مثلا يعيشها عبد آخر. دونك هذاك الواجب المهني والواجب الإنساني أولا هو اللي يخليك أنك ديما ترجع. هذاك هي تونس، ما نجمش ما نجمش نعيش خارج تونس، نمشي نجيب ونرجع.
0: تمشي تشوف
1: ونوزع زاد الثقافه التونسيه زاد، حتى احنا عندنا زاد ما شاء الله علينا عندنا قدرات واسماء.
0: كيفاش كي تو انت مش اول مره تخرج يعني تتقدم، قدمت اعمال خارج حدود الوطن زاد اخرى، كيفاش تكون رده الفعل تجاه اللي نقدموه احنا من مسرح مثلا؟ كيفاش نظرتهم هما من وجهه نظرك انت؟
1: الحقيقه والله لو شكر لحد شيء، انا مانيش نرمي في ورود ولا يقولوا قدام ميكرو هاي باش لمع صورة البلاد. الحقيقة يحترموا ياسر الفنان التونسي برشا لأنه منضبط. راهو صحيح احنا عندنا راوت كيتيس
0: تاعنا مش
1: كل شيء، اما صدقني وقت اللي نخدمه كانت عندي تجربة مع اكسيون زويما، هي صاحبها تونسي، وكنا حضرنا في الدورة اللي فاتت مهرجان معناها مع لاريو شو اسمه هو
0: دريم سيتي،
1: حضرنا عمل وعندنا به جولة كانت في فرنسا. معناها يحترموا برشا الفنان التونسي الحقيقة، ديسيبلينية على الاخر. هذاك التسيب بتاعنا اللي بين بعضنا هذاك نعرفه
0: برا، ليه احنا خاطر برا ديما نحافظوا على صورتنا
1: امل برا على... ايه بالضبط، او ما اللي يفكر فيها يفكر فيها صورة تونس الحقيقة. معناها اللي شفته سواء العباد وجوره فنانين توانسة غادي شباب الحقيقة ما نعرفهمش، ولكن كانت فرصة اللقاء غادي في في الفيستيفال اللي كنا حاضرين فيه. جت اسماء شابة سواء في الموسيقى في الأوبرا في المسرح والكل، إنسان ما تلقاه منضبط محترم في يحترم الفن بتاعه ويحترم بلاده.
0: وغير هذا المحتوى، فما حسيت اختلاف، حسيت ربما كيفاش نظروا للمحتوى الفني يعني الإبداعي اللي تقدموه؟
1: الحقيقة احنا عرضنا 3 عروض في المهرجان هذا اسمه فريش لابيل، مهرجان عالمي فيه الإبداعات الثقافية، كل مسرح وموسيقى هو بالأساس موسيقي، وفيه لك فيه المسرح والموسيقى، وكان الأعمال متاعنا من كيفاش نقوله احنا من الأعمال معناها من أعمال معناها الكبيرة اللي كان عندها صدى والعباد كانت تستنى فيها على الأخر العمل هذا. وأحدث
0: شو كان اسمه العمل؟
1: العمل اسمه
0: نسيت زينة ميسج. المهم هو في إطار التعاون مع دريم سيتي،
1: هو كوميسيون دو فيريتي. العمل هذا كان مع دريم سيتي،
0: كان عمل شنو كوريغرافي مسرحي
1: ولا هو عمل مسرحي واقعي خليني نقولها دوك معناها توثيقي. هو يشتغل على الموضوع متاعه هو اللي زوئما معناها حدائق البشر وتمظهراتها اليوم في العالم. معناها احنا اشتغلنا عليه في تونس، كيفاش تمظهرات متاعه في تونس
0: بمعنى حدائق البشر،
1: يعني حدائق البشر كما عندنا حدائق الحيوانات. كان قبل في الفترة الاستعمارية كان فما ما يسمى بحدائق البشر، يعني تم فيها أخذ مجموعة من الناس وهم عادة العباد التابعة المستعمرات الإفريقية، يهزوهم ويتم عرضهم في البلدان الأوروبية باش يتعرفوا على معناها كانت تسمى ومعناها هي كيفاش نقولوا معناها الاسكلافاج معناها
0: العبودية
1: فلا. دونك كان يتم
0: بيعهم
1: فلا يبيعهم
0: في سوق البشر،
1: في سوق يجي اي حد يحب يشري كليون يشريهم معناها العباد هذوما. دونك في عوض يقول لك انت في عوض انك تمشي تسافر انت للبلاد هذيك، انا احنا نجيبوا لك العباد هذيك وتم عرضها.
0: يعني انتم ما حبيتوا تتحدثوا من خلال هذا على العنصريه،
1: على العنصريه الموجوده برشا مواضيع، هي عندها برشا تمظهرات اليوم، الهجره الغير شرعيه اليوم، القوانين اللي قاعده يتمضى عليها، قوانين الهجره اليوم زاد اللي قاعده تطرح فيها البلدان الاوروبيه اليوم. دونك فما برشا تمظهرات. الحقيقه عمل كاسح برشا، مرهق جدا، لانه العمل هذا زاد عمل حي. مثلا انا كيما خدمته في تونس خدمته بشخصيه، خدمت شخصيه، وكي مشيت لفرنسا خدمت شخصيه اخرى. دونك في كل عرض يتم العرض نتاعو تخدم شخصيه اخرى. معناها ان شاء الله تو مازلت عندنا بلجيكيا ومازلت عندنا هولندا، دونك
0: مازلت
1: فما عروض بشخصيات اخرى مش نفس الشخصيه. هي شخصيه موجوده في العمل، ولكن انت كل مره تتحاول تخدم شخصيه. دونك تجربه الحقيقه مهمه برشا. كنت محظوظة أني كنت موجودة بها بالصدفة زادة. كنت
0: فيها شكون كان مخرج العمل؟
1: شكري بن شيخة، هو تونسي بلجيكي يعيش في بلجيكا وكل، وعنده الأكسيون هذه اسمها أكسيون زوئيما. تشتغل على المواضيع هذه.
0: المواضيع طبعا وفي نفس الوقت يكون مسرحي لكن توثيقي.
1: مسرحي توثيقي
0: العمل. يعني. جميل جميل. اذا هذه مش تكون جولة قريبا يعني.
1: ان شاء الله مازال عندنا ان شاء الله شهر جويليا اخر شهر جويليا والعروض تكون ان شاء الله بداية اوت.
0: نعم
1: في هولندا في غون ان شاء الله.
0: نعم لذلك قلت التوجهات هذه مهمه الاقواس كما نقولوا فتحت افاق بالنسبه لتجربتك وهذا مهم يعني مش بالضروره كلنا ناخذوا نفس المسار يعني نفس نفس ربما نتخرج ونخدموا في حاجه واضحه ثابته لا
1: ما يكفيش كان الشهرية راي مش كان الشهرية مهمة صحيح راي مهمة ياسر الشهرية إن شاء الله يا رب. أما زادة مهمة زادة أنك تطور روحك إذا كان ما لقيتش البيبان مفتوحة يلزمك أنت تسعى باش تفتحها ما يفتح لك حتى حدهم إذا كان أنت ما تخدمش ما تجتهدش ما تسعاش ما تكلمش ما تبحثش زادة ما يفتح لك حتى حد البيبان ما يقولك حتى حد يجا هاو فما فما غنيمة معناها نتقسمها يلزمك أنت تسعى باش تتقاسم الغنيمة هذه.
0: ذكرت التكوين في المعهد العالي للفن المسرحي شنو كي توا بعد هالتجربة يعني شنو كيفاش تقيمه يعني أفادك يعني حسيت أنه هالتكوين هذايا هكا توا كي ترجع له بنظرة ربما نقدية شنو كانت تأثيره على هالأعمال هذه اللي قمت بها الكل؟
1: الحقيقة هو إيه الباز هذاك لأنه هذاك الباز أما ما يكفيش راه يلزمك أنت زادة تجتهد البرة تقرأ تتفرج تمارس إذا كان أنت ما تغذيش بشي هذي راه والتكوين الأكاديمي واحدة ما يعملك حتى شيء معناه مجرد معلومات أنت خذيتها وما طورتهاش على أرض الواقع وما مارستهاش ما تفيدكش معناه يبقى الأكل متاحة محدودة كحدك عام عامين خمسة سنين كان طار بيك طارت بيك كل شيء تفتح لك باب الخير سينو إذا كان أنت ما تطبقهاش المعلومات هذيك وما تحسهاش وما تطعمهاش ما بضيف لك حد شيء دونك الجانب الأكاديمي مهم الجانب البحثي زادة مهم والممارسة زادة راهي مهمة على الأخر هذوما الثلاثة كامل
0: والأهم هي يمكن
1: أي
0: الممارسة هي الأهم
1: نعم. هي لأنه تختزل هذوما الزوز معناته
0: الجانب النظري أكيد أنه مهم اللي هو كأساس يعني لكن ما ينجمش يدعم ما ينجمش يكبر هالجانب هذا النظري إلا بالممارسة
1: أكيد جدا نعم. إذا كان أنت زادة ما تحققش التوازن بين الثلاثة هذوما ما
0: لكن من غير نظري من غير اختصاص
1: حد شيء زادة مكش اختصاص زادة خوي سامحني زادة شد داركم حتى كانك مكش اختصاص أنا أقول
0: الاختصاص يجي حتى بتكوين يجي يعني حتى بتكوين
1: أنا ما أقول الباب ما سكر الباب في وجه حتى حد اللي يحب يتعلم راه يتعلم حتى كان عمره 90 عام والأمثلة عديدة جدا أما ما تتعنتش ما تعرفش قول ما نعرفش برا امشي تعلم ما يسالش ادخل في نوادي راي زاد النوادي تفتح لك باب أخرى تعلمك فما برشا نوادي اليوم هكا مدينة ثقافة دور ثقافة الجمعيات فما زاد جمعيات تفتح أبواب زاد للمشاركة في مشاريع مثالش برا امشي تكون أقرأ شوي تفرج هذا كله راي يعتبر تكوين راه ما يختصرش فقط على
0: الشهادة
1: على الشهادة حتى المتكون راه يلزم يتكون
0: طبعا
1: إلى ما لا نهاية يلزمك ديما تحاول
0: مش أنك خذيت شهادة يعني أنت امتلكت الحقيقة
1: لا ماكش أرسطو أنت ولا سوفوكل
0: وحتى أرسطو وسوفوكل يعني يتكونوا يوميا بالقراءة
1: غرميتو راهو مازال يتكونوا
0: بالطبيعة ديما نتذكر ديما ناخذها كمثال الفيلسوف اللي فارقنا منذ أيام إدغار موران كي يقول أنه حتى في حواراته الكل يعني كي يسألوه يقول لهم أني أنا يقولوا له شنو أحلامك بعد هالمسيرة ذي طويلة والكتب يقول لهم مازال فما كتاب ما كتبتوش مازال فما حاجة ما عرفتهاش في كل نهار أنا نتعلم أنا يعني 97 سنة كان وصل ل 104 سنة وهو يعتبر روحه
1: ما تعلمش
0: يعني درس الحقيقة في التواضع يعني حقيقة
1: إن شاء الله
0: ينضج
1: العين أنا نحكي على العين مش الكل حقيقة فما ناس معناها تسعى أنها الحقيقة باش تتكون سواء هو متكون في المجال هذي ولا غير المجالات وإلا مازال هو جديد في الساحة هذي فما ناس تسعى الحقيقة باش تتكون باش ما نظلمه حتى حد ولكن فما ذوك الحارة ذوك مش برا تكونوا راه والله ما ينفع معناها ما يزيدك منفع كان أنت ساعة
0: لمصلحتك يعني أولا وأخيرا نعم به مع الأعمال بعد غربة بعد مسرح الشارع علي يا حسر
1: لأني
0: على فكرة كان غيابك واضح في مهرجان الوطني للمسرح التجريبي. أيه. بصراحة
1: أنا في وقتها أنا كنت باش نعرض يعني كان عندي عرض في التجريب ولكن على غالب لأنه الالتزام
0: كان شنو العرض؟
1: هو عرض مسرح شارع مع شركة جمار خراج آدم الجبالي كيفاش يكون عرض مسرح شارع معناها تنشيطي وكل ولكن على غالب الالتزام الأولي
0: نعم طبعا
1: الأولي الحقيقة أكيد
0: أكيد
1: واعتذرت بكل أسى وأسف لأني حبيت نحضر مهرجان التجريب
0: نعم
1: لكن
0: هيك اكيد لو ما كنتك كانت الحقيقه فارغه يعني موجوده اكيد. اذا بعد غربه بعد مسرح الشارع اللي قدمته مع كيلينيزا جروبا ولا مع الاسماء هذه اللي ذكرتها الكل والا اخيرا ايضا الاعمال للاطفال سواء كان صديق الكتاب او خنفس
1: خنيفس
0: خنيفس والزهرات وغيرها من الاعمال. بعدها فما العروض هذه الساعة مازال تعرض ولا؟
1: أي مازالت في إطار معناها مازالت قاعدة تعرض في الساحة ولكن نستنوها وما فما حتى معناها حتى مؤشر معناها أنه باش نرجع نعرضه لأنه حسب ما سمعت أنه الوزارة تنتظر أنه نخلصه باش نرجع نعرضه.
0: تخلصوا في شنو؟
1: في العروض متاعنا
0: العروض متاع الموسم هذي اللي فات
1: الموسم اللي فات
0: ما زلتوا ما خلصتوش
1: ما زلنا ما خلصناش أنا نستنى إيش كو بيش خلصنا
0: يعني العروض التحكي العروض المدعومة اللي أعطوهم لكم هذيك كملتوه ولا ما زلتوا؟
1: لا ما زل ما كملناهمش أما الوزارة قلت لك أخلصوا قبل إيش كو بيش خلصنا مش خلصنا الوزارة وقت إيش قلت لنا استنوا دونك ما زلنا في ذاك الأخذ والرد ذاك ما زال ما فهم حتى مؤشر أن على عودة العروض ولكن حسب ما سمعت أنه قريبا يقولوا باش يتم صرف العروض متاعنا نرجع إن شاء الله للعروض. عندي زادة غيلم وسلاحف الكوكب خراج سلاح مصدق
0: غيلم وسلاحف
1: الكوكب
0: الكوكب نعم
1: وهو عمل عرائسي نص دكتور زهير بن ترديت تمثيل آدم جبالي والعزيزة سيهام مصدق هو عمل للأطفال محليه عملنا بها عروض ذاتية وإن شاء الله نستنوا في العروض المدعومة إن شاء الله قريبة.
0: جميل حسيتك في الفترة الأخيرة أعمل للطفل مركزة معه
1: هم مركزين معي
0: شوفوا فيك طفلة
1: يشوفوا فيها طفلة هو على فكرة الاختصاص انتي يعني اختصاصي مسرح ناشئ أما خطفوني في البداية لأدولت بعتلي ولو الناس هم يجبدوا فيها إن شاء الله لما لا عمل بزيل فما هيك فكرة أني نرجع عمل
0: طبعا أنا ديما سؤالي يجيني شاركت في غربة شاركت في الأعمال هذه شاركت معاسي أنور شعافي في مسرحيات كيفاش ترى يعني ربما التفاعل المخرجين معاكم كشباب يعني هل يجيوك اقتراحات ليه ماني كفاية
1: من أنا نوع من المخرجين
0: نعرف المخرجين بشكل عام شباب مخضرمين كبار يعني لأنه نعرف المفروض يعني واحد كي راكم شوية تجربة تولي تجي عروض هيك نتصور يعني
1: ما زالوا المخرجين هذاكم بتسأل
0: عليه ما شفوكوش
1: ما شفناهش زين
0: فما هالصعوبة يعني في أنك تتحصل على أدوار في أعمال معينة
1: معناها ما قال آخر مش بالسيف خدمني كيك شفني في عمل ناديتني مرحبا ما شفتنيش أنت حر معناها الحقيقة مش ما نسعاش ولكن ما نهبطش للمستوى اني بجاه ربي هيا خدمني معاك بحكم انك انت عندك سيت وعندك اسم ما نستجدى حتى حد
0: لكن تشوف روحك في اعمال كي تشوفها
1: اي نحس روحي موجوده في العمل هذاك اما هو كي ما شافنيش الغلب على عويناته مسكينه ومش عليا معناها اما نقول
0: ثقه هذه يا ناديه
1: ثقه لاني نعرف روحي النجم معناها مش مش من فراغ وكل
0: فما أعمال شفت فيهم روحك
1: فما الحقيقة إيه. ما هو ما شافنيش ما شافنيش لو مش معناه نتأسى ولا ولا بيت نبكي معناه ليه ما نبكيش الحمد لله اللي قاعدة نعمل فيه مقتنع به يا ربي والفرصة دي ما
0: وانتي ما بقيتش تنتظر يعني هل دعوات هذه
1: أنا راني ما شدش استاسيون أبقى نستنى الحقيقة نسعى لأنه كما قلت لك راهي مش كان عمل مسرحي أكهو عندي برشة توجهات الحقيقة برشة طموحات نحب نحققها دونك ما نبقاش مكتفة ايدي اني نستنى في مخرج باش يناديني نهارت لي ناديني يرحم والدي بارك الله فيه اللي هو شافني لانه هو شافني في العمل هذاك مش مزيه.
0: اي ما ترى
1: يعني انا عامله عليه مزيه وهو عامل عليه
0: من وجهه نظرك ربما انه الشاب ربما او الفنان الشاب او المسرحي الشاب لازم يقوم برشا ادوار برشا ادوار حتى مخرجين معينين ينادول
1: حتى للقلب ويتحس
0: ولا ليه ما نعرفش ولا ليه نسال فيك
1: هو فما فما هذا وفما شوية فما تجمعات الحقيقة زادة هذيك موجودة وفما اللي ما فما نقول ما ملقوش فرصة. ما أنا عندي مثلا زميلة أقدم مني مسكينة ما جتهاش الفرصة جملة أنا باش ما نعرفش عليه شنية الأسباب ولكن
0: يعني ولا عمل
1: ولا عمل
0: ولا عمل
1: خدمتي ظهر لي خدمتي أنتجت أعمال وكانت حاضرة في عمل ولا اثنين ولكن وما شاء الله عليها معناها قدراتها الفنية تبارك الله عليها معناها ما نقول ساعات علاش ليه ما نعطوش
0: النوع
1: ما نعطوش ايه ما نوعش ما تبقاش تخدم بنفس الاسماء زي ما انا جتني الحقيقه وقت الحقيقه ما عادش نحب نخدم مع اسماء مش تكبر راه ولا حكايه ولكن نحب زاد نجدد نقول يا ودي راه فدت مني العبيد وليت محسوبه عليه معناها كاني مسجله في الباتين ده ليه مش مسجله في الباتين ده
0: كيما شكون مثلا
1: كيما
0: حمزه بن عون
1: انا الحقيقه الباتين ده الوحيده اللي مستعده نكمل معاها عمري هي حمزه بن عون الحقيقه لان الحقيقه حمزه هو نتقابلوا برشا في الافكار بتاعنا وهو زي
0: اي مناضل حمزه نعتبره زاد في المجال المسرحي لانه رغم الظروف القاسيه يعني اللي مر بها لانه هو زاد يبحث يجرب يحاول يلقى فرص اخرى
1: الحقيقه حمزه جدي برشا ويحترم برشا شنو الشيء اللي قاعد يقوم به ونتفهموا برشا عندنا عركاتنا معناها خنارنا كل شيء اما ديما دوافعنا الحقيقه بحب للمهنه وبدافع الصداقه والاخوه اللي احنا اخوه ولينا اكثر من اصدقاء معناها الحقيقه علاقتنا وتيده برشا من اكثر زملاء الحقيقه حمزه اللي نعز برشا وهو ان شاء الله باش يكون صاحب المشروع الجديد
0: جميل للاطفال ولا للكبار
1: للكبار
0: باش نجدد عهد غربه يعني
1: نجدد عهد غربه
0: هو بالمناسبه الاسبوع القادم دم ضيفي سيدة
1: بلا نصدمه مش يعرف يعني هو قلتك لأنه ما حتى حتى
0: عرض يعني بش يكون عمل بش يجمعك أنت وحمزة وممثلين أخرين ولا واحد
1: كان أنا وحمزة
0: مونودرام
1: راسي مش نتعاركوا للصباح
0: مونودرام
1: إن شاء الله بش يكون بيني أنا وحمزة
0: ترى أنه وقتها الآن مونودراما
1: يمكن نحس
0: وقتها خاطر أنت عملت مونودراما
1: عملت
0: اللي هي مرأة
1: أنا مرأة أما نحس توا بداية أني نعمل تجربة أكثر جدية وحمزة عندي فيه ثقة كبيرة برشا وحتى تم اقتراح النص هو من قديم الحقيقة كيما غربة صارنا احنا نقترحه وننسه وبعد سنوات نرجع النص هذايا مازال مفاجأة مش باش نقول
0: ما تقولش حتى
1: للتبديل حتى اللي إن شاء الله نبدوكم اقترح عليا ومهم ياسر النص هذايا
0: اعطينا فقط هو نص تونسي ولا عالمي
1: لا
0: عالمي
1: عالمي استني
0: مش خوش المهم نص عالمي يعني اقتباس من حمزه
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله لانه مسؤوليه كبيره مونودرام مش سهل انه نقوم بمونودرام اليوم رغم انه نشوفوا اليوم فما مهرجانات للمونودرام فما برشا يخمموا وإلا جربوا المونودرام مش الكل كانوا موافقين الحقيقة. يعني فما اللي كان موافق وفما اللي لا وعدد كبير لا يعني فما استسهال نوعا ما للمونودرام انت من وجهة نظرك كيفاش شفت تشوفه المونودرام توا في تونس وفي الوطن العربي
1: فن مستحدث معناه مش معناها المونودرام فن في تونس معناه نحكي في السوق المسرحية وكل شويه مدعمه فمش برشا دعم وشويه لحقت
0: اقتصاد وكان ولي نعملوا مونودرا
1: زوز وحوايجتنا في باليز وقال الاخر اما الحقيقه برشا زاد قله معرفه الحقيقه مازلنا انا اتذكر عندي استاذي قراني محمد مختار الوزير يذكره بخير تحيه لي نحكوا على الفنون المسرحيه وكل شيء فمنها جبدنا المونودرا قال كلمة كبيرة برشا قال هي راهي خلاصة كارير كاملة راهي ما تجيش لا في بداية كارير
0: بالضبط هذا علاش
1: قلت لك وقتها هي هي تجربة ممكن نوفق فيها ممكن لا ما نعرف
0: إن شاء الله توفق
1: إن شاء الله. أما باش نوصل أني نوفق فيها يلزمني نمر بالتجارب هذه وأنا بعتلي والساحة وأنا وراي الجمهور وأنا وراي العباد زادة اللي نثق فيها لأنه مش بالضرورة مش الهدف متاعي أني ننجح حتى كان أخطأت هذاك بداية نعتبره بداية نجاح
0: نعم
1: خلنا نخطأ خير من نخطأ غدوة دونك نحس ماذا بيا نتلمسه أكثر أكثر حرفية وأكثر جدية هذا هو مش غايتي أني ننتج عمل مونودرام ولا لا. نحب نتلمس الفن هذا ونزيد نزيد نتعرف عليه أكثر باش إن شاء الله نهارتي نوصل أني باش نعمله نعمله بيجي بأكثر جدية وبأكثر احترافية وبقناعة كبيرة برشا زاد.
0: نعم جربت كذلك في الدراما الإذاعية كانت لك تجربة كيفاش كان هكا كيفاش كانت التجربة بالنسبة لك كيف حبيتها ما حبيتهاش لقيت نفسك فيها ولا ليه؟
1: أوه حلوة ياسر ذلك اكتشاف آخر إنك تمثل والميكرو إنك تخرج الشخصية من خلال صوتك وتحسها وتخلي العباد تحسها وتحسها أنت من خلال صوتك تجربة الحقيقة كبيرة برشا مع الإذاعة الوطنية كانت عندي تقريبا 3 تجارب أنا معهم
0: أي شنوما؟
1: عطش كان عندي وكان عطش مع
0: إذاعة تطاوين
1: إذاعة صفاقس وبالاشتراك مع إذاعة تطاوين والإذاعة الوطنية وكان عندي جبل الأبيض إذاعة تطاوين طبعا مع مصلحة الدراما كل وكانت عندي تجربة صغرونة هنا كانت في المسلسل نسيت اسمه شنو
0: في الإذاعة المركزية
1: مع سيارة العياشي تجربة صغيرة أما الحقيقة محلام أنا اكتشاف ما زلت ما نعرفش عليه برشا لكن محلام أنا التجربة تتجدد بشوية بشوية
0: مع مختلفة عن المسرح
1: مختلفة برشا عن المسرح مع أنك تلتقي مع العباد اللي عندها تجربة زادة هذيك زادة مهم برشا والحاجة بها أنهم يرغبوك أنك باش بتزيد تتعرف على الفن هذي وتزيد تكتشف وتكون أنك حاضرة زادة إن شاء الله تتواصل التجربة هذه ماذا بي؟
0: إن شاء الله لأنه تجربة زيادة الدراما الإذاعية مش متاحة للجميع أيضا يعني يا تنجمها يا ما تنجميش لأنه مهيش مثل الرقح وإلا التلفزيون
1: الحقيقة هذا مش سهلة ربي مش نقول نص قدام ميكرو
0: بالضبط
1: الحقيقة هذه أنا اللي عشته حتى كانت
0: جيني تجربة أخرى توصل كل شيء بصوتك
1: حتى كانت جيني تجربة أخرى باش ندخل بنفس الخوف هذيك ونفس الرهبة والمسؤولية هذيك لأنه بالزبط الحقيقة ما نعرفش برشا على الدراما الإذاعية لحقيق باش ما نقولش راني مانيش بعريف معني أما تتعلم من تجربة لتجربة مع احتكاك بالأسماء اللي عندها باع وذراع نقوله في الشيء هذي تتعلم زيدا
0: شكون اللي قدم لك نصائح أكثر في في الأعمال هذي حسيته سند يعني
1: أخرا هي الاقتراح كان من سي صلاح مصدق وكنا نحكوا برشا الحقيقة في الكواليس يحكينا سي صلاح حتى في تجربتي معاه في العمل المسرحي وكل الحقيقة يحكي تتعلم تقول أنت تقول هاني وصلت وهو لا أنت ما زلت ما وصلتش أنت ما زلت باقي في نص الطريق الحقيقة برشا عبد القادر دخيل سندس حمو سانور العياشي زادة الحقيقة كلهم أنا خاطر يشوفون إحنا مازلنا يشوفوا في أنفسهم فينا إحنا كي هم دخلوا زادة نتصور هكا وكل وما زادة يحبوا يراقبونا نتصور زادة في الفن هذي باش يعيش أكيد جدا لأنه ما زادة عندهم به علاقة كبيرة برشا الحقيقة كلهم باش ما نظلم حتى حد أكيد نسيت أسماء إن شاء الله ما تغشوش أما يقولهم الحقيقة وقت يشوفوك أنت شابك وكل شيء يفرحوا هم ويحاولوا إنه ويحكونا كيفاش كانوا يجوا هنا ويسجلوا في استوديو القديم تقريبا ما استوديو قديم ولا حاجة
0: استوديو الدراما
1: يظهر لك حاجة كيفاش كانوا يعملوا هذيك الأصوات والحركات دونك أنت بدك زادة تتمنى تقول يا ريتني جيت عايش
0: عشت فترة هذيك الزمن وأنا إن شاء الله نعيشها الزمن كل زمن عنده جميل وطبيعة الحال والآن ربما حتى إمكانيات تقنية أحسن من قبل لكن وغيره لكن طبعا مصلحة الدراما هي من أعرق يعني هي كانت بوابة يعني الممثلين بطبيعة الحال كما مصلحة الموسيقى في مؤسسة الإذاعة التونسية يعني فمش فنان ما يمرش من مصلحة الموسيقى في الإذاعة كانوا ياخذ بطاقة احتراف من هنا
1: ما زالت موجودة هذه
0: طبعا أكيد كان تقبل السيدة نعمة عليا كلهم ما ينجمش كأنها بطاقة الاحتراف يعني ما يعترفش بيه فنان إلا ما يمر بفرقة الإذاعة كيف كيف فرقة التمثيل أو اللي توا ولات مصلحة الدراما كانت فرقة التمثيل، فأيضا ما يعتبرش يعني فنان وممثل إلا ما يمر بفرقة التمثيل، يعني هذا تاريخ يعني أكيد جدا نحيوهم الكل سواء كان اللي توفي ونحيوا أرواحهم أو اللي موجودين إن شاء الله ربي يوفقهم الكل. شكرا جزيلا للفنانة الممثلة المتميزة نادية تليش. نكملنا مرحبا بك دائما، مرحبا بك دائما، كل التوفيق والنجاح. أكيد إن شاء الله لنا عودة مع العمل الجديد، تكون حاضرة معايا ومع طبعا الفريق كل عادة. مرحبا مرحبا بك، وإن شاء الله موفقة في أعمالك الكل، وإن شاء الله مزيد من المشاريع ومن الأعمال ومن الأعمال المسرحية أو غير المسرحية بطبيعة الحال، نشاطك الجمعياتي وغيره، ومنورتنا دائما. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك سماح على الدعوة، يعطيك الصحة. كل عادة جديد ياك أنت لو لا تسمع به إذاعة تونس الثقافية، يعطيكم صحة تكنيك، وزيدونا شوية وقت بزاف عندي ما نحكي. لا قلت لي

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة لقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هي شروط النجاح في اختيار الاختصاص الجامعي المناسب؟ تجيب عنه مستشارة الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الأستاذة جيهان الرياحي.
2: حاجتين مهمين في التوجيه الجامعي: التواصل للاختيار الأنسب والبحث عن المعلومة الموثوقة. أولاً، باش تختار حاجة مناسبة ليك لازم تعرف تجاوب على 3 أسئلة هذو: شنو نعرف على روحي؟ نقاط قوتي، اهتماماتي، طموحاتي. شنو نعرف على المسارات الجامعية الموجودة؟ الاختصاصات، المواد التي تدرس، الشهادات والأفاق الدراسية والمهنية للاختصاصات. شنو نعرف على سوق الشغل؟ المهن والمهارات المطلوبة توا وفي المستقبل. النقطة الثانية هي البحث عن المعلومة الموثوقة. أول مصدر للمعلومة هي مواقع الجامعات وصفحاتها الرسمية، ونلقى والمسارات والتكوين، الشهائد، النشاطات وحتى الشركات. المعلومة الموثوقة كذلك تنجم تاخذها من عند الخبراء في التوجيه، مستشارو الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي باش يكونوا موجودين في الأيام الإعلامية الوطنية، بالمعاهد، بدور الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي معارض إقليمية بالشمال والوسط والجنوب. كما تضع الجمعية الوطنية للمستشارين أرقاما خضراء على ذمة الناجحين في البكالوريا للإجابة على تساؤلاتهم ومرافقتهم. كلما كانت المعلومة صحيحة، كلما كان القرار أوضح.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها.

0: طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.

0: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي. فاتن الصالحي،
1: مرحبا بكم في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم مستمعين. مرحبا بكم في هذا اللقاء عن برنامج ثقافتنا الصحية اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026. تحية سهير زين في الهندسة الصوتية، مريم مناع في التنسيق الصحفي، وعبد اللطيف حجري في الديجيتال وصفحة إذاعة تونس الثقافية. وكنتم مرحبا بكم في لقائنا المباشر. في الجزء الأول من حصة اليوم أردنا الحديث على الأمراض المناعية الذاتية، لمزيد التعريف طبعا بالأمراض المناعية الذاتية حاضرة معنا الدكتورة إيناس داسر، هي رئيسة لجنة التثقيف العلاجي بالجمعية التونسية للطب الباطني. طبعا أكثر تفاصيل معها حول الأمراض المناعية الذاتية، وقت مهم جدا أن نقدم فكرة على هذه الأمراض المناعية الذاتية طبعا على موجات إذاعة ثقافية. أيضا الحديث بعد قليل على البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، عافانا وعافيكم الله، باش تكون حاضرة معنا دكتورة سمية منصوري على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا هذه أبرز استضافتنا لليوم في برنامج ثقافتنا الصحية. فاصل موسيقي ونعود.

0: إذا حاضرة معنا الدكتورة إيناس ناصر، رئيسة لجنة التثقيف العلاجي بالجمعية التونسية للطب الباطني. أهلا وسهلا بك دكتورة، مرحبا.
1: مرحبا، عقيمة
0: عايشك، مرحبا بك. طبعا استضفنيك اليوم حبينا نحكيه على أمراض المناعة الذاتية حتى نفسر للسادة المستمعين والمتابعين وأيضا المشاهدين هذه الأمراض، أنواع الأمراض المناعة الذاتية، وأيضا ربما هناك أعراض وتشخيص لعدد من الأمراض، وفكرة معك حول أمراض المناعة الذاتية.
1: أمراض المناعة الذاتية هي أمراض جهازية. ما معناها جهازية؟ معناها تمس العديد من الأجهزة في الدم. ما عنديش سبب واحد اللي نقوله علاش جات المريض هذا وما جاتش المريض هذاك، عندها برشا أسباب. ثم عوامل مناخية، ثم عوامل وراثية، ثم كيما ستريس، ثم عوامل هرمونية، ثم برشا عوامل اللي تخلي ثم عباد يعملوا أمراض المناعة الذاتية وعباد لا. أما الحاجة المشتركة في أمراض المناعة الذاتية هو إنه الدم يصنع أجسام مضادة، اللي في العادة عند الإنسان العادي الدم يصنع الأجسام المضادة هذوما باش يدافع على روحه ضد البكتيريا ضد الجراثيم. في حالة أمراض المناعة الذاتية الدم باش يصنع أجسام مضادة ضد نفسه. النتيجة باش تكون التهاب في الدم الكل من جراء الأجسام المضادة اللي باش تنقض على باش تمشي للدم، معناها تهجم على الخلايا بتاع الجسم. دونك باش نقاوم الالتهابات في عديد من الأجهزة، ينجم يكون المخ، الأعصاب، العينين، القلب، الرويلي، الكلي، الجلدة. والأعراض تختلف من مرض إلى آخر
0: حسب الحالة.
1: صحيح، حسب الحالة، وحتى عند نفس المريض الأعراض تختلف من فترة إلى أخرى. نفس المرض مش هو بيدو عند المرضى الكل كيف كيف. كل مريض عنده، معناها عنده اعراض معينه اللي تنجم تختلف على المريض اللي عنده نفس المرض نتاع، معناها نفس المرض يكون عنده اعراض اخرى. هذا انغرو شنو هما امراض المناعه الذاتيه.
0: نعم طبعا امراض المناعه الذاتيه هما يعتبروا من الامراض المزمنه.
1: هي امراض مزمنه، هي امراض اللي الله غالب، معناها ما عندهاش دواء اللي يعالجها، أما بحكاوت عندها دواء اللي يسيطر عليها. على ذلك احنا ديما نأكدوا على أهمية التشخيص المبكر، على أهمية المواظبة على العلاج، على أهمية المواظبة على المواعيد باش نجموا نفيقوا وقتاش المرض هذا يهيج باش نجموا نداويوه في ساعة ونسيطروا عليه في ساعة. أما معناها هو مرض كما الأمراض الكل، كما ترى أنت مريض السكر ولا المريض اللي عنده الدم باش يقعد ياخذ دواه على طول، كيف الأمراض هذيا هما مرضى اللي باش يقعدوا ياخذوا دواهم على طول، باش يقعدوا يراقبوا ديما، يلزمهم يفهموا مرضهم باش يعرفوا كيفاش، باش يعرفوا الأعراض وقتاش يلزمهم يعدوا فيها، وقتاش يلزمهم يرجعوا لطبيبهم حتى في غير الموعد نتاعهم باش نجموا معناها نشخصوا، خاصة الحالات الالتهابات المزمنة. خاطر هي أمراض صحيح معناها كرونيك ومزمنة، أما زادة فما حالات وين يهيج المرض، وإحنا وقت اللي يهيج المرض يجينا نفيقوا به على بكري باش ناخذ ونعالجوه على بكري.
0: نعم طبعا بالنسبة نتحدث على ربما على التشخيص في عدد من الأمراض إذا أمكن معك حتى نفهم أكثر الأعراض الخاصة بأمراض المناعة الذاتية، وطبعا كيفية الحفاظ على صحة الإنسان تكون مرتبطة خاصة بالكشف المبكر أو اكتشاف هذا المرض مبكرا حتى تكون أقل أضرار بالنسبة لي.
1: هما برشا، ثم معناها في امراض المناعه الذاتيه ثم برشا امراض. اكثر مرض معروف واكثر مرض موجود في تونس هو مرض اللوبوس، ولا ساعات يسميوه الذئبه الحمراء. المرضى الكل يعرفوه اللوبوس الخزيماتي سيستيميك. هو مرض يجي خاصة عند النساء في فترة الخصوبة بين 20-40 سنة، خاطر فيه عامل هرموني اللي زاد يأثر على المرض هذايا وعلى ظهور المرض هذايا. دونك على هذاك نشوف المرض هذا أكثر عند النساء ما أكثر بيه من الرجال. المرض هذايا يعطي برشا أعراض، من أهمها الأعراض الجلدية يجي فما عندهم طفح جلدي على شكل فراشه في الوجه، حموره في الوجه، العباد هذوما ما يحملوش الشمس، وكي تعرضوا لاشعه الشمس تطلع لهم مثلا حموره هذيك في الوجه. كيف ينجم يعطي كيما زلعه تقلقهم وجاي يعطي المفاصل تقلقهم في الليل، ما ينجموش الصباح يقوموا عاطشي، ما ينجموش يتحركوا بسهوله، يلزمهم مده باش يتحركوا، ينجم يعطي ماء في القلب، ماء في الرويري، زاد يعطي البومينه، ساعات ينجم يعطي عند بعض ال الحالات يعطي فشل كلوي، معناها يأثر على الكلى، ينجم يأثر يعطي التهاب في المخ في الأعصاب. كما قلت لك الأعراض هذه باش تختلف من مريض إلى آخر، معناها ساعات المريض ينجم يكون عنده كان الأعراض الجلدية وإلا كان الأعراض نتاع المفاصل، التهابات المفاصل، وإحنا الهدف نتاعنا إنه المرض ديما يقعد في أعراض بسيطة اللي نجم نسيطر عليها، ما نوصلوش للحالات اللي نخافوا منها كما التهاب الأعصاب ولا التهاب الكلى والبومينة والفشل الكلوي.
0: نعم، اللي يتمثل مرحلة خطيرة نوعا ما بالنسبة للإنسان اللي تكون عنده أمراض مناعية ذاتية. تحدثت على الذئبة الحمراء، وتحدثت أيضا على التهاب المفاصل، وأيضا قلت لي أنه النجم يكون فما تأثيرات على القلب وعلى الشرايين من خلال الأمراض المناعية الذاتية.
1: أي معناها هي الالتهاب ينجم يمس جميع الأغشية نتاع القلب، معناها ينجم يكون ماء، ينجم العضلة نتاع القلب بيدها تكون فيها التهاب. من الأعراض اللي موجودة في المرض، أما مش معناها مش كما أمراض الشرايين اللي نشوفوها في الاتيروسكليروز، معناها عند مرضى السكر والدم، حاجة بتو سيد لانفلاماسيون، معناها التهاب أكثر منه معناها الاتيروسكليروز اللي نشوفوها عند العباد الكبار.
0: به مهم جدا بالنسبة للطرق العلاج. أكيد أنه قلت لي أنه هناك أدوية يعني لمرض مزمن، مدى فعالية هذه الأدوية؟ هل هناك بحث عن تطوير هذه الأدوية مستجدات باعتباركم أيضا في الجمعية التونسية للطب الباطني؟
1: أي هو الحمد لله الطب ديما يتطور، وديما فما حاجات جديدة، وديما فما اكتشافات جديدة، وهي حاجة نحمد عليها ربي برشا، معناها قد ما نفهموا أسباب المرض، وقد ما نفهموا شنو التفاعلات اللي يصيروا في الدم في الحالات الالتهابات هذية، شنو يصير بالضبط داخل الجسم، قد ما نعرفوا وين أنهو الخلية، وأن أنهو التفاعل اللي يصير في الدم اللي يلزمنا أن نعطيه ضده الدواء. وكما قلت لك الطب ياسر قاعد يتطور، وثم أدوية جديدة، ثم حاجات عنا منهم في تونس، وحاجات إن شاء الله تجيونا لتونس. أما زيادة حتى الأدوية القدم مازالوا إفيكاس، معناها تو مثلا نحن عنا اللي باش تضحك عليا كنقول لك، أما عنا اللي نسميوه البوليس اللي يعرف على المرض باش ما يهيجش، اللي هو التاكينيل، معناها تريتمون دو سون، هذايا دواء نعطيوه لأي مريضة عندها اللوبوس، خاطر هو دواء يحسن من الإجابة المناعية نتاع الدم، سي ان ميمو مودولاتور، ودونك يتعافى مهما كان المرض.
0: أي نوع من الأمراض؟ أي نوع؟
1: لوبوس، أي نوع من أعراض اللوبوس، مريضة عندها ذئبة الحمراء،
0: أيوه،
1: باش تاخذ بلاكينيل كيلكو سوا لي سيمتوم اللي عندها، على خاطر هو المرض هذا الدواء هذا يساعدنا ان نسيطروا على المرض وعلى اعراضه. تبقى في حالات اخرى مثلا في التهابات، نجم تكون فما مثلا كما التهاب المفاصل، نجم نستوجبوا انه نعطيو دي كورتيكويد، فما التهابات الاعصاب ولا الكلى، مع الكورتيكويد نزيدوا لازم نيوروسبريسور، ادويه مضاده للمناعه، معناها كل حاله وشنو هو تستوجب أنا نعطيها دواء، كل حالة قديش كمية الدواء اللي نعطيها وقديش مدة الدواء، معناها راهو هذوما الحاجات حسب المريض وحسب الحالة اللي عنده، حسب الالتهاب اللي عنده، خاطر ساعات حتى كي تحل فيسبوك تلقاهم يتناقشوا إن عطاوني كذا، إن عطاوني كذا، ويقولها لا وراه كذا ما والمنيش، مش معناها الدواء ما والمكش أنت كيكو مش باش يوالم مريض آخر، معناها كل حد وشنو الدواء اللي لازمه في الفترة هذيك بالذات للالتهاب هذيك بالذات.
0: واضح. طبعا مدى فاعلية هذه الأدوية وأيضا تأثيراتها الجانبية إذا كان فيها تأثيرات.
1: شوف ما فماش حتى دواء ما فيهش تأثيرات جانبية، هو حتى باراسيتامول الدواء اللي يعطيوه على وجع الراس عنده تأثيرات جانبية. أما احنا بما نقولوا ثم ميزان نوزنوا بين الدواء قداش باش ينفعنا وقداش باش يضرنا، واللي نعرفوه اللي مادام وصلنا اعطينا الدواء في كل منفعة اللي نتاعو اكثر بكثير من المضر نتاعو، ما فما حتى ما يضرش، حتى الحشيش اللي نغليوهم ونشربوهم راهو فيهم ضرة ينفعوا اما بدا ينجم يضروا. دونك احنا ديما في كل حاله باش نوزنوا شنو باش نربح انا كي نعطي الدواء هذاك، شنو باش يربح المريض كي ياخذ الدواء هذاك، وشنو هو لو ريسك اللي باش يصير له انه كيف ياخذ الدواء. وكما قلت لك الحمد لله معناها هذا مرض من الامراض اللي نجموا نسيطروا عليه، هذو عباد اللي يتمكنوا انهم يعيشوا حياه عاديه، خاطر قبل وجود معناها قبل ما يعرف الطب الادويه نتاعو يمكن كانوا فما برشا يوليو حالات صعيبه وحالات ما نجموش نسيطروا عليها. اما الحمد لله معناها اللي راهو فيه توا مع الادويه الجديده ومع التقنيات العلاجيه الجديده، العباد نجم تعيش حياه عاديه، تتعرف تجيب صغارها تعيش حياتها كما اي انسان عادي، معناها ما تقعدش تخمم على غدوه. الحمد لله هذه حاجه تفرح، على خاطر انا كما قلت لك هذوما فيهم عامل هرموني المرض هذا ينجم يهيجم على الحبيله اللي قبل نون لوطون، معناها اللي كانوا قبل يخافوا برشا من الحبيله يقولها لا سايب عليك المرض يهيجلك، لا احنا توا نجموا امان اتاهم ان غوسيس نتبعوا المريضه حبيله كامله وتجيب صغيرها لبيت وتفرح وكل شيء، اللي هي حاجه اكسترودينير الحمد لله يا ربي. معناها
0: الحمد لله انه مهم جدا تطوير المستجدات الأدوية، تكون فما ديما أدوية متطورة وكم يكون فما متابعة للأمراض المستجدة، وهذا طبعا مهم جدا. وتقريبا الأدوية هذه متوفرة دكتورة في أمراض المناعة الذاتية في تونس؟
1: فما برشا أدوية متوفرة، فما أدوية موجودة في السبيطارات، فما أدوية اللي نطلبوها على الاثنان معناها، فما أدوية اللي نستنيه وإن شاء الله إنها الدولة تجيبهم لنا، معناها اللي توا قاعدين في الدراسات العلمية أثبتوا نجاعتهم البرا في فرنسا في أمريكا أثبتوا النجاعة.
0: أدوية خاصة أدوية ماذا في أي أمراض المناعة الذاتية؟
1: هذوما فيهم الكل خاصة لوبوس، أنا نحكي على لوبوس على خاطر أكثر مرض معروف وأكثر مرض منتشر في تونس معناها. في فما أدوية اللي توا جديدة وإن شاء الله جينا معناها، هو أكيد باش تجي خاطر كيما الأدوية الأخرين اللي ما كانوش بعد إن شاء الله ديما معناها عنا أمل كبيرة اللي يصدم في تونس قاعد يتحسن قاعد يتطور، وإن شاء الله مردود ديما يكون خير للمرضى نتاعنا.
0: مهم جدا هذا هو، يعني نطمنوا الناس انه امراض المناعه الذاتيه يعني ما عادش تمثل خطر ولا اشكاليات، خاصه اذا يكون فما متابعه ويكون فما علاج الادويه اللي قد تقدموهم بصفتكم طبعا اختصاصكم. فرصه معك ايضا للحديث على الجمعيه التونسيه للطب الباطني، اكيد لديكم برنامج على مدى السنه، نحكي شويه على هذه الجمعيه.
1: الجمعية التونسية للطب الباطني هي جمعية علمية معناها أبيتمون لوكراتيف، معناها موجهة خاصة للأطباء الاختصاص في الطب الباطني، معناها نعمل منتديات دي كونغري أيام علمية إلى آخره. وزيدا كيف كيف عندنا جمعية السيوف في الجمعية التونسية للطب الباطني، عندنا لجنة التثقيف العلاجي اللي الهدف منها إن نقربوا للمريض، إن نحاولوا المرضى نفسروا لهم نقربوا لهم المعلومة معناها شنو مرضهم كيفاش يتعاملوا معاه شنو أدوياتهم الحالات الخاصة كما الحبيلة كما الرضاعة كما رمضان، المعلومة نحاولوا نقربوها بطرق متعددة، مثلا نظمنا أيام مفتوحة، نظمنا برشا أيام مفتوحة للليبيس، نظمنا أيام مفتوحة حتى لأمراض المناعة الذاتية والالتهابات المزمنة اللي كان في جان في سنة 2025، نظموا زادة ملتقيات دي ويبينار معناها على الانترنت اللي المرضى ينجموا يدخلوا عليها ويسمعونا، ونظمناهم كانوا بصفة دورية كل نهار حد مع مرة ثلاثة مرة في الشهر كل مرة نختار موضوع نحكيه عليه والمريض اللي يحس روحه انتراسي ينضم لنا ويصرح الأسئلة نتاعه ونجاوبه. الهدف منها ان كما قلت لك معناها قد ما المريض يفهم مرضه قد ما يعرف كيفاش يتعامل معه قد ما احنا مع بعضنا نمشوا في العلاج، على خاطر العلاج ماهوش طبيب يكتب في دواء اكهو، هو مريض فاهم مرضه، مريض فاهم دواءه، مريض عارف كيفاش يتعامل مع مرضه، على خاطر هو مريض يلزم يتعايش مع المرض نتاعو باش ينجم يعالج روحه، على خاطر انا وحدي ما نجمش نداوي هكاك معناها نعطي دواء وكان المريض مش مقتنع به ماهوش باش يشربوا في وقته، ماهوش باش يجيني، ماهوش باش يعمل مواعيد باش يجي في المواعيد نتاعو، وحتى كان يجي نجم يعملش تحاليل لازمه. هو انا نقول لهم كيما الاشتراك في عمليه العلاج، معناها احنا مع بعضنا لازم المريض يتشارك معايا انا في كل شيء باش نجموا مع بعضنا نسيطروا على المرض وما يهيجش وما نوصلوش لحالات صعيبه وحالات اللي تعب في العلاج.
0: مهم جدا. هي طبعا قلت لي جمعية تونسية للطب الباطني عندكم صفحة خاصة طبعا في قنوات التواصل الاجتماعي وكما قلت انت بالنسبة لأمراض المناعة الذاتية منتشرة في تونس.
1: نعم
0: بالنسبة لأمراض المناعة الذاتية منتشرة برشا في تونس.
1: هي تسمى أمراض نادرة نوعا ما، ما موجودة في تونس، معناها باللي هو لمحالة معناها موجودة، أما الناس اللي ما تعرفهاش برشا معناها وديوغ احنا أكثر التفاعلات نتاعنا هكا على التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي وكل نحب نوصل المعلومة حتى للعباد اللي ما تعرفش المرضى، على خاطر أكثر حاجة يقولوها لنا المرضى نتاعنا عائلتي مش فاهميني، على خاطر برشا عباد ما يعرفوهمش. تو انا كنقول لك جوغرين ولا نقول لك سكليرودرمي ولا نقول لك ساركويدوز ولا معناها اسم ينجم يعمل لك حتى شيء، ما يجيش بالك اللي هذاك مرض هذاك التهاب اللي ياثر على جوده الحياه نتاع المريض. راهو معناها تصور انت مريض يبدا نهار كامل 24 ساعه موجوع بنفاصل ولا متقلق ولا عنده فشله، معناها هذوما مرضى ليك الفشله والتعب حاله الارهاق المزمن من اعراض الامراض هذه. معناها ساعات تقول لك لا يخيبوني نكذب ولا يخيبوني نمثل ولا انا كليري، الغيط مزمن هو عرض من اعراض المرض هذا، واني العائله والاصحاب ورجلها وصحبتها الكل يلزمهم يفهموا اللي هذاك من اعراض المرض واللي هذاك حاجه موجوده وحاجه مزمنه واللي يلزمهم يحاولوا معها باش تلقى كيفاش تتعايش مع الحاله المرضيه هذيك، كيفاش تلقى انيكيليبر جديد لحياتها، على خاطر معناها المرض احنا مش باش نحيوها انا باش نتعايشوا معاها، باش يدخل في الكيان نتاع المريض، باش يدخل في المريض بعد المرض. معناها هذيك اي مريض النجاح نتاعو في رحله العلاج انه يلقى اكيليبر جديد لحياته الكل مع المرض نتاعو مع الدواء نتاعو مع الريتم نتاع العيادات والتحاليل وكل شيء.
0: نعم يعطيك الصحة، شكرا لك طبعا على هذه المعطيات والمعلومات حول أمراض المناعة الذاتية، وفكرة أيضا على جمعية التونسية للطب الباطني اللي تهتم بالأمراض المناعة الذاتية. شكرا لك رئيسة لجنة التثقيف العلاجي بجمعية التونسية للطب الباطني إيناس صعب، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: ضيف البرنامج.
1: أهلا وسهلا وصديقانا في برنامج ثقافتنا الصحية. ضيفة البرنامج اليوم الدكتورة سمية المنصوري، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وطبعا حاضرة معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: مرحبا بك.
1: مرحبا بك على موجات الثقافية. طبعا حبينا معك نحكيه على البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وعافينا وعافيكم الله. وطبعا السرطان بمختلف أنواعه في ارتفاع في تونس حسب الإحصائيات الأخيرة.
2: هو صحيح مرض السرطان قاعد يزيد من العام العام، وذي المشكلة على المستوى الوطني حتى على المستوى العالمي.
1: نعم.
2: أمراض السرطانية هي تندرج ضمن الأمراض الغير سارية، وذلك يرجع أول حاجة إن تغير نمط العيش اللي قاعدين نشوفه فيه، كما التدخين، كما التغذية الغير السليمة، ركود البدني. دونك فما برشا عوامل هي اللي خليت الأمراض غير سارية تزيد كومخي السرطان. بالنسبة للسرطان، فما سرطانات قابلة للتقصي ونجمو أن نتفاديوهم، كما سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، سرطان القولون. هذوما أهم السرطانات اللي احنا وزارة الصحة حاطت فيهم استراتيجيات وطنية اللي نجمو احنا نتفاديوهم بالوقاية. كان نشوفوا سرطان الثدي هو أول سرطان عند المرأة سنة 2025، يعني آخر أرقام سجلنا حوالي 4400 حالة جديدة. أرقام قاعدة تزيد، وذي يرجع حتى الأهمية للتقصي، خاطر قاعدين نقوم بخدمة كبيرة في الخط الأول على تقصي سرطان الثدي. والاستراتيجية هي سهلة، راهي ماهيش صعيبة. كما احنا تو نسمع فينا فيها فرصة باش كل مرة تفقد روحها، وذي بها كل مرة تفقد روحها مرة في الشهر بعد الغسلة ما فيها باس، تقوم بالفحص الذاتي للثدي. أي تغير على شكل الثدي، وإلا مش إفرازات، وإلا مش كتلة في الثدي، تمشي تقوم بالفحص السريري للثدي. أو فين نقوم به الفحص هذا؟ في الخط الأول، في المستوصفات عن القابلات الخط الأول، برك الله عليهم ونعملوا عليهم في التقصي. ما فيها بس كيما تهز ولدها يعمل الفاكسة، تمشي تعدي، ما فيها بس تفقد روحها. ماذا بها مرة في العام تقوم بالفحص السريري للثدي من طرف القابلة. إذا
1: نعم.
2: كان باش تلقى كتلة، وقتها يقع توجيهها القسم الأشعة باش تقوم بالماموغرافيا. كما في الشهر أكتوبر الوردي، كنا على بالك كلنا نسمعوه شهر أكتوبر الوردي هو شهر تقصي سرطان الثدي.
1: نعم.
2: مش كان في الشهر هذايا على كامل السنة،
1: على كامل السنة
2: موجودين في مراكز الرعاية الصحة الأساسية، وحتى في المراكز الراجعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، القابلات متكونين وقاعدين يقوموا بخدمة كبيرة في الفحص السريري للثدي. دونك كل امرأة هذه الفرصة باش تدعوها باش تقوم تفقد روحها، باش حتى كي نثقوا به احنا السرطان في مرحلة أولى، وقتها نتجنبوا استئصال الثدي، نتجنبوا العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة.
1: نعم طبعا الحملة الوطنية هي بصدد استهداف معدل 200 مرأة يوميا على مستوى كل جهة، ليرتفع العدد إلى 400 امرأة في الأيام التحسيسية التي تعرف أكثر من نشاط ورشات عمل.
2: هو بطبيعة الحال احنا قاعدين نقوم، وما نجموش ان نحطوا احنا رقم، احنا ماذا بينا قد ما نقوم بتقصي قد ما يكون به، احنا ما نتفاجعوش من الارقام اللي قاعدين نلقاو فيها، على قد ما نحبوا ان نفقوا به في الورم في مرحلة اولى. يعني لقينا اربع حالات قاعدة تزيد، مش خاطر السيح المرض قاعد يزيد من سنة الى سنة، ذي حتى على المستوى العالمي التغير هذي، مش كان احنا على المستوى الوطني. اما احنا الهدف متاعنا الرئيسي هو نفقوا به في مرحلة اولى، وقت المرأة تتجنب العلاج الصعيب اللوغ عليها هو استئصال الثدي والعلاج الكيميائي، والنجر حتى ان نفيق به المرأة في المرض في مرحلة اولى، وقتها يقع نحيو النوديول والشفاء نجم نوصل 100%. ما ننساوش سرطان عنق الرحم، اللي هو صحيح الارقام بالنسبة لسرطان عنق الرحم 2025 سجلنا حوالي 400 حالة، صحيح ماهوش رقم ماهوش عالي برشا، اما للاسف قاعدين نقاو فيهم 50% في مرحله متقدمه. دونك هذه فرصه باش كل مراه كيما تفقد الثدي نتاعها، تفقد العنق الرحم، لانه سرطان عنق الرحم راه نجمو نتفاداوه. وذاك كيفاش؟ ان كل مراه بعد 30 سنه تعقد روحها وتقوم بمسحة عنق الرحم. وتوا حاليا احنا وزارة الصحة دعمت البرنامج هذا بإدراج تحليل فيروس الحليم البشري اللي هو اللوجو، ما عادش اللوجو حتى على التغير نتاع الخلايا، وين اللوجو على الفيروس اللي هو يجي في المرحلة ما قبل السرطانية. وتوا احنا في على كامل الجمهورية عندنا مخابر توا يزلك حتى دعمتهم وزارة الصحة ب لي زوتومات دو بي سي ار دو او دي بيش، يعني اللي هما يلوجوا على الفيروس مرحلة أولى. هذه فرصة نسيس مؤسسة عندنا في شارني كول موجود المخبر نتاع شارني كول نتاع الفيروسات، عايزة عثمانة فرحة حشد سوسة صفاقس ونستير، دونك فما والتحليل راهو متوفر ونأكدوا لو التحليل راهو مجاني. دونك هذه فما فرصة يسمعوا فينا يتفقدوا رواحهم يتفقدوا عنق الرحم، وقتها اذا كان نثقوا به كما قلت لكم الا المرض في مرحله المرحله الاولى وقت الشفاء راهو اكد راهو نجم نوصل 100%. ما نساوش سرطان القولون هو من السرطان كيف الارقام نتاعو قاعده راهي تزيد للاسف من عام لعام، وهي مرتبط ارتباط كبير بالتغذيه، لانه التغذيه الغنيه اللي بالشحوم والدهنيات وخاصه اللحوم المتحولة اللي يقول اليوم ترانسفورمي هما كيف كيف سبب رئيسي ومن الأسباب ظهور سرطان القولون. كيف كيف فما تحليل هو سهل برشا اللي هو كل مرأة ولا كل راجل بعد 50 سنة ينجم يقوم به، ونلوجوا على البحث عن الدم في البراز، الدم اللي احنا ما نشوفهوش بالعين المجردة اللي هو منين يجي من السلالة الموجودة في المسارن اللي هي قاعدة تنزل بشوية بشوية، وذلك هو الدم اللوجو عليه، لأنه سرطان عنق الرحم هو هو صامت ما فيهوش أعراض. دونك يبدأ السوار ناتيغول دو لا مالادي نتاعو تبدأ بسلالة، والسلالة هذيك بشوية بشوية تقعد بشوية بشوية تكبر وتزيد وتنجم تولي سرطان بعد 10 سنين. دونك هنا عندنا نجم نقوموا بالتقصي في المرحلة الأولى والشفاء، نأكد أنه إذا كان لقى مرحلة البوليب يقع استئصال السلالة هذه، وبعد كأنه ما عنده حد شيء يولي لقي غيزون 100%. دونك هذه نشكرك أنا على الدعوة باش نحكي على أهمية التقصي. راهو نجمو فما سرطانات اللي احنا كما قلت لك نجمو نثقوا بهم، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، وسرطان القولون. ما ننساوش سرطان الرئة اللي هو كيف كيف قاعد يزيد من عام لعام. توا في آخر إحصائيات سجلنا حوالي 3000 حالة سرطان الرئة و 1900 حالة وفاة، وهذا مرتبط بالارتباط كبير بالتدخين. دونك الوقاية نتاعو هو الإقلاع عن التدخين.
1: نعم واضح دكتورة أنه طبعا اهتمامكم بمختلف أنواع السرطان في تونس، وركزنا على سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، وأيضا سرطان القولون، وسرطان الرئة عافانا وعافاكم الله. وكلها طبعا كما قلت كما متطورة في تونس موجودة أيضا بكثرة في العالم ككل، ولكن بالنسبة للوعي في تونس على مستوى الوعي لدى النساء ولا حتى للرجال في الكشف المبكر حول السرطانات وانواع السرطان.
2: هو بالنسبه للنقطه نتاع الوعي لاحظت تو مثال بالنسبه لسرطان الثدي السنوات الاخيره تحسوا فما وعي مقارنه بسنوات الماضية، على خاطر لو كان حتى احنا في شهر اكتوبر الوادي كيقوموا بحملات تحسيسية، ولا يجي نمبر كبير متاع نساء يحبوا يتفقدوا رواحهم ويقعدوا يستناوا ويشدوا الصف ويقولك جي حب نعمل انا حب نتفقد روحي، اللي هو ما كانش قبل كانت المرأة فما شوية خوف فما شوية حشمة. فهو الحق ان نقول شهر اكتوبر الوردي يعني ما هي فرصة مش لا حتى للتقصي للوعي باش نوصلوا المعلومة للنساء انه هو سرطان الثدي رانا نجمو نتفقدوا رواحنا ونجمو.
1: نعم دكتورة سمية
2: وي
1: تفضل. اي خاطر قطع الخط قليل
2: على خاطر السرطان ما نصورش كل واحد نصور في عائلته عنده شكون بالسرطان، وشوف انت نفسي على المرأة على
1: نعم
2: كيف تكتب بعضها.
1: دكتورة سمية
2: وي
1: الخط شوية كنت غير مكانك
2: اسمع فيا هكا
1: اي تو نسمع فيك تفضل.
2: يعني حبيت نقولك يعني اهميه الوقايه، كل واحد راه مرض عنده شكون عاد في العائله ولا حد في الخدمه دونك مرض دونك ماذا بينا نحن نتفقدوا واحنا باش نجموا نقدروا احنا خاصه المراه هي العرسه بتاع الدار كيف لا قدر الله تمرض الدنيا كلها صحيح. تدخل بعضها دونك ماذا بها المراه هي تقفل روحها وهي تفقد روحها كيما تفقد صغيراتها كيما تخدم على روحها كيما خاطر هي هي الوحيده اللي تنجم تنقذ روحها بالوعي او الحاجه وتفقد روحها وبالتقصي.
1: نعم مهم جدا. طبعا البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مازال متواصل وأكيد أنه موجود على صفحات قنوات التواصل الاجتماعي وأيضا كما قلت هناك عدة مراكز والتقصي يكون مجاني في المستشفيات. أي
2: بالطبع الحاجة نأكد عليها أنه راهو التقصي المراكز تفقد روحها راهو التقصي مجاني حتى التحليل البحث على اليوم حالي من بجهة الرحم رأو مجاني ونقر رحم رأي مجانية والتحليل
1: الصوت سياذي نوعا ما. تفضل دكتورة سمية. دكتورة سمية
2: وي معاك.
1: اي الصوت اي كنا تحدثوا على مجانيه
2: اي على المجانيه اثنين اكد انه راهو التحليل تحليل مجاني والفحص باش يكون مجاني وهذه فرصه باش احنا نتفقدوا رواحنا ونخموا في رواحنا شويه على خاطر الصحه حق ما يعوض حتى حاجه واذا كان احنا البرنامج الوطني تحت شرطه الصحه توفر لك امكانيات باش المراه تفقد روحها دونك هذا يقعد توا دور المرأة يجب يكون فما وعي باش يتفقدوا رواحهم ويقوموا بالتحليل وما نساوش الراجل كما قلت لك الراجل حتى سرطان الكولون كيف فما نسبة كبيرة من يعني تمس الرجال سرطان الكولون هو ثاني سرطان عند المرأة وثالث سرطان عند الرجل يعني الراجل كما المرأة كما الراجل سرطان الكولون نجموا نتفقدوا رواحنا بالقيام بالتحليل بالبحث عن الدم بالبراز اللي هو متوفر في مراكز الرعاية الصحية الأساسية.
1: وأيضا سرطان الرئة نفس الشيء. دكتورة سمية
2: سامحني ولا ما سمعت
1: يعني قلت لك وأيضا كيف بالنسبة سرطان الرئة بالنسبة للنساء والرجال
2: خطر سرطان الرئة عندنا برنامج وطني للتدخين عنده بعديد العيادات المجاني الإقلاع عن التدخين يتوفر إدارة الرعاية الصحية تحت إشراف وزارة الصحة لي سيبستونس نيكوتينيك اللي هما باش يعاونوا اللي يحب يقوم بالإقلاع عن التدخين فما مراكز إقلاع عن التدخين اللي موجودين في كامل ولايات الجمهورية دونك باش يعاونوا اللي يحب يبطل التدخين ينجم يعاونوا.
1: نعم نعم مهم جدا هذا البرنامج الوطني لمكافحة السرطان أنواع السرطان وقدمنا معك فكرة على عدد من الأحصائيات بالنسبة لأمراض السرطان عافانا وعافيكم الله وطرق التقصي المبكر وأيضا حتى على مستوى العلاج هناك تطور على مستوى العلاج. على كل نتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتورة سمية منصوري المنسقة العمل البرنامج الوطني لمكافحة السرطان عافنا وعافيكم الله. نسمع نغم نعود.

0: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
1: أهلا وسهلا مستمعينا الأوفياء في حلقة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية. تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن يتواصل المشوار معكم كل أسبوع، نحكيه على الوضع البيئي في عديد الجهات، ونحكيه على كل المستجدات والتطورات فيما يخص الشأن الإيكولوجي والبيئي. كالعادة نبدأ معكم، مرحبا بكم، من قدامك خو وصال كسراوي متواصلين معكم في الثقافة الإيكولوجية بعد الفاصل.

0: رجعناكم من جديد، تحية لكم مجددا، تحية لكل من التحق بنا حاليا. اليوم اختنا مش حكيو مع أستاذ وناشط إعلامي وناشط أيضا في المجتمع المدني في جهة تكلسة، وباش ناخذ الوضع البيئي في تكلسة بالتحديد، خاصة أنه فما عديد المشاكل وعديد الزيارات الميدانية مع الأستاذ والناشط في المجتمع المدني الأستاذ كمال بريك. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة.
1: اهلا اسلام، مرحبا بكم توانسه كل.
0: مرحبا بك
1: استاذ تعليم ثانوي كمال بريك، ناشط في المجتمع المدني، يعني في منطقه ريفيه تكون المنطقه بيئيه، منطقه للسياحه البيئيه في النابل كل وفي تونس وفي المتوسط، يعني منطقه بين تكلسة الهواريه، منطقه السياحه البيئيه المستقبليه، السياحة الخضراء، السياحة النظيفة، في مرس الأمراء اللي دخلوا المتنفذين وقضاوا على الغابات، نكلوا بالطبيعة، سكروا الأودية والزرزور وغيروا، ثم عملوا أبراج على حساب الطبيعة والحساب البحر والشط، وسكرونا الملك العمومي البحري واستولوا عليه، وذي وخاصة الاعتداء وتقليع الطاقة واجتثاثها، الطاقة ذي شجرة معمرة أكثر من 2000 سنة، يعني وقع اجتثاثها والتنكيل بتكلسة ذي في مرسى الأمراء. نفس الشيء بالنسبة للمنقع، بحر المنقع للناس اللي تعرفوا، اللي هو شط عالمي، جبال كيف اللي نتحدثوا للناس اللي تعرف أن 400 هكتار تقريبا الجبال، الملك العمومي هو 188 هكتار، والباقي يعني الدولة تملك تقريبا نصف المساحة في المنقع، لكن للأسف الناس تقسم، عملتها أنوامر الكل، اعتدت على الغابات، على الحجارة القديمة، على كل حتى الحجارة البركانية، وناس هذوما اجتثوا الغابة وطلعوا السمان وطلعوا الحيوت وقسموها، الجبل قسموه واعتدوا على الملك العمومي البحري، وغلقوا حتى الطرقات العمومية اللي تدخل، يعني سكرها وما عادش نجموا ندخلوا للمنقع بحرية. نفس الشيء رأس الفرتاس، وعنا شط كذلك متميز محاذي للمنقع وشط رأس الفرتاس، واد العبيد كذلك، هي منطقة بيئية، هي منطقة يعني لها خصوصية بيومناخية، خصوصية يعني الشط متاعها والواد متاعها والغابات متاعها وأثارها اللي تحت الأرض الرومانية، والأثار اللي فوق الأرض اللي هي الباتريموان كولونيال. نفس الشيء هذا الوضع متاعنا الحالي في تكلسة على سواحلنا وشطوطنا، نفس الشيء القرى كذلك، عندنا يعني لونار في التوى 3 سنين، مشروع لونار في 5 قرى الكبرى 3 سنين، ومازلنا التو ما تمش الربط بالتطهير، ونفس كذلك يعني بقات قرى كلها مكسرة، كلها من لم يقع إعادة تبليتها. هذه الوضع البيئي العام في تكلسة.
0: بالنسبة للمجتمع المدني وللناشطين في المجال البيئي في تكلسة، شو قاعدين يعملوا بالضبط لمجابهة هذه الأوضاع اللي ما يشبهها واللي ما ترضيش مع المتساكنين وأهالي الجهة؟
1: بالنسبة لنا نحن، أنا والدكتور جميل الحجري وسي عبد القادر بوذينا ومجموعة من النشطاء المجتمع المدني أو المواطني، يعني تحركنا في كل الاتجاهات، شكينا لوزارة البيئة يعني مدة 5 سنوات، يعني شكينا لوزارة البيئة، شكينا للفلاحة، شكينا للغابات، شكينا للأبال حماية الشواطئ، الشكايات هناك كذلك، شكايات القضاء في الإعلام، خرجنا برشا في الإعلام، لكن للأسف إلى الآن لم يتغير شيئا.
0: طيب، هل هناك مبادرات؟ هل هناك تقديم حلول؟ هل هناك تقديم مشاريع ربما للتحسين من الوضع؟
1: يعني الناس اللي تبني على حساب الأراضي الدولية وتبني وتعلي وتبني، شنو الحل؟ يعني الحل أنا نمنعهم، وأن الأراضي هذه المحروقة نعاود نزرعها ونعاود نشجرها، ما هي الحلول؟ حلول أنك تجي واليوم وتعاود الحياة إلى بورترانس، وترجع الأودية إلى مجاريها وترجع الطاقة وترجع الغابة وسك ويحلونا ويحلوا البحر. ناس ما عادش عندها اليوم ولت كأنها شطوط معناها وبحار وجبال خاصة ويحطوا عليها ممنوع المرور ممنوع الدخول يعني. واليوم خايفين بطبيعة من الحرائق وغيرها. ما زالت التاكسوات موجودة في الجبال وتدمر الغابة وتدمر البيئة وتدمر الآثار وتدمر تاريخنا.
0: سي كمال بريك، وأنت ناشط في المجتمع المدني، حدثنا كيف كانت تكلسة قبل الوضع البيئي اللي ولا بالوضع ذي خايب؟
1: شنو كان؟ كانت المنطقة الغربية، هذه المنطقة الغربية المنطقة الكامنة يعني منطقة الريادة، تعتبر في نابلي منطقة الريادة، تسمى برازيل، هي برازيل، برازيل وطن قبلي، برازيل تونس. يعني المنطقة كانت منطقة طبيعية، كانت منطقة يعني جميلة جدا، تكلسة الخضراء، الأرض الخضراء، يعني اليوم أصبحت هي ملاذ وأصبحت معناها مدمرة عن طريق البناءات. ما كانش المنقع، يعني ما كانش المنقع ناس تبني فيه، وذاك 2018 يعني المواطنين من كل أصقاع العالم كانوا يجوا ويزوروها، وكان ثم حرية متاع تنقل، وكان ثم غابات طبيعة والغابات المتوسطية الكليل والزعتر اليوم الكل قضوا عليه. يعني ما كانتش هذية، يعني تشوف الصور الجميلة كانت في بور فرانس مرسى الأمراء كانت نفس الشيء، غابات خضراء، وكانت الناس كانت تمشي وتبقى تحت الغابة وتمشي تدخل للبحر وبعد ترتاح وتمشي. يعني الناس كانت تتمتع بغاباتها وتتمتع بالأشجار وتتمتع بالظل وتتمتع بالخيرات وبالماء متاعها كذلك، حتى الماء وقع تلويثة وتمليحة. كان عنا بير حلو اليوم فكوه وأصبح يعني تملح ودخل ودخلوا الملوحة. بالتالي واد العبيد نفس الشيء، كانت بحار مفتوحة للناس الكل، الشعب التونسي للتوكلسية تمتع بها. اليوم ما عادش راس الفرتاس كرايب تونس، اليوم ما عرفت فرتاس ما عادش نجم ندخلوا له، اليوم سكروه، اليوم ضربوه بالسمان، اليوم كله ولا سمنت مسلح. اليوم اغلقت كل هذه الابواب، البحار وشطوطنا والغابات اللي كانت الرئه، رئه المتوسط، رئه تونس كانت تكلسه، اليوم نبكوا عليها بدموع.
0: بالنسبه للاهالي في الجهه والمتساكنين، كيفاش ولاو يتعاملوا معناتها مع الموسم الصيفي والشواطئ؟ معناتها ولاو يمشيوا لبلايص اخرى ولا كيفاش؟
1: بالنسبه للمسؤولين، يعني هذا يلزمنا نعلم الناس اللي مع الناشي اللي هي طريق المنقع 3 كيلومتر ماهوش معبد، يعني طريق، وهذا بفعل فاعل، وهذا ما لاحظوه يعني النواب اللي جاء وشافوا المنطقه اليوم ما تنجمش تدخلوا. يعني المسؤولين كيف تعاملوا؟ لا نجد يعني طريقة يعني حتى يصبح شط شعبي والناس تدخله سواء المنقع أو العبيد. يعني الطريق الوحيد اللي سهل المعبد هو المرسى الأمراء، ما ثمش تدخلات. يعني من طرقاتنا ورتيبة شط رتيبة المعروف يعني في نابل الكل في تونس 3 كيلومتر تقريبا نفس الشيء، يعني لم لا لا لا تاريخ غير معبد، تاريخ غير معبد. وهذيش معنى الغابة، وإحنا خوفنا كذلك أن هناك تمدد للبناءات سواء في رتيبة شط رتيبة على الغابات رتيبة، هناك تمدد على حساب الطبيعة وعلى حساب البيئة في رتيبة تكلفة كذلك.
0: سي كمال بريك، وأنت ناشط في المجتمع المدني، ما هي الطلبات محددة؟
1: ما نستلبين إحنا من أكثر من تطبيق القانون، الغابات ولابال والكل الدولة التونسية، وما اليوم ما رفعتش المظلمة على بور فرانس، على مازالت بناءات بدون رخصة، على ما تمش تنفيذ وتهديم هذه البناءات المخلة للقانون وللطبيعة. هذا يشتالبين احنا، ما نشتالبين حاجة فوق القانون. نفس الشيء والغابات تتدخل بس ما تقلعش، والملك العمومي كيف الشاطئ ايه اليوم مش معقول راس فرتاس يتسكروه ونقطعوا أرزاق متاع 10 ولا 15 صياد من دولة راس الفرتاس، واليوم ناس تفرج فيه. اليوم سكروا الغابة وسكر عليهم الطريق، واليوم لا تدخل لحماية مدنية، وأصبح ملكية فردية إذا طبق القانون. اليوم مش معقول تأخذ أرض ضعيفة القيمة، اليوم تأخذ لنا منطقة استراتيجية سياحية بيئية ما نشتلبي لأختي أكثر من هذا.
0: القضاء هو اللي يحكم،
1: تدخل في القضاء.
0: نعم به. لو كان نعطيك كلمة الختام، شنو الرسالة اللي توجهها نختم معك؟
1: الرسالة خليتها كلسة تعيش، خليتها كلسة تتحرر بيئيا، خليتها كلسة تتقدم على مستوى حرية التنقل، كلها ملكيات عمومية للشعب التونسي.
0: واضح.
1: حبوه حر ويجي تاكلته حر وتصبح تاكلته وجهة سياحية بيئية، وسوف بتبيع الاستثمار في السياحة البيئية والطاقات البديلة وفي الفلاحة أساسا.
0: واضح.
1: ومنش يغير وجهة تاكلته وجهة تونس.
0: شكرا لك سي كمال بريك، النشط في المجتمع المدني وأستاذ التعليم الثانوي. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله يكون صوتك وصل فيما يخص تاكلته من ولاية نابل. شكرا لك، راجعين بعد قليل.

رجعناكم من جديد، تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، متواصلين معكم في برنامج الثقافة الإيكولوجية. إذن في الجزء الثاني من حصتنا اختنا باش نحكي لكم على السلحفات البحرية، خاصة أنه فما بعض النصائح نشرتهم جمعية تونسيا معناتها للعلوم تهتم بالمجال، خاصة التنوع البيولوجي البحري. تقول لك إذا لقيت سلحفاة بحرية عالقة في شبكة أو خيط صيد أو أي مخلفات بلاستيكية، حافظ على الهدوء، حاول ما تزيدش توترها، كيف كيف قص أو فك الشبكة برفق خاصة حول الرقبة والزعانف، حاول تكون لطيف في العملية باش ما تزيدش تسبلها جروح أعمق، أو إذا كان فما أجزاء من الشبكة أو الخيط مغروسة في الجلد ما تحاولش تنحيها بالقوة لأنك تنجم تزيد الوضع سوء، ما تجرهش بقوة خاطر الشبكة تنجم تكون داخلة في الجلد أو ملفوفة حول الأطراف، تعامل معها بحذر خاصة من جهة الفم لأنها تنجم تعض إذا كان حست بالخطر، تأكد أنه زعانفها تتحرك وتحل في عينيها وهذا علامة من علامات التنفس، وإذا كانت السلحفاة حية معناتها بالعلامات هذو ما تنجم تعرفها أنها تتنفس وأنه الزعانف تتحرك وأنها نشيطة ما فيهاش إصابات ظاهرة، وبعد ما تتحرر بالكامل تنجم ترجعها للبحر برفق في مكان آمن بعيد عن الناس والقوارب. تنجم زادة كيف كيف إذا كانت ضعيفة مصابة بجروح عميقة أو ما تتحركش بشكل طبيعي ما ترجعهاش مباشرة للبحر خاطر تنجم تغرق وتموت، ولكن يمكن الاتصال فورا بالحرس الوطني البحري على الرقم 194 وبمركز إنقاذ السلاحف البحرية التابع للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. تنجموا تتصلوا أيضا بالجمعية التونسية للعلوم التشاركية تونسيا عبر مجموعاتها في الفيسبوك، وهما يقوموا بالتنسيق للقيام باللازم لإسعاف السلحفات وتلقي العلاج اللازم. في فصل الصيف درجات الحرارة تكون عالية في بلادنا، وبذلك لازمها تكون في مكان هادئ وفيه ظل وتغطي جسمها معناتها بمكان فيه ظل، والناس زادة كيف كيف نستحفظ على رواحنا بما أنه الطقس سخون وهو موسم الصيف اللي الناس كل تمشي فيه للبحورات، إذا نستحفظوا على السلاحف البحرية في تونس مثل السلحفات ضخمة الرأس وهي أحسن الأنواع وأكثرها وجودا في تونس ومحمية قانونيا، ومساعدتها والمحافظة عليها مسؤولية الجميع. نحكيه أيضا على موضوع آخر مهم جدا في بحوراتنا في تونس، خاصة كي كل مرة نشوفه في قرش في البحر تبدأ الإشاعات والخوف وكأنه حدث استثنائي، في حين أنه البحر الأبيض المتوسط هو الموطن الطبيعي لعشرات أنواع القروش وتوانسة من أجيال وأجيال يعرفوا ويستهلكوا بعض الأنواع منها في أطباق تقليدية معروفة كما كوشة مصلي كعبر كفتة مقرونة تاجين باني كمونية حوت، إذ ما الكل يتيبوا بأنواع من القرش، ولكن الأهم من هذا أنه ما فماش حالات موثقة لتفاعل سلبي أو هجمات قاتلة أو حوادث خطيرة بسبب القروش، وهذا مجرد معناتها إشاعات، لكن الحقيقة العلمية أنه فما 53% من أنواع القروش والشفنين الأسماك الغضروفية في البحر الأبيض المتوسط مهددة بالانقراض حسب تقييمات منظمات دولية وجمعيات وباحثين، إذن يخلي المتوسط من أكثر البحار في العالم خطورة على هذه الأنواع، ومن أهم الأسباب الرئيسية هو الإنسان والصيد المفرط والصيد العرضي في الشباك وفقدان المواطن الطبيعي. القروش هي مفترسات عليا في السلسلة الغذائية البحرية، دورها الأساسي المحافظة على توازن المنظومات البيئية البحرية، فكي نشوفوا قرش في شط من شطوطنا ما نتفاجعوش، لو عادي جدا موجودة عديد الأنواع، ولكن نحاولوا أن نكونوا بعاد ونستحفظوا على المخزون متاعنا البحري. نختموا بخبر مهم جدا، وين المنظمة تاع الكشافة التونسية تعلن عن الشروع في تنفيذ مشروع البيئي الجديد نزرع المستقبل، هذا العنوان متاعه، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية، ويهدف المشروع الممتد على 18 شهر بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاث
رئيسية. تقريبا هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا على الاهتمام والمتابعة، إن شاء الله تكون عنا معكم موعد جديد في حصة أخرى الأسبوع القادم. إلى اللقاء، تحياتي إلى زميلتي في الإخراج إيمان سليماني، في الإعداد وتقديم وصال كسراوي. موعدنا الأسبوع القادم في الثقافة الإيكولوجية. شهية طيبة.

0: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
2: فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia, مع هشام المسعودي.
3: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في برنامج فيلوسوفيا لهذا الأسبوع. نذكر دائما بالمبدأ الأساسي الذي يعتمده برنامج فيلوسوفيا، ألا وهو وضع الإشكاليات الفلسفية في مقامها العالي ودون ترذيلها يعني، ومحاولة تبسيطها إلى المستمع الكريم لكي ينصهر داخل هذه التجربة الفكرية، ولكي يجعل من التجربة الفكرية الفلسفية جزءا من تفكيره هو. كنا استضفنا الأسبوع الفارط الأستاذة شريفة الأخوة التي ساهمت معنا في فهم أصالة التجربة الفلسفية للغزالي، وذلك انطلاقا من القراءة الفريدة والمتفردة التي قام بها الزعيم السياسي والمفكر الفلسفي الكبير الأستاذ علي بلهوان. أريد أن أشكر مرة ثانية الأستاذة شريفة الأخوة لقبولها الدعوة مرة ثانية لكي نحاول أن نغوص أغوار هذه التجربة الفلسفية وتفاصيلها. فمرحبا بك يا أستاذة.
4: شكرا أستاذي، شكرا، مرحبا بمستمعينا، وشكرا لصبرهم المرة الفارطة، وإن شاء الله يسمعونا بنفس التركيز ونفس الباسيون على فيلوزوفي في الحصة هذه.
3: نحن شاكرين فضلك. سنتطرق كما قلنا في هذه الحصة إلى داخل الكتاب، لأننا بقينا في الحصة الأولى إلى فهم العنوان، فهم كيف أن الأستاذ علي بلهوان يرى في تجربة الغزالي تجربة فكر، تجربة فكرية، ويرى أن هذه التجربة الفكرية تتمثل في النظر إلى إشكالية المعرفة كإشكالية بالفعل تطرح تساؤلا يؤرق حياة الفيلسوف. الآن سنتعرض، أتصور أننا سنتعرض إلى المعرفة. لماذا المعرفة تطرح إشكالا؟ نحن تعودنا أستاذ شريفة أن نرى أن المعرفة هي نوع واحد، خاصة بعد التجربة العلمية، بعد الثورة العلمية الكبيرة التي بيّنت لنا أو أقنعتنا بطريقة أو بأخرى أن لا وجود لمعرفة تدرك الحقيقة إلا المعرفة العلمية. كل المعارف وضروب المعرفة الأخرى هي معارف لا يمكن أن تدرك الحقيقة. إذا أردت الحقيقة وجب أن تتبع المنهج العلمي أو المنوال العلمي الذي وضعه العلم الحديث ووضعته الفلاسفة المحدثون. هنا علي بلهوان يعي جدا أنه كانت هناك ثورة علمية، كان هناك حسم داخل هذه الثورة بانتصار الفكر العلمي. كيف أن علي بلهوان يعتبر أن المعرفة ما زالت تطرح إشكالا؟ كيف نعرف الأشياء؟ وما هي الحقيقة التي نبتغي الوصول إليها في المعرفة ما زالت تطرح إشكالا؟ يعني أن الأمر لم يحسم بانتصار الثورة العلمية. الثورة العلمية لم تفصل المقال في مجال، في وجود نوعا واحد من المعرفة. وهنا أرى أن علي بلهوان انفتاحه إلى ضروب أخرى من المعرفة. لما نقول مشكلة المعرفة عند الغزالي، يعني أن الغزالي يذكرنا بعد الثورة العلمية أن الثورة

0: العلمية لم تحسم نهائيا إشكالية المعرفة. أن إشكالية المعرفة بالرغم من إقناعنا الفلسفات الوضعية المختلفة والعلم بتشعباته المختلفة أنه ليس المعرفة الوحيدة، لا بل بالعكس، أن المعرفة ظلت تفتح إشكالا، ظلت تطرح إشكالا ما. وهنا هذا هو أعتقد أنه التساؤل الأساسي. كما ترين أستاذة في الأجزاء الأولى من الكتاب يتطرق علي بلهوان إلى نوع من المعرفة هو النوع الذي نعرفه جيدا، ألا وهو نوع المعرفة التي تنطلق من الحس. نحن نعرف أن المعرفة المتاحة لنا على الأقل هي معرفة تنطلق من التجربة الحسية، أشياء تعطى داخل التجربة الحسية، يعني هناك طاولة، هناك كرسي، هناك كذا، وبعد ذلك انطلاقا من الحس تنطلق التجربة المعرفية، يعني أنه يقع تدريجيا التخلص أو الارتفاع بالمعرفة من معرفة حسية إلى معرفة اصطلاحية، الابستراكسيون، التجريد. عن طريق التجريد نصل إلى المصطلح. لا وجود لمعرفة يمكنها أن تتغاضى أو أن تنطلق من مجال آخر غير الحس، فوجب على المحسوسات أن توجد لكي نتمكن من معرفة الأشياء. لكن هذه المعرفة هي تدرج، هي تصاعد، هي مرحلة تجريدية يقع فيها تجريد الصور من المادة لكي نصل إلى المصطلحات. فهذه هي المعرفة، ما يمكن أن نسميها اليوم بالمعرفة الإنسانية. المعرفة الإنسانية وجب أن يكون، أن يقدم شيء في داخل مجال الحس. وهنا في هذا الكتاب يذكرنا علالة بلهوان بتجربة كانت. كانت في كتابه نقد العقل المحض، ويقول أن كانت في كتاب عقل المحض يقول أنه لا يمكن أن نعرف ما دام لم توجد أشياء داخل مجال الزمن والمكان، يعني الحس. فإذا لا توجد حس لا يمكن أن توجد معرفة. ويقول كانت في الجزء الثاني من كتابه نقد عقل المحض، يقول لا يمكن للعلم ولا المعرفة أن تتطرق إلى مشكلة الإله أو إلى مشكلة النفس خلودها من حياتها، ما دامت الإله لا وجود له، لا يوجد داخل مجال الحس. فيقول أن التساؤل العلمي أو التساؤل المعرفي لا يمكن أن يتطرق ولا يمكن أن يطرح إشكالية الإله. المشكلة الدينية، مشكلة الإله، مشكلة النفس، مشكلة خلود الكون، هذه مسائل ميتافيزيقية. لماذا نعتبرها ميتافيزيقية؟ نعتبرها ميتافيزيقية لأنها لا تستند إلى شيء في الحس. أين الإله؟ الإله ليس محسوسا، فلا يمكن للمعرفة العلمية أن تطرح هذه التساؤلات. في هذا الكتاب، في كتاب علي بلهوان حول أبو حامد الغزالي، يتعرض إلى هذه الإشكالية، ويقول أن أبو حامد الغزالي يطرح إشكالية المعرفة ويعتقد أن بالفعل هناك معرفة علمية، هناك معرفة تنطلق من الحس، لكن هذه المعرفة تبلغ الحقائق، تبلغ هو ما نسميه المعرفة العقلية، لكن هل هي المعرفة الوحيدة التي يقتصر عليها الفكر البشري؟ هل أن الفكر البشري محتوم أن يتبع هذه المعرفة؟ وهنا سؤال حاسم، لأننا متى قلنا بأن المعرفة هي هكذا أو لا تكون، يعني أننا نغلق الباب أمام أي معرفة من نوع آخر، مثلا المعرفة الفنية، المعرفة عن طريق الروايات، المعرفة عن طريق الرموز، المعرفة عن طريق الذوق، المعرفة عن طريق الإلهام، المعرفة عن طريق ضروب أخرى. فمتى قلنا بأن المعرفة هي لا يمكن أن تكون إلا حسية في منطلقها، نحسم الأمر في ضرب آخر من المعرفة. وهذا ما يطرحه علي بلهوان، الأستاذ علي بلهوان في هذا المجال، ويفصل القول، يفصل القول في أنواع المعرفة الحسية، ويحدد في كتاب هذا مفهوم العقل، مفهوم الذاكرة، مفهوم الزمن، مفهوم المكان. هناك فصول بالتدقيق يتعرض، وهذا ما أبهرني بالفعل في هذا الكتاب، هو أنه يتعرض بالتدقيق إلى هذا المجال الذي ينطلق من الحس، ويكتب فصلا كاملا حول السببية، مبدأ السببية الذي هو مبدأ لا يمكن أن تستقيم به، لا يمكن أن تستقيم إلا به العلوم. فأنت تعرفين، لأنني أعرف اختصاصك، هو أساسا يبحث، ينطلق من الظاهرة إلى سببها، فلما وجد علاقة بين الظاهرة والسبب فنقول أن تلك المعرفة هي معرفة عقلانية أو معقولة. متى غاب مبدأ السببية يغيب مبدأ المعرفة. هنا ما أعجبني في كتاب علي علال بلهوان أنه يبين إلى أي مدى كان الغزالي مدافعا إلى هذه على هذه المعرفة، إلى أي مدى كان الغزالي يدافع أن بالفعل المعرفة تنطلق من الحس، بالفعل أن المعرفة تعتمد مبدأ السببية، بالفعل المعرفة هي مرحلة من مراحل التجريد تصل في نهاية هذه المرحلة إلى المصطلح، يعني إلى الحقيقة. فكيف ننطلق مثلا، كيف نتحصل على مفهوم الطاولة؟ نتحصل على مفهوم الطاولة متى رأينا طاولات متعددة أمامنا، فنجرد المصطلح من مادة الطاولة، الخشب، الألومنيوم، الحطب، الحديد، أكذا. الذي يهم هو مصطلح الطاولة، ما نجده في كل طاولات العالم هو مصطلح الطاولة. لكن المادة التي تتكون منها ذلك المصطلح تركناها في مرحلة أولى من مراحل التجريب. فجميل جدا أن يدافع علي بلهوان عن هذا النوع من المعرفة عند الغزالي. نحن الذين اكتفينا في دروسنا لطلبتنا، نحن الذين اكتفينا في القول بأن أبا حامد الغزالي ما هو إلا تلك المقولة البسيطة، نور قذفه الله في صدري. تلك المقولة البسيطة اللي يقول الفلاسفة متهافتون، يعني خاطئون. هنا علي بلهوان يذكرنا أن الغزالي ليس ذلك فحسب، بل هو كذلك مسيرة فكرية، تحول فكري، انطلاقا من المعرفة الحسية إلى معرفة نظرية. أنا شغوف بهذا لأنني أراه نوعا من التحفف العلمي، ذلك الذي يقول وجب أن ندافع على الغزالي أكثر مما غزالي يدافع عن نفسه، وجب أن نذكر بأن تلك المرحلة الأخيرة التي وصل إلى الغزالي هي مرحلة سبقتها مراحل أخرى، أين دافع الغزالي عن المعرفة الحسية. ما رأيك أستاذ في هذا الأمر؟ أولا أن هناك معرفة بالفعل تنطلق من الحس.
1: صحيح، هناك معرفة تنطلق من الحس، والمعرفة ممكن هي في الأخر تصبح مجموعة مصطلحات كما قلت أنت، مهما كان حسينا بهم ما حسيناش بهم، هي في الأصل مصطلحات. وقد ما نصعد في لدجري المعرفة قد ما نجرد أكثر بالطبيعة. أنا في كلامك هذا قعدت زادا نقرأ أشياء على علي بلهوان، ورأى مثلا أنه في يوم من الأيام وفي وقفة من وقفاته التاريخية يؤازر الطلبة التونسيين الذين لا يملكون من المال شيئا، يتمون به تعليمه، فنراه يكتب بمناسبة يوم الطالب في عام 47، فيفري 47 اللي قررت جمعية قدماء الصدقية، مقالا يحمل عنوان جودوا على العلم.
0: جودوا، جميل.
1: فيقول فيه: العلم غذاء النفوس، والأمة الجاهلة جسدا بلا روح وآلة مسخرة. جميل. يعني فينالمون نلقاو شويه من الفلسفه هذه اللي يتحدث فيها الغزالي في الجمله هذه. بالطبيعه هو النص طويل، يعني ممكن نجدوه في الكتيب هذايا المكتوب من السيد الذوادي على حياه واثار علي بلهوان. بعدين يحكي على الجهل، أنه الجهل عبودية، أنه الجهل رق، أنه الشباب التونسي لازم يضحي بالغالي والنفيس للتعلم، أنه الماديات ليست مهمة بالنسبة للفكر، بالنسبة للتعليم إلى آخره.
0: شوف سيدة الشريفة، أنا هذه الجمل البسيطة بالفعل تستفزني بطريقة إيجابية، يعني أن كرم الأستاذ علالة بلهوان في قراءة فكر الغزالي، كرمه وسخاءه ومدافع الغزالي كما قلت أكثر مما يدافع الغزالي عن نفسه، هو نفس هذا الكرم الذي قلته في هذا جودوا، يعني كونوا كريمين، جودوا بالعلم، وأن الأمة الجاهلة التي لا تعرف العطاء، التي لا تعرف الكرم في المعرفة، هي أمة تظل جاهلة. فهذا السخاء في الفكر والسخاء في السياسة كما رأينا، لأن زعيم علالة بلهوان كان مستعدا أن يضحي بالحياة بالغالي والنفيس من أجل تحرر هذه الأمة. أن نضحي هو أن نكون كريمين تجاه شعبنا وتجاه بلدنا وتجاه تاريخنا. فهذا الكرم الذي نراه في السياسة نراه كذلك في الفكر، هو أسهل شيء، أسهل الأشياء أن نحكم على الآخر وأن نتهمه بكل التهم ونعتبره لا عقلانيا ومشعوذا وكذا، وأن نحكم على الأمم بأنها أمم بسيطة وأمم لا تستحق التحرر وأتى لها الاستعمار بالعلوم وبالحداثة. هنا كرم علالة بلهوان في الفكر كما كرمه في السياسة، جملة جميلة يمكن أن تعتمد كشعار، كشعار مثل شعار أحبك يا شعب لفرحات حشاد،
1: فرحات حشاد
0: جودوا بالعلم،
1: جودوا بالعلم.
0: جودوا فهذه الشعارات هي ليست شعارات فظة، بل هي شعارات ملآنة، يعني تنبع من روح سخية. فالسخاء الفكري الذي دافع به الأستاذ علالة بلهوان على على على الغزالي هو من نفس ذلك السخاء الذي دفع به عن الشعب التونسي. فالأرضية واحدة، اسمعني، لما تبدأ الأرضية، الأرض خصبة، يمكن أن تنبت هذا وذاك، القمح والشعير. أظن أننا نقف لحظة مع أغنية لنعود إلى الفترة الأخيرة. مستمعين الكرام، نخرج فاصلا قصيرا ثم نعود لنستوفي النقاش في الثراء الفكري لعلالة بلهوان. شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام، عدنا من جديد بعد الاستماع إلى هذا الفاصل الغنائي لنتمم هذا الحوار الشيق حول علالة بلهوان، علي بلهوان الفيلسوف. مرحبا بك أستاذة من جديد.
1: شكرا. مرحبا.
0: تطرقنا في الفترة السابقة، في الجزء الأول من الفترة السابقة، عن المعرفة كإشكالية، وتطرقنا إلى ضرب من ضروب المعرفة، ألا هو المعرفة التي تعتمد مبدأ التجريد أو التي تنطلق من الحس لتصل إلى المصطلح أو لتصل إلى الحقيقة، وهو ما نسميه بالمعرفة العقلية. ثم قلنا أن هذا يطرح إشكالا، يطرح إشكالا بالنسبة للغزالي وبالنسبة لقراءة علي بلهوان للغزالي. فالتساؤل هو، هل أن الإشكالية تكمن في أن أبا حامد الغزالي فتح المجال لضروب أخرى من المعرفة، أم أنه اقتصر على المعرفة العلمية، المعرفة التي تنطلق من الحس إلى المصطلح؟ وهذا هو السؤال. في الحقيقة أنا سأمر من أول كتاب، من الجزء الأول الكتاب الذي تعرض فيه للحدث والمعرفة والعقل وتجربة الشك عند الغزالي ومقارنتها بتجربة الشك عند ديكارت وكل هذه القضايا، لأمر مباشرة إلى الجزء الأخير من الكتاب، ألا وهو جزء مستفز من عنوانه، هو رشاقة علالة بلهوان، هو اكتشافه لهذه العناوين. سمى الجزء الأخير من كتابي علم المكاشفة، يعني أن المكاشفة أو الكشف لاباريسيون، الكشف هو علم. نحن الذين تعودنا كما قلت على المعرفة العلمية نعتبر أن الكشف هو ضرب من ضروب الهذيان أو ضرب من ضروب التدين أو التصوف أو التطرف أو غير ذلك. هنا يقول لنا علالة بلهوان ذاكرا تجربة الغزالي، يقول أن هناك علم يمكن أن نسميه علم المكاشفة، يعني علم تنكشف فيه الأشياء، لا يتم تجريدها من الحس إلى المصطلح، بل أن الأشياء تنكشف خارج التجربة الحسية. ويعتبر، وهنا أريك العنوان الأول، علم المكاشفة الإلهام. الإلهام يصبح جزءا مهما من التجربة المعرفية، يعني هناك معرفة عن طريق الإلهام، يعني أن الأشياء تنكشف أمامنا بعد تجربة روحية، تجربة فلسفية، تجربة معرفية، مثل تلك التي خاضها الغزالي والتي خاضها جل المتصوفون والتي خاضها الفنانون والمبدعون وغير ذلك والأنبياء. ممكن هناك مرحلة من المراحل، من مراحل النضج، تنكشف فيها الأشياء. الأشياء ليست في حاجة لكي تبرهن على معقوليتها وعلى وجودها لذلك المسار العقلي التجريدي. الأشياء تنكشف بذاتها. فما رأيك في هذا الأمر، أن هناك معارف لا تستحق الاستدلال، هناك معارف لا تستحق التجريد، هناك ضرب من المعرفة تنكشف فيه الأشياء لنا دون أن تتطلب منا ذلك الجهد الاستدلالي الذي تتطلبه المعرفة العلمية؟
1: سان ديكليك يقول
0: عندك. ويسميه البعض الآخر كما تعرفين باللغة الفرنسية، نقول لها ديمونستراسيون. هناك سكون أبل لا مونستراسيون، لي شوز سو مونتر باغ إل-ميم، نو نيسيسيت با اون ديمونستراسيون، لا تتطلب منا استدلالا، بل هي تقدم نفسها، أن تقدم نفسها هو الدليل القاطع على حقيقتها. فهذا ما يسمى بالإلهام، هو استحضار الشيء بدون أن نمر عن طريق تلك التجربة التجريدية العقلانية أو التجربة السببية. فهنا يفتح الباب إلى ضرب آخر من ضروب المعرفة، وهنا قوة علي بلهوان وقوة الغزالي في نفس الوقت، هو أننا لا نقتصر، العقل البشري أو الذات البشرية أو الوجود البشري لا يمكن أن يقتصر على نوع واحد من المعرفة الذي هو المعرفة العلمية. هناك معارف أخرى
1: ميتافيزيقية،
0: ميتافيزيقية تعتمد الإلهام، تعتمد الإلهام. المعرفة إدراك قبل كل شيء، أوكي دكوه ويكتب هذا، وهنا أقرأ على لب الهوان. وما الفهم إلا ضرب من الإدراك كما بيناه عن الحديث في عن الاعتبار وفي جميع حالات القلب عند الإدراك نشعر كأن نورا غمر أنفسنا، وكأنما في بعض الأحيان في حياتنا، في حياتك الخاصة، في حياتي أنا، وكأنما أشياء تخبرنا هكذا فجأة وتصبح حقيقة، ليس لأن لها دليلا أو لا، بل لأنها هكذا انكشفت أمامي وكأنما هي حقيقة لا تتطلب استدلال. وأنا أقول دائما لطلبتي لا يمكن أن نستدل عن الحب، ألا ترى أنني أحبك، ألا ترى أنني، ألا ترى don't you see، ألا ترى، ألا ترى أنني أحبك. لا وجود لاستدلال لدليل، لا وجود لحجج تدل أنني أحبك، لا وجود لحجج. يكفي أن ترى لكي ترى أنني أحبك. هناك حقائق لا تستحق الاستدلال، هناك معارف لا تستحق الاستدلال. ففي الفن والأدب والنبوة في التجربة النبوية، وهنا يستدل بذلك الغزالي، الرسول هو ذلك الذي له مخيلة واسعة لم تعطى هكذا، بل ربى مخيلته لمدة 40 سنة إلى حد أنها أصبحت قادرة على استقبال الأشياء، استلهام الأشياء. فهذا الضرب الآخر من المعرفة الذي خصص له علال بن لهوان الجزء الأخير من كتابي، الجزء الأول من كتابي كان كله أساسا موجه إلى المعرفة كانطلاقا من الحس، لكن وكأنما يذكرنا على غرار الغزالي أن تجربة الغزالي هي ليست فشلا، بل هي مسيرة معرفية مملوءة بالمآزق وبالمطبات، إلى حد أن تلك التجربة الفكرية تصل إلى مرحلة أنها تعتقد اعتقادا صارما أن هناك طرق أخرى للمعرفة، طرق أخرى للمعرفة يسميها علم، يسميها علي بن لهوان علم المكاشفة،
1: علم المكاشفة.
0: ويسميه السهروردي، ويسميه المتصوف الآخرون يسموه المعرفة الذوقية، المعرفة التي تعتمد الذوق، لا تعتمد الاستدلال المنطقي ولا الاستدلال العلمي ولا الاستدلال السببي، بل تعتمد الذوق. الكثير من المعارف، هناك الكثير من المعارف تعتمد الذوق وتعتمد الكشف، وكأنما الأشياء تكشف أمامي هكذا. اسمعني وأنا أقولها دائما لطلبتي، أقول أن الكشف ليس إنسان جالس هكذا في المقهى وتنكشف له الأشياء، هو استعداد.
1: هذا كشف مش نسألك أستاذي، فمش كل إنسان تنكشف له الأشياء يعني.
0: والجميل في كتاب علي بن لهوان أنه يبين أن هذه التجربة الفكرية التي هي تجربة للعقل البشري لأبي حامد الغزالي هي مرحلة المكاشفة أو اكتشاف علم المكاشفة وعلم الذوق، هو جزء من مرحلة صعبة وقع الاعتماد فيها أولا على المعرفة الحسية وعلى معرفة أخرى، إلى أن وصلت إلى مرحلة من الانكشاف فتحت فيه أبوابها هذه الفكرة، هذه التجربة الفكرية إلى معرفة من نوع آخر، هي المعرفة التي تنكشف فيها الأشياء. أقول دائما لطلبتي أننا لما نقول أن الرسول مثلا، وهنا أستذكر تجربة الرسول، الصادق الأمين، يعني أنه لمدة 40 سنة وهو يستعد إلى هذا الحدث الجلل الذي هو استقبال الرسالة. استقبال الرسالة يعني لم يأتي هكذا وهو جالس لا يفعل شيئا، بل هو تمرس النفس واستدعاء،
1: تمرس على الصدق، تمرس على الأمانة،
0: على الإيمان، على الأخلاق الكبرى. صحيح. فهناك عمل على الذات. صحيح. عملية الاستقبال هي ليست عملية سلبية، بل هي قوة واستعداد محض إلى الانفتاح على أشياء أخرى لا يقدمها الحدث. وهنا قوة علي بلهوان بالفعل، وأنا أتحدث بكل حماس على هذه التجربة، أنها برهنت على ذلك النوع من المعرفة، لكنها بيّنت أن هذه التجربة الفكرية والفلسفية لأبي حامد الغزالي ليست تجربة انتهت بهزيمة أمام عقل انكشافي خرافي أسطوري، بل هي تجربة تمرنت بالمعرفة الحسية، تمرنت بالمعرفة الرياضية العلمية، لكنها وصلت إلى فتح الأبواب إلى جوانب أخرى وإلى معارف أخرى للفكر البشري. فهنا أعتبر جمال فكر الغزالي أولا، ثم جمال القراءة التي اعتمدها علي بلهوان في هذا المجال. طبعا هناك إشكاليات أخرى، وأنت تعرفين أن هناك مصطلحات أخرى في التجربة الفكرية لعلي بلهوان، وكنت حدثتني في الفاصل حول مصطلح الأمة، فما رأيت يعني هل في هذا الأمر كيف أن علي بلهوان في عالم سوقنا فيه لانتماء إلى أمة عربية إسلامية أمة أممية وكذا، يأتي علي بلهوان ليقول أن هنا
1: نحن التونسيين أمة.
0: فمصطلح الأمة هنا، وليس في مصطلح الأمة حسب ما أعتقد، ليس في مصطلح الأمة إلغاء للمصطلحات الأخرى، بل هو في تميز لهذه التجربة التونسية، تميز لهذا التاريخ التونسي، تميز لهذه النوعية التونسية. طبعا تونس تنتمي باعتبار انتمائها أو اعتمادها اللغة العربية إلى أمة عربية تتقاسم معها العروبة بلغتها وبإسلامها وكذا. طبعا تونس تنتمي إلى أمة إسلامية لأنها تتقاسم معها هذا الإرث الحضاري الذي نسميه الإسلام. طبعا تونس ليست جزيرة بعيدة عن الإنسانية، بل هي داخل الإنسانية، يعني تنتمي إلى أممي. لكن هناك شيء لا يجب أن ننساه أبدا، هو أننا أمة، يعني أننا لنا تميز وجب أن نعيش وأن نعمل على تكوين هذا التميز،
1: تكريسه.
0: فأن نقول أن نحن أمة مش يعني هذه ملاحظة، هذه مسؤولية. نحن أمة يعني أن هذه مسؤولية، وعلى هذا النضال الفكري والنضال السياسي أن يكرس وأن يكون في خدمة هذه الأمة من أجل تميزها ومن أجل
1: هو ذكرني مصطلح نستعملوه في العلوم الاقتصادية وحتى الإدارة، لوكال، يعني كيف أن نعطي قيمة للوكال في إطار عولمة أو في إطار عالم قرية. وهذا يمكن يورينا أنه علي بلهوان كان مقدم شوي على عصره، بما أنه أعطى قيمة للوكال، لأنه إذا في إطار أمتك التريتوريال أو يعني الخاصة ما نجحتش المحددة في المكان، ما نجحتش فكريا علميا اقتصاديا، فكيف ستنجح في العالمية وفي في في في في يعني في الأمة العربية والأمة الإسلامية إلى آخره؟ سعى نجح الصغير باش تنجح في وسط الكبير.
0: وهنا أريد أن أغتنم الفرصة، لأنني أعرف اهتمامك ما يسمى السياحة الثقافية أو السياحة الحضارية. إلى أي مدى حسب رأيك أستاذة، ونعرف أنك متمكنة من هذا المجال، إلى أي مدى يمكن أن نعتمد هذا التميز الذي حكي فيه نحن أمة، التميز التونسي، نعتمدها هذا التميز التونسي في مجال الفلسفة لنؤسس فلسفة تونسية، في مجال الثقافة والفكر لنؤسس ثقافة تونسية، وفي مجال السياحة، التعريف ما يسمى الآن بالسياحة الثقافية، التعريف بتونس انطلاقا من تميزها هذا. كيف يمكن أن نستخدم، ليس بمعنى أن نستخدم بالمعنى المرتذل للكلمة، كيف يمكن أن نوظف هذا التميز الفكري والفلسفي والتاريخي والسياسي، نعتمده لبعث مشروع سياحي فكري متميز.
1: لا محالة قدرتنا على اكتشاف مميزاتنا الثقافية في أراضينا الشاسعة وفي مناطقنا الشاسعة في تونس جستمون تخلق هذا الاختلاف بالنسبة لوجهات سياحية أخرى، لأنه اليوم ما ننساوش أنه المعركة الاقتصادية العالمية هي ما عادش طبيعة فما معركة تكنولوجية إلى آخره، لكن هي معركة بين دي تيريتوار دي ديستيناسيون. فقد ما توري أو تظهر أو تضع الضوء على تميزك بالنسبة لجارك أو بالنسبة للشمال إلى آخره، قد ما وجهتك السياحية بصفة عامة أو الوجهة الثقافية بصفة خاصة تكون ظاهرة في العالم والناس وتكون جلابة للزائر الزائر التونسي أو بالطبيعة للزائر العالمي بصفة عامة. دونك قدرتنا أن نظهر تميزنا هو اللي هو اللي نجحنا، هو معناها إلى حد السنوات السابقة ديما كنا نراو أنه بون تونس هي صحيح هي بلد واحد هي ثقافة واحدة إلى آخره، لكن لازم ساعات ننظروا للوجهات وللأماكن التونسية بميزاتها، وكل ميزات هذيك on les met en valeur، يعني نحط عليها الضوء. بالطبع تونس أمة، بالطبيعة تونس أمة، لازم نظهروا أنه تونس مختلفة، أنه اللي نلقاوها في تونس ما نلقاوش في ربوع أخرى، عارف إسلامية عربية إلى آخره، أنه عنا ثروة ثقافية علمية، ثروة ممكن تجارية، أنه من عهد قرطاج وسياستنا كانت سياسة سلمية تجارية، كانت قرطاج يعني تحاول باش تروج سياستها في البحر الأبيض المتوسط باللي كونتوار كوميرسيو. لكن ما بديتش راه عمرك قرطاج ما بديت تحروبات من بعد با هذيك نخليه للمؤرخين، لكن باش يوريك مدى السلمية والاستراتيجية الثقافية والسلمية اللي كانت في عقل الإنسان التونسي والأمة التونسية بصفة عامة.
0: أنا أتصور أستاذ لو سمحت حتى لو أتعسف على موضوع، أتصور أنه وجب علينا أن نقيم الكثير من الندوات لتعريف أسس الفكر الفلسفي التونسي وعماد صحيح. من أعمدته ألا وهو علي بلهوان. صحيح. هذا أولا صحيح. وهنا ألتزم بأنني سأتقدم إلى زملائي في أقسام الفلسفة وأسد التعليم الثانوي لكي على الأقل نمكن تلاميذنا وطلبتنا من قراءة تميز هذا الفكر صحيح. ومتى مدى أناقته ومدى عطائه ومدى تفاعله مع التاريخ تاريخنا العربي، وهذا ما يجعله من الفكر التونسي الفلسفي متميزا صحيح. ثم ثانيا وأنا ألتزم هنا أننا وجب أن نعتمد فكر علي بلهوان لنقول بضرورة الفلسفة في الجامعة أو في المعهد الثانوي، لأن علي بلهوان كان أولا وقبل كل شيء أستاذ فلسفة في المعاهد وفيلسوف، فوجب أن نؤكد أن الفكر الفلسفي أنتج في نفس الوقت من أكبر زعماء تونس الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحرر تونس، دون أن يخلط هذا بذاك، لكن سخاءه وجود الفلسفة في ذاته وفي كينونته
1: كرمه الفكري، يعني
0: كرمه الفكري هو الذي مكنه من كرمه السياسي وعطائه وتضحيته. فوجب أن نلح أنه وجب على الفلسفة ضد كل الذين يقولون بترك الفلسفة وعدم جدواها وما هي إلا ضياع للوقت لتلامذتنا ولطلبتنا، ووجب أن يتجهوا نحو العلوم والمعارف المادية، وجب أن نقول أن بالفكر الفلسفي وعن طريق الفلسفي أنتجنا أكبر الزعماء، فوجب تكريس الفكر الفلسفي، لا لأنه فكر عقلاني متعقل مستنيب، بل لأنه فكر منفتح وفكر كريم وفكر سخي في عطائه، لأنه أنتج هذا وذاك. ثم ثالثا، وجب أن يتكفل الطلبة الذين يعدون رسائل ماجستير في الفلسفة أو رسائل ماجستير في رسائل الدكتوراه وغيرها في تونس وفي غيره، أن يخصصوا دراسات إلى هذا الفكر. وأنا أعتقد أن طرحت بعض الأسئلة التي يمكن أن تكون موضوعا للدكتوراه وموضوعا للبحث في الفلسفة، يعني تعارض هذه القراءات المؤدلجة لتاريخ الفكر العربي الإسلامي مع القراءة، لست أقول أنها القراءة المتميزة والتي لا نقد لها والتي لا عيب فيها، بل أقول أنها قراءة على الأقل متأنية متأنية لذلك. فنشجع طلبتنا في مستوى الماجستير وفي مستوى كذا لكي يقوموا بأبحاث، لأن هكذا هكذا يمكننا أن ننهض بالفلسفة، هكذا يمكننا أن ندافع على تميز الفكر الفلسفي التونسي. إذا لم نقرأ نحن، أنا وأنت وطلبتنا وأساتذتنا فكر علي بلهوان، فمن الذي سيقرأه؟
1: من الذي سيقرأه؟
0: ليس الفرنسي ولا الألماني ولا الأمريكي. فوجب علينا أن نجعل هذا
1: نقرأه ونروجه.
0: فوجب أن نقرأ هذا الفكر ونؤوله ونبني عليه أفكارا أخرى ونبني عليه مشاريع فلسفية أخرى، لأننا إذا لم نقم بذلك لا يمكن لأحد أن يتكفل بهذا الأمر. فأعتقد أن هذه فرصة، وأنا بالفعل أحكي بكل وجدان هنا أن الفرصة التي أعطيتني إياها بحضور هذا الملتقى هي فرصة جميلة، لأنها بالفعل أرقتني ودعتني إلى أن أهتم أكثر بأكثر بهذا العمق الفلسفي. وطبعا هنا على بالهوان ليس الوحيد، هناك محجوب بن ميلاد، تحريك السواكن، هناك فلاسفة آخرين، ولما لا الأستاذ فتح التريك، أستاذ محمد محجوب، أستاذ فتح مسكيني، وفلاسفة آخرين اللي هم الآن بيننا ويعملون بيننا، ونحن كما قلت لك نحن مجدون في جلد النفس لنقول أنهم لا يستحقون هذا الأمر. فوجب أن نأخذ كل إنتاجنا وكل تميزنا في الفكر الفلسفي كما في الفكر عموما أو في الأداب أو في غيرها أو في العلوم،
1: المدرسة الفلسفية التونسية نخلقها
0: ونعيد أحيائها، لأن هي موجودة نعيد أحيائها ونعيد تأهيلها. مستمعينا الكرام، كانت بالفعل حصة تساءلنا فيها أسئلة يمكن أن تكون منطلقا إلى حوارات أخرى. أنا أريد أن أشكر باسمكم جميعا أستاذة والزميلة والأخت العزيزة،
1: شكرا لك أستاذ الأخوة.
0: لست أدري إن كان لك شيء تقولين في آخر هذه الحصة.
1: والله نشكر مستمعينا، نشكرك أنت سيدي أستاذي لهذه المبادرة الحلوة، مش نتطرق لهذه الشخصية من الجانب الفلسفي من الجانب الفكري. بالطبيعة هناك مصطلحات أخرى نجم نطرق عليها، مثلا الهوية. الهوية علي بلهوان كتب الكثير على الهوية التونسية، نحن أمة قبل جبدناها شوية، لكن نجم نزيد نطرق عليها ونتكلم عليها يعني في حصة أخرى أو في
0: ندوة
1: علمية.
0: نحن فتحنا الشاهية
1: اكزاكتو نحن فتحنا الشاهيه، ويظهر لي توا ممكن ان نعملوا خدمه باش نلموا او نجمعوا الاصدقاء والزملاء والاساتذه في الفلسفه وفي غيرها من العلوم، ونتحدثوا على علي بله حول علي بلهوان وحول غيره بالطبيعة، لكن نخلق ديناميكية
0: جديدة
1: فلسفية بالطبيعة باش نثريو الساحة العلمية والساحة الفكرية التونسية إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا أستاذة، وأنا أعرف أن أساتذتنا في الفلسفة على الأقل الذين درسونني كما قلت ذكرت الأستاذ محمد محجوب، الأستاذ فتح تريكو مهتمون جدا، وسأتحدث معهم قريبا من أجل أن نقوم بشيء في
1: يكون شرف كبير
0: في شرف في, إن شاء الله. في قيمة علي البلهوان وفي قيمة محجوب الميلاد وخيرهم، وتكون فرصة لمعرفة أسس الفلسفة التونسية. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام. شكرا. على هذا الانتباه، ونعود مرة أخرى في أسابيع مقبلة إلى برنامج فيلوسوفيا لنتطرق إلى مواضيع أخرى. إلى اللقاء. فيلوسوفيا. فيلوسوفيا. Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger. فيلوسوفيا مع هشام المسعودي. هشام المسعودي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: جماليات
2: جماليات. جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
3: مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الاستوديو.

0: ومواضيعها، خاصة وأنت تقيم المعرض الشخصي متاعك أو المعرض الفردي تحت عنوان نشيد الثورة الذي تم افتتاحه يوم 12 جوان بمدينة الثقافة. ربما وباش ننظروا معاك في بعض الإشكاليات التي تتناول المواضيع الإبداعية ومسألة الالتزام تجاه مع القضايا الفنية أو القضايا التشكيلية إلى آخره. لكن قبل ذلك دعنا نعرف المستمعات والمستمعين على منصف نوار وعلى ما يقدم ومن هو منصف.
1: شكرا أستاذة أحلام. أنا منصف نوار من مواليد 23 فيفري 69، خريج معهد فنون جميلة سنة 1994، ثم درست في المدارس الإعدادية، ثم توجهت لإحضار رسالة الماجستير في حدود في سنوات 2002-2003. بعد
0: معناها مريت بتجربة التعليم الثانوي وما أدراك بتجربة التعليم، مهمة يعني قدم الكثير بالنسبة للفنان أو المدرس. أي
1: مهم على المستوى البيداغوجي، صحيح
0: أكيد.
1: ثم طرقت للماجستير متاعي، كملت الماجستير متاعي، ثم من الماجستير كملت تروحة الدكتوراه، ناولت فيها موضوع الجسد اللي خذيته كماتية تشكيلية بداية تقريبا من سنة 2000-2001 إلى حدود هذا معناتها هذه السنة.
0: سيموز، فأنت تعرض أعمالك من اللي تخرجت وإلا بعد كيف كملت في مرحلة الدكتورة؟
1: أنا قبل كنت نعرض بصفة هاوي، حتى قبل ما نعمل فنون جميلة كنا عندنا نشاط تشكيلي في المرسى ونعمله معارض، معناها كوسوسوا في المرسى ولا في سيدي بوسعيد.
0: اي الحركه التشكيليه ديما ناشطه.
1: ولو كان عندنا نادي رسام الله يرحمه سي نور الدين الخياشي كان عندنا تظاهره زاد قديمه.
0: اي
1: فهمت. دونك كانت فما حركيه، معناها من الطفوله من الصغر كانت فما حركيه،
0: يعني
1: فما شغف
0: من اصله
1: من الصغر. اي من الصغر. بعد معناتها البكالوريا، ما اخذت البكالوريا اداب، توجهت لمعهد الفنون الجميله وبديت ندرس يعني عند يعني فنانين يعني متميزين الحقيقه،
0: اسماء كبيره، اسماء كبيره، الكل نتوجه لهم بالتحيه من هذا المنبر. اي سي المنصف، معناها مسيرتك ربما القريحه كانت موجوده من البدايه وتطورت تدريجيا بعد اثناء معناها توجيه نتاعك اخترت مجال الفنون الجميله.
1: الفنون الجميله يعني وفي الفنون الجميلة اختصاص، عملت اختصاص رسم.
0: هي
1: دونك سي الحبيب شبيل علي رحمة الله، ثم سي رفيق الكامل أيضا، هما معناتها من الرموز الكبيرة في مجال الفنون الجميلة
0: في الفترة الحديثة
1: يعني الحقيقة كبيرة. واستفدنا منهم استفادة كبيرة معناها على المستوى التقني المهاري إلى آخره. ومن الفترة هذيك يعني بديت يعني بنكون في مسيرة ولا في شخصية فنية باش نحاول نأسس أسلوب خاص بيا وعالم خاص بيا، بالإضافة إلى مطالعات شخصية. يعني أنا الحق معناتها مولع يعني بالشعر ومولع بالموسيقى إلى آخره، حتى بالفلسفة. ف يعني ككل شاب طموح سعيد يعني باش نطور من ناحية مهاراتي التقنية والإبداعية في الرسم، وفي نفس الوقت يعني كنت نقرأ نطالع نشوف الأحداث السياسية معناها كسوا في تونس ولا في العالم ولا في الوطن العربي إلى آخره. لما حالة تأثرت بالمدارس القديمة بالفن التشكيلي، نجم نقول حتى من العصر الإغريقي، معناها حتى لعصر النهضة في الرومانتيقية في السريالية.
0: يعني ربما هذا ما يعكس اللمسة التقليدية بين ظفرين في أعمالك، معناها كونك تلتزم بإتقان الرسم والجسد اكسترا.
1: اي لقيت فيه يعني مطية وفي جانب تعبيري يعني متميز، لأنه في بعض الأعمال اللي رسمتها وحتى بالرجوع إلى عنوان المعرض أنا سميته نشيد الثورة،
0: المعرض الحالي نتاعي
1: يعني استلهاما حتى من الجسد اللي وقع حرق نفسه يعني الله يرحمه البوعزيزي في مشهد درامي لمحالة، مشهد درامي تراجيدي معنى أثر عليا نسبيا، فهمت. وحتى الأحداث السياسية اللي صارت في مثلا في العراق ولا في غزة ولا في لبنان،
0: هذا على مستوى التأثيرات ربما. لكن خلينا نزيد نتعرفوا على مسير تكسي المنصف مش ما نحرقوش شوية الأحداث. دونك أنت بعد قلت التخرج وتأثير الدراسة والمطالعة والاطلاع على الموسيقى كذا، معناها أنت تجمع بين المجالات هذه الكل، واللي هي ربما كان الأثر متاعها توضح من خلال أعمالك الفنية. لكن حكينا شوية على مسيرة العرض سي المنصف

0: من وقتاش بديت تعرض مثلا أهم المعارض متاعك إلى آخره؟
1: انا نذكر معناها في سنة 2000 دخلت وقت الاتحاد الفني التشكيليين.
0: يعني بدايتك كانت
1: بدايتي
0: بدايتك خليني نقول في مجال الاحتراف.
1: الاحتراف
0: اي كانت في سنة 2000 مع الاتحاد الفني التشكيليين.
1: الاتحاد الفني التشكيليين حق لقيت عائلة موسعة، معناتها أذواق مختلفة، رؤى مختلفة، توجهات مختلفة، يعني
0: أكيد.
1: أسرة تخليك تنمو معها، تعاونك باش تنمو وتنمي معناها قدراتك إلى آخره.
0: أي لأن هي الاتحاد هو خلينا نقول أعرق جمعية في تونس التي معناها لملمت شتات الفنانين
1: بالضبط.
0: رغم أنه في تاريخها فما عديد الاختلافات، لكن الاختلافات ديما نقولوا لصالح المسألة الإبداعية ولصالح تاريخ الفن في تونس، ومروا عليها كبار معناها الفنانين ورموزهم سواء في ترأسها وإلا في المساهمة في برامجها إلى آخره. دونك سي موزوف بدايتك كانت مع اتحاد الفنانين التشكيليين سنة 2000، بديت بمشاركة جماعية.
1: مشاركة جماعية نعم.
0: أي.
1: الحق كانت فرصة كما قلت لك باش تعرفت على عديد الرسامين ورسامات وعديد التجارب، والاختلاف والتنوع يثري معناه يعطي ثراء كبير معناه بالنسبه للرسام.
0: اكيد لان ديما نقولوا يفو ايدوكي لو روغار، معناها العين هي اللي تتدرب باش تعطي للرسام ربما مجال من الحرفيه فيما بعد. اي
1: بونك من معارض الاتحاد، ثم معارض قمنا بها هنا في تونس، ثم معارض مشيت للخارج يعني فهمني مشاركات في الخارج، فما دي بيانال شاركت فيهم. سنة 2009 انجزت معرض شخصي في سيدي بوسعيد اسمه لو كور دون تو سي زيتا، كتب عليه المرحوم الاستاذ الجامعي سي زبير اللصرم، وعرضت يعني مجموعة كبيرة من الأعمال في رواق الهادي التركي في سيدي بوسعيد.
0: في سيدي بوسعيد قعدت مرتكز على العاصمة ربما، والمرة هذه هربت شوية لمدينة الثقافة.
1: هاي هربت شوية من
0: على الضحية
1: الشمالية.
0: الشمالية عفوا. هاي هاي.
1: وفي غضون هالمعرض هذا الشخصي يعني بديت نكون في نقولوا احنا في طريق ولا في منهج لتأسيس رؤية شخصية.
0: أكيد.
1: اعتمدت فيها على التقنية بتاع البنتيور البيل، خاطر 2009 وقتها كان موجود معنا نخدمه أكثر بالبنتيور البيل أكثر من الأكريليك. استعملت إفيدامون لديسان، عرضت لديسان، عرضت لسانجين، عرضت
0: وضحنا لسانجين، خلي المستمعات والمستمعين يفهمونا
1: لسانجين قلم.
0: وانت الأستاذ الجامعي سي منصف لهنا ميسالش وتقري في الأركيتكتور
1: قلم يعني نقولوا احنا لونه أحمر دموي ويعطي فوارقات ضوئية جميلة ياسر.
0: اي ومن هنا جات تسمية السانجين اللي هو قريب شوية للفوزان خليني نقول، موجود حتى صيغة قلم.
1: اي فما قلم وثم دي باتوني كتبشير معنا ولونه قريب للدم معنا احمر فهمت جميل يعني
0: يستعملوه برشا في الرسوم الكلاسيكية.
1: بالضبط. وخدمت بالسونجين واستعملت معه الباستيل كيف كيف، هو قلم زاد ابيض يعني شبه التبشير.
0: اي كي تقول لي سونجين وباستيل هنا انا نقول اكيد انا ما شفتوش المعرض هذا لكن نقول اكيد معناها فما رسوم فما اجساد فما معناها تولي أهمية للرسم والخربشات الخطية وما إلى ذلك.
1: صحيح اعتمدت فيه على خاصة على الرسم الخطي لو ديسان، ولكن مش بالمفهوم الكلاسيكي ديسان، معناتها بالمفهوم المعاصر، وأنه يكون التكوين يعتمد على معناها السوبربوزيسيون، تطابق الأشكال على بعضها وإلا تجاورها وإلا تداخل الأشكال فيما بينها، بمعنى أنه الرسم ما يهديش صورة تلقائية ولا صورة واضحة من المرة الأولى. على المتفرج أن يكتشف شي خبيه الرسم.
0: يعني كأن هنا نستشف أنه مفهوم المعاصرة فيه نوع من خرق المعهود والمألوف، وفيه زادة أيضا استثارة المتفرج للاكتشاف والمساهمة في اكتشاف ربما رسمه. جميل جدا سي المنصف. أي
1: دونك هو استدعى المتفرج لأعمال ذهنه ومخيلته البصر نتاعه، الإيحاءات اللي نجم تعطيها الصورة المرسومة، الإمكانيات نتاع التكوين في الفضاء، طريقة التعامل مع الفضاء، التشويه اللي ندخله على الجسد من التواءات مثلا وإلا من تداخل شفافية، فهمت؟ دونك يولي شي يولي فضاء كما قلت لك محل يكون محل اكتشاف وهو دعوة المتلقي للتأمل للتفكير للنظر وللتأويل الشخصي. المادة الحقيقة دائما وأبدا أنا هذا تصوري للمادة هي دائما مشروع الاكتشاف باعتبار أنها تخفي قوة تعبيرية معناها خاطر ما تعرف ثم جانب الفيزيائي في المادة.
0: المادة المقصود به هنا السنجين
1: السنجين ولا حتى الأكريليك ولا القلم ولا الباستيل
0: اللي استعملته
1: بالضبط وفما جانب تعبيري فيها وفما جانب جمالي. أنا أكيد. نشوف ثلاثة مستويات هذه الحقيقة دائما مجال بحث قد يمتد لسنوات
0: حتى الملء والفراغ المنصف نجم يكون مجال تعبيري نجم يكون مادة للتعبير الإضاءة الإنارة أي. وأنت أدرى بهذه المسائل بهي سي منصف نجزو بيك احنا توا من 2009 إلى 2026 هذا المعرض التشكيلي الفردي متاعك الثاني ولا فما معارض بيناتهم؟
1: لا هذا المعرض الثاني المعارض اللي بيناتهم هي معارض جماعية
0: مشاركات جماعية
1: مشاركة أكيد. جماعية
0: معناها الفنان منصف نوار كان ناشط بمشاركته الجماعية وبحرصه كونه يكون حاضر في معناها ربما مواضيع عامة لكن اليوم نلقاوك معنا في معرض فردي وهو نشيد الثورة كما كنت ذكرت في انطلاق معناها حوارنا معك كونه تم افتتاحه يوم 12 جوان بمدينة الثقافة واحتوى على مجموعة من الأعمال. أنا حقيقة شفت هذه الأعمال وأبهرتني أسلوب معناها جديدة ودعنا نقول متجدد تشكلات شاعرية نوعا ما أجساد متناغمة تخرج الأشكال عن طبيعة أشكالها وتتجلى الحركات وهذا ربما ما يضفي شيء من الحركية على لوحاتك اللي عرضتها. لو تحاول سي المنصف أن تقدم لنا معناها هذه الهواجس التي تجسدت في معرض نشيد الثورة اللي تواصل إلى غاية 30 جوان بفضاء رواق مقام بمدينة الثقافة.
1: شكرا. إذن في المعرض هذا معرض نشيد الثورة نجم نحدد ثلاثة نقاط رئيسية فيما يخص التجربة نتاعي. النقطة الأولى هي الجسد دائما هو مطية بالنسبة لي متاع بحث ما نعرفش وين مش تهزني التجربة والمغامرة هذه.
0: مطية متاع بحث المنصف بمعنى
1: بريتكست
0: أي بمعنى ربما الفكرة الأساسية هي الخروج من الجسد خاصة وأنك بحثت فيه وبحثت عليه في مجال حتى بحوثك النظرية ودراساتك إلى آخره ونلقاوه اليوم بمثابة عنصر تشكيلي للتأسيس المنحة الذي توخيت أي دونك هو الجسد مطية لكن معاه برشا أشياء أخرى الجسد
1: صحيح أي وعلاش الجسد خاطر يتميز بمعنى يتميز بالحركة ويتميز بالتواصل وفي بعض الأعمال يظهر في حالة حركة أو في حالة تشظي أو في حالة انفجار أو في حالة تداخل فهو الشاهد على عصره من ناحية وهو الشهيد. دونك نقول الجسد اللي نحطه في الفضاء أو في التكوين داخل الفضاء لا يتكرر في اللوحة الثانية والثالثة والرابعة معناتها كل تكوين لكل لوحة هي عالم
0: مستقل
1: على الثاني. أنا من طبيعتي ما نحبش التكرار لأنه نتصور أنه التكرار والمعاودة يعني تمل منها المشاهدة العينية فدائما كنت شغوف ودائما أبحث عن تكوينات جديدة تتميز تكوينات بالتوازن تتميز في مناطق معينة بالهدوء وبالحركة في مناطق أخرى استعملت مع طرق لا محالة كلاسيكية وأسمح لنفسي باش نقول أني استعملت النقطة الذهبية ولا طريقة مع الانتير دو تير ولكن
0: هي مثالش خلينا نقولوها سي منصف معايير ما تنجمش معناها يتجاوزها الزمن ولو أني كلاسيكية بمعنى هو اختيار من سيادتك كونك تنطلق من القواعد هذه الأساسية إلى الرسم وكونك تتبنيها في صيغة معاصرة هذا هو لأنك تقول لي قاعدة للدوتيار احنا ما نشوفوهاش بالمعنى الكلاسيكي متاحة في أعمالك وهنا دعوة للمستمعات والمستمعين مش يمشوا يشوفوا المعرض هذا معناه ويشوفوا هالشيء اللي تقول فيه قلت ربما التناول باش يكون مختلف، لكن انت هنا قلت التشظي، ذكرت مصطلح التشظي وان هذا الجسد يتعاود يتكرر في كل لوحه لكن بطريقه مستقله هكا ولا لا؟
1: نعم.
0: اي هنا فما خيط ناظم بين الاعمال والا هذه جنجيله من عندك؟
1: لا ثم خيط ناظم، خاطر تشوف ال 17 لوحه معناها يحضر فيها الجسد ويحضر فيها التكوين في الفضاء. أيه. وحتى الملونه الباليت اللي نستعملها دائما تعكس معناها شخصيتي، تعكس اختياراتي، حتى الخطوط، معناها الخطوط اللي نستعملها هنا في المنحنيات، وخاصه الجسد في علاقته بالعمق، لانه العمق اللي استعملته هو عمق يعتمد المعمار، المعمار التونسي.
0: أيه.
1: وانا فيولي ندرس في الهندسه المعماريه اثر عليا فهمني، ودائما نبحث على ما نقولش على هويه، نقول تاصيل لوجود،
0: تأصيل وجود داخل
1: ولا
0: داخل المعمار، نقول العمارة، نقول الذاكرة، نقول حتى الذاكرة المعاصرة
1: والانتماء.
0: أي.
1: والهوية
0: هو المشهد، ربما كنقولوا الذاكرة، خلينا نفسر شوية، ربما هو المشهد اللي يتكرر قدامنا كل يوم واللي يتكرر قدامنا حتى عبر الصورة، يعني خطر برشا صور اللي توثق للمعمار إلى آخره. لكن حضور المعمار فاجأني حقيقة كفكرة، في كما كنت تذكر. أي سي منصف،
1: أنا أشوف معناتها باش نكون معناها بنتحدث بكل صدق، خطر المعمار تناولوه رسامين عندنا في تونس.
0: أي.
1: والخذاوه في صيغه مجرده، ولكن نذكر منهم نجيب الخوجة عليه رحمه الله، والا سي لطفي درناغوت، والا العديد منهم معناها اللي اختاروا باش يخدموا على المعمار التونسي، واختاروا باش يخدموا على مثلا على المدينه العتيقه الى اخره. بالنسبه لي انا البناء او العمق نتاع اللوحه هو بناء هندسي متوازن، فيه الأقواس، فيه المشربيه، فيه خصائص
0: هندسي رغم الشعيرية.
1: أي ومن بعد نحط الأشكال الشعيرية. أي نحط من بعد نلقى حريتي يعني على بناء هندسي، نحط معناها تصور الحركي معناها في اللوحة. النقطة الثانية بخلاف التكوينات التقنية هي تقنية الأكريليك، وهي تقنية معاصرة لأنها مادة حديثة ما نجموش نحكم عليها، معناتها كيما البنتوغالويل مرت عليها قرون، واللي رموا في البنتوغالويل يعرفوا شنو الخصائص نتاعها، هل تدوم في الزمن ما تدومش، تقاوم السخانه، تقاوم العوامل الطبيعيه الى اخره. ماده الاكريليك ما خذتش حظها الزمني، معناها ما عندهاش عمر نتاع 100 و200 سنه باش نحكموا عليها هل تدوم او لا تدوم، لكن
0: فاتت شويه ال 100 سنه ظهر لي عندها
1: من بولوك تقريبا، معناها بدايه القرن. نفس الشيء معناها ماده يعني جميله، عندها خصائص فيزيائيه وجماليه وتعبيريه هامه، قاعد نكتشف فيها ككل الرسامين.
0: وتعطيك الأكريليك معناها هالجانب المتقن، خليني نقول في الرسم التحليلي اللي انت تلوج عليه، خاطر احنا خاصيه ماده الأكريليك هي ماده معناها سريعه التجفف، خليني نقول على اللوحه ما تعطيكش نفس خصائص ماده الدهن الزيتي. الدهن الزيتي عادي نهارين ولا ثلاثه باش يشيح، تو ديبون دو معناها كميه السيكاتيف او المشيح اللي احنا نخلطوا به. معناها هي ماده يقع مزجها خليني نقول قبل استعمالها، لكن الأكريليك كيف كيف يتحل بالماء ويتخدم، وفما نتصورك انت تخدم هكا لوفون قبل معناها الخلفية نتاع اللوحة باش تعطيك ربما المنشود ولا لا؟
1: صحيح. ميزة الأكريليك هو انه شبيه بالأكواريل، يعني سريع الجفاف ويشيح فيه سمعنا
0: الامتصاص،
1: ولكن الحاجة الهامة فيه هو انه بالنسبة للتراكم تاع الطبقات اللونية.
0: أي.
1: يعني أنا نحضر العمق ساعة، نحضر لوفون نحضره.
0: أي.
1: مش بطبقة واحدة لكن بطبقات لونية مختلفة، هالجلاسية ذوما الشرائط الشفافة. نصور البنتوغالويل ما تسمح ليش بالميزة هذه، على عكس الأكواريل وعكس الأكريليك.
0: دونك على ذلك وقع اختيار ربما مادة الأكريليك للمنجزات نتاعك، لكن أنا قلت في علاقته ربما بتجسيد شاعرية الأشكال والحركات وتناغماتها في معرض نشيد الثورة أو في لوحات نشيد الثورة.
1: والله الجانب الشاعري لابد منه، معناتها أنا أشوف يعني نخرج من البناء الهندسي البارد والجاف، نحب نعطي روح في اللوحة وفي الشكل.
0: أي.
1: وفي قدرات الشكل التعبيرية، لأن الشكل عمره ما يكون يعني مقاس هندسي فقط، نجم نشكله، نجم نشوهه، نجم نصرف به، معناتها نطوعه كيما نحب أنا. دونك الشاعرية هي مرتبطة بوجدان المبدع. نتصور حتى تو الذكاء الاصطناعي كي نطرح عليه سؤال معناتها من نوع الشاعرية والإحساس ما يجاوبناش بال، يعني لا يمتلك هذا الجانب العاطفي والجانب الوجداني،
0: الجانب والجانب الوجداني اللي هي ميزة
1: بشرية، ميزة بشرية،
0: ميزة روحية،
1: ميزة روحية، يعطيك الصحة، وهي لمسة بشرية معناها اللي بتاتر ما نلقاوهاش حتى في الآلة.
0: حتى بعيدا عن اللمسة سي منصف، خليني ندخل معاك لهنا، أنا نقول ربما الجانب الإنساني هو المحدد الرئيسي لفكرة الإبداع وعملية الإبداع، لأنه الفنان كان ما تخرجش من روحه معناها الفكرة والعملية الإبداعية لا يمكن أن يبدع بأتم معنى الكلمة، يعني كان خرج الإحساس وتنحى والمشاعر الإنسانية والمشاعر النبيلة لا يمكن أن يبدع. هذا منظوري الخاص. أي سي المنصف
1: أنا أتفق معك اتفاق كلي، لأنه التجربة الإبداعية معناها تقتضي الصدق.
0: الصدق،
1: الصدق.
0: أي جميل هذا،
1: يعني نصور في جميع الميادين التعبير معناتها الفني كو سواء الشعر ولا الموسيقى ولا الصدق، هو النافذة الحقيقية لتبليغ يعني الفكرة وتبليغ الصورة وتبليغ الرسالة اللي يحب المبدع يوصلها للناس.
0: أي وكنت صادقا سي المنصف في عملك إلى درجة أننا أثرنا إشكالية هذا النصف تجريد الغنائي، وهنا نستوقف المستمعات والمستمعين في فاصل نقطة ضوء ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
0: في محاولة لتحديد التجريد الغنائي الابستراكسيون ليريك، يعد التجريد الغنائي أحد أهم الاتجاهات الفنية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين بوصفه تيارا تشكيليا يقوم على التعبير الحر والعفوي وينبثق عن فيض المشاعر والأحاسيس المركونة داخل ذات الفنان. وقد جاء هذا التوجه بمثابة ردة فعل صارمة على مبادئ بعض أشكال التجريد الهندسي، حيث منح الفنان معه مساحة أوسع للتعبير بتلقائية وانفعال في إنجاز العمل الفني. يرتكز التجريد الغنائي على توظيف اللون والخط والحركة بوصفها عناصر تعبيرية مستقلة عن التمثيل الواقعي الدقيق للأشياء، فتتحول اللوحة مع هذا الاتجاه إلى فضاء بصري يعكس التجربة الوجدانية للفنان أكثر مما يمثل العالم الخارجي. ومن خلال الإيقاعات اللونية والإنسيابية الخطية والملامس المتنوعة يسعى الفنان إلى خلق لغة بصرية قادرة على إثارة الانفعالات والتأملات لدى المتلقي. وقد تأثر هذا التيار بمبادئ التعبيرية التجريدية الإكسبريسيونيزم أبستري، خاصة في تركيزه على الفعل الإبداعي والحرية التعبيرية، غير أنه اتجه نحو مزيد من الرقة والشعيرية والحساسية اللونية، مما أضفى على الأعمال الإبداعية طابعا غنائيا يزاوج بين الإحساس الجمالي والتجربة الذاتية للفنان. هكذا أصبحت اللوحة الفنية بمثابة مجال للتعبير عن الحالات الباطنية والروحية للمبدع، حيث تتجاوز الأشكال حدود التمثيل لتتحول إلى شبه إشارات وإيقاعات بصرية تحمل دلالات وجدانية مفتوحة عن العالم. لذلك ينظر إلى التجريد الغنائي باعتباره تجربة إبداعية تحتفي بالحرية والإبداع الفردي، وتؤكد قدرة اللون والخط والمساحة وغيرها من المتممات البصرية الأخرى على التعبير عن أعماق الذات الإنسانية بعيدا عن أي مرجعية تصويرية مباشرة. ينطلق هذا التيار أيضا من فكرة أساسية مفادها أن اللون والخط يمتلكان قدرة تعبيرية مستقلة عن الشكل الموضوعي، فاللون لا يؤدي وظيفة وصفية بل يتحول إلى لغة شبه شعورية تحمل دلالات وجدانية وروحية، بينما تكتسب الخطوط قيمتها من حركية وإيقاع وإنسيابية، وهكذا تصبح عملية الإبداع أشبه بقصيدة بصرية تتجسد فيها الذات الإنسانية من خلال إيقاعات اللون والعلاقات التشكيلية المتحررة. وقد ارتبط التجريد الغنائي بمفهوم الغنائية المستعار من الموسيقى والشعر، حيث تتأسس التجربة الفنية على الإحساس والإيقاع والتناغم أكثر من اعتمادها على كل ما هو عقلي وصارم، لذلك تتسم أعمال فناني هذا الاتجاه بالسيولة والحركة والعفوية، وتكشف عن أثر مباشر للحالات الوجدانية للمبدع أثناء الإنجاز، إذ أن فعل التشكيل هنا لم يعد منفصلا عن التجربة الوجدانية بل أصبح يسجل حضورا بصريا للحظات انفعالية معينة. ومن هنا فإن التجريد الغنائي لا يمثل مجرد اتجاه فني ضمن تاريخ التجريد برمته، بل يشكل فكرة وفلسفة جمالية تؤمن بأن الفرد قادر على التعبير عن عميق التجربة الإنسانية، وذلك بالاستناد إلى لغة إبداعية خالصة مثل لغة اللون والخط، ليتحول العمل التشكيلي إلى فضاء بصري مفتوح للتأمل الروحي والانفعال الوجداني معا.
2: جماليات
3: جماليات.
0: نعود مجددا مستمعينا إلى حوارنا اليوم، حوار جماليات مع الفنان التشكيلي منصف نوار. منصف نوار الذي يأتينا من مجال الفنون البصرية ومجال الهندسة المعمارية. سي منصف، كنا معناها نتحدث حول فكرة المعرض، لكن هنا سؤالي ليك ربما للمتفرج في معرض نشيد الثورة الذي تقيم حاليا والذي يتواصل إلى غاية 30 جوان، نلقاه شيء من الالتقاء بين المعطى الثقافي لفكرة المعرض اللي هو فكرة الثورة وما تحمله هذه الفكرة من التزام الفنان تجاه قضايا العصر، والمسلك الإبداعي اللي هو هذه الغنائية وهذا المصطلح النشيد الذي تثير في أعمالك وما يثيره ربما من شاعرية في طريقة التعبير، في تجانسات الألوان وتناسلاتها، في علاقة ربما الموضوع بالسياق الثقافي لمسألة الإبداع في الزمن الراهن. ربما مساهمة في القول أن المنتج الإبداعي الذي تقدم يعد معاصرا لأنه وليد فكرة عصري، ما رأيك سي منصف؟
1: شكرا على هذا السؤال. حقيقة كل فعل إبداعي هو فعل ثوري. كل فعل
0: أكيد.
1: هذا تصوري أنا معناتها من خلال
0: الكتابة
1: والشعر والموسيقى والمسرح، بمعنى أنه ثوري بمعنى أنه مغاير للواقع، رافض للواقع ويؤسس إلى واقع جديد.
0: أكيد.
1: دونك وأنا نؤمن أنه كل عمل فني يتقبله الإنسان وما يغيرش فيه حاجة حقيقة لا، أنا حسب رأيي لا يعد أن يكون عمل فني.
0: يعني في الكام تاعك أنت ربما هذا ما يبرر انطلاقك من فكرة الرسم الكلاسيكي ومحاولة تغييرها هكا؟
1: الغيرة على الميدان وغيرة على المهنة وغيرة على لأني حقيقة أنا أنساش اللي معناتها المبدع توا قاعدين نحاربوا في موجة من الرداءة والابتذال اللي لابد أن نقفوا له معناها صد منيع، فهمتني، باش بالعمل وبالتفكير كما قلت لك وبالصدق والبحث.
0: أكيد.
1: وبجانبنا الإنساني زادة كما قلت لك الإبداع في جوهره مهما كان موسيقى لحن أغنية إلى آخره سينما مسرح دائما وأبدا فيه نفس ثوري يؤسس لما هو جديد لما هو ممكن ويغير يحاول يغير في ذات المتلقي. أنا نذكر عديد معناتها القصص ولا الكتب اللي قريتها حتى اللوحات اللي شفتها حقيقة مش كما دخلت كما خرجت المتحف شريط سينمائي وإلا مسرحية نفس الشيء معناها في حالات أخرى نندم اللي دخلت باش نشوف معناتها مسرحية ولا باش دونك الأثر الفني معناها حسب تصوري في جانب تعليمي بيداغوجي يرتقي بالذائقة ويرتقي بالنشأة ويرتقي بالذوق العام ويؤسس الفكر راقي المواطن يكون زاد كيف راقي في تفكيره في سلوكه ومعاملته لأنه أنت الإنسان أنت شنو تعطيه شنو تلقنه شنو تعطيه من الصغر حتى الكبر معناه أغنية ورسما و...
0: لكن بعد يصنع روحه الإنسان الذي يبحث ويلتزم تجاه واقعه يصنع روحه كما كنت حدث فينا في بداية الحصة قلت لي أنا انطلاقتي كانت مع الرسم معناها التحليلي المتقن بالسنجين وإلا بالأقلام أو بالألوان الزيتية لكن اليوم نلقاوك بالأكريليك في معناها إخراجة جديدة وفي حلة جديدة نلقاو هذه الأجساد التي تتقاطع التي تتداخل التي تصنع ألوان من هذه التداخلات لأنه اللون الأزرق في المنصف خلينا نقول معناها فيه تناسلات عديدة وتراكمات عديدة أعطت معناها الجانب التجديدي في علاقة بالعمق.
1: صحيح صحيح أنا بلادنا متوسطية وتشرف على البحر وأنا كبرت على ضفاف البحر معناها بصفة بأخرى متأثر باللون الأزرق والألوان
0: وتاريخ الفن كذلك
1: ومشتقات الأزرق
0: معناها الكثير من الإبداعات في هذا الاتجاه
1: لأن الفضاء الأزرق فضاء ملهم من ناحية والأزرق بطبيعته لون روحاني معناتها سماوي روحاني شاعري عميق يعني خليك تفكر أبعد وتنظر أبعد وتتأمل أبعد على عكس مثلا لون الألوان الحارة دونك الجانب الشاعري هو الجانب الذي ربما معناته يتجاوز حتى الجانب الهندسي في تحليل فضاء هندسي سهل يعني نجم أما في الفضاء الغنائي التحليل الفضاء الغنائي صعيب ما فماش قواعد ولا ما فماش مقاييس هندسية معمول بها باش نجم نحلوا فضاء غنائي بيتميز بيه من حركية من حرية من تمرد من تلقائية دونك كما قلت قبيلها دائما نحاول باش نبني فضاء هندسي متوازن ثم ندخل عليه بشاعريتي حتى في نواحي التدريس مثلا أنا ندرس في الهندسة المعمارية حتى طلبة نتاعي ما خليهمش يعني يعملوا بصفة مباشرة دائما وأبدا على الأشكال الهندسية المجردة نقترح عليهم الأشكال الغنائية اللي في الطبيعة بتبعها مثل الجار السحاب مجلب حر جسم الإنسان قلب الإنسان الأشكال الأورجانيك الفورم أورجانيك اللي هي غنية يعني في نتوءاتها في حركاتها في الغلياف اللي فيها معناها الطبيعة غنية ياسر
0: يعني أنت تدعو ربما لفكرة أنك قولوا خلينا ربما تدحض في التجريد الجفاف وتدعو إلى الشاعرية والبحث عن الروحاني والروحي وهكا الحي تبحث عن الحياة
1: بالضبط وهو اتصال مباشر ما بين المبدع والمادة والمحمل طيب نشوف مثلا بعض الرسوم المرسومة بالأباري نوميريك فيها مستوى من الدقة العالية جدا أنا واحد من الناس أبهر بها رو ولكن لاحظ أنه فما حاجة تنقص
0: أي
1: وشنو اللي ينقص قعدت نفكر فيه مدة معينة فمش لمسة بشرية خاطر الإنسان وقت اللي يخدم ماهوش باش يكون آلة يعني تتقن بنسبة 100% ديما فما جانب نتاع المالادريس فما جانب مهارة وفما جانب النقص نتاع مهارة هذاك هو الإنسان يعني فهمت
0: يعني أنت هوني تنتقد ربما إتقان الآلة والمسألة لغوكادغاج على خطر هي تعطينا إعادة تأثير وتعاونك ربما في التبئير وفي اختيار الموضوع هكا لكن المنصف خلينا نقوله الإنسان هو اللي يختار زيتها
1: هو يختار وهو
0: التصوير الفوتوغرافي هو اللي يختار موضوعه علاش الآلة تنفيه جملة فما تدخل ليه
1: ثم نقول لك الآلة في خدمة الإنسان الآلة مهما كانت في خدمة المبدع واللمسة الإبداعية ما تكون كالفنان فهمت
0: وكأنك تنفي عن التصوير الفوتوغرافي.
1: لا فما منحة إبداعي ما ننكرش. تعرف اللي سافو دردالي يقول يعني الصورة الذي أنقذت الرسم، معناتها الصورة كانت في خدمة الرسم، معناتها الصورة فوتوغرافية. بمعنى أنه لاباري فوتوغرافيك ما تنجمش تعمل لوحة كما يعملها سافو دردالي،
0: وتنجمش
1: تعمل لها كما يعملها منصف نوار. فهمتني؟ دونك فما
0: مفارقه ربما.
1: اي معنى احنا نقولوا كل الهبله تاع الابداع.
0: اي الجانب الذاتي.
1: الجانب الذاتي يعطيك الصح، مرتبط بالانسان.
0: هو الشخصي
1: معناها.
0: ربما هذا اللي جلى في اشكالك واجسادك سي المنصف، لانه اجسادك كانت معناها منحرفه عن ادميه الشكل. لا نجد اجساد معناها
1: واقعيه 100%.
0: اي ممتثله للواقع دعنا نقول، لكن نجد اجساد منفجره مثل ما تحدثت، متشظيه متراكمه متكرره احيانا، اجساد تخرج عن الاطار. ما رايك سي المنصف؟
1: هي في علاقه جدليه مع الفضاء. الجسد هكا حتى في البحوث
0: الفضاء التشكيلي
1: فضاء اللوحه هو دائما نحب نحطها في علاقه جدليه مع الفضاء، يعني تاخذ منه وتعطيه وتتجادل معاه تقنيا تشكيليا وجماليا، في علاقه انفتاح، في علاقه تفاعل، خاطر احنا جزء من الكون، جزء من الطبيعه، من الوجود، ما نجموش نفصلوا على الوجود نتاعنا. معناتي هذا هو توا انه البحث نتاعي ما يقفش في المعرض هذا، معناتها نتصور ربما بعد فتره زمنيه معينه تقودني ابحاثي الخطيه وابحاثي التشكيليه الى رؤيه اخرى. فمني دائما في مسيرتي التشكيليه اللي نحاول تكون مترابطه، معناتها فيها خيط رابط يتطور ولا يتراجع، قد يستقر نعم حسب الظروف الموضوعيه اللي نعيشها انا، فمني لكن الاستقرار ما هوش حل، لابد من البحث، لابد من الحركة، لابد من أن نتفاعل مع المجتمع، مع الحياة، مع الثقافة، مع الفكر، مع كل المعطيات الموضوعية الموجودة.
0: شكرا لك سي المنصف، نتوقف معي لنغم ثم نعود.

0: أنصف ربما سؤالنا الأخير في هذا اللقاء، لأن الوقت يداهمنا، علاقة هذا المعرض بالتعبير ربما من خلال عنصر الجسد الذي نلاحظه موضوعا رئيسيا في أعمالك، وهو موضوع متداول. نعرف اللي هو معناه موضوع الجسد كان متداول لدى العديد من الفنانين، غير أن طريقة تناول منصف نوار هي ما يضفي على المقاربة الإبداعية اليوم الماثلة في معرض نشيد الثورة، انطلاقة متحررة في تبني دعني أقول روح المجازفة العصرية. هل توافق أن هذا الرأي سي منصف؟
1: أنا أؤمن زاد بجانب آخر باش نقوله، هو جانب التلقائية وجانب الإبداع لابد من الجرأة، ولكن تكون جرأة إبداعية. يعني
0: أي الفنان كما يكون الجريء ما ينجمش حتى على الأقل في تعامله مع فضاء التشكيلي.
1: أبو القاسم الشابي في زمن ما معناه كان شعره منبوذ، راه تغنى بالجمال وتغنى بالحب وتغنى في زمن في عصره هو في وقته هو، يعني كان غريب
0: يعني
1: عليه،
0: يعني كان مجازفا في
1: كان
0: زمنه،
1: كان سبق وقته.
0: أي
1: فهمني. جانب الجرأة أنا أشوفه مطلوب. علاش؟ نتصور أن نحن مطالبون بإعادة النظر في المفاهيم وفي المصالحة مع ذواتنا، وإعادة النظر معناها في هذا التراث الكبير، ونقعد على طاولة مستديرة ونأسو إلى منطق الحوار وثقافة الحوار،
0: الحوار
1: في الإبداع، في تاريخ الحركة التشكيلية، في مدرسة تونس وعلاقتها بالرسامين، في تجارب رسامين قد ترتقي تجاربهم إلى مستوى عالمي وما زالوا مغمورين وما زالوا في دائرة النسيان. وعندي ثقة كبيرة أنه تونس أنجبت خيرة الرسامين عندهم صيت عالمي، لكن ما لقاوش نقولوا إمكانيات كبيرة باش نجم نبلغوا صوتنا للعالم، وكأنه الغرب يحتكر العالمية نفسه.
0: لكن دعني أقول سي المنصف، ونحن في عصر العولمة انقلبت هذه الموازين. اليوم الفنان التشكيلي في تونس عنده حظ حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ربما معناها أحد الامتيازات اللي يتمتع بها، لأنه العولمة جعلت من الفنان يكتسح كامل الفضاءات المادية أو الرقمية.
1: مجال الفيسبوك نعتبره نافذة مفتوحة على العالم، صحيح الانترنت وكذا
0: احدى النوافذ يعني مش فقط،
1: اما عمليا معناها المسموح لي اني نهز معرضي نعرض به انا في دولة اخرى، معناها ولا نهز اعمالي تنغادر بها الحدود التونسية.
0: هي تجوب العالم سي المنصف، تجوب العالم عبر منطق الصورة
1: افتراضيا
0: عبر منطق معناها الصورة والتصوير الفوتوغرافي الذي اثر. شكرا لك سي المنصف،
1: شكرا على
0: الحوار ذو شجون معك. الف شكر للفريق التقني الذي رافق هذا اللقاء. دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل. هنا الثقافة إذاعة تونس.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد

0: ستكون فيه ضيفتنا روائية وقصاصة وأديبة تونسية، سوف يكون مناسبة للحديث في موضوع لا نستطيع أن نقول إنه موضوع راهن، ولكنه موضوع من المواضيع التي تثار حينما نتكلم عن السرد. نعني أننا سنتحدث عن السرد والهامشي مع الأديبة نور عبيد. مرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ توفيق، شكرا على الدعوة اللطيفة.
0: يا مرحبا. نور عبيد، أنت أستاذ تعليم ثانوي.
1: نعم.
0: تكتبين القصة القصيرة وتبدعين، وأنت في عالم السرد معروفة في تونس، ولا شك أنك أيضا معروفة خارجها. هل يمكن لمن يدرس أن يجمع بين خبرتين، خبرة تحليل النصوص وخبرة إبداع النصوص؟
1: الأصل أن يكون كذلك، أما خبرة تحليل النصوص فذلك واجبنا، إذ كنت قد انتميت إلى هذا القطاع، قطاع التعليم الثانوي، وإلى اختصاص أن أدرس اللغة العربية وآدابها. فمن مهامنا أن ندرب الناشئ على أن يتلذذ النص من جهة، ثم أن يقيم فيه علميا من جهة ثانية. لعل هذا، وأنا تلميذة قد وعيت مبكرا أن أساتذتي الذين تلمذت على أيديهم لا يتعاملون مع النص بنفس الطريقة، فكان فعلا منذ المرحلة المبكرة هذا السؤال: ما النص؟ ما النص الأدبي؟ إذن هذه الدربة على أن أفهم نصا أدبيا دون شك أثر على عيني الراصدة لما أكتب أدبيا.
0: نعم، ونحن سنتكلم عن الهامشي، والهامشي للتبسيط هو ما لا يقع في المحور.
1: نعم.
0: معلوم لدى السادة المستمعين أن هنالك دائما قسمين. القسم الأول هو القسم الذي يمثل نواة الاهتمام ومركز الاهتمام، والقسم الثاني هو الذي يقع على أطرافه، وهو الذي سنسميه الهامش. والحديث عن الهامش في الأدب هو موضوع هذه الحصة، ولكن هل تعتقدين اليوم الآن وهنا أن النص الأدبي يقع في المتن أم يقع في الهامش؟
1: دعني أعود بك إلى فكرة الهامش، كيف تلقيتها؟ تلقيت وأنا تلميذة مع سمير أمين في نظرية المركز والأطراف، وأن نكون هامشيين إذن على اليفوعة التي نشأت فيها، ارتقى إلى وعي أنني أنتمي للهامش. إذن القارة الإفريقية، البحر الأبيض المتوسط، ومنزل تونس في هذه الضفة الأوروبية، ثم هذا الإنسان من عالم الثالث. الدراسات المركزية نحن لا شيء، صفر في حسابها. ميزاننا التجاري إذن عجز منذ أنا تلميذة. كان سؤالي وأنا أكبر في هذه الرقعة الأرضية وأنا لا شيء في حساب المركزية العالمية، لعل ذلك الاستبطان هداني إلى شيئين: أولا أن أقرأ وأنفتح على هذا المفهوم من أفضيته الجغرافية والتاريخية، وكيف رحل منذ 20 سنة تقريبا إلى مفهوم الأدب. ثم أنا نشأت، فتحت عيني، وجدت أبي رحمة الله عليه مشارك في مجلة تقريبا هي الوحيدة في جهة ولاية نابل، الأخ الليل صادق شرف نحييه بالمناسبة، كانت تأتينا فأشعر أنني من الأكابر. إذن أنا في الريف، تأتينا رسالة أفتحها أجدها مجلة وأقرأ السؤال.
0: نحييه صادق شرف، هو أبو وجدان.
1: نعم، أبو وجدان. إذن كان سؤالي أن تأتني المركزية إلى هامشي أنا، وأنفتح على المواضيع التي شغلت صاحب الفكرة في ذلك الوقت، أن الهامش فيه لذعة المركزي. نعم. وبه يتأسس.
0: طبعا لا نريد أن ندخل إلى كثير من التدقيقات المتعلقة بموقفنا نحن من الوضعية التي نحن فيها. من الممكن أن تجدي سيدة نورة في ذلك الوقت في الطفولة أن هناك من يعتقد وهو في العالم الثالث أنه مركزي.
1: نعم.
0: لأن المركزية ليست مرتبطة.

0: مرتبطة بهذا التقسيم ربما لمركزية الأوروبية والهوامش التي تقع فيها. من الممكن أن تكون في الهامش وأن تعتبر نفسك مركزيا وأن تعتبر الآخرين مهمشين، ولكن أريد أن ربما أن أدقق ما ذكرته هنا، هو أن اعتبار الشخص نفسه في الهامش هو موقف ربما نقدي،
1: دون شك.
0: نقدي يجعله ينطلق من هامشه
1: نعم.
0: لكي يبني نفسه داخل ذلك الهامش شيئا فشيئا إلى أن يصبح ذات مرة مركزا ما بالنسبة إلى غيره. هذا هو،
1: هذا هو تماما.
0: نعم، ولكن سؤالي ما زلت مصرا، وأنت تأتيك مجلة الأخلاء للأديب المعروف الصادق شرف، هل في ذلك الوقت، وطبعا أجبتي أنت تقريبا، أنت في ريف ويأتيك نص، هل تعتبرين ذلك النص من ذلك الوقت مركزيا أو هامشيا؟
1: أعتبره هامشيا للأسف.
0: لماذا؟
1: هامش
0: لأنه يأتيك، لأنه كان يأتيك وأنت في ثقافة فيها التلفزة والمسلسلات، هل يأتيك لأن الثقافة ككل بالنسبة إلى الناس هي شيء غير المعيش، غير ظنك العيش،
1: نعم،
0: غير المعاناة
1: نعم
0: التي
1: نعم
0: يعانونها وهي المركز؟
1: نعم، كنت تماما هذا ما قلت. إذن كنت أنتظر عندما أفتح هذا المصنف يعني المجلة سأجد شيئا منا، ونادرا ما يحدث ذلك. أجد المواضيع دائما مرتبطة بمركزية أخرى.
0: نعم.
1: فما هو مركزي يصبح هامشي لدي أنا في ذلك، أتحدث دائما في تلك الفترة بذلك الوعي
0: طبعا.
1: الأول نحن عندما نقتني أشياء في صراع بين الأنا والآخر، هل أنا موجود؟ هل البيئة كما تتحدث عنها موجود؟ هل منطوقها؟ هل لغتها؟ إذن الفترة هي فترة البناء، الفكر التونسي والعقل التونسي في تلك الفترة لم تركز على الهوامش، ركزت على مركزية ما وكأنه استقطاب لبناء صورة معينة للتونسيين.
0: سنستمع سيدة نورة عبيد إلى هذا المقطع الذي فيه حديث عن هامشية ما هي هامشية النسوة في الأدب عبر التاريخ.
2: ما recherche c'est comment Isabelle de Charrière et Jane Austen, deux romancières de la fin du XVIIIe siècle, de ce moment où on réinvente l'égalité humaine, qu'on pourrait identifier comme le début de notre modernité démocratique, c'est-à-dire le moment où on commence à penser en termes d'égalité, notamment à énoncer la fameuse Déclaration des droits de l'homme, se permettent d'imaginer des femmes comme des hommes, selon les mêmes critères de l'entendement humain et des émotions, au lieu de renouveler ces représentations quasi mythologiques ou littéraires des hommes et des femmes, où celles-ci et ceux-ci sont complètement séparées en fonction de qualités qui seraient censées être plutôt féminines ou plutôt masculines. Les hommes et les femmes, dans les romans de Jane Austen et Isabelle de Charrière, sont semblablement émotifs ou intellectuels. Leurs œuvres permettent de faire advenir cette humanité composée de femmes et d'hommes, alors même que leur réalité sociale sous-entend, accrédite constamment l'idée d'une différence absolue entre les hommes et les femmes, et cautionne du coup également l'idée de l'infériorité des femmes. Alors c'est vrai que quand on étudie des œuvres littéraires, des écrivaines de la fin du XVIIIe au début du XIXe, a priori on peut se dire que ça n'a pas beaucoup de liens avec le présent. Et donc, étudier Jane Austen et Isabelle de Charrière, c'est dire que l'infériorité des femmes, non, n'était pas si évidente que ça, et qu'au contraire, elle croyait à l'égalité entre tous les êtres humains, entre les femmes et les hommes, entre autres. Évidemment que cette égalité, aujourd'hui, en 2021, elle va de soi pour nous, mais c'est, disons, important de se souvenir qu'elle n'allait pas de soi au moment où nos sociétés démocratiques ont été fondées, et qu'il a fallu imaginer aussi l'égalité homme-femme, qu'il a fallu convaincre finalement l'opinion publique de cette égalité pour qu'elle devienne une réalité avec laquelle aujourd'hui nous sommes tous d'accord.
0: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية تعريبه الهامشية، هامشية النساء في الأدب من خلال التاريخ والثقافة والأفكار الواردة هنا تتحدث عن بروز معنى الهامشية في الأدب في أوروبا بداية من القرن الثامن عشر، وحين بدأ الجنس الأدبي كما تقول الدارسة وهي سويسرية أستاذة في جامعة لوزان، تقول إنها درست الهامشية بالنسبة إلى القرن الثامن عشر اعتمادا على الجنس الأدبي، ورأت أنه متغير تاريخي وموسوم كما كنت أنت تذكرين منذ حين سيدة نور عبيد وأنت ضيفتي، موسوم بالظروف السياسية والثقافية، وأن هذا الجنس الأدبي تطور عبر التاريخ، واعتمادا على هذا التطور درست فاليري كوسي وهي التي تتكلم هنا، درست شخصيتين أدبيتين، أديبة إيزابيل دو شارير هذه عاشت في القرن الثامن عشر، وجين أوستين عاشت تقريبا في نفس الفترة لأنها كانت موجودة في عشرينات القرن الثامن عشر، وانتهى تاريخها، طبعا تاريخها ليس الأدبي، في عشرينات تقريبا في عشرينات القرن التاسع عشر. تقول في هذه الفترة وبالاعتماد على هاتين الأديبتين برز شيء اسمه استكشاف في ذلك الوقت اسمه المساواة بين البشر، وعلى الرغم من أن الزمن متقدم في ذلك الوقت هنالك في هذا الأدب نوع من إعطاء النسوة قيمة في هذه الأدب وجعلهن يفكرن كما يفكر الرجل، رغم أن هذا التفكير لم يكن رائجا في الثقافة الغربية في ذلك الوقت. وتلاحظين هنا أن الهامشي يمكن أن يكون في المجتمع كذلك، لأنه في أوروبا في ذلك الوقت وفي بقية أنحاء العالم، فإن ثقافة الرجل ثقافة الذكر هي المهيمن، هذيك هو المركز، ولكن يمكن لأديب ما أن يجعل في نصه ما يعتبره هامشيا وهو إقصاء النساء يعتبره مخالفا لذلك الهامش، ويعطي للمرأة كثير من الحقوق التي للرجل. أنا وأنا أقرأ نصك شوارع، وشكرا لهذا النص الجميل لأنه يدور حول محور أو حول إذا شئنا غرض يتعلق بالشوارع، وبعض الأحيان نجد نهج، فالفصول هنا نهج مثلا نهج الدباغين، نهج فطوم، نهج القائمين، ولكن كثير من الشوارع، شارع الحب، شارع الخلوة، شارع الحرية، وأحيانا يتداخل بين الحرية التاريخية وشارع الحرية المذكور، شارع السينما، شارع الأقصى، شارع علي البلهوان، إلى غير ذلك. أنا وجدت في هذه المجموعة وفيها ذكر لشخصيات نسائية، هناك حديث مثلا في شارع المنسيات 27 صفحة 27 من الرواية، هنالك حديث عن المرأة، ولكن وكأني شعرت بأنها تغالب هذه الهامشية التي تجاوزناها عبر التاريخ وعبر الواقع، ولكن أيضا نفس الانطباع حصل لي في نهج فطوم صفحة 65 في حديث أيضا عن هذه المرأة التي على الرغم من مركزيتها ما زالت بذور الهامشية موجودة فيها. وأنت تكتبين، هل تعتقدين أن المرأة ما تزال بعد تعيش تحت ضغط هامشية الإبداع، هامشية الحرية؟ وإن كنت تعتقدين ذلك فما هي العناصر التي تقوي هذا الأمر، رغم أنك وأنت تكتبين أنت معروفة ويقرأ لك وأنت محتفن بك، أم أن الحديث عن الهامشية باعتبارها هامشية جندرية ليس متاحا اليوم، أو هو متاح بأقل؟ طبعا أنا أطرح عليك الأسئلة،
1: شبكة من الأسئلة. نعم، شبكة من الأسئلة. طبعا تاريخ المرأة في تونس مع بناء الدولة الوطنية ومشاركة المرأة التونسية في التحرر، إذن قبل الإعلان عن الاستقلال أنا استبطنت هذا، وبخروجي من القرية إلى المدينة إلى العاصمة، درست بجامعة 9 أبريل، أنت تلاحظ لا تعيش هامشيا. إذن ما يوجد إذن في مجلة الأحوال الشخصية وما يضمنه القانون للمرأة التونسية من حقوق ومن حريات تتكسر 3/4 على أرض الواقع. مهما كانت، أنا أتحدث من عيني التي دخلت الشارع ودخلت البيوت.
0: تتكسر أم هناك من يكسر؟
1: تتكسر، هو على وزن تفاعل، وأنت سيد العارفين. إذن تتكسر ذاتيا من المرأة في حد ذاتها.
0: نعم،
1: ويأتي من يكسرها من الخارج.
0: لنعالج مسألة التكسير هذه.
1: نعم،
0: الذاتية. هل الذاتية هنا بناء على رقابة ذاتية من المرأة تجاه مركز يمثل سلطة رقابة عليها؟
1: دون شك، دائما الجامعة على الأقل في الزمن الذي درست فيه التسعينات لازالت تحتفي وتحتفل بالفكر اليساري التنويري، والطالبة في ذلك الوقت رفيقة وشريكة إذن في الفكر والحياة والحب والسياسة. بعد الدروب نلتقي مع الوجوه التي أخذت المشعل والكلمة في وقتنا الأوقات. أنا أراقب كيف تنتهي حياتهن، ليس جلهن. امرأة وكأنها لم تدخل الجامعة بعد.
0: أنت اعتبرتي أنها وهي تغادر الجامعة اعتمدت
1: هذا السؤال
0: عبارة تنتهي حياتها،
1: كأنه وهذا أرقني جدا.
0: عندما كيف، ما هي دلالات الانتهاء؟
1: دلالات الانتهاء
0: أو ما يشبه الانتهاء.
1: أو ما يشبه الانتهاء، التخلي عن كل ذلك العناق للحرية والصوت الحر العالي، التقوقع في فكرة الأمومة ومسؤوليات الأمومة، أن تمنح للرجل الحياة في الخارج وهي تقبل الحياة في الداخل، أن تسلم أن ما عاشت تجربة لا يمكن أن تتحقق، لا سيما على مستوى التجربة العاطفية والجنسية. هذه أشياء تجعلني أسأل، وبصفة عامة يتجاوز سؤالي دائرة الرفيقات أو الأصدقاء والصديقات أو الزملاء، يتجاوز هذا لأنني كنت أرفض مثلا دون خلق الله. عندما قرأت نوال السعداوي في فترة مبكرة وجدت أنها تبالغ، وأخذت موقف أتذكر في ذلك الوقت، لكن عندما وضعت في المعمعان في عمق التجربة وجدت أنها لا تبالغ فعلا. إذن دائما مثلا سأروي طرفة وأنا تلميذة إذن نغير ثياب الرياضة حتى نذهب إلى حصة التربية الإسلامية في معهد عبد العزيز الخوجة بقليبيا، قلت لأصدقائي لا أريد أن أكون مسلمة لأنني وجدت في عائلة مسلمة، أريد أن أبلغ الإسلام بطريقتي. فهذه العبارة بلغت القيمين قبل أن أدخل الحصة، وتلقيت توبيخا كبيرا لهذه الفكرة.
0: ليست عبارة خارج
1: خارج التصنيف،
0: خارج الأنساق. أنا مسلم أوكي، ولكني أريد أن
1: أبلغ
0: أن أصل أن أدخل الإسلام بوسائلي.
1: نعم، هذا
0: ليس بالتلقين.
1: نعم، ربما قلها في تلك الفترة بكثير من الطرف ومن الجدية أيضا. إذن هذه الأسئلة التي تسكنك وأنت ترقب الآخر كيف يتصرف، لا يمكن أن تكون هامشية وأنت تكبر. إذن بوادرها تأتي
0: لكن سيدة نورة، إن هذه العبارة ستلاقي انزعاجا بقطع النظر عن أن من قالها امرأة أو رجل. لا
1: صحيح.
0: أعتقد لا أعتقد أن موقف من هذه الجملة التي تبدو في الظاهر يعني تحمل كثير من الهزات، ولكنها إن حللتها كثيرا
1: جدا
0: هي مبنية على تجربة. أنا أريد أن أسلم بناء على تجربة.
1: نعم.
0: من حق كذلك أن
1: نعم.
0: تصل الإسلام
1: نعم.
0: بناء على سنة. أنا أصل الإسلام بناء على تجريب هذه الأصداء الروحية، وأن أعيشها وأن أن أتقبلها باعتبارها قوة مهمة
1: نعم.
0: روحية
1: نعم.
0: طبعا هذا هذا الذي قصدته. ومن قال أيضا، لو قال رجل، لو قال زميلك في نفس المعهد الجملة
1: ربما لا نعم
0: لا لا, لا, لا, لا, لا كان نفس الواقع تقريبا
1: دون شك. لذلك سأنطلق إذا أخذت هذا المثال
0: نعم.
1: لأبين أن هنا نفس الرجة التي تحدث الآخر سواء كانت من الأنثى أو الذكر لا يهم، من المرأة أو الرجل لا يهم. إذن أتحدث عن الأنساق حينما تعشش في الفكر وتصبح سلاسل لابد أن تحملها معك
0: نعم.
1: كيف تبرز
0: ربما سيدة النور قد يقول المرأة أن هذا غير المقبول، هذه الجملة غير المقبولة ستكون أكثر، ستكون عدم مقبوليتها أكثر إذا كانت على لسان فتاة من الواجب أن تتدين.
1: يعني
0: ربما
1: ربما على الأقل في من عائلتي إذا فكرة التدين مطروحة بطريقة أخرى، فكرة روحية أكثر منها في الظاهر مثلا.
0: جميل.
1: جدا أذكر أن أبي يرفض قطعا في فترة من الفترات أن ارتدي الحجاب في سن مبكرة. بعض أطراف العائلة هن أحرار في اختيار اللباس الذي يرتاحن فيه، لكن الوعي الذي ينشأ بينك وبين الآخر، إذا الآخر بصفة عامة، إلى المجتمع، من تتعامل معه شيئا فشيئا، لابد أن يحمل هذه الفكرة الهامش المركز أين أنت من ذلك.
0: نعم.
1: إذن دائما أقول ببساطة، ببساطة دائما لا يمكن أن تمر دون أن يكون لك وقع. كمال بوعجيلة الشاعر، إذن قصيدة تعجبني سمعتها أنا صغيرة، بين الوقع والتوقيع. إذن دائما أنا أحلم أن يكون لك وجود حي في 30 تلميذ، مش مشكل ما تجيش لول، أما المهم أن لا تكون غفلا. في 100 ألف مش مشكل، لست الأول، المهم أن لا تكون أنت بدورك
0: ينبغي أن أنك حينما تمر تلحظ وتترك تترك على الأقل عطرك.
1: لا، إذن هذا العطر
0: عبر،
1: إن لم
0: عبر الأنوف.
1: صحيح، هذا العطر إن لم يكن داخليا حقيقيا فهو زائف.
0: جميل.
1: يتبخر.
0: أنا سأقرأ من نهج فطوم هذا في مجموعة، في مجموعة الشوارع، تقولين في النص: ليس أقسى من عيش على حذر. ذاك الدرس الحاصل من التعايش مع فيروس الكورونا، ذاك الحذر أتى على الحجر والوبر، على الحجر والوبر والبشر. نعيش برغبات مؤجلة وصبوات موعودة ولقاءات مرجوة ورعب لا ينتظر التأجيل. فإذا حق الحق مع سنفعل، سواء كنت أنا الآفل أو غيري. نعيش الحجر الصحي التام ومنع الجولان حتى تواداري خبر لذت به إلى التأجيل. أنت حينما تقرأ من الناحية اللغوية هنا، لغويا أنت في الهامش، لأنك تريد أن تكتب بلغة راقية فيها خيالات المتنبي في هذا البيت. أنا أعطيك الجملة: حتى توا داري خبر. أنت ذكرت البيت
1: طبعا، توالج
0: طوال جزيرة حتى
1: نعم في رثاء جدته،
0: لا في في جدته
1: أو أختي أخت سيف الدولة، أخت سيف الدولة نعم.
0: فعل كأن فعلت
1: نعم.
0: لذت به إلى التأجيل، لذت به.
1: فهمتك.
0: أنت تكتبين بلغة جميلة وشاعرية وفيها خيالات تنادي المتنبي من بعيد، إن كنت تعرف هذا البيت، فإن لم تكن تعرفه فأنت في الهمش نحن إزاء كتابة محاطة من جميع الجوانب بالهامش، حتى العمق فيها هامشي. هل يمكن وأنت تكتب بهذه الفصحى أن تفكر أنك على هامش اللغة العادية المشتركة؟
1: موضوع هذا النهج الموت في زمن الكورونا، كيف يتصاغر الموت، نعود المتنبي، كيف يتصاغر الموت ويصبح حدثا هامشيا أمام أن لا يلف الميت، سامحني، في ساشي، وأن لا يدخل منزله، وأن لا يشيع في جنازة عادية. عيني الراصدة، أقولها مرة أخرى، أصبحت مراسم الجنازة أهم من الموت. الهامش في ثنيات الموت تغلب على مركزية الحدث، وأنا في هذا النهج خرجت من المركز إلى الأطراف. انظر كيف نصبح أسوياء أمام حدث الموت. يصبح الهامشي مركزيا، وفضل اللغة أن تنحت ما يبقى.
0: في شارع المنسيات تقولين لم تكن حملا وديعا.
1: تماما.
0: هل المركزي أن تكون حملا وديعا؟
1: من المفروض، على الأقل في تناسق مع الأقصوصة وفلسفة تلك الأقصوصة.
0: لكن إن كنت في المركز حملا وديعا ستأتيك الذئاب من الهامش،
1: وهذا الذي حدث. وانظر كيف هذا الحمل الوديع هو ذئب في حد ذاته.
0: لو كان من في المركز ذئبا وكان من في الهامش حملا وديعا، أيضا ستأتيه الذئاب. هل قدرنا أن نكون ذئبا أو حملا يهاجم أو يهاجم في معركة لا يمكن أن تجد لها حلا على الإطلاق؟ هل السرد هكذا؟ هل السرد قدري باعتبار أنك إزاء خصومة ما؟ إن كنت ذئبا فستكون مفترسا، وإن كنت حملا لتكون وديعا ولكنك ستفترس.
1: نعم، قيمة البلاغة إذن في المعنى ليست في الأساليب.
0: نعم.
1: وإذا اخترت القصة جنسا أدبيا من خلاله أطل على المعاني، فلا بد أن أستنطق بلاغة واقعية. نحن كبرنا مع روسو، الإنسان أخ لأخيه الإنسان، ونكبر على شبه قناعة أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان.
0: لكن هوبس قال العكس.
1: نعم، هذا ما قلت لك. إذا أخذنا فكرة بمثاليات ونكبر عليها.
0: أنت أخي بمنطق روسو، وأنت ذئبي. نعم. وعدوي بمنطق هوبس.
1: في هذه
0: هل نختار؟
1: الاختيار درجات. لا أقول نحن القصة ليست قدارية. إذا إن كان نحن في قدر أكبر وقصة أولى، لم نختر أشياء عديدة. على الأقل فيما نحن فيه نوقع أدبا، بالضرورة أن لا نكون قدريين. وانتماؤنا إلى الهامش من هذا المنطلق هو يكشف التفاصيل، ومهمة الهامش إذا كشف أن يصبح مرئيا ومسموعا.
0: كان الفراش يقصد لذاته كلما كان في عطلة، فهو يغيب عن الدار 8 أشهر ويحضر شهرا، ويعتكف بالأشهر الحرم بمسجد مهمل في قريته المهملة التي نزح منها مبكرا، أكلته الطرق بإيطاليا. وكان يكتفي بإرسال حوالة بريدية كل شهر، ويسأل عن ابنته أحيانا، ويحثها على إحكام تربيتها بما يوافق السنة ليشفع لها وللمؤمنين سيد الخلق. أنا أقرأ من شارع المنسيات. لو أنت طبعا تدرسين، ولنفترض أننا إزاء تقسيم المركز والهامش، ضعي هذه الأحداث والأمكنة والأشخاص في مركز أو في هامش.
1: في المركز
0: كلها، سواء كنت في الشارع في إيطاليا كما كان هذا الرجل.
1: نعم،
0: الذي يرسل حوالة.
1: نعم، لأنه مشدود للهامش. لا مش يصبح مركز، هو هناك
0: نعم.
1: وقلبه هنا، هو يكلت هناك ليكلت هنا. إذا
0: يكلت بين ظفرين للمستمعين غير التونسيين، بمعنى يعمل بإرهاق نعم. وإجهاد،
1: وهي لفظة عربية.
0: إذا كلت
1: نعم
0: جميل.
1: الهامش حينما يدار بوعي بلاغي، بلاغة الوجود هي أكبر بلاغة.
0: نعم
1: قلتها سابقا عندما أقرأ للأدباء الذين عاشوا بالمهجر وكتبوا بلغة فرنسية أو إنجليزية، ماذا يكتبوا؟ مشاغل هامشية، مشاغلنا نحن. كاتب ياسين الطاهر بن جلون، عبد الوهاب بوحديبة مثلا مثلا. كنت أسأل إذا سافرت،
0: جبران نفسه،
1: جبران نعم. إذا سافرت وعشت وأخذت جنسية ذلك البلد، وأنت مجدود إلى هامشك إلى النخاع، ما الذي تغير فيك؟
0: ستظل وأنت في المركز هامشي. شكرا. نمر إلى المقطع.
3: قلت بأنه طالما هناك سطوة المركز لا محالة هناك أدب الهامش. إلى أي مدى يمثل هذا الهامش السادة نشوة يعني الفئات الاجتماعية الهشة، وإلى أي مدى يمكن أن يشكل أداة مقاومة ثقافية برأيك؟
4: احنا ممكن يعني نوضح او اجاوب على السؤال ده بمثال تطبيقي. يعني انا من شويه اتكلمت عن الشعراء الصعاليق، فخلينا ناخد منهم مثال الشاعر الشنقري الازدي. هذا الشاعر كان عنده عداء مع قبيله بني سلمان. هذه القبيله غارت على قبيلته في طفولته واخذ اسرته وتربى فيها على انه عبد لهذه القبيله، لكنه لما كبر تمرد عليها وقرر الانفصال عنها والحياه حياه الصعلقه والانتقام منها، ووعدهم بقتل 100 رجل منهم. ففي هذا المثال هنشوف سمات المهمش اللي هو منبوذ من القبيله، بيعاني ظلم اجتماعي، بيعيش تهميش اقتصادي، لان هو لما ترك القبيله وعاش حياه الصعلقه، الصعلقه تعني الفقر يعني، فهو كده عاش هذا التهميش الاقتصادي. فكره بقى المقاومه الثقافيه للمركز هو برضو كمان بتتضح في هذا المثال، لان احنا بنلاقيه ان هو تمرد على فكره تمجيد القبيله والفخر بها، بنلاقي ان هو اعاد صياغه معنى الفخر أو الشهامة. يعني ما بقتش الفخر بالقبيلة، ولكن بقى الشرف بالنسبة له، أعاد معنى الشرف، بقى الشرف بالنسبة له هو القوة الفردية، هو الصبر على الشدائد، هو الوفاء بالعهد. بنجد أيضا أن هو تمرد على البنية التقليدية للقصيدة في العصر الجاهلي، زيه زي كتير من زي كل شعراء الصعاليق، لأنه في القصائد بتاعتهم ما فيش البداية التقليدية بالبكاء على الأطلال، ما فيش وصف للمعارك، ما فيش في ندرة للغزل، ما فيش تمجيد للقبيل. فده تحققت فيه كل صفات المهمش، وتحققت فيه كل سمات المقاومة الثقافية للمركز.
5: طيب أستاذة نشوى، في عالم الرواية من برأيك أبرز رواد أدب الهامش عربياً؟ وإلى أي مدى برأيك ارتبطت إنتاجاتهم بالغوص في التابوهات الاجتماعية والسياسية؟
4: الحقيقة أنه في العالم العربي في أسماء لامعة جداً، يعني برزت في كتابة الأدب الهامشي إذا جاز التعبير. منهم أو على رأسهم نجيب محفوظ، لأنه في روايات كتير لنجيب محفوظ كانت بترصد معاناة الحارة اللي هي الطبقة المهمشة، الطبقة الدنيا، الطبقة الأكثر فقرا. فهنلاقي مثلا رواية زقاق المدق، وهنلاقي رواية أولاد حارتنا، وهنلاقي رواية الحرفيش، وكلها اشتغلت على التيمة دي. في كمان رواية دعاء الكروان لعميد الأدب العربي طه حسين، وهذه الرواية تتجلى فيها ثنائية المركز والهامش بتجليات عدة. فهنلاقي مثلا البدو والحضر، وهنلاقي الريف والمدينة، وهنلاقي الرجل والمرأة، وهنلاقي الأسياد والخدم. ففي تجليات كتير لفكرة الهامش والمركز. في كمان رواية نوال السعداوي امرأة عند نقطة الصفر، وهذه الرواية تناقش الهامش الجندري، المرأة، لأنه البطلة هي امرأة بتعيش قمع ذكوري في مجتمع ذكوري، وبتعيش أيضا الفقر، لأن هي تنتمي إلى طبقة فقيرة ويعني يقع عليها ظلم اجتماعي. في كمان روايات تانية زي تلك الرائحة لصنع الله إبراهيم، إن هي كانت بتتكلم عن تجربة النبذ السياسي، تجربة شخص بعد النكسة، بعد نكسة 67 تم سجنه، ودي فئة أخرى من المهمشين. في كمان لو كلمنا عن الأدب الحالي من الكتاب الحاليين، في رواية اسمها أم ميمي لبلال فضل، هذه الرواية تقترب إذا جاز التعبير من قاع القاع، لأن هي بترصد من خلاله بقى الفكرة انهيار المنظومة الأخلاقية عند هذه الشريحة الاجتماعية وغياب البوصلة القيمية.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع فيه حديث عن أدب الهامش، وفيه تأصيل أن أدب الهامش في الأدب العربي موجود منذ القدم، وذكر الشنفرة هنا في لاميته أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لا أميل. هؤلاء القوم وهنا السواء، يعني هناك ماركس وهناك هامش، ولكن هل يمكن أن نستعمل كلمة هامشي ومركزي ونحن في إطار أدب آخر؟ قد يقال لنا ليس من حقكم أن تسقطوا أمثلة ومصطلحات معاصرة عليه، لأنك حينما تقول مجتمع الهامش ينبغي أن يوجد مجتمع،
1: نعم،
0: وينبغي فكرة حين يوجد مجتمع ينبغي أن يوجد نوسيون، مفهوم المجتمع،
1: نعم،
0: وذلك في ذلك الوقت لا يوجد مجتمع، توجد قبيلة،
1: نعم،
0: ويوجد انشداد طبيعي إلى هذه القبيلة، وأن الفرد لا وزن له إلا بالنسبة إلى هذه القبيلة. الأمر تغير الآن، أنت تغير يعني شكليا،
1: نعم،
0: أنت تستطيع أن تنزوي داخل المجتمع،
1: صحيح،
0: لكن لا تستطيع أن تنزوي داخل القبيلة
1: دون شك.
0: فهل صحيح أن الهامشية موجودة في الشعر القديم بهذا المعنى؟ هل توافقين ذلك؟
1: شعراء لكنهم سعاليك مثلا، أو أنت تقرأ النفس الوجودي في الشعر الجاهلي، إذن المصطلح الحديث هل يمكن أن نرحله كما هو إلى أدب قديم؟
0: نعم.
1: هذا السؤال الحقيقة مطروح وبشدة، ليس في الساحة الأكاديمية والفكرية التونسية فحسب، بل عندما أقرأ أراه نحن مقسمون منذ الأزل بين القدماء والمحدثين، إذن علاقة المحدثين بالقدماء. الطائفة الأكاديمية المتشددة ترفض ترحيل أي مصطلح نقدي حديث ويطبق هكذا دون حذر أو إسقاط على الأدب العربي القديم أو الأدب القديم بصفة عامة، بينما تجد طيارا نقديا مجددا حدثيا يرحل المفهوم في شكل رؤى، يحذر في اللفظة لا يسقطه مباشرة. لذلك وجدنا عديد الأطاريح في البحث، دكتوراه أو غيرها، خيالات كذا وكذا في الشعر العربي، في الرواية كما ذا وهي رواية حديثة، في القصة وهي القصة حديثة. إذن انظر الرواية شكل مستحدث والقصة شكل مستحدث ونسقط عليها مفاهيم. القضية أعتقد لخصها صالح القرمادي رحمة الله عليه وتوفيق بكار أيضا،
0: أيضا يعني رحمة الله عليه أيضا،
1: رحمة الله عليه، وأيضا في الفكرة الناقد كيف يتعامل مع فكرة الأدب بصفة عامة، كأن الأدب عابر للسياقات، ما نرحله ليس تقطيعا وإنما تنص.
0: وأنا أعد هذه الحلقة طبعا اطلع على ما ينبغي أن يكون الموضوع، وجدت هناك فكرة مترددة وهي ما يسمى الشخصية الهامشية،
1: نعم،
0: شخصية بمعنى الروائي، وهذه الشخصية التي تحضر في الأدب الهامشي هي كما وجدت في الدراسات،
1: نعم،
0: أنها شخصية ينتجها الأدب الهامشي الذي تنتجه أقليات في الأحياء الشعبية أو في المحيطات الجغرافية الهامشية، وهم يأخذون مثالا مهما هو ما يسمى بالبرازيلية فافيلا، وفافيلا بمعنى الأحياء الشعبية التي تكونت اعتمادا على هذه النهضة الاصطناعية في مدن مثل ريو
1: دي جانيرو. نعم. المحج.
0: بالنسبة إلى هذه الشخصيات الهامشية، دائما ما يوجد تقابل بينها وبين الشخصيات ربما المتخلقة والشخصيات المثالية الغنية والشخصيات المترفة، ولهذا فإن هذه الشخصيات يمكن أن نسميها بالتسمية التالية: إما أن تكون متشردا، شخصية متشردة، أو أن تكون شخصية منبوذة أو متمردة، أو شخصيات يحكم على أخلاقها بالانحراف.
1: نعم.
0: أولا نريد أن نطبق هذا على ما يكتب عندنا. إذا أخذنا مبدأ أن الأدب الهامشي يكتب في الهامش، فعلينا أن نفترض أن هذه المجموعة لديها في الفن وفي الأدب لديها فنانوها، وهذا معروف، ولديها أدباؤها، ولديها مغنوها ومسرحيوها، وهم ينتجون. لكن نحن في الوطن العربي ليست لدينا هذا المتن الاجتماعي الذي يفرز طبقة فنية معينة تنتج شخصيات في الرواية الهامشية.
1: نعم. أريد أن أقرب للسادة المستمعين أن كارينينا مثلا، إذا أكبر، لأنها حولت إلى فيلم أكثر من مرة. نعم. انظر، هذا المركز اخترقه الهامشي فاستقامت الحياة. أعود إلى جماعة تحت الصور في تونس، جماعة هامشية. إذن من علي الدعاجي، إذن كيف بوعي بديهي، بحس، كيف أقول، حس أفراد اجتمعوا على فكرة، وعلي شورب من ضمنهم في تلك الفترة، على أن يستنطقوا ما هو مستبعد. علي الدعاجي العجيب، أب القصة التونسية. ناخذوا أقصوصة خطرها تعرفت برشا في شاطئ حمام لنف، من اللي طلع في القطار هو يجبلنا في الشخصيات الهامشية حتى وصل ناقش فكرة الشاعر والفنان والرؤية. هل هذا الذي يكشف الهامش ويقدمه لك ساخرا ليدربك على النقد، أو ما تأخذه جاهزا ويبقى هناك خارج الروح؟ الكتابة في الهامش وبالهامش ضمن مجموعة تمنح إذن فكرة الشعب شيء من الوجود الحر.
0: من ينتجون اليوم في الوطن العربي الأدب الرواية؟
1: نعم.
0: الرواية هم في الحقيقة مثقفون، ونسبة كبيرة منهم من خريجي الجامعات.
1: أكيد.
0: طبعا نحن لا نقصي من لديه هذه القدرة الإبداعية الخلاقة.
1: نعم.
0: التي تجعله مثل حنامينة.
1: نعم.
0: يكتب بإبداع كبير. نعم. على الرغم من.
1: نعم.
0: أنه لا يمتلك شهادة جامعية. لكن بالنسبة إلى من يكتب الرواية، بالنسبة إلى من يقول الشعر، هو ينتمي إلى الشعب كما قلت أنت، ولكن رؤية الناس له لا تجعله في الهامش، إنما تعتبره من النخبة بين ظفرين، والنخبة ليست هامش.
1: نعم.
0: كأنما هي التي أفرزها المركز.
1: نعم.
0: لأنه قراها وعلمها وأعطاها أنها تصبح مدرسة مثلك في المعاهد الثانوية أو في الجامعات، يعني اعترف لها بهذه القدرة. رؤية القارئ، أي رؤية العادي، رؤية الإنسان العادي، أنه لا يهضم هذه النخبة التي تكتب له هذا النص إلا إذا ارتفع قليلا من درجة الهامشي. تلاحظين هنا مشكلة في التصنيف.
1: صحيح.
0: أنا أكتب من أجل هامشي، من أجل هذا الصوت العام الذي يعيش الأطراف، وهذا الهامشي لا يعتبرني قريبا منه، إنما يعتبرني مركزيا. هذا هو أصل الصراع، كيف يصنع الأديب إزاء هذه الرؤية؟
1: إذن رؤية لخصها سيدي البشير خريف وهو يعرف بنفسه من أجمل ما قرأت من السير، قال: على بركة الله سأكتب لكم سيرتي، من أم تونسية وأب نفطي، وتمرغ بين الصناعات، وأسس براكة بيع لمناضة برادس، وعمل سنوات في السوق السوداء، وحينما توفى والده وتزوج عز علي أن يكون لي أبناء ونجمش نقريهم، فرجعت نقرأ بعد ما اضطرد من المدرسة وخذالي بخيبي، وبعد كمل الدبلوم باش يقري أولاده. الهامشي كله أسس براكة بيع لمناضة برادس، وربح سنوات من السوق السوداء، ولم يكن لي حظ في التجارة، فعينت مدرسا لوقت صباحي، فأعنت أخي بكتابة مقالات، وكان اقتضى الأمر أن أدرس في الصباحات، فنهلت من المتون والقرآن، وصححت معلوماتي في اللغة والتاريخ، وكتبت خليفة الأقرع وبرق الليل، وفزت بجائزة بلدية تونس على يوم الهوان في ذلك الوقت. هذا سيدي البشير خريف. ثم كتب الدقلة في عراجينيا. هذا الهامشي وكل ما يمكن أن يعيشه الهامش، الدليل السوق السوداء، يخرج ويعرف أنه خرج من تجارة رابحة إلى وجود خاسر ماديا. ماذا أنتج البشير خريف؟ تكلم بلغتهم في برق الليل، تكلم بلغتهم في خليفة الأقرع، ثم نسج الدقلة في عراجينها، يحدث وهو لم ينشأ بنفط هنا بالعاصمة، عاد إلى ذلك الهامش المنسي، وكان يأمل بشير خريف أن يعترف له بالدقلة في عراجينها مثل ما اعترف للمسعدي بثلاثيته، ولكن لم ينصف. هذه السردية تؤكد أن الهامش وهو يعيش معك يقبلك، أبناء جلدة واحدة، فإذا ركبت سيارة وتأنقت أكثر وأصبحت لك عادات لتكتب. أنا مع هيجل، مش نكتب وأنا جيعانة، ولا نكتب وأنا عندي 18 ساعة نقري، وأنا نكتب وعندي أكثر من مسؤولية. الكتابة راحة، إنها تعب حقيقي وجداني تغالبه يوميا. هذا الذي انتخب للنخبة يرفضه الهامشي حينما لا يراه مثل ما يرى نفسه، وهو معه نعم أما خارجه لا. اسمح لي أن أذكر بسردية ثانية لا تقل قيمة عن سردية سيد البشير خريف، دفاتر جيلاني ولد أحمد الصحبي كرعاني الفائزة بالكمار. أعتقد أن هذا
0: كان ضيفا على هذه الحصة.
1: نعم،
0: ونحيي
1: أيضا. أعتبر أنا السردية التونسية العظيمة، كان الأدب موقف في الهامش ومع الهامش على الهامش، وضحكنا معا وليس على. المشكلة في الأدب الهامشي والفنون، أذهب إلى الفنون الركحية، المسرح تحديدا، ضحكنا بالجابر لين ولينا نضحكوا على حياة عادية، الملابس الداخلية، العلاقة الحميمية. لا أعتبر هذا فن. أصل الضحك أن نضحك معه وليس على. إذن حينما يكون لك رصيد حقيقي من الانتماء، لا يمكن من أنت منهم أن يصبحوا ضحكة بين ظفرين.
0: جميل، كل الشكر. ربما نقرأ مقطعا آخر، وطبعا كل مقطع يمكن أن تجد فيه هذه الثنائية، ثنائية الهامش والمركز، وعندك أسامي في هذه المجموعة، شارع المودعين. نقرأ في طبعا بعض المقاطع: كنت مهوسة بالوصول لمنزل أخي حسب، لم أدري كيف أخذت الطريق، ولم أدري كيف قصدت الدار حيث أخي، هناك علي أن أسلم عليه السلام المرئي الأخير. لم تكن المسافة بعيدة ولا قريبة، هي ملقاة على عتباتي منادى لن يسمعني مرة أخرى لو لم أصل. سمعتها تروي ذلك لعجوز تشاركها مقعدا خشبيا مطلا على الموقع الأثري نيابوليس. كانت العجوز تحضن كف يدها اليمنى، وكانت من حين لآخر تلقي ما بأنفها بسبب الدموع التي حجبت وجنتيها. هذا المقطع لا شك أنه يصف، ولكن يصف من ربما جدران خلف جدران، خلفها تماما تقف نفسية ما عليك أن تستقرئها.
1: نعم.
0: كل الشكر لك سيدة نور عبيد في هذه الحلقة التي خصصناها للسرد والهامشي.
1: العفو، شكرا لكم دائما.
0: سوف نترك السادة المستمعين قبل أن نودعهم مع إيمان البحر درويش في أغنية لجده السيد درويش، اقرأ يا شيخ قفاعة تلغرف آخر ساعة. كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاكم.

0: تفرج عالدنيا
1: دنيا دنيا دنيا
0: ستتها قالوا ماضية ما تقولش مهلا بيا
1: ستتها قالوا ماضية ما تقولش مهلا بيا
0: قبدا قبدا إيش جاب قربت أموت قربت اتجنن قربت اتلخبط
1: الحق

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
4: الصالون الثقافي. الصالون

ونتواصل دائما حسنا ونتفاعل مع بعضنا البعض ونسعد بلقائكم. لقاء آخر يجمعنا إلى حدود الساعة 8 وقيادة رحلة هذا المساء بإمضاء زميلتنا مريم جارة التي ترجو لكم دائما الأماسي السعيدة والرائعة والرائقة. باقة من الأخبار الثقافية المختلفة فضلا عن باقة من الأغاني.

ومرحبا، اهلا وسهلا، والتحية دائما لكم افاضلنا. ولا يوجد اروع من ان نستمتع هذا المساء بهذه الاغاني الرائعة وهذه الاغاني الجميلة، وجميعها اغاني تعود بنا اساسا لزمن رائع، وايضا هذا الزمن زمن رائع عندما نرغب نحن في ذلك، عندما نعمل على ذلك، عندما نجتهد من أجل أن يكون هذا الزمن رائعا وأن يكون مميزا وأن يكون أيضا فاتنا مستقطبا لنا جميعا. أن يكون كذلك، يكون ذلك بالكلمة الطيبة، بالانتقاء ألفاظنا، بتواصلنا الجميل، وأيضا بتفاعلنا مع بعضنا البعض بالحسن دائما. ونحن نتحدث عن الحسن، الحسن دائما يوجد في الموسيقى، يوجد في الأغاني، يوجد في الفن. وعندما نذهب إلى الفن فإننا نذهب إلى القصور المتنوعة والمختلفة، ومن بين القصور نجد قصر العبدلية. هذا القصر التونسي الذي بني سنة 905 للهجرة الموافق ل 1500 ميلادية، يقع بمدينة المرسى، ويقع على مكان أو على موقع استراتيجي، وهذا جميل. المؤرخ أحمد ابن أبي الضياف أشار إلى أن هذا القصر قد استعمل كإقامة صيفية محصنة خلال القرنين 17 و18، وهو يتحدث هنا عن عهد حكومة البيات المرادية والحسينية، وكذلك استعمل كملجأ في حالة التهديد. إذن هذا القصر ما شد انتباهنا أنه اليوم أيضا يعلن، طبعا هو لسنوات نجد أساسا في هذا القصر المركز الدولي للثقافة والفنون، ولكن غابت الأنشطة وغابت أيضا المهرجانات والتظاهرات لثلاث سنوات، وانطلاق دورة أخرى تم الإعلان عن ذلك، هي الدورة العاشرة من تظاهرة ليالي العبدلية، ستتواصل من 3 إلى 9 جويلية في رحاب هذا المعلم التاريخي الذي تعود جذوره إلى الفترة الحفصية، وكما قلنا تعاقبت عليه محطات تاريخية بارزة، وكلها تركت أيضا بصماتها على هذه الهوية المعمارية وهذه الهوية الثقافية، ليكون هذا القصر شاهدا حيا على تحولات متتالية شهدتها البلاد عبر قرون، ويكون أيضا جسر يربط بين الذاكرة والتجديد وبين عرقة الماضي وانفتاح الفن على أفق المستقبل. الدورة وهي تشدنا كما قلنا تتواصل يوم 3، تتواصل من 3 جويلية إلى 9 جويلية، تكتسي طابع خاص، وعودة التظاهرة بعد سنوات أيضا، وتجدد الموعد واللقاء مع الجمهور في فضاء يحتفي بالإبداع ويحتفي بالفن، هذا أيضا في حد ذاته جميل جدا. والبرنامج مفصل سيكون بافتتاح للفنانة التونسية آية دغنوج يوم 3 جويلية، 4 جويلية عرض فني مع الفنانة أيضا التونسية محرزية الطويل، يوم عرائسي للأطفال يوم 5 جويلية عرض موسيقى جاز مع أحمد عجابي يوم 6 جويلية، يوم 8 جويلية عرض فني مع الفنانة التونسية نور قمر، ثم الاختتام يوم 9 جويلية التانجو العربي مع محمد علي كمون. طبعا الدورة أو ليالي العبدلية تشكل مع كل دورة محطة هامة
محطة ثقافية رائدة ورائعة لا غنى عنها في المشهد الثقافي التونسي، وتتيح للجمهور فرصة هامة للقاء الفنانين وأيضا للاستمتاع بالفن الأصيل. وهنا كما تحدث أحدهم قال الأجواء تتشابك والمتعة أيضا تتفاعل وتتناغم دائما بين المكان والزمان وبين الشخصيات، خاصة هنا التفاعل بين الفنان وبين جمهوره.

كلمة، بس أنا حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس.

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني، كان فين.

0: حبيتها.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة بي ان.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
4: مكتبة الثقافية.
5: أهلا بكم. كتاب اليوم أعشاش مغشوشة ذات تروي سيرتها ليوسف رزوقة. صدر الكتاب عن دار دال للنشر والتوزيع بسوريا في 286 صفحة. يصدر رزوقة روايته بقوله هي لأمبرتو إيكو: على نحو ما أرى في كل رواية سيرة ذاتية، فحينما نبتكر شخصية روائية فنحن بشكل ما نصبغ عليها ما نصبغ من ضميرنا المتكلم. بهذا لا أراني أكتب على نحو مباشر سيرة الذاتية، بل إن سيرة الذاتية تضمنتها الرواية، وهنا يكمل الفرق. على هذا النحو يسرد الراوي سيرة شاهين الهواري أو شو على مدى 14 محطة مترو. يقول الراوي: متدحرجا مطلع كل يوم، والمترو حماري يتدحرج بي من ضحية الانطلاقة، نقطة انطلاقي إلى ساحة برشلونة، نهاية الخط بقلب العاصمة. كل يوم أحمل نفسي وأضعها في المترو وأقول لها: والآن احكي. تقول الكاتبة السورية سوسن جميل حسن: تقوم سردية عشاش مغشوشة على مناهضة العنف والإرهاب، مع اعتبار أن هذا النص هو سيرة ذاتية إبداعية يستحضر فيها الكاتب خطوط حياته ليتعرف على هويته وعلى الشاعر لديها وكيف أعلن عن ولادته. فالذكرى الأولى هي قصة ممارسته القتل في طفولته المتأخرة تحت ضغط لحظة ألم وخذلان وفقدان، اضطر خلالها إلى قطع فراخ قبرات. وفي نفسه السيري يكشف موقفه من القتل والعنف والإرهاب ومن الحركات المتطرفة الأصولية والإسلام السياسي الذي انقضى على ثورات الربيع العربي فحرفها عن مسارها ووأدها، حيث تشغل الحالة السورية حيزا مهما من السرد، كما هي الحالة التونسية ومآلات الحراك الشعبي فيها. يقول الراوي: تلك الحادثة جعلتني إنسانا آخر، وطنت نفسي منذ ذلك الحين على مناهضة كل شكل من أشكال التعذيب، تعذيب مخلوقات الله بأنواعها. ولذلك لم أجد إلا الكتابة أداة للردع، مستشهدا بعبارة كافكا: أن يكون المرء كاتبا يعني أن يقفز خارج صف القتلة. تستدعي محطات المترو 14 ذاكرة من زمن معين وفي مكان محدد، غالبا هي مسيرة الراوي خلال حياته في التحصيل العلمي وفي نشاطاته كمشارك في فعاليات ثقافية وشعرية أو كصحفية، فتبرز قضايا المرأة: التعليم، التحرر، التعصب والإقصاء، ثم العنف والتطرف. جابت

0: الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، واروني كيف يمكن للسينما ان تكون سلاحا فكريا حقيقيا وفعلا من افعال المقاومه. شعار رائع، شعار مميز وعنوان مميز اختارته هيئه تنظيم المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. هذا المهرجان الذي سينتظم في دورته 39 من 23 إلى 29 أوت، وتم فتح باب الترشح أمام كافة الراغبين في المشاركة من صناع السينما بصفة عامة، والراغبين أساسا في الالتحاق بهذه الدورة وفعاليات هذه التظاهرة. آخر أجل لقبول الترشحات أو لتقديم الراغبين في المشاركة ترشحاتهم، آخر أجل هو 25 جويلية. وأيضا ما يشدنا هو أن الهيئة فكرت في الجميع، فكرت في استهداف كل الذين ينتمون لعالم السينما، عالم الفن السابع. فكرت في فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب، ولكن فكرت في مسألة أخرى وأكدتها أساسا، هي الأفلام الجريئة والمبتكرة والتي تتحدى المألوف. هذا مهم من ناحية أن تكون الأفلام مبتكرة، وأيضا أن تكون هذه المضامين مبتكرة، يعني تقف على مضامين جديدة وتغوص في عمق القصص الإنسانية لتقدم رؤى فنية فريدة. إذن الشعار أو العنوان هو أرونا كيف يمكن للسينما أن تكون سلاحا فكريا حقيقيا وفعلا من أفعال المقاومة. يتم تقديم ترشحات من خلال أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة، ويكون هذا العمل قد تم إنتاجه خلال سنتي 2025 و2026، ولا تنسوا ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. رجاؤنا دائما النجاح للساهرين على هذه الدورة، وأن يوفقوا في ذلك، ورجاؤنا أيضا النجاح لكل المشاركين. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا مع المختارات الغنائية ونستمع للرائع فضل شاكر يغني.

ويتواصل دائما لقاؤنا وتحاينا دائما متجددة لكل من التحق بنا وكل من تفاعل معنا، والتحايا دائما لكم وحدكم لأنكم أنتم الأوفاء لكل اللقاءات وللمؤسسة، مؤسسة الإذاعة التونسية ولإذاعة تونس الثقافية. نواصل مع هذه الأخبار الفنية المتنوعة والمختلفة والمتعددة، وحصد تونس للجوائز العديدة عندما تشارك تونس، عندما يشارك التونسي في أحد المهرجانات فإننا نبتهج ونصر كثيرا، خاصة عندما يتوج هذا العمل أو ذاك، عندما يتوج التونسي. وآخر التتويجات تأتينا من مالطا، تأتينا من مهرجان البحر الأبيض المتوسط، هذا المهرجان السينمائي الذي شاركت فيه الممثلة التونسية، الممثلة التونسية آية بوترعة، والتي فازت بجائزة لجنة التحكيم في أول تجاربها، وقد خاضت تجربتها الأولى في فيلم طويل. طبعا هذا مهم عندما نتحدث عن أحد الأشرطة، شريط ثالث لمخرجة تونسية، ثالث أعمالها هي ليلى بوزيد، والشريط عنوانه بيت الحس. إذن تفوز هذه أو تتوج هذه الممثلة رغم المشاركة الأولى، إلا أنها تتميز وتحصل على هذه الجائزة، جائزة لجنة التحكيم. أيضا من الروعة بمكان عندما تحقق أيضا هذه المخرجة تتويجا آخر وتفوز أو تحصل على جائزة أخرى، هي جائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم، وهذا مهم. إذن تتويجات متنوعة، تتويجات مختلفة، تتويجات هامة عندما نتحدث عن إعجاب لجنة التحكيم بالشريط، أو أن يظفر هذا الشريط بجائزة أفضل فيلم، فهذا مهم. العمل هو عمل درامي إنساني عميق، اشتغل على ذاكرة العائلة وتعقيدات العلاقات بين الأجيال، وقدمته المخرجة ليلى بوزيد في رؤية أو ضمن رؤية هادئة شديدة التأثير، ربما هذا الذي دفع أو استقطب لجنة التحكيم. فقط نذكر بأن المهرجان قد انتظم من 21 إلى 28 جوان، والمهرجان أيضا يعد من أبرز التظاهرات السينمائية في المنطقة، وهدفه الرئيسي هو إبراز تنوع السينما العالمية وخصوصا أعمال دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وهذا مهم أيضا عندما نستمع الزغرودة بإمضاء الممثلة التونسية آية بوترعة، والجميع سيهتم بذلك، الزغرودة لن تكون إلا تونسية طبعا. هنيئا هنيئا دائما لكل من يعمل، كل من يجتهد، كل من يثابر، والأكيد أن النجاح سيكون هو المقابل، والجوائز ستكون بدورها هي الجزاء لكل اجتهاد.

أهلا ومرحبا، ودائما أنتم معنا. نذهب إلى جابس ونذهب إلى الجامعة التونسية، وجامعة جابس تنظم أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. سيكون ذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جابس، وسيتواصل من 13 إلى 18 جويلية. البرنامج يتضمن جلسات متنوعة ومختلفة لعرض الأفكار والحصول على ملاحظات خبراء، فضلا عن ذلك التعرف على منهجيات تحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة، إلى جانب عدد من اللقاءات التي تجمع المشاركين والمشاركات بالباحثين والباحثات ورواد الأعمال والمختصين في مرافقة الشركات الناشئة، بما يتيح فرصا للتعاون وتطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي. ستنتظم هذه التظاهرة بالشراكة بين جامعة جابس وجامعة وين ستيفان ترايزدورف للعلوم التطبيقية بألمانيا. تستهدف الطلبة خاصة طلبة الدكتوراه، وهنا التركيز أساسا على الطالبات الراغبات في تثمين نتائج البحوث وتحويلها إلى مشاريع عملية، إلى جانب أيضا أنها إلى جانب استهداف طلبة الدكتوراه تستهدف أيضا النساء الريفيات، ممن يسعين أساسا إلى تثمين المعرفة والمنتجات وإضفاء القيمة المضافة عليها. فضلا عن هاتين الفئتين أيضا تستهدف رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع، ممن يحتاجن أساسا إلى التأطير والإحاطة وبناء شبكة من العلاقات لدعم المسارات الريادية والقيادية. هذا مهم. الجامعة هنا تدعو الراغبات في المشاركة إلى التسجيل المسبق عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، ويمكن العودة أساسا إلى باقة أخرى من المعلومات والاطلاع على التوضيحات المختلفة من خلال الاطلاع على الصفحة الرسمية لهذا المشروع، مشروع ستريمينج، وهذا المشروع هو ضمن برنامج أفق أوروبا. لازلنا معكم مواصلين رحلتنا، نذهب لهذا الفاصل الغنائي، بعده نواصل الرحلة.

يتواصل دائما اللقاء معكم ونذهب إلى هذه الجائزة. جائزة هامة هي جائزة أبو القاسم الشابي، وهي جائزة أدبية تونسية أنشئت سنة 1984 وهي تابعة للبنك التونسي وتشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية. أردنا أن نذكر بهذه الجائزة التي تمنح سنويا للقصة أو الشعر أو المسرح أو الرواية، وقد سميت باسم الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي تكريما له. كما قلنا تأسست سنة 1984 من طرف الرئيس السابق للبنك التونسي أبو بكر المبروك، وأيضا المؤرخ والمؤسس للجامعة التونسية أحمد عبد السلام، الكاتب والباحث والخبير لدى اليونسكو والأليكسو الطاهر جيجا، الوزير السابق والرئيس المدير العام السابق أيضا للبنك التونسي عبد الرزاق الرصاع، الكاتب والرئيس السابق لعدد من المهرجانات الدولية في وزارة الثقافة، وأيضا هو مستشار أحد الوزراء وزراء شؤون الثقافية سابقا عز الدين المدني. هذه الجائزة التي تشد لها دائما الانتباه، اليوم هو آخر أجل للترشح لها، طبعا آخر أجل لترشح جائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي. وهذه الدورة هي الدورة 32 ومخصصة للقصة القصيرة العربية. رئيس اللجنة هو الأستاذ منصف الوهيبي، وهذه السنة وقع تقديم باقة من الشروط، أو اشترط أن يكون الكاتب المرشح أساسا أن يكون عفوا الكتاب المرشح أساسا مؤلف باللغة العربية الفصحى، وأن يكون منشورا مطبوعا صادرا عن دار

بطلب ترشحه وإمضائه معرفا به ومرفق بنسخة بطاقة الهوية، سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر، مع نبذة من سيرته الأدبية. طبعا رجاؤنا النجاح للجميع، دائما رجاؤنا أن توفقوا في الفوز بهذه الجائزة. لازلنا معكم نواصل رحلتنا، نواصلها مع هذه الأخبار الثقافية المتنوعة. لا محالة، بريطانيا تتجه لتنظيم أولوية ظهور الأخبار على المنصات لضبط المحتوى، سنعود لذلك، وسنعود أيضا للدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. نذهب لهذا الفاصل وبعده نواصل.

0: يعني ايه طبيخ دي؟
1: والله ما انا عارف يا مصطفى، المخرج قال لي اعمل كده فقلت
2: دي الاغنيه، عايز اعرف معناها ايه مش عارف انا.
1: اظبط الشنبات يا عم، خلينا نخش البلد بتاعتنا.
2: يلا.
3: تونس الثقافيه،
4: صوت اراده الحياه.

أهلا ومرحبا، ونواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، وتحيانا دائما لتفاعلاتكم المختلفة. وتتجه الحكومة البريطانية نحو تنظيم أولوية ظهور المحتوى الإخباري على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديوهات بهدف التصدي للفوضى الرقمية وضمان وصول الجمهور إلى مصادر موثوقة. ورغم أن معايير تحديد المؤسسات الموثوقة لا تزال قيد النقاش، فإن خبراء قد أبدوا تفاؤلا حذرا تجاه هذه الخطوة، وأكدوا أنها قد تساهم في حماية المحتوى الجاد وتعزيز التنافسية بشرط وضع معايير موضوعية وشفافة. وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة قالت إن الحكومة البريطانية تخطط حاليا لدعوة شركات التكنولوجيا الكبرى لإجراء هذه التغييرات بشكل توعي، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى التنظيم التشريعي والقانوني في حال عدم استجابة تلك الشركات. وقالت إن أكثر جزئين عرضة للخطر في الوقت الحالي هما هيئات البث العام والمؤسسات الإخبارية، لذلك نحتاج إلى إيجاد آلية تدمج القديم بالجديد لضمان حصول الجمهور على أفضل محتوى إخباري وترفيهي ممكن. طبعا في سعي أو مسعى لتعزيز المصداقية، حددت الحكومة مجموعة من المؤسسات الإعلامية كجهات مرشحة للاستفادة من سياسات أولوية الظهور، وقد شملت هيئة الإذاعة البريطانية وهيئة البث الاسكتلندية والقناة الرابعة والقناة الخامسة وعدد آخر من المؤسسات الإعلامية، إلى جانب فئات أخرى من مقدمي الخدمات الموثوقين. ومع ذلك تجنبت الورقة الحكومية تقديم تعريف دقيق لمفهوم الإعلام الخدمي العام، وأكدت أن هذا المصطلح سيخضع لنقاشات موسعة خلال فترة الاستشارة العامة. ما أروع ذلك، ما أروع أن نقوم أساسا باستشارات عديدة من أجل مصداقيتنا. سنعود لمسألة المصداقية بإذن الله تعالى يوم الخميس صباحا لنتحدث في مصداقية عدد من الإعلاميين التونسيين، عدد من المقدمين مقدمي البرامج المختلفة. لن نتحدث عن المستوى الثقافي الهابط جدا والمنحل، لن نتحدث عن حضور عدد أيضا من المحللين ما يسمى بين ظفرين بالكرونيكور، وهذه المجموعة الهابطة جدا صراحة، لن نخوض في ذلك. ولكن في العموم سنعود من أجل دائما الاستفادة من الآخرين ومن أجل الارتقاء، هذا الذي يعنينا وهذا الذي يهمنا.

أهلا ومرحبا. هو الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي تتواصل من 11 جويلية إلى 13 أوت، وشعار هذه السنة ذاكرة تعيش. ذاكرة تعيش، ربما قيل إنها تؤكد مسألة أن ذاكرة المهرجان لا تختزل في تاريخه فحسب، بل أيضا هي متجددة، وتجددها أساسا مع كل دورة عبر لقاءات الفن والجمهور. الدورة سيتم افتتاحها يوم 11 جويلية بمسرحية الهاربات لوفاء الطبوب، ويسدى الستار عليها يوم 13 أوت تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، والسهرة ستحييها الفنانة التونسية صوفيا صادق. وركح المهرجان، مهرجان الحمامات، طبعا سيحتضن هذه الأجواء وهذه المراهنات المتعددة والمختلفة على الإبداع والتجدد وعلى الأصالة في اتساق مع هوية المهرجان، وسيحتضن عددا من السهرات المتنوعة والمختلفة. من بين السهرات ومن بين الأسماء الحاضرة سيكون حاضرا الموسيقي العالمي ضافر يوسف، وهو أحد أبرز الأسماء التونسية التي فرضت حضورها على الساحة الموسيقية الدولية. العروض متنوعة تونسيا، فضلا عن هذه السهرة أيضا نوستالجيا أو نوستالجيكا للمخرج مهدي المولهي. العرض الأوركسترالي يجمع الشقيقين نور وسليم عرجون. العرض الكوريغرافي لباس لسليم بن صفية. عطيل معاوي أيضا له مشروع صدى الأطلس، ومسرحيتين، أو هنا نتحدث مسرحيتان لهما للمخرجة سيرين جنون، وروضة العشاق للمخرج معز العشوري. إذن نعود أيضا للأسماء العالمية، نعود لجمهور الحمامات الذي سيلتقي مع الفنان اللبناني آدم وجوزيف عطية. عدد من الفنانين لمحل اللبنانيين، آدم، جوزيف عطية، ملحم زين، يارا، الموسيقار والفنان مارسيل خليفة، وعنوان عرضه في البال أغنية، أيضا الفنان الفلسطيني فرج سليمان. من بين الأسماء العالمية التي يستقبلها المهرجان أيضا نجد فرقة The Buena Vista Orchestra تأتينا من كوبا والولايات المتحدة الأمريكية. أسطورة الموسيقى الأفريقية أيضا صليف كايتا من مالي. نجم ساول والجاز الإيطالي ماريو بيوندي. فرقة الروك التركية أيضا الفنانة العالمية سندا، والبرمجة كما قلنا متنوعة ومختلفة. تشدنا أيضا البرمجة بحضور الفنانة المغربية نجاة أعتابه، هذه الفنانة التي بدورها أحيت عددا من السهرات في المهرجانات التونسية المتعددة والمختلفة، وحضرت في مهرجان قرطاج سابقا وتفاعل معها الجمهور التونسي. إذن نحن نشكر كل من يعمل، كل من يجتهد في هذه المهرجانات من أجل دائما نحت بصمة، من أجل تقديم إضافة، من أجل تقديم إبداع، من أجل دائما
هذه النكهة وهذه اللذة وهذه المتعة التي نقدمها للجماهير المتعطشة للسهر والسمر أساسا في المهرجانات المختلفة. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنته تقنيا زميلتنا مريم جارة التي ترجو لكم دائما السعادة والبهجة والتحايا هذا المساء لعدد من المستمعين. مروة عبد الله شكرا جزيلا للتفاعل والتواصل. توفيق شحدورة شكرا جزيلا. مصطفى الأبراهمي شكرا جزيلا. معز كعادته فارس في المتابعة والحضور شكرا جزيلا. أستاذ معز الماكني نشكر أيضا الأستاذ نجاح. نشكر دكتور فتحي الخليفي الذي يتابعنا دائما بدقة. شكرا جزيلا للمياء البجاوي. شكرا جزيلا للتفاعل أيضا من الوفية الإذاعة الثقافية دائما السيدة النجاتي التي نهديها أيضا هذا النغم. ودائما رمز العمدوني يرجو لكم كل الحب. إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: وثائق وحقائق.
2: إذاعة تونس الثقافية.
1: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة رجاء بن سلامة. مرحبا بك أستاذة رجاء.
4: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
3: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول متحف التراث المكتوب، ومع تذكير أنك طبعا أستاذة جامعية في الأدب والحضارة العربية، ولكن أيضا مختصة في علم النفس التحليلي بسيكاناليست يعني، ولديك إسهامات عديدة في هذا المجال، ولكن أيضا لديك مسؤولية أخرى. أنت أيضا مديرة هيئة تحرير مجلة إبلاء العريقة مع الأدب، مجلة معهد الأدب العربية. ونذكر بأن لديك أعمال كثيرة، نذكر من بينها ربما أو من أشهرها أو من كثير من الأعمال: بنيان الفحولة، أبحاث المذكر المؤنث صادر عن دار بتراء دمشقك ودار المعرفة بتونس.
4: هذه الطبعة الأولى، ولكن
3: 2005 و2006
4: هناك
3: طبعات تونس 2006 دار المعرفة. وفي نقد إنسان الجموع، دار الطليعة وربط العقلانيين العرب. وأنت كنت أيضا ترأستي موقع مهم، مجلة إلكترونية مهمة،
4: الأوان.
3: نعم، لمدة سنوات عديدة. ولكن أيضا أنت، وسنعود إلى موضوعنا اليوم من خلال صفة أخرى أو مسؤولية سابقة لك، وأنت كنت مديرة عامة لدار الكتب الوطنية لسنوات

0: تحرر النساء دي على دار افريكولتور بتونس سنة 2026، وصمت البيان بالقاهرة دي، العشق والكتاب، أعتقد هذه أطروحة دكتوراه.
1: نعم هذه الأطروحة.
0: سنة 2003 دار جمال بكولونيا، ونقد الثوابت آراء في العنف والتمييز والمصادرة دار الطليعة وربط العقلانيين العرب بيروت 2005. ترجمت طب اشتركت مع الأستاذ شكري مبخوت أيضا في ترجمة الشعرية هكذا،
1: ونحن طلبة
0: تدرف طبعا أنت يعني في 1987 يعني
1: مثلنا طلبة
0: والموت وتقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم. طبعا أنت أعمالك يعني تتناول بعض مناحي التقليد العربي الإسلامي، وتهتمين أيضا بالتناقضات ومناطق الصمت، كما تهتمين بمفارقات الطفرات الحديثة، وأعمال في الحقيقة متعددة جدا لم نذكر إلا بعضها. ولفت انتباهي في الآونة الأخيرة تدوينتين لك حول موضوعنا اليوم، متحف التراث المكتوب. وسبق لنا في حصة سابقة مع الأستاذ مختار العياشي الذي كان مديرا لمتحف التربية قريبا منكم جوار مكتبة الوطنية التي كنت على رأسها، أيضا بشيء من الحسرة والتحسر على ما آل إليه هذا المتحف بعد أن كان تجربة رائدة في المجالين العربي والإفريقي. وشعرت تقريبا بنفس التحسر ربما من خلال تدوينتين اللتين كتبتهما في الآونة الأخيرة حول هذا المشروع، وكأنه أكاد أقول يعني لا أقول توقف، ولكن أردنا من خلال استضافتك اليوم ونحن نهتم بالوثائق وجانب حفظ الذاكرة والتراث وخاصة المكتوبة منها، أن نسألك حول هذا المتحف، متحف التراث المكتوب، وأنت الذي واكبت نشأته لنقول، كيف انطلق أستاذ رجاء بن سلامة فكرة ربما هذا المتحف، متحف التراث المكتوب؟
1: الفكرة أولا في منشأها بيداغوجية، أردنا أن نعرف التونسيين وخاصة الشباب وأن نخاطبهم في الانترنت، من شبكة الانترنت، لأن أغلب الشباب أصبحوا يعني يتعرفون على المصادر من خلال الانترنت، قليل شكون يقرأ تو شد كتاب ورقي. إذن أردنا التعريف بما أنتج في هذه البلاد من وثائق وكتب، أهم ما أنتج في البلاد من وثائق وكتب من العهد البونيقي إلى اليوم.
0: من العهد البونيقي،
1: يعني من العهد البونيقي. علاش؟ لأن الكثير من الفترات التاريخية في بلادنا لا نعرف عنها الكثير، يعني فترة ما قبل الإسلام يعرفها المختصون على الأرجح، بينما هي فترة حافلة بالمؤلفات، يعني إفريقيا في العهد، أفريقيا في العهد الروماني أنتجت أبولي لاندور، يعني من أقدم القصص في التاريخ، أنتجت الكثير، القديس أغسطينوس إلى آخره، وهذه هذا جانب لا يعرفه التونسيون. ثم هناك أيضا حتى في الفترة الإسلامية الكثير من الحقب التي لا نكاد نعرف عنها الكثير. ماذا نعرف حتى المختصون ماذا يعرفون اليوم عن الأدب الذي أنتج في البلاد في القرن السادس عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر؟ إذن قمنا كوننا فريقا من الباحثين، وهذا الفريق بدأ يتسع شيئا فشيئا إلى أن وصل قريب 300 في الحقيقة. كيفاش؟ كل ما نسمعه بجامعي مختص في فترة، في فترة الحفصية مثلا، ندعوه ونطلب منه أن يقدم لنا مثلا أهم كتب التاريخ في الفترة الحفصية، أهم كتب الأدب في الفترة الحفصية. ثم كان هناك الكثير من طلبة التاريخ خاصة الذين يشتغلون بالمكتبة ويحققون مخطوطات فريدة من نوعها، وأعرف أن تحقيق كل مخطوط جديد من شأنه أن يلقي الضوء على فترة غير معروفة، فكنت أدعوهم، أدعو الطلبة وأطلب منهم تأليف جثثات حول المخطوطات التي هم بصدد تحقيقها. ثم

0: اتسع المشروع، فأردنا التسعة بال يعني مشروع طموح، وهذا وفي الحقيقة حلم جماعي كنت أشترك فيه مع مجموعة من أعوان المكتبة ومن الزملاء في الجامعة. شركنا مؤسسة الأرشيف الوطني، فبدأ التعريف بجوارنا، وكان هناك تعاون وثيق مع سي الهادي جلاب في كل المشاريع، ومن جملتها سي الهادي جلاب كان منسق الفترة المعاصرة في هذا المتحف، لأننا يعني كوننا لجانا ومنسقين علميين سيتولون فيما بعد مراجعة الجثثات التي تم إنتاجها. مثلا أدخلنا كذلك الليبيغرافي يعني النقائش. من الأول بدأ مشروع بيداغوجي متواضع، ثم أصبح مشروعا متسعا وعلم بحثيا. لماذا؟ لأن التقديم الحرص على التعريف بأهم ما كتب في البلاد جعلنا نكتشف ما لم نكن نعرفه، مش أنا برك ولكن زملائي الذين حملوا معي هذا الحلم. اتسع إذن إلى النقائش، واتسع إلى وثائق الأرشيف، فأردنا أن لا يمكن التعريف بكل شيء، ولكن أهم ما أنتج من وثائق، مثلا وثيقة منع الرق لها مكان في هذا المشروع
1: 1840.
0: نعم، أعطيتك مثال. هناك كتاب مرموقون لكنهم مغمورون، تفاشي مثلا، تفاشي قامة علمية كبيرة في عادي. على كل
1: يعني متنوع حسب ما فهمت عندما نقول التراث المكتوب، المقصود به ليس مثلا فقط مخطوطات أو
0: لا، ما أنشر. ابن رشيق له حظ الفترة الصنهاجية التي كانت تعتبر فترة ذهبية في تاريخ الأدب التونسي القديم.
1: متنوع الوثائق، يعني متنوع
0: وهو على الانترنت. لو دخلت إلى هذا المنصة لوجدت كل الفترات.
1: لكنك ألمحتي في تدوينة ثانية لك ربما كان هذا الرابط إلى لم يعد موجود.
0: لا، أعيد فتحه. المكتب الوطني بدون مدير عام منذ أكتوبر 2016.
1: آخر مدير عام صديقنا الأستاذ خالد بشير. نعم. ونعرف أنها مؤسسة هامة جدا في مستوى البحث العلمي وفي مستوى الثقافة التونسية والتعليم العالي التونسي، وينبغي أن نلتفت إلى نعود إلى موضوعنا.
0: نرجو ذلك.
1: نعرف أن الفترة التي قضيتها في المكتبة الوطنية، وهذا ليس من باب مجاملة ما أسمعه عن الكثيرين ويقرون لك بذلك، من أهم الأشياء التي كنت يعني حريص عليها هي الرقمنة.
0: نعم،
1: الرقمنة مسألة مهمة، وأنا شخصيا استفدت منها. أذكر عندما كنت أبحث عن مجلة أو جريدة،
0: نعم،
1: تعود إلى أنا مختص في التاريخ المعاصر 20ات أو 30ات القرن الفارط، أصبحت أجدها مرقمنة موجودة وقابلة للتحميل.
0: نعم،
1: هل من علاقة ما بين مشروعك نقول هو مشروع جماعي، ولكن لنقل المشروع الرقمنة في
0: العهد، سمحني رأو بالتعاون مع بيت الحكمة، أي متحف تراث المكتوب، يعني عملنا أنا جون سمو ليتيسر إنجاز المشروع، لأن بيت الحكمة يعني رئيس بيت الحكمة هو وزير، والوزير عنده قدرة على التصرف أحسن من مدير الإباء يعني المنشأة العمومية. ولذلك فإن الميزانية المتحف تم تحويلها إلى بيت الحكمة. عملنا أنا جون سمو، وبيت الحكمة حاضرة كهيئة علمية في لجنة قيادة المتحف. وهذا المشروع قلت لك توسع، بعد توسع إلى نوع من موتور دو ريشيرش، حبينا نعمل محرك بحث. كيفاش حبينا بداو وفما ومشاو، مشينا خطوه باهيه، بداو طلبه وخاصه متحصلين على الاقل شيء الاجازه، يطبعوا يرقنوا في الكتب التونسيه التي دخلت الى الميدان العام، لانه انا نحترم طبعا حقوق المؤلفين، لكن كتاب كيف ما العبده لابن الرشيق مثلا تخلى الميدان العام، ومن حق اي مؤسسه عموميه ان تنشر صوره رقميه منه، صوره رقميه
2: كمخطوط،
0: مش كمخطوط، كمرقون. لماذا؟ لان الصوره الكتاب اللي هو مصور فقط يعني PDF مش ممكن تعمل منه بحث، بينما عندما يكون مرقون ومعناه مهيكل رقميا يمكن تعمل بحث. انا كان حلمي انه نعمله كيف ما موقع الوراق العربي، ولكن موقع تونسي فيه كل النصوص التونسية ويمكن كل الباحثين من البحث في كل ما تونسي. هذا يقدم كثير بالبحث، وبدأ العمل، وهناك مجموعة كبيرة من الكتب التونسية التي دخلت الميدان العام مرقمنة، ولكنها لم تتح بعد، لأن المرحلة مرحلة المراجعة والنشر توقفت في المتحف.
1: طبعا بصراحة لو أقارن مثلا، وهي وكلتاهما مكتبة وطنية، دار الكتب الوطنية التونسية والمكتبة الوطنية الفرنسية مثلا، لديهم ما أشرت إليه ليس
0: مقارنة،
1: غاليكا يعني رائعة جدا
0: طبعا،
1: وتسمح حتى للباحثين بالبحث الإلكتروني المتقدم، اللي يبحث عن كلمة شرط البي دي اف، حتى في البي دي اف كله هو بي دي، يستطيع أن يلتقط تلك الكلمة أو الاسم من كتاب فيه 1000 صفحة، يمكن أن يلتقط. هذا غاليكا، ويعني أداة ليس فقط للقراءة أو يعني حتى البحث.
0: حبيت نقول لك زيادة، اللي تم إطلاق منصة رقمية في سنة 2022 فيها 13، فيها الخلدونية الرقمية سميناها، فيها 13,000 مجموعة مرقمنة، مجموعة وثائقية مرقمنة، منها الدوريات القديمة في نسبة كبيرة، أغلب الدوريات عامة ترقمنت، ومكننا حتى الباحثين اللي يجيو من قفصة، من قصرين كذا، كنا نمدهم بسي دي في
1: خلدونية. هذه
0: الخلدونية الرقمية.
1: أي موجود. مثلا شنو الفرق مثلا هذا العمل رقمنة الأعمال، كما اللي وانا أشرت أن استفدت شخصيا مثلا بعض الدوريات أو الجرائد التونسية اللي وضعتوهم انتوما في المتاحين عبر شبكة الانترنت، ومتحف التراث المكتوب، ما الفرق؟
0: متحف التراث المكتوب فيه تعريفات.
1: أليس مكتبة رقمية هو؟
0: هو مكتبة، سيصبح مكتبة رقمية لأنه توسع، ولكن متحف التراث المكتوب عبارة على معجم على الخط، موسوعة على الخط، فيها تعريف بالكتاب وبالنصوص. دي نوتيس
1: يعني.
0: دي نوتيس دو 350 مو. عملنا فورما للجثثات
1: تكون.
0: هي جثثات، هي مداخل، هي مداخل.
1: كل موسوعة نستعمل مصطلح المداخل طبعا.
0: اي مداخل تعريفية ب 350 تري بريسيز، الفورما تي بريسي، معناه 350 كلمة للنص للمؤلف و50 كلمة للمؤلف. علاش؟ بثلاث لغات.
1: اللي هما
0: العربية طبعا والفرنسية والإنجليزية. يعني هذا المشروع اللي هو اكتمل بنسبة تقريب 80% من الجثثات حاصلة، لكن مازال النشر ومازال التحويل إلى موسوعة جذابة بالصور بالفيديوهات، هذا كله مازال.
1: السمع البصري أيضا يمكن.
0: حبينا يكونوا سمعي ملول في تصور المشروع، أنه اللي ما ينجمش يقرأ ينجم يسمع الجثثة.
1: هل أنت شخصيا أسهمت في هذا المشروع، ليست كمشرفة أو كمديرة سابقة طبعا، نتحدث هنا عن رجب
0: سليمان. هي بكل توضع فكرتي هنا، ولكن فكرة. بعد بالتفاعل مع الفكرة،
1: أهم الشخصيات الذين تفاعلوا معك بصراحة وساعدوك، لكن ليسوا بالعشرات، لكن ربما يتعدوا على
0: الأسابيع. هذا يدين عليا يلزمني نقول
1: لكل ذي حق حق.
0: أنا استغرب عمل المنصة، ابتدع منصة المتحف سي عبد الوهاب الدخلي، أفادنا بمجموعة من الكتب الضرورية، منها ما كنت أجهله لأنني لم أكن مختصة في الأدب التونسي، سي مهدي عبد الجواد ساعدنا كثيرا في الكتب العلمية الرياضيات، سي عبد المجيد الشرفي ساعدني كثيرا عندما عملنا التركيب المونتاج هذا، شجعني كثيرا سي عبد المجيد. في الحقيقة زملاء من نوبة تفاعلوا معي، من نوبة 9 أفريل، مؤرخون من سيلهدي جلاب كذلك تعاوننا معه كثيرا.
1: طبعا سيلهدي يعني لمن لا يعرفه ربما مستمعي ذات ثقافية، يجمع بين صفة المؤرخ وهو مختص في تاريخ المؤرخ
0: والمدير
1: العام لمؤسسة الأرشيف الوطني التونسي، ونوجه له التحية.
0: هناك أستاذ في التعليم الثانوي وباحث هو عبد الرزاق الخضيري يجبون أذكره، هناك من أعوان المكتبة من تحمسوا كثيرا للمشروع، لميا بن عمر، سمية اليحيوي، هدى ساسي، هاجر،
1: حسين
0: العديد.
1: يعني هو مشروع جماعي، ولكن الفكرة انطلقت منك أنت حسب ما فهمت، الفكرة انطلقت يعني فكرة شخصية لنقل.
0: أي هو ما حتى يعني
1: وظيفة يعني معناها مش أنت جاتك تعليمات،
0: مش جاتنيش تعليمات،
1: يعني مبادرة منك.
0: مبادرة مني لأنه ما كانش من واجباتي كمديرة عامة أني نعمل مشاريع،
1: مش محطوطة في الهيكلة،
0: مش محطوطة
1: مشمولات،
0: هي مؤسسة جديدة،
1: وجيد أن يكون على رأس بعض مؤسسات
0: تناسلت من يعني تناسلت من مكتب الوطني عدة مؤسسات،
1: وبصراحة بعض مؤسسات تابعة الدولة طبعا الحكومية والعمومية ربما تتطلب نوع من التحفظ أو نوع من لنقول نوع من التقليد، خليها كيكة يعني ما تمس شيء، ولكن بعض المؤسسات اللي فيها الجانب الإبداعي الجانب الثقافي كي يبدأ على رأسها ربما مثقف ومبدع وكذا، قد تحتاج بل هي لابد أن تحتاج إلى أفكار جديدة
0: بالضبط.
1: ولكن أهم الأفكار الجديدة، أهم الفكرة الجديدة ومحاولة تحقيقها والسعي لتحقيقها هي المحافظة عليها وتطويرها. أنا سأسألك ربما في الجزء الثاني من هذا اللقاء معك أستاذة رجاء بن سلامة عن تطور هذا المشروع وإلى ما آل إليه ونتائجه وتداعياته ووضعه اليوم، يعني لأني ما قرأت في تدوينتيك اللتين أشرت إليهما منذ قليل فيهم كثير من التحسر ربما أو خوف على ضياع المشروع أو عدم اكتماله. هذا ما سنراه معك في الجزء الثاني من هذا اللقاء أستاذة رجاء بن سلامة، ولكن لو سمحتي سنتوقف قليلا مع هذا النغم الذي اخترته لنا ثم لنا عودة.

0: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفتنا اليوم الأستاذة رجاء بن سلامة، وموضوع لقائنا حول متحف التراث المكتوب، انطلاقا من فكرة اشترك فيها، انطلقت منك، من ضيفتنا بصفتها كانت مديرة عامة سابقة لدار الكتب الوطنية، ولكن انخرط معها في هذه المشروع يعني العديد من الباحثين، السادة الجامعيين والمؤسسات، ومنهم بيت الحكمة، المجمع التونسي للأداب والفنون والعلوم، هكذا ما بيت الحكمة كان معكم، والأرشيف الوطني التونسي، وهناك تضافرت عديد الجهود. ولكن ما فهمناه منك أستاذ رجاء بن سلامة أن هذا المشروع كأنه شاهد نوع من التعطل أو من التوقف أو فترة، لن نقول فترة تأمل متاع الستينات، فترة تأمل، وأنت أشرت إلى أبعاد استراتيجية.
1: نعم.
0: لهذا المشروع، ما هي هذه الأبعاد الاستراتيجية؟
1: سأشرح هو للمستمعين هذه الأبعاد، بعض هذه الأبعاد. أولا، نعيش في عصر شبكة الأنترنت، في عصر الأنترنت. الأنترنت ليس واقعا افتراضيا، بل هي جزء من الواقع، أحببنا أم كرهنا. ثم هناك في هذه الشبكة ما يسمى بالطوفان الرقمي، نعيش في عصر الطوفان الرقمي. معنى ذلك هناك كم هائل من البيانات المتدفقة في كل لحظة، فيها الغث والسمين كما يقول العرب، والغث أكثر من السمين. ولذلك فالدول الحريصة على تراثها وعلى تربيتها وتعليمها يجب أن تنتج البيانات الجيدة داخل هذا الطوفان. يجب أن تكون هناك معالم حتى لا يضيع شبابنا ولا نضيع نحن داخل هذا الطوفان. يعني كل دولة أو كل مؤسسة علمية يجب أن تنتج البيانات الصحيحة المدققة الممحصة التي نستند إليها حتى لا يحملنا الطوفان. واليوم إضافة إلى كثرة البيانات، هناك مغالطات منشورة، هناك رغبة أحيانا في تشويه التراث أو في التلاعب به أو في نسبة تراث تونس إلى بلد آخر، وهناك خلط تاريخي. هناك بلدان لم تكن موجودة أصبحت توهم بأنها كانت موجودة وأنها كانت هي يعني هناك تلاعب كبير بالتاريخ. ومن واجبنا أن ننتج المعلومات الدقيقة بدون خلط تاريخي وبدون شوفينية أيضا، يعني لأن تونس ليست بمعزل عن محيطها. ثم تونس لم تكن موجودة كتونس، كانت أفريقيا، ثم طبعا هناك استمرارية تاريخية في البلاد التونسية، ولكن
0: المجال
1: لم يكن هو نفسه.
0: إذن حدوده تغيرت،
1: الحدود تغيرت، ولكن تونس كانت جزءا من محيطها المغاربي في العصر الإسلامي.
0: على ذكر المحيط، هل كان هناك تعاون ما ربما في المستوى العربي أو المتوسطي أو في هذا المشروع؟ بالنسبة أعرف أن بعض المشاريع في تونس ما فيها الثقافية والعلمية والأكاديمية، حتى في الندوة التي نظمتموها مؤخرا.
1: نعم.
0: واهتمت بها إذا تونس الثقافية، يعني استضافت يعني زميلاتك من إبناء.
1: نعم.
0: وكما الأستاذة البيسي، أعتقد
1: درة بيسي وسنم سلم،
0: يعني هل هناك تعاون ما، هل تعاونتم؟ فهمنا لأنه انطلاقة المشروع تقريبا في 2000، مشروع متحف التراث المكتوب في 2016، يعني.
1: نعم.
0: بعد سنة واحدة من توليكي.
1: لا،
0: سنة واحدة تقريبا من توليكي
1: بدأ التفكير في 2016، يظهر لي بالتنفيذ 2017.
0: هل كان هناك تعاون مع مؤسسات أخرى من خارج تونس؟ ربما
1: خارج تونس الحقيقة لا، ولكن أعرف أن في المغرب مثلا اهتموا بهذا المشروع.
0: هل لديهم ما يشبهه في المغرب؟
1: لا، هذا مشروع رائد، راه مش كيف.
0: يعني لم تستلهموا من أي تجربة أجنبية أخرى؟ لا. عربية ولا أوروبية ولا
1: لا، وإن راسلني جاك لونغ. عندما سمع بالمشروع وأراد أن يحصل على الجثثات، فقلت له إنه لم يكتمل بعد. وعندما ظهرت فكرة الكينة، هو تركيبة فريدة من نوعها، يعني لست الوحيد، يعني سمحني قلت لك الفكرتي، ولكن ليس مشروعي أنا، مش مشروعي أنا، نعتبره مشروع وطني واعتبر كذلك. يعني
0: عدد الجثثات تقريبي
1: هو بدينا
0: ما تركته على
1: بدينا ب 500 في الاتفاقية التي أنشأت المتحف، 500 جثث، ولكن توصلنا أكثر من 700، لأننا اكتشفنا الكثير من الكتب والوثائق الأساسية والعامة.
0: 700 جثث.
1: أي.
0: وبالنسبة
1: أكثر شوية. كان يزيد. المشروع كان ينمو.
0: أنت بكم أسهمتي من جثث؟
1: أنا تقريبا ألفت أكثر من 10 جثثات، يعني حسب. وعنا عملنا لجان حسب الاختصاص، هناك مؤلفون وهناك مراجعون ومنسقون، عدة جثثات، عدة لجان عملناها. أرجو أن تعود إلى العمل هذه اللجان.
0: أنجزتها أنت مثلا، نأخذ
1: مثلا أنا أنجزت
0: 10 جثثات مثلا، بمنها
1: مثلا يا ليل الصب ومتى غدو، كانت تنسب، تغنيها فيروز وتنسب إلى الأندلس على أساس أنها موشحات أندلسية، هو مش موشح، هي قصيدة لي علي الحصري القيرواني، شاعر قيرواني هاجر إلى الأندلس عندما سقطت القيروان، ولكن يعني أغمت حقه وحق القيروان من هذه الأغنية التي اشتهرت ولم يشتهر صاحبها. إذن خصص جثاثة بأكملها لهذه القصيدة البديعة التي هي نادرة لأنها اشتهرت كثيرا.
0: من الجثاثات الأخرى
1: مثلا
0: الأخيرة
1: كتاب المصون في سر الأهوال المكنون لإبراهيم واحد آخر الحصري القيرواني، هذا كتاب في العشق لم يكن يعرف داخل سلسلة كتب العشق، إذا عرفت به، يعني لم يكن يعني
0: هو هذا مطبوع أو مخطوط أو
1: مطبوع انطلاقا من مخطوط موجود في مكة، موجود يونيكوم، ما عنيش منه واحد.
0: هو قيروان
1: إبراهيم،
0: ذكر مكة وذكر المدينة وذكر المشرق، رأوا العديد مخطوطات
1: هناك مركزية، سمحني
0: موجودة
1: هناك
0: في المشرق برشا، نعم. كثير مخطوطات
1: ثم بدأنا مشروع عاد كل مرة يتسع، بدأنا نفكر في جلب نسخ رقمية من كل المخطوطات التونسية المهاجرة،
0: مخطوطات تونسية المهاجرة
1: اللي موجودة في الإسكوريال
0: التي تم تهجيرها قصرا،
1: أو التي نهبت، يعني وقت اللي جاءوا الإسبان لهنا شارل كان هز معاها مجموعة كبيرة من المخطوطات،
0: صحيح.
1: منها لوكوغون بوخبخ، ذيك المصحف الأرجواني اللي هو مكتوب بالذهب والفضة، واللي أنت كتشوفه
0: في إسبانيا،
1: لا موجود في المكتبة الفرنسية
0: في المكتب،
1: وانا عملت مسائل لكي احصل على نسخه رقميه.
0: ها مثلا على ذكر النسخ الرقميه، اذكر ان بعض المختصين ارسلوا الى اسبانيا للحصول على بعض الوثائق صور رقميه، مثلا المعاهدات في العهد الحفصي بين الدوله الحفصيه،
1: نعم.
0: والممالك،
1: هناك مجموعه كبيره من المخطوطات،
0: معناها هما كدوله اسبانيا في أرشيفاتها تلقى معاهدة بينها وبين تونس في العهد مثلا الحفصي لها 7 قرون،
1: ما عنيش منها نفسها.
0: وتونس كدولة هنا في أرشيف لا نجد
1: هذا كان فرصة لجمع هذا الشتات
0: مهم جدا،
1: عن طريق النسخ الرقمية. سيدي خلي عندك الأصل، خاطر الأصل هذاك يلزم تغيير القوانين ويلزم دبلوماسية ثقافية وكذا، مانيش طمعين الآن جيلي أنا إن شاء الله أجيال أخرى.
0: ساعات ما هو حقهم، لأنه ساعات المعاهدات هي تلقى عنده هو نسخة وإحنا نسخة
1: حسب مثلا القوانين المعتمدة، ما عندناش الحق ناخذ المخطوطات، ولكن على الأقل أعطيني نسخة رقمية. حتى النسخة الرقمية ما حبوش يعطيو هنا، حسيلو
0: يعني ليس إلى الجثثات، معناها 700 حسب ما فهمت منك،
1: أكثر من 700
0: جثاثة. والوضع الآن بالنسبة للمتحف التراث المكتوب،
1: هو موجود على الخط، ولكن ليست كل، هناك تقريبا 20 فقط منشورة. علاش
0: شو عنده عنوان هكا يدخلوا له؟
1: اي كتاب بونتا تي ان جو بونس. كي انت كي تكتب متحف التراث المكتوب تلقاه على الانترنت، تدخل ما تلقاش 700 جزيره، تلقى 20 فقط، لانه البقيه لم تراجع ولم تترجم بعد، جزء منها كبير، جزء تمت مراجعته.
0: هل تمثل هذه الجذاذات جوهر متحف التراث المكتوب؟ نعم. هي معناها هي السوكل، هي أساسه،
1: هي السوكل. ولكن أنا تصورت أنه مشروع يبقى مفتوح.
0: بالضبط.
1: كان كل ما يتوفى كاتب تونسي مهم ناخذه ندخله أهم
0: مصوصه.
1: كتاب ندخله للمتحف، هو لأنه يشمل المؤلفات التي توفي أصحابها. يعني عملنا بالمبدأ اللي هذا باش ما نعملوش مشاكل، واللي كل واحد يحب يعرف بروح. دونك ما نعرفه كان بالأعمال التي توفي
0: أو ربما اللي من يستحق، ليس كل ما يكتب أو كل كاتب، يعني
1: هي درءا للمشاكل.
0: لا الاختيار، المعايير اختيار،
1: المعايير الاختيار تقوم بها اللجان. فما من الأول احنا اخترنا، ومن بعد أصبحت اللجان هي التي تختار أهم ما أنتج في كل فترة.
0: ولو أنه كلمة متحف التراث، متحف وتراث المكتوب، تحيل عادة إلى أزمنة ربما ليست معاصرة جدا لنا، هكذا ربما تحيل المتحف والتراث كأنه لفترات، يعني على أقل نقول وسيطة قديمة حديثة بداية الفترة المعاصرة، أما التور راهنا ربما ما زالت
1: المتحف هذا تلقى فيه ولاد أحمد لما توفي.
0: صحيح.
1: صغير ولاد أحمد 2016 دخلنا أهم أعمال، وهناك يعني لجنة من المختصين سي سامي نصر ومجموعة ألفوا الجذاذات الخاصة بالشعر التونسي المعاصر، يعني في كل الفترات.
0: ولكن لن نجد الآن حسب ما فهمت منك بالنسبة للمتحف التراث المكتوب على شبكة، على الخط، على الانترنت، يعني إلا 20 جذاذة،
1: حوالي 20 ولكن
0: موجودة
1: ومراجعة وممتازة. يعني
0: قلت 80% أنت،
1: الباقي في الانتخفاص ما تظهرش للقارئ.
0: قلت لماذا قلت 80% من المطلوب، من المفروض أن يكون أنجز، ولكن ماذا بقي ال 20%؟ شنو
1: بقيت؟ أن تجتمع اللجان وأن تراجع، تستأنف المراجعة، وأن نستأنف تأليف ما لم يؤلف بعد، ولكن أغلب الجذاذات تم تأليفه.
0: أغلب
1: سي كمال قحة مثلا، نعطيك مثال، اهتم بكل جذاذات الأدب باللغة الفرنسية، أدب التونسي باللغة الفرنسية، وأتم عمله. وهناك لهم بصدد ترجمة الجذاذات من الفرنسية للعربية فيما أظن. إذن يكفي ما نحتاج إليه هو دفع من المسؤولين.
0: هي مكتبة الوطنية تبع وزارة الثقافة،
1: وتبع وزارة الثقافة، ولكن بدون مسؤول. هي هناك السيدة هاجر الساحلي مديرة المجموعات، واليوم هناك مدير بالنيابة سي نزار كحيلة،
0: مدير عام يعني بالنيابة.
1: لا مش مدير، مدير عام، يعني هو كاتب عام. ولكن يتولى
0: مهام،
1: يعني مؤسسة بحجم
0: أنت مكتبة الوطنية فيها منذ 2023 أعتقد
1: 2023
0: يعني من 2023 مكتبة وطنية بدون مدير عام.
1: لا بعد شيء خالد، وبعد شيء خالد أحيل على التقاعد
0: منذ أشهر، يعني أصبح
1: منذ أكتوبر 2016.
0: ولكن في عهد شيء خالد تواصل المشروع.
1: تواصل
0: المشروع. ونحن في نهاية هذه الحصة أستاذ رجاء بن سلامة، وكما أشرنا أنه هناك ارتباط بين مشروع الرقمنة الذي اهتممت به ونال حظا لا بأس به من اهتماماتك عندما كنت مديرة عامة لدار الكتب الوطنية، ومشروع ومتحف التراث المكتوب الذي نحن بصدده اليوم. هناك ترابط ما.
1: نعم.
0: هناك علاقة ما.
1: العلاقة هي أن تكون تونس بثقافتها المتعددة العريقة حاضرة عالميا في شبكة الانترنت، ان تكون الثقافة التونسية حاضرة. هذه الغاية، يعني الاستراتيجية الكبرى من كل هذه المشاريع، وان تتاح للطالب التونسي وللباحث التونسي وللتلميذ التونسي ان تتاح اهم عناصر هذه الثقافة بدون ان
0: طبعا انت
1: مجانا وبطريقة حرة.
0: اكدت على البعد البيداغوجي و العلمي لهذا المتحف، ولكن نذكر بأنه نشر منه طبعا بثلاث لغات، هو تمت مراجعتكم صدق عليه. أقرأ من تدوينتك الأخيرة الثانية لنقل له، ليس التدوين الأولى، بقية الجهازات أنقل عنك التي تم إنتاجها تنتظر استئناف العمل على المشروع، وتضيفين أنه تكفي سنة واحدة من العمل والتنسيق حتى يكتمل، وتتاح القراء موسوعة تقولين تصفينها بديعة عن أهم ما كتب في هذه البلاد من نصوص منذ العهد البونيقي إلى اليوم، وهذا المشروع تؤكدين مهم في عصر التلاعب بالتراث وإنتاج المعلومات المغلوطة. وتسألين أو ليس سؤال هناك، فهل من سميع كانك ترجين أو رجاء أو رجاء تقدم؟
1: نعم.
0: رجاء أستاذ رجاء، طبعا نحن
1: على كل أعول كثيرا على من سيتولى إدارة المكتبة الوطنية، وعلى من سيدة رجل البحري التي انتخبت حديثا على رأس بيت الحكمة. والسيدة رجل على علم بهذا رجل البحري
0: أصبحت هي رئيسة
1: منعرش عاد أمسكت بوظيفتها أم لا. على كل حال هي
0: هو
1: تعرف
0: مشروع
1: مشترك، وهي نفسها يعني دعوتها لي اختصاصها، اشتغلت على مخطوطات بالإسبانية، مخطوطات نقوله تونسية بتجاوز باللغة الإسبانية، وكانت مدعوة للمشاركة في هذا
0: المشروع.
1: فأنا
0: أيضا المسألة مرتبطة ليس فقط بالمكتبة الوطنية، إنما بالبيت الحكمة.
1: ببيت الحكمة، وخطر المشروع هذا قريب من مشروع الموسوعة التونسية ببيت الحكمة، التي أرجو كذلك مهمة جدا، وأرجو أن توضع على الخط مجددا وأن يستأنف العمل عليها.
0: الموسوعة التونسية بدأت فكرة جيدة، ولكن شخصيا تابعت بعض الأشياء، يعني تتطلب مراجعة حتى
1: تتطلب خير من بلاش
0: بطبيعة، ولكن في بعض المجالات التي أعرفها جيدا تتطلب مراجعة عميقة وتعميق وتطوير.
1: هم مشكلتنا
0: ليس الإيطاليون فقط، نتشابه في كثير من الأشياء مع الإيطاليين، ولكن منها لدينا روح المبادرة والابتكار، ولكن لا نكمل لا نواصل.
1: مشروع متحف التراث المكتوب،
0: أشرنا في بداية الحصة إلى ما يجمع بين متحف التراث المكتوب ربما والخوف على أن يحدث له مصير متحف التربية. في بالك متحف التربية في 2016 أشار إلى ذلك مصير مختل عياشي، تم السهو عنه قانونيا في هيكلة وزارة التربية، لم يعد موجود قانونيا.
1: ربي خليني أقدم شهادة خاصة على هالمتحف هذايا، متحف بديع أيضا جميل زرته، ويعني شو باش نقول لك، ما فهميش كيف، ما شفتش كيفه في العالم.
0: وبالنسبة للتراث التربوي، أنت كنت مسؤولة عن مشروع متحف التراث المكتوب، متحف هذايا هو لنقول
1: تحفة
0: معناها حافظة معناها بطريقة ممتازة التراث التربوي، من حيث الوثائق، الكتب
1: المدرسية، أدوات التدريس،
0: كل شيء، دفاتر قيد ترسيم التلاميذ، وهذه كل حتى أدوات للبحث، وإلى جانب ذلك وبجواره دار الكتب الوطنية لديها أيضا مشروع مهم.
1: أقول لك حاجة سي عادل،
0: في شارع تسعفري لا نذكر،
1: في شارع تسعفري متحف التراث،
0: شارع الشهداء، ولن نقول من هم الشهداء بالنسبة لموضوعنا اليوم، لن أقول هذه المشاريع هي أيضا شهيدة.
1: لا إن شاء الله لا، أنا متفائلة.
0: ليس تونس الشهيدة وعبد العزيز فعال بجماعة الحزب الدستور، ولكن المشاريع لا نريدها أن تصبح شهيدة هي
1: إن شاء الله لا،
0: أو موؤودة، لأنه
1: على كل
0: حال أفهم منها أنها قد تكون موؤودة، يعني تموت وهي صغيرة هذه المشاريع، أو لم لم تكتمل، وهي لم تكتمل.
1: احنا علاش جينا ونحكيوا عليه؟ نحكيو عليها
0: لإنقاذ ما يمكن
1: إنقاذ، لتحسيس ربما يعني لعل يسمعونا المسؤولين أصحاب القرار في البلاد. حبيت نقول حاجة، اللي متحف التراث المكتوب ما فماش كيف وراه في العالم، مشروع صيغة، مشروع تونسي وصيغة بتصورات وأيام تونسية، ما يضاهيه. فما مشاريع رقمية، الموسوعة العربية كذا كذا، ولكن مش كيف ما حاجات مختلفة.
0: حاجات مختلفة له خصوصياته وما يميزه عن بقية المشاريع العربية وغيرها. أشكرك جزيل الشكر أستاذة رجاء بن سلامة، راجين أن يستمع إليك في دعوتك وندائك الحار والمخلص. أعرف مدى إخلاصك للثقافة التونسية والتراث التونسي، ومن وجه ذلك هذا الحرص على دفعة جديدة أو انطلاقة جديدة لهذا المشروع الذي بدأ منذ سنوات، ربما منذ 10 سنوات، ونرجو اكتماله ودفع كما قلت دعناها دم جديد، ضخ دماء جديدة، واهتمام حقيقي بهذا المشروع. أشكرك مجددا أستاذة رجاء بن سلامة،
1: شكرا لك على الاهتمام،
0: وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لعرفنا لحظة ندم

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العاشرة مساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى سهرة ياسمين على ليل تونس، لقاء ينطلق الآن نتواصل إلى حدود منتصف الليل. في سهرتنا اليوم بعد قليل تكون حاضرة معنا الأستاذة منال شعبان، مديرة معرض الصناعات التقليدية، إن شاء الله ينطلق غدا بتونس العاصمة. ناخذ فكرة على أجواء الصناعات التقليدية وأجواء المعرض، ثم كالعادة السهرة الترابية، وطبعا نتفاعل معكم ومع مختلف مختاراتكم الموسيقية. مريومة في الهندسة التقنية، فاطمة من أمام المزدح، أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله سهرة طيبة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العاشرة مساء و16 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم برنامج ياسمين على ليل تونس إلى حدود منتصف الليل، وسعيدة الآن بحضورها في الأستوديو الأستاذة منال شعبان مديرة معرض الصناعات التقليدية. إن شاء الله المعرض يوم غد بالعاصمة ويتواصل غرة جويلية ويتواصل إلى يوم الأحد 5 جويلية. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك فاطمة، وعيشك على الاستضافة الحلوة هذه، وانا نحبك برشا من المستمعين نتاعك.
3: يعيشك يعطيك الصحه، مرحبا بك منال. اذا اليوم مش نحكيو على معرض الصناعات التقليديه، معرض نور للصناعات التقليديه في العاصمه، تحدي جديد
4: لانت
3: معناها
4: كانت في صفاقس،
3: تعدى في صفاقس اليوم رهان كبير انه يكون في العاصمه. خليك تقدم المعرض ثم نحكي على عالم الصناعات التقليديه والعالم اللي اقتحمته منال، وحبيت ربما توصل به اكثر ما يمكن عالم الصناعات التقليديه.
4: أكيد.
3: وصنعتنا وتراثنا التقليدي توصله بصفه اكبر.
4: قبل كل شيء يعطيك الصحة مرة أخرى يا فاطمة، ومعرض نور إكسبو معروف هو الأكثر في صفاقس ديجا، ديما يكون في صفاقس، لكن المرة هذه حبيت يكون في تونس باش نتيح فرصة للحرفيين والعارضين باش يكون عندهم مجال المشاركة، خاطر ديما نلقى مشكل أنه العارضين في تونس العاصمة ولا بنزرت ولا نابل يقول لك بعيد عليا صفاقس ما نجم مش نجي لسفي. دونك انا حبيت ناخذ تحدي التحدي هذا نقرب لهم انا
3: والعاصمه
4: ما شاء الله فيها معناتها تلم الناس الكل، وتكون تجربه جديده وفرصه جديده للحرفيين والعارضين اللي يحبوا يعرفوا بالمنتوجات نتاعهم، خاطر ما شاء الله عندنا ما شاء الله عارضين وابتكارات غير عاديه في تونس. دونك ان شاء الله المعرض باش يبدا غدوه الحي 1 جويلية ويقعد 5 أيام، حتى كش نهار لحد 5 جويلية. واخترت المكان قاعة الأخبار في شارع حبيب بورقيبة، وذلك هذا يقول لقائل عليه لأن قريبة للناس الكل، حبيت يكون مكان الناس الكل تجم تجي في، اصلا تلقى التوريست تلقى كل الشرائح نتاع المجتمع التونسي تجم تتعدى من المكان هذاك، وتجم تكون لها فرصه باش انها تدخل للمعرض وتكتشف المنتوجات المزيانه نتاع الحرفيين ونتاع العارضين. رغم اللي انه القاعه نوعا ما صغيره مقارنة بالمعرض اللي نعمل في صفاقس، لكن قلت ما يسالش هي تكون فرصة باش نشجع المنتوجات التونسي متاعنا ونشجع الحرفيين ولي سمول بيزنس اللي هما حتى بدينا جدد يكون عندهم فرصة انهم باش يعرفوا بمنتوجات والصناعات التقليدية متاعنا، خاطر كما نعرفوا احنا تراثنا وصناعاتنا التقليدية يعني
3: وقتها هو سيف تو وقت معناها
4: صحيح.
3: وقت الافراح ووقت اصلا حتى نلبسوا الجبة التونسية حتى في الايام العادية متاعنا، وفي السيف بصفة يعني خاصة المرأة التونسية هكا بيض أكثر من الراجل التونسي تلبس بالحق نلبسه التقليدي، معناها الحاجة التقليدية ديما ولات ديما نلبسوها في اليوم نتاعنا.
4: أبار اللبسة التقليدية اللي هي كما قلت ولات في اليوم
3: حتى حاجة
4: واللي هي حتى هي تبدأ مودرن روفيزيتي يعني فيها اللمسة التقليدية ديما موجودة. أصلا زادة عندنا كل ما هو نعرفه برشا ناس اللي يحبوا الحلو صفاقسي، وفرت لهم زادة حلو صفاقسي من صفاقس بالحق
3: كل
4: برشا
3: ما هو تقليدي
4: فما كل ما هو خزف يعني على الفخار، فما كل ما هو حتى اللانج ميزان هذيك الجيتي والكل موجودين كله صنع يدوي، حتى الأكسسوار
3: كل شيء موجود
4: كل شيء موجود متنوع، والعارضين معناتها من عديد ولايات، فما اللي يجيو من صفاقس، من صفاقس، من نابل، من تونس العاصمه، من برشا ولايات في تونس، من كيما اريانا، كيما المرسى، كيما بن عروس،
3: اي جيو من عروس،
4: ومن سوسه، من مستير، من نابل ديجا زادا، يعني يمكن كان بنزرت براتيك ما ما
3: شاء الله
4: ان شاء الله المره الجايه. مي تقريبا برشا ولايات متواجده، من عارضين من برشا ولايات موجودين، ومنتوجات مختلفه، وحتى حبينا حتى كل الولايه ناخذوا الاختصاص اللي هي كيما مثلا نابل معروفه بالفخار، دونك جبنا شكون في الفخار من نابل. يعني حاولنا انه يكون كل اختصاص من ولايه. والاهم من هذه انه زاد الشرح بورقيبه نعرفوا فيه برشا توريست يتعدي، يعني فرصه زاده انه باش الاجانب يتعرفوا على المنتوجات نتاعنا ويشوفوا تقاليدنا والمنتوجات نتاعنا، خاطر ياسر حلوه واحنا نحبوا ديما نعرفوا بالمنتوج التونسي ويكون مشاع في تونس وخارج تونس. دونك هذه فرصه اكيد للحرفيين باش تكون لهم هدف انه يوصلوا المنتوج نتاعهم حتى لبرا.
3: هو معرض للصناعه التقليديه، واحيانا حتى معناها العارضين يكون عندهم حتى المأكولات الزمنية التقليدية الخاصة بكل ولاية. بالنسبة لهذا المعرض هو تحدي، قلت لك يعطيك صح، هو اختيارك للوقت، هو معناها في السي وفي بداية شهر جويلية والناس تبحث، ثم المرأة بصفة عامة أكثر معناها تويل هكا الأجواء، اللبسة التقليدية، للديكور، الحاجة البحر، البحر وديما هكا نلبسوا أكل لباس نتاعنا، نحبوا الحاجة اللي نزينوا بها تكون تقليدية، هكا الفخار اللي في نابل، الحاجات اللي في الولايات الأخرى، كل ولاية معروفة معناها بمنتوجاتها في مجال الصناعات التقليدية. اختيارك يعطيك الصحة، معناها الاختيار الوقت طرتنا هكا معرض صفاقس في الشتاء.
4: اي نعمل في البون في او في الاول السيزون تاع الشتاء، في افريل، في اكتوبر، يعني براتيك مو كلهم في الشتاء. بقيت انا المجال تاع بدايه الصيف حاجه هكا سيزون جديده، قلت هاي فرصه انه ننطلقوا من تونس العاصمه بتحدي جديد، وان شاء الله يكون مرجي اكبر ومخير
3: ان شاء الله. المنتوج الصناعات التقليديه والمحافظه على المنتوج التونسي والطابع التونسي، عندكم شروط للعارضين معناها كإدارة المعرض؟
4: شروط انه يكفي انه يكون عنده شهاده حيره في نجم بتبيع بشيء؟
3: لا من نوعيه من نوعيه المنتوج، معناها
4: المنتوج يكون منتوج تونسي بالطبيعه هذاك اكيد،
3: ولا يكون منتوج
4: يهم الجهه هذيك. اما حتى لو كان هو مثلا من صفاقس ومثلا عندنا منتوج هو مختص في ولايه اخرى، لكن هو موجود في صفاقس ما يقلقش معناها اي بالطبيعه. المهم يكون منتوج مزيان، منتوج فيه ابداع، فيه لمسه حلوه، ويكون تونسي وكويك، معناتها هو اختيار منتوجات هو اهم. نعم. ان يكون فما اختلاف، يعني مثلا في ميدان صنع مواد التجميل الطبيعيه فما عديد الاختصاصات، فما اللي تلقى مختص في كل ما هو سوانات الوجه والكل البدن، فما شكون مختص في الشعر، يعني نحاول حتى كي ناخذوا مثلا زوز ولا ثلاثه يكونوا كل واحد في اختصاص معين، ما يكونوش كلهم في نفس
3: الاختصاص
4: صحيح، باش نعملوا حتى المستهلك كيف يدخل للمعرض يلقى اللي يحب عليهم الكل، يلقى ماركه هذيك راهي مختصة في كل ما هو عناية بالوجه والجسم، هذه كمختصة في العناية بالشعر، يعني نحاولوا أنه يكون فما ميلانج متاع منتوجات مختلفة.
3: واللمسة بالنسبة دي ما نرجع إن للباس التقليدي واللي هو الأصالة متاعنا واللي هو تراثنا، واللي المعارض هذه تزيد تعرف بيه، وخاصة الأجيال الجديدة ورهان على الأجيال الجديدة أنها صحيح ثم حاجة روفيزيتي معناها هي تقليدي ونزيدوها حاجات مودرن جديدة، لكن تبقى اللمسة التقليدية وتبقى اللمسة متاعنا متاع تراثنا اللي تعرفت به بلادنا واللي تعرفت به الجهات متاعنا. وكإدارة أنتوما وكمشرفة على هذا المعرض، معرض الصناعات التقليدية، هذا المعرض الصيفي واللي احنا نقول توقيته مميز، وحتى المكان مهم معناها في العاصمة، في قلب العاصمة. الناس تمشي للعاصمة، يخرجوا الصباح، ثم ناس تخدم وثم ناس اللي تخرج معناها تتسوق وكل وقاعد سيه. أكيد مهم جدا أنكم تراهنوا على هذا المجال وحتى الأجيال القادمة.
4: أكيد، وسيرتو توا شفت احنا مثلا كما نقولوا في اللباس التقليدي كما القمراية، يعني أنت كي تشوف مثلا حرفية تعمل لك في القمراية لبسة سواء لللباس اليومي حاجة تدخل عليها مع هيك القماش يكفي القماش هكا وتزيد عليه التوش هكا متاع ديكوراسيون ديزاين تولي مزيانة، تولي تخرجك تهزك المناسبة هكا معناها مش مناسبة كبيرة، ونفس القماش تلقاها تدخل عليه حتى قماش آخر ويولي حاجة اللي هي أبيي شيك اللي هي تهزك حتى مناسبة. يعني بالحق ما شاء الله عليهم عندهم يعني كي يبتكروا كي في حاجة كي يعملوا الهوت كوتير متاحهم فريما يعني يخرج قطعة مزيانة وكل واحد يلبس وحده. القطعة هذه ماهيش كما القطعة هذه تلبس وحدك، وهيك الأهم حاجة فماش حاجة كما نقولوا إني كونفورم كل واحد. أنا لو عجبتني اللبسة هذه كنحب حتى يزمك مع تكين بالوصية وما تخرجش نفس القطعة كما اللي خذتها إكس ولا إجريك. هذا الأهم أنه علاش خطر هو ديما الصناعة التقليدية حاجة فيه هاند ميد هاند ميد دوتيل فاسون، معناها كل مرة تجيك أنت فكرة تحب تزيدها أنتوش تحب تبدلها تحب يعني مستحيل باش قطعة كما القطعة الأخرى. خاصة باش خاصة هذين القوة في كل ما هو يدوي في الأكسسوار ولا في السيراميك ولا في هيك التسكير يعملوا ستيريكا اللي بانيه اللي بالخيط والكل تشوفوا احنا في الديكوراسيون كيف في الدار في الكويزين ولا اللي تحطوا على الطاولة بتاع الخبز كذا لي سوبلا. يعني بالحق فما موديلات وألوان وحاجات واو يعني ما شاء الله ما شاء الله
3: ألوان توا خاصة في اللباس التقليدي. هو عنا الألوان اللي اعتدنا بهم معناها ثم ألوان معروفة على اللباس التقليدي ثم الحرج نتاع اللباس التقليدي، أما تو هكا كل عام تطلع موضة نتاع ألوان جديدة تكون هكا في
4: وهيك اللباسات صحيح. وهيك الحرفي الصغير كما قلنا يعني لي جون هما ما شاء الله تلقاه هو قاري ديجا سيختو وهذيك عاملها هاوي عنده الإحساس نتاع الابتكار وكل تلقاه من لا شيء يعمل لك قطعة معناها مزيانة قطعة فوندو يعني فريما تحفة يخرجها لك على خاطر ما هوش يكفي أنه تعلم حاجة باش تبقى مي عنده هو حاجة التوش نتاعه واللمسة نتاعه. وعندنا حتى تابلوات زادة موجودين وفما نوع نتاع تابلوات بالضوء مزيانين حاجة جديدة جديدة إن شاء الله توجي وتشوفها بالحق مزيانة على الأخر. فما زادة حتى كل ما يخص الصابون ناتيريل وكل موجود العسل. فما ماركة تونسية متاع تخدم دي بيل ان كوتون 100% افيك ديزاين سبيسيفيك عليه مثلا تلقاها مصور حاجة انتيك مثلا احنا في سويقس عملنا الانتيك مثلا الموبلات الزرقة متاع قبل تلقاها بيل ومصور عليه الموتو هذيك اللي هي ديجا تعطي اسبي قديم وحاجة او ميمتون جديدة ما شاء الله عليه. هذه طفل عنده معناها منتوج طاير تونسي وحاجة جديدة وكونسيبت جديد يعني
3: إن شاء الله فيه تنوع وإن شاء الله الزوار معناها يكونوا حاضرين
4: إن شاء الله.
3: وأكيد مادام هو في العاصمة مادام الناس مش تمشي ومتشوف إن شاء الله من غدوة حتى إيش لنهار
4: إن شاء الله أكيد حتى نهار لحد
3: نهار لحد نهار كامل لنهار لحد
4: نهار كامل كل نهار من 9 متاع الصباح حتى إيش 8 متاع الليل معنا موجودين مش يكونوا من غدوة نهار الأربعاء حتى إيش نهار لحد
3: إن شاء الله بالتوفيق
4: يعيشك
3: وإن شاء الله بالتوفيق للحرفيين أيضا
4: إن شاء الله.
3: وأكيد الصنعة التونسية والأنامل التونسية هذوكم ورثناهم على جدادنا نزيدهم الحاجات المودرن ثم شكون يزيد ثم شكون يستحفظ راهو على القديم
4: ويزيدوا هكا لمسة
3: حويجة صغيرة وثم اللي يزيدوا لمسة كبيرة وكل واحد كيفاش يكون هكا الإخراج
4: وذيك الاختلاف هو اللي يعمل المنافسة يعمل منافسة ويعمل ديما الإنسان يحب يحسن ويحب يطور من روحه ويحب يبرز الخدمة متاعه بارابور غيره وهيك الحاجة
3: دي مهم جدا أنه زادة نعرفه بمنتوجات الولايات ومما تزخر به الولايات التونسية 24 ولاية من كفاءات ومن ناس محافظة على التراث وتزيدوا معناها اللمسات الحديثة وتوبوا في المعارض هذه للصناعة التقليدية.
4: إن شاء الله إن شاء الله ينال أعجاب الناس الكل، وإن شاء الله بالقسم والتوفيق للعارضين الكل، بالحق نتمنى لهم كل التوفيق، خاصة اللي جايين برشا ولايات بعاد، معناها ما هو سهل بالحق. وإن شاء الله يا رب تعدى دورة متميزة، وإن شاء الله اللي جاي يكون خير، والدورة الجاية في تونس بإذن الله تكون أحسن وخير وأكبر وكيما بإذن الله إن شاء الله.
3: إن شاء الله ثم الدورة قريبة أخرى، هو
4: مش في تونس، أنا الأخرى في أكتوبر 21 في صفاقس إن شاء الله. إن شاء الله. أما إن شاء الله أكيد فما تجربة أخرى باش تكون إن شاء الله بحول في تونس، و خطر كما قلت هو تحدي بديناه لازم نكملوه
3: ان شاء الله. يعطيك الصحه من الشعبان مديره معرض الصناعه التقليديه، ان شاء الله معرض نور غدوه يبدا في العاصمه ويتواصل نهار الاحد
4: ان شاء الله.
3: 8 نتاع الصباح ولا من
4: 9 نتاع الصباح ل 8 نتاع الليل،
3: اي هكا برشا سوايع
4: ما شاء الله.
3: ما شاء الله معناها
4: يلقاو الوقت باش يجيو العباد،
3: هو نظام الحصه الواحده ونبداو
4: في فوالا او حطينا من العشيه، دونك العشيه في بيوت القايل لا تجم تجي وتاخذ ريحتك. وعندنا انيماسيون غدوه الحي ان شاء الله العشيه ديجا
3: ان شاء الله،
4: يعني باذن الله
3: ان شاء الله موفقه انت وكامل الفريق اللي معاك، وان شاء الله تحياتنا لكل الحرفيين والحرفيات. وانا من هذا المنبر نقولهم زيدا للساده المستمعين، راهو مولينا كل نهار احد مش نخصوا حصه الساعه الاخيره من البرنامج الصباحي اغاني الحياه، ان شاء الله كل احد مش نخصوا ساعة، الساعة الأخيرة من 9 إلى 10 للعالم هذايا، عالم إن شاء الله البرنامج مش يكون في السياحة الثقافية، ومش نمشيو فيه للولايات والمعتمديات وللأماكن هكا، مش نزور فيه الجمهورية.
4: مرحبا بك بحذينا في سيقس.
3: إن شاء الله عايشك، يعطيك الصحة، شكرا لك من الشعبين، إن شاء الله موفقين.
4: ميرسي فاطمة عايشك،
3: وإن شاء الله أكيد الأبواب مفتوحة للزوار غدوة إن شاء الله.
4: إن شاء الله في قاعة الأخبار بالعاصمة.
3: شكرا لك،
4: يعيشك فاطمة.
3: توا العاشرة مساء و32 دقيقة، نسمع فاصل غنائي ثم نواصل اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

وحياتك يا حبيبي ريح

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: الحادي عشر مساء على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين سهرتي سمين على ليل تونس إلى حدود منتصف الليل، مواصلين مع مختلف المختارات الغنائية على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: الحادي عشر مساء وعشرين دقيقة، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين برنامج ياسمين على ليل تونس.
4: خمرة الحب استنيها، أما قلبي تنسينيها. خمرة الحب استنيها،

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: الحادي عشر مساء وسبعة واربعين دقيقة، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج ياسمين على ليلة تونس. ختام اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم، أجمل تحيات مريومة في الهندسة التقنية وفاطمة من أمام المسدح. تصبحون على خير.

حبيبي.

الشمس.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

أهلا وسهلا بمستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحاب برنامج غني عصفور في الحلقة 14، وهي الأولى من هذه السنة. جعل الله هذه السنة مباركة على كل التونسيين والتونسيات، إن شاء الله كل عام ونحن بخير. الحلقة هذه كالعادة نواصل فيها تصفح ورقات من تاريخ الموسيقى التونسية خلال القرن العشرين، مستعرضين أهم ما قدمه الشعراء والملحنون والمطربات والمطربون، وننفذ الغبار عن بعض الأعمال اللي ربما غمرها النسيان بحكم اتجاه الناس يعني بصفة شبه تلقائية إلى كل ما هو جديد وننساه الماضي. التذكير بأعمال سابقة في الزمن ربما يكون مفيد، خاصة بالنسبة للشباب اللي ما عندهمش اتصال كبير بالموسيقيين التوانسة، خاصة في النصف الأول من القرن العشرين. هذاك علاش نحاول كل مرة باش نذكروا بهم ونسطروا أو نوضعوا سطر تحت أهم خصائص أعمالهم وعلاش بقات راسخة في ذاكرتنا الجمعية. الحلقة متاعنا تنقسم كالعادة إلى قسمين، الأول تراثي والثاني هو اللي باش نقف فيه عند إحدى المطربات من التي تألقنا خلال ستينات القرن الماضي القرن العشرين، واللي باش نكتشفوها بعد ما نسمعوا الدرج من نوبة المايا. نوبة المايا من مألوف التونسي هي النوبة عدد 13، هي الأخرى في الترتيب التقليدي، والتسجيل هذا قديم يعتبر وثيقة نادرة لأنها فرقة رشيدية سجلته عام 1954 بإشراف خميس طرنان اللي هو حفظ النوبة، وأدار الفرقة من ناحية الفنية صالح المادي. ومجموعة النوبات التونسية هذه موجودة اليوم في مركز الموسيقى العربية المتوسطية وتعتبر وثائق ذات قيمة لأنها تعكس أول تجربة تونسية في تسجيل التراث. علاش تعملت التجربة هذه؟ تعملت على خاطر الإذاعة الفرنسية بتونس حبت تصدر استيوانات المألوف وتذيعها عن طريق وسائل متاحة، يعني الإذاعة بالخصوص كانت تنقل هالتسجيلات من دار رشيدية، يعني كل حفلة تعملها فرقة رشيدية تأخذها الإذاعة وتنقلها، لكن هناك من المعوقات التقنية اللي حالت دون أن تستمر العملية. فمدير إذاعة فرنسا في تونس طلب من سي مصطفى الكعاك اللي هو وقتها رئيس الرشيدية عام 54، قبل هو طلب منه يعني عام 53، قال له ممكنش نسجله، وتم فعلا التسجيل سنة 54 في مقر الرشيدية نهج الدريبة ب

باغ وابراهيم الناعي اللي هو اللاوي فرقة الإذاعة بعد. وكذلك نحب نذكر هنا مشاركة في تسجيل بعض النوبات التونسية لمين بالشيشي، هذا جزائري شخصية كبيرة خذا شهادة في الموسيقى قراف الرشيدية في تونس، وكان يعزف كمانجا وساهم في بعض تسجيل بعض النوبات. وكيف رجع بعد استقلال الجزائر لبلاده ولا من الشخصيات الكبيرة. وآخر المطاف كان رئيس المجمع العربي للموسيقى إلى أن توفي رحمه الله منذ سنة ونيف. إذن باش نسمعوا إدرج نوبة المايا اللي يقول الكلام متاعه: هب النسيم خلخل الشميعة لما بدا الصبح وظهر، قم يا نديم اتبقات سويعة الليل عقب على أثر. وفي رواية أخرى: قم يا نديم نختنم سويعة. إذن أدرج نوبة رأى المايا أداء فرقة رشيدية تسجيل على استوانة ترجع إلى 1954.

مرحبا من جديد بكم أحبائنا مستمعي ومستمعات غني عصفور. نرجع إذن بعد ما سمعنا إلى درج من نوبة المايا أداء فرقة رشيدية سنة 1954. نرجع للقسم الثاني من حلقتنا المتعلق بالنظر في ما تركه أو تركته مطربة من مطربات تونس اللي خلات رصيد من الأغاني. أشكون هي هذه؟ هي تونسية أثرت الرصيد الغنائي التونسي بعدد من الأغاني، فيها أغاني كتبتها هي ولحنتها هي نفسها، وفيها أغاني أخرى من تأليف وتلحين أدباء وملحنين تونسيين. هي المطربة هناء راشد، واحدة من أشهر المغنيات مش في تونس فقط، بل تجاوز شهرتها بلادنا إلى بعض بلدان العالم العربي. تولدت في تونس بالضبط في لافايت، في حي لافايت، عام 1933. تولدت في عائلة بعض أفرادها من الفنانين، أمها راقصة اسمها فليفلة الشامية، خالتها فنانة كذلك اسمها بهية الشامية. أمها كانت من أبطال أول فيلم سينمائي تونسي عنوانه مجنون القيروان اللي تم تصويره عام 1936. أمها قال عنها بيرم التونسي في جريدة الشباب: إن الله خلق فليفلة الشامية لتكون راقصة. إذن كانت ممثلة وراقصة. نشأت هنا راشد وترعرعت إذن في وسط جو عائلي فني بامتياز اللي خلاها تسقل موهبتها في مجال الغناء، وألفت وحتى هي صغيرة بعض الأغاني الخاصة بها وبدأت تأدي فيها في المناسبات العائلية، حتى أمها اقتنعت اللي هي عندها موهبة وسمحت لها بولوج عالم الغناء. أول ما غنت بصفة رسمية أمام الجمهور كان عام 1951، وقال فيها أحد النقاد وقتها إن صوتها يتمتع بجمالية ونبرة متميزتين، وأجمع النقاد على تفرد حبالها الصوتية بطابع خاص. نسموها اتغني أول اختياراتنا أغنية من التراث التونسي الأصيل، في الغربة في نالي عمري راح، اللي غنتها بطبيعة الحال زاد كذلك مطربة صالحة، ولكن نسموها توا بصوت هنا راشد.

إذن كنا نسمع في أغنية في الغربة فنالي عمري راح من التراث التونسي اللي غناتها هنا راشد المطربة اللي اخترناها بالنسبة لحلقتنا اليوم وهي من التراث التونسي. ونذكر هنا اللي هنا راشد تحمل اسم راشد لأنها انتسبت إلى فرقة راشدية وهناك تعلمت الموسيقى التونسية وأجادت اللهجة الموسيقية التونسية اللي معروفة يعني في المألوف ولا حتى في الأغاني الشعبية الحضرية، وتعرفت على ملحنين اللي كانوا في فلك الرشيدية طبعا، ومن أبرزهم وقتها محمد التريكي. محمد التريكي اللي لحن لها عدد من الأغاني في اللون التونسي المميز، ومن هاته الأغاني في الليل والظلام اللي لحنها محمد تريكي وغنتها هنا راشد وهي في طبع المزموم. وتبدأ الأغنية هذايا باستخبار ناي ثم بنقولوا احنا يتسمى أعروبي لهنا راشد يوري تمكنها من الارتجال في الطبوع التونسية اللي تختص بها بلادنا. إذن مع هذه الأغنية في الليل والظلام أداء هنا راشد.

كانت هذه أغنية في الليل والظلام اللي لحنها محمد تريكي لهنا راشد، ونلاحظ فيها كما قلت اللون التونسي من الأغاني اللي لحنها محمد تريكي كذلك، وفيها الطبوع أحد الطبوع التونسية هو طبع المحير سيكا. طبع المحير سيكا اللي هو طبع مش موجود في النوبات، بل يعني النوبات المألوف مش موجود، لكن موجود في عدد كبير من أغانينا الشعبية الحضرية. إذن في هالطبع هذايا لحن محمد تريكي من شفرها جرحتني عيون سود، اللي هي كلمات الأديب محمد المرزوقي وألحان محمد التريكي وأداء هنا راشد، الشخصية الرئيسية لحلقة اليوم.

مرحبا بكم حضرات المستمعات والمستمعين في غني عصفور. سمعنا إذن عيون سود أداء هنا راشد، شخصية رئيسية لحلقة اليوم اللي كانت في طبع المحير سيكا التونسي. نشوف وجه آخر طوى من وجوه الفنية لهنا راشد اللي هي قلت بنت رشيدية، ورغم هذا الجو في تونس كان ملائم كذلك للتأليف والتلحين في المقامات الشرقية، شأنها كشأن كبار الملحنين في النصف الأول من القرن العشرين، لحنوا في التونسي ولحنوا في الشرقي. اللي باش نسمعوه توا من هنا راشد هو قصيد بالعربية الفصحى إذن للشاعر ابن زيدون، مطلع متاعه يا ليل طل أو لا تطل لا بد لي أن أسهرك، ولحنته هنا راشد في مقام الرست الشرقي، وكأنها تريد أن تقول إني أجيد كذلك اللغة العربية الفصحى، خلافا لعدد من المطربات من المعتنقات للديانة اليهودية في تونس واللي كانوا أغلبهم ما يغنيوا إلا باللهجة الشعبية الدارجة التونسية. هذا من ناحية من حيث اللغة، يعني عربية فصحى ثم تقول أراني من لحنش كان ولا من غنيش كان في التونسي المحاير عراق والمحاير سيكا، هذوما اللي اشتهروا بهم المطربين في الثلث الأول خاصة من القرن العشرين واللي عندهم صبغة شعبية، أنا زادة أراني نتبع خطى خمايسترنان مثلا ونلحن القصيد في الرست كيما لحن خمايسترنان يا زهرة على الطريقة الشرقية المصرية خاصة. لحنت هنا راشد هالقصيد هذايا إذن في مقام الرست الشرقي، نسمعوا شوية من هالقصيد.

إذا سمعنا جانب من قصيد بالفصحى لابن زيدون يا ليل طل أو لا تطل أدهن راشد وتلحينها، لحنت في نفس المقام الرست أغنية اشتهرت في الستينات بتاع القرن الماضي القرن العشرين بصوتها، هي يا هاجرة يا مليعة الكبيدة. كانت أغنية رائجة لطبيعتها ربما ولمقامها اللي هو مقام شرقي، وبنيت حسب الطريقة اللي كانت رائجة لدى عدد كبير من الملحنين في تونس في الستينات القرن العشرين، كما قلت خميسترنا خاصة سي صالح المهدي وغيرهم من الملحنين اللي كانوا يجيدون التلحين في كلا اللهجتين التونسية والشرقية خاصة المصرية. ويا هاجرة لو كان مش الكلمات متاعها ربما تكون يعني أقرب للموسيقى والأغاني المصرية، لكن وضعت هنا راشد فيها بصمة خاصة بصمة تونسية من خلال الكلمة اللي نسمعوها توا بصوت إذن المطربة والملحنة هنا راشد.

كانت هذه هاجرة يملي على الكبيدة كلمات وألحان هنا راشد. هنا راشد اللي عاشت في تونس، تعلمت وحبت ترابها وأهلها وفنها وساهمت فيه، لكنها هاجرت لظروف خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ستينات، آخر ستينات القرن العشرين، وتم دعوتها عام 1993 لتونس من قبل وزارة الشؤون الثقافية، وشاركت في مهرجان الأغنية، وكانت مشاركتها لافتة. بعد فترة قضتها البرة رجعت باشتياق لتونس، غنات من أغانيها الخاصة بها يا هاجر اللي سمعناها، وغنات كذلك أغنية اسمها ينبدلتني، كلمات رضا الخويني وألحان أحمد صبرة. كان عندها معناها خذات صدى كبير عند من حضروا الدورة متاع 1993 لمهرجان الأغنية التونسية. نسمعوا الغناية هذه.

0: حضرات المستمعات والمستمعين، خصصنا الحلقة هذه من غني عصفور لمطربة تونسية أثرت الخزينة، خزينة أغاني بعدد لا بأس به من الأغاني اللي كتبها كبار الأدباء كما عبد الرزاق كرباكا، كما أحمد خير الدين، محمد المرزوقي، واختارت حتى من شعراء العرب كما ابن زيدون كما سمعناه، محمود الرصافي، محمود بورقيبة، رضا الخويني، ولحنت هي الروحة، ولحنوا لها كذلك أحمد صبرة اللي كنا نسمعه في عينة من ألحانه، ومحمد التريكي اللي لحن لها في النمط التونسي غيرهم، وسيتشقى كذلك لحن لها. إذن تعاملت كزميلاتها من المطربات التونسيات في خمسينات وستينات القرن العشرين مع الوسط الفني وأثراته، وكان عندها حضور متميز وصوت لافت بنبراته بجماله حضورها الرقحي كذلك. وعندما رجعت عام 1993 لتونس بعد ما وفى المهرجان اللي أنا كنت وقتها مسؤول عليه بطبيعة الحال باش تروح لأنها ما عادش عندها إقامة في تونس، فمن الطرائف اللي أنا أذكرها هو أنها تعلقت ورجع لها الحنين لبلادها الأصلية تونس. بعد ما وصلت للمطار وإحنا في طريق توديعها ما حبتش تركب في الطيارة، قالت أنا نحب نرجع للفندق اللي أنا نازلة فيه. يا بنتي كيفاش علاش؟ قالت لأني أنا خليت قطة واستأنست بها ولابد أني نشوفها ونرجع لها قبل ما نروح. فعلا كان لها ذلك ورجعت للفندق، الطيارة بطبيعة الحال مشيت، وقعدنا نبحث على رحلة جوية أخرى. لاحظنا أنها كانت متشبثة بهالبلاد، نبتت فيها وتعلمت فيها وظهرت فيها وخلت فيها أثر، وبعد ما رجعت اتوفيت في مدينة نيويورك الأمريكية عام 2003. إن شاء الله تكون الاختيارات اللي قدمناها لكم نالت رضاكم، وساهمنا في التعريف ولو بصفة مش معمقة بإحدى المطربات الفنانات التونسيات التي كانت عندهم مكانة في مسيرة الموسيقى التونسية خلال القرن العشرين. شكرا لاستماعكم، وإن شاء الله نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، وإلى ذلك الحين قول لكم دمتم بألف خير.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.